0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: القوم واللغة واللسان.
2: مرحبا بكم. تلقيت رسالة طويلة خلاصتها أن الإسلام خاص بالعرب، وذكر كاتبها ثلاث آيات. الأولى: وإنه لذكر لك ولقومك. والثانية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. والثالثة: بلسان عربي مبين. والجواب على ذلك: القوم في الأصل اسم منقول من المصدر قام، قوما وقومة وقياما، وبإدخال الألف واللام على المصدر يظهر القوم بمعنى جماعة من الناس بينهم روابط من نسب أو عقيدة أو مصالح، وتلك الروابط تفرض عليهم مواقف معينة تجاه بعضهم بعضا. فمثال رابطة النسب: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم، وغيرها. ونلاحظ أن إسناد لفظة قوم إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قومك قومي وردت في السور المكية فقط، ولم ترد في السور المدنية مثل: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، ذلك أن قبيلة قريش قوم النبي وإليهم ينتسب، ولم تكن بينه وبين أهل المدينة رابطة نسب، ولكن القرآن الذي هو ذكر له ولقومه لم يمنعهم من أن يأخذه بعضهم إلى غيرهم. ولذا عرض النبي رسالته على القبائل حتى توفق أهل يثرب للإيمان بها، فصارت يثرب المدينة المنورة. كما نلاحظ أنه منذ بدء الإسلام آمن به عدد من غير قريش ومن غير العرب، وليس من المقبول أن يأتي أحد أتباع ثقافة أخرى يريد الانتساب للإسلام ثم نقول له: كلا، لن نقبل إسلامك، فأنت لست عربيا، وهذا الدين خاص بنا. وإذا كانت تلك هي رابطة النسب، فثمة رابطة أخرى هي رابطة العقيدة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فهؤلاء من مختلف الأنساب والأماكن صيرهم الإيمان قوما، ومثلها آيات أخرى. وقد أراد الإسلام تغليب رابطة العقيدة في تكوين الأمة على رابطة النسب من غير إلغاء لهذه الأخيرة، بل بتشذيبها من التعصب والعنصرية. ولنا أدلة وفيرة على هذا، كما في الخطاب النبوي الموجه للناس كافة لا للعرب خاصة: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. ولا يمكن أن يكون الإسلام ديناً عنصرياً ينحبس في إطار قومية معينة، بل هو دين للناس، لكل الناس بلا فرض ولا إكراه، بل باقتناع وحوار بالتي هي أحسن. لكل دين من الأديان زمنه وقومه، ليكتمل ذلك في القرآن الكريم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، والهيمنة هي سيطرة ممتزجة بالرحمة، وكونه بلغة معينة لا ينفي ذلك.

0: من الغيب، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وفي غيرها من عديد الآيات. وعلينا أن نلاحظ أن كل سؤال مثل لماذا قال كذا ولم يقل كيت في أي نص من النصوص لا يمكن الوصول به إلى جواب نهائي إلا من قبل كاتب النص أو قائله. للناقد أن ينقد السبب بعد أن يجتهد بتشخيصه له، وللشارح أن يشرحه بعد أن يفهمه، ولكن لا يحق لأي كان أن يعتبر إجابته هي الصواب الذي لا صواب غيره، ذلك لأن كاتب الأصل المنقود أو المشروح له وحده الحق في الإجابة النهائية. هذا مع نص بشري كتبه إنسان، فما بالك بنص سماوي يرسم للناس صراطه المستقيم. فمن عجب أن يأخذ الكاتب حريته أمام النص القرآني فيفتي بما توحيه إليه مكوناته النفسية والثقافية والاجتماعية بعيدا عن الحقول الدلالية للنص، كلمات وصياغة، ثم يجزم بأنه الحق الذي لا حق غيره ويلزمك بما رآه.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسميه فرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
9: معاذ الألوسي.
11: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
9: راسم بدران.
12: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
9: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
13: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة الواحدة ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
14: محبوبات الرحمن في القرآن الكريم. برنامج يومي

0: يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم.
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فالحلم أيها المستمع الكريم صفة يحبها المولى سبحانه وتعالى، والحلم ضد الغضب فهو العفو، ومن يعفو عن عباد الله يعفو الله عز وجل عنه. وقد أثنى الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصفه سبحانه وتعالى بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قد قال عنه قومه: مجنون وازدجر، فحلم عليهم. كم كان يحلم عليهم عليه الصلاة والسلام؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. وحبيبنا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم وبارك عليه، لما رجع من الطائف وقد كذبوه وآذوه ورموه، فإذا هو في الطريق بجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه: ويا محمد، هذا ملك الجبال. فيسلم ملك الجبال على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، لفعلت. فماذا كانت فرصة أن ينتقم عليه الصلاة والسلام منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد حصل ذلك. الحلم أيها المستمع الكريم ضد العنف. وهذا الصحابي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه وصية: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة أخرى: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة ثالثة: يا رسول الله أوصني. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال الصحابي هذا، قال: فنظرت 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. قال: فنظرت فإذا مجمع الشر من الغضب. مجمع الشر من وين؟ من الغضب. متى يقتل الإنسان؟ يقتل إذا غضب. ومتى يضرب؟ إذا غضب. ومتى يطلق؟ إذا غضب. وكم نسمع وكم تأتي من أسئلة الناس يوميا: أنا طلقت ولكن كنت غضبان. طيب، من اليوم اللي يطلق وهو يضحك؟ وين تجد هذا؟ وذاك الرجل الذي غضب على زوجته فأخذ مجمع يده وضربها في وجهها فكسر سنها وأرعف الدم من أنفها ثم طلقها، ما هي إلا دقيقة أو يعني بضع دقائق ويهدأ ويذهب منه الغضب ويرجع إليه وعيه، فينظر فإذا بالزوجة مضروبة مكسورة ينزف منها الدم، وإذا هي مطلقة. فذهب يعالجها من مستشفى لمستشفى، ثم يذهب إلى من شيخ إلى شيخ، ها في رجوع ولا ما في رجوع. لو أنه كان عنده الحلم، ولو أنه ضبط نفسه 3 دقائق أو دقيقتان أو كذا، ما حصل هذا كله. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون ممن يتخلق بخلق الحلم. هذا الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، وعندما سئل قال: لست حليما ولكني أتحالم. الله أكبر، يعني هو جاهد نفسه على الحلم حتى صار حليما. إذن الصفات الطيبة قد لا تكون معك من الولادة، ولكنك تكتسبها، ولكنك تكتسبها. فاحرص يا عبد الله أن تكون حليما. متى
يفعل الإنسان المحرمات ويقع في المصايب ويسفك الدماء ويهتك الأعراض عندما يغضب وعندما يكون بعيدا من الحلم. ولكن الواجب عليك أيها المستمع الكريم أن تتخلق بخلق الحلم، خاصة مع أقرب الناس إليك، مع الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الحلم يكون مع الأب، وقد يقسو عليك، ولكنه أب يقسو عليك لمصلحة أو لجهله. كذلك الحلم مع الأم التي حملت وربت وأرضعت وسهرت، كذلك الحلم مع الزوجة، هذه الزوجة التي أكثر شخص تعيش معه، فطبيعي أن يحصل منها أخطاء، وطبيعي أن يحصل ويصدر منها ما قد يغضبك وتنزعج منه، سواء كان من قول أو من تصرف. لكن كن حليما، إذا رأيت ثمرات الحلم ستعرف فائدته، وإذا رأيت ثمرات الغضب والعياذ بالله وليست له ثمرات وإنما يعني مساويه، ستعرف أن الغضب يجب عليك أن تبتعد عنه. كذلك مع الأولاد، مع أولادك، إن أردت أن يحبك الأبناء ويسمع كلامك وتخرج من حياتك وأنت قد ربيتهم تربية صالحة، فكن حليما، لا تكن عنيفا، واحذر أن تكون مثل ذاك الرجل التي تقول ابنته أسأل الله أن يموت اليوم قبل غدا، وتقول إذا خرج من البيت نرتاح وإذا دخل البيت كله يتكدر، نعوذ بالله من الصفات السيئة. احرص يا عبد الله على مثل هذه الصفة الطيبة التي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. إذن الخيرية هنا تكون مع الحلم، ومن فوائد الحلم أن الله يحبك سبحانه وتعالى، وأن الناس يحبونك، وأن صفة الحلم من صفات الأنبياء، وكذلك تسلم من الآثام ومن المصايب ومن العقوبات الدنيوية والأخروية. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يتصفون بهذه الصفة الطيبة، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أما رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: مكتوبة. الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: تناولنا في الحلقة السابقة موضوع التنوع والتباين نوعا من المؤثرات الفنية للبناء الدرامي،
7: وقد ذكرنا أن تحقيق التنوع يكون في أجزاء السيناريو ومشاهده،
6: وكذلك التنوع في الإيقاع،
7: ويكون التنوع أيضا في المزاج النفسي، أي الجو النفسي الذي يمثل الطابع العام للبناء ككل.
6: مثلاً الطابع الحزين أو المأساوي لا يعني أن يسود كل العمل من بدايته إلى نهايته، بل ينبغي تلطيفه بلحظات مرحة وخفيفة بين وقت وآخر للتخفيف على المشاهد.
7: والعكس صحيح، فإذا كان الطابع العام للمزاج النفسي مرحاً فإن ذلك لا يعني أن يظل المشاهد غارقاً في موجة من الضحك من البداية وحتى النهاية وبدون توقف.
6: التنوع في الشخصيات،
7: ونقصد به توازن الشخصيات في مواجهة بعضها البعض، فالخير ضد الشر، وهنالك من يمثل هذين النوعين من الشخصيات.
6: التباين بين المعاني الدرامية الرئيسة داخل البناء لتأكيدها وتأثيرها.
7: المبدأ هنا هو أن تأكيد أي قيمة فنية أو معنى درامي يكون أكثر فعالية وأقوى تأثيراً عندما تتم موازنته وتباينه مع قيمة أو معنى مضاد.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريستان الأمريكيان الأخوان كوين. الجزء الأول.
6: أيها الأصدقاء، لم نشأ فصل الأخوين كوين عن بعضهما البعض ككاتبين محترفين للسيناريو السينمائي، فهما يشكلان ثنائياً رائعاً.
7: ليس هذا وحسب، فهذان الثنائي الفني الرائع يطلق عليهما في مجال الصناعة السينمائية لقب المخرج ذو الرأسين.
6: لماذا يا ترى؟
7: لأنهما يتشاركان في نفس الرؤية الإخراجية.
6: يقال بأن الممثلين الذين يعملون معهما لا يستطيعون أن يسألوا الأخوين سؤالاً دون أن يحصلوا على نفس الإجابة.
7: إذن هما فكر واحد في رأسين.
6: هما كذلك. سنتعرف على هذين الكاتبين المشهورين وأعمالهما في حلقة اليوم وحلقة الغد.
7: أيها الأصدقاء، في البداية دعونا نتعرف على اسمي هذين الكاتبين الشهيرين، ومن ثم نقول عنهما إنهما الأخوان كوين.
6: الأخ الأكبر منهما هو جويل ديفيد كوين، ولد في 29 من شهر نوفمبر لعام 1954.
7: أما الأخ الأصغر فهو إيثان جيسي كوين، ولد في 21 من شهر سبتمبر عام 1957.
6: أبدى الأخوان كوين اهتماماً مبكراً بالسينما من خلال التلفزيون.
7: كبرا وهما يشاهدان أفلاماً إيطالية بدءاً من أعمال فريدريكو فيليني إلى أفلام سانز أوف هيركليز
6: وأفلام طرزان وأفلام الكوميديا لجيري لويس وبوب هوب.
7: إذن من هنا كانت البداية؟
6: لا، من هنا كان التأسيس، لكن البداية لها شأن آخر.
7: ماذا تعني؟
6: بعد الفاصل القادم سأشرح لك ذلك.
7: إذن لتبقوا معنا مستمعين الكرام.

0: عزيزي المستمع، إن بداية الأخوين كوين في صناعة الأفلام كانت في منتصف ستينيات القرن العشرين.
1: عرفنا منك متى كانت البداية، ولكن كيف؟
0: في تلك الفترة المبكرة ادخر جويل وهو الأخ الأكبر بعض المال من جز العشب ليشتري كاميرا فيفيتار سوبر.
1: يا لها من بداية مشوقة ومبكرة بالفعل، أكمل لو سمحت.
0: أعاد الأخوان صنع الأفلام التي شاهداها على التلفاز مع صديق حيهم مارك زيميرنج.
1: إنها بداية جميلة، بداية الهواة للاحتراف، وهذا دليل على الإصرار لمزاولة السينما في المستقبل.
0: أجل، وهذا ما حدث.
1: أصدقائنا، منذ بداية تلمس طريقهما نحو دراما الجريمة المنظمة والعصابات في أوائل التسعينيات،
0: انتهج المخرجان والكاتبان الأمريكيان الشقيقان جويل وإيثان كوين، أو الأخوان كوين، أسلوب الكوميديا السوداء،
1: وكذلك الصراع العدمي والقسوة التي لا تطاق لتكريس مقاربتهما التي تصور عبثية الحياة في حبكة ثلاثية الرؤوس.
0: تلك الحبكة الثلاثية تتكون من طمع إنساني ملتو منحرف يولد قتلاً وحشياً بلا حساب في ظل عدالة تحتاج إلى دفعة،
1: وذلك عبر حشد جميع العناصر السينمائية بشكل متكامل من ثيمة خاصة وبصمة إخراجية مميزة وطاقم تمثيلي يتنافس في الأداء ليقدم أفضل ما لديه،
0: وحوارات أخادة تحمل في طياتها سخرية من رغبات البشر الغبية النهمة عندما تسفر عن فاجعة كبرى لا تصيب إلا الأبرياء،
1: مع الحرص على تحديد الزمان والمكان بكل أجوائه وتفاصيله الدقيقة،
0: والسرد الذي يحبس الأنفاس لدرجة تجعلك تريد أن تشاهد العمل أكثر من مرة، بل ربما تحلم به
1: على أمل أن تكتشف حلاً أو مخرجاً وإضاءة معتمة تدعم الأفكار السوداوية، حتى ضوء الشمس سرعان ما يتم حجبه بالغيوم الداكنة.
2: الصورة المكتوبة.
1: الأخوان كوين.
0: أيها الأصدقاء، قبل أن يسرقنا الوقت دعونا نتعرف على شيء من أعمال هذين المبدعين اللذين يكتبان السيناريو ويخرجان أعمالهما بنفسيهما.
1: وبالمناسبة هما اللذان يقومان أيضاً بعملية المونتاج لأفلامهما تحت اسم مستعار وهو رودريك جينز.
0: من أفلام الأخوين كوين فيلم ريسينج أريزونا.
1: هذا الفيلم وهو فيلم كوميدي تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1987.
0: الفيلم من بطولة نيكولاس كيج وهولي هانتر.
1: من أفلامهما أيضاً فيلم معبر ميلر.
0: وملخص هذا الفيلم الذي تدور أحداثه في الثلاثينيات من القرن العشرين حول المجرم توم ريجن.
1: توم ريجن يعمل لدى زعيم عصابة إيرلندي يعتبره ساعده الأيمن ويعطيه كامل ثقته.
0: تقع المدينة تحت سيطرة العصابات الإجرامية، ويدور صراع بين عصابتين أمام أعين الشرطة التي لا تحرك ساكناً.
1: يتم تكليف توم بقتل رجل مراهنات بسبب قيامه بإفشاء الأسرار، ولكنه يقع في حب امرأة، ما يتسبب في الكثير من التعقيدات في حياته.
0: تشتعل الصراعات بين الجميع، ويكتشف توم أن قلبه لم يمت بعد.
1: من أفلامهما التي أبدعا في كتابة الصورة والإخراج فيها فيلم فارغو.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي.
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
8: رفعت الجادرجي:
9: فن العمارة خلي اسمي يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
8: معاذ الألوسي:
10: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
8: راسم بدران:
11: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
8: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
12: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة، مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:01 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: عين أخرى،
1: عين أخرى،
0: عين أخرى، عين أخرى، عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية، عين أخرى.
2: عن ما يفزع وما هو خطر. حيارى على التخوين. مجرد حيارى على التخوم، مجرد أشكال مروبسة تنتظر الفصل المواتي، مجرد نغم شارد على حدود الكون. لسنا في قلب الصحراء فنبترد بين أحضانها، بل واقفين حيارى على تخومها، على حدودها المنهارة. لسنا في شعر الجبل، لسنا في مياهه المغسولة بالصخر والنار، بل في نظمه المتيبس، في عجرفته اللغوية المصبوغة بالقار والجرانيت والبازلت. لسنا في المدينة، بل على كتفها المنفي، على فخذها الهادي، على ظهرها الموشوم بالضياع، مثل أطفال منسيين لم يسقطوا بعد من الأفراح والأحزان في جوفها الكبير، في مقهاها المطل، على بحر الموسيقى والألعاب. لسنا في القرية، بل على لسانها القديم، على حكاياتها المنقرضة، على جرحها المفتوح، على الفزع. فرقع. أظنني هرست رأسا في هذه الظهيرة، إذ أنني عندما كنت أعود بسيارتي إلى الخلف سمعت شيئا أشبه بفرقعة كومة من اللحم، كومة مجممة ومحصنة بخوذة عظامها. لقد قلت هرست، غير أن هذا غير صحيح، لأنني بالتأكيد لم أطحن تلك الكومة تماما، فربما تناثرت بعض قطعها بعيدا عن حيز الإطار الخلفي. إن تلك الفرقعة كانت متصالبة ولها معنى أن ينفقئ رأس أو أن تندلق كومة من السوائل المحفوظة في قصعة مشدودة بقوة إلى بعضها. وسألت بغتة النفس عندها، رأس من هذا أيتها الظهيرة المستعرة؟ لقد كانت خضة مفزعة، لكن حالما ألقيت نظرة ورائي لكي أتعرف على ما سحقته من جمجمة أو جماجم، لم أرى شيئا البتة. ما يفزع في الكلمات. ربما كان عزيز نسين هو الكاتب التركي الذي كتب قصة حكاية من الصين، إذ منعت الرقابة نشر القصة في عدد من الصحف التركية، فما كان من هذا القاص الساخر إلا أن حول شخوصها وأماكنها كي تبدو صينية في الظاهر، فسمحت الرقابة التركية بعدئذ بنشرها باعتبارها حكاية صينية. هذا ما لجأ إليه الكاتب البوسني إيفو أندريتش، صاحب رواية جسر ديرينا، في ظل نظام سياسي قمعي يصطاد في الماء العكر ويحاسب الكتاب على الحلم بواقع أفضل ومستقبل يرفض الإذلال والامتهان، إذ كتب قصة حكاية من اليابان، مستخدما في ذلك الرمز والاستعارة، مختبيا فيهما عن مقص الرقيب وأهوائه العجائبية. تدور أحداث تلك القصة كما يلخصها عبد الرحمن منيف في ظل حكم إمبراطورة يابانية قاسية متجبرة ومختلة العقل أيضا، حيث يلقى القبض على عدد كبير من الثوار المناوئين، يكون بينهم شاعر، وتصبح مهمة الشاعر في السجن إلهاب حماس الثوار والجمهور وتحريضهم ضد الإمبراطورة، ونتيجة الصمود والمقاومة يستطيع الثوار الاستيلاء على السلطة ويتقاسمون المناصب فيما بينهم. أما الشاعر فيغادر السجن ويغادر رفاقه بعد أن يكتب رسالة فحواها أنه يشكر أصدقائه ويؤكد على ما هو مشترك بينهم من معاناة وعقيدة ونصر، إلا أنه يرجوهم أن يعذروه عن تقاسم السلطة معهم كما تقاسم وإياهم النضال، قائلا: إننا معشر الشعراء إنما ولدنا من أجل الكفاح، إننا مولهون بالصيد لكننا لا نأكل من طرائدنا، ناصحا إياهم بأن يحكموا بتعقل وليكن الحظ حليفهم. أما إذا تعرضت جزرهم السبع للفقر والمحن مما يستدعي الكفاح أو المساواة فيرجوهم أن يبحثوا عنه. هكذا يلجأ بعض الكتاب إلى الفرار بكلماتهم وأعمالهم حين يرون أنهم واقعون فيما يشبه الحصار المتكالب على إبداعهم وكتابتهم، فالرقابات في العالم المتخلف وكذلك في العالم الذي يسمي نفسه متقدما مثل روايات هنري ميلر في أمريكا حتى الستينيات، فالرقابات تأكل نفسها وتتقاذفها التأويلات والمظان، وتحاول أن تستدعي خطابات دينية وأخلاقية جاهزة أو خطابات سياسية من أجل بتر وحذف ومنع ما تسميه خطرا أو خطوطا حمراء على الفكر السائد أو الهوية أو الأمن أو الولاء. لكن ما يستدعي الإعجاب مقابل ذلك الاستنفار الرقابي، وما يستدعي الإشارة إلى زخم الحياة الإبداعية مقابل الموت والتكلس، هو ذلك الحسم التاريخي الذي لا شك فيه، والذي يكون فيه النصر لصالح المحذوف والمبتور والممنوع طال الزمن أم قصر. رواية الكاتب الألماني إريش ماريا ريمارك المعنونة باسم لا جديدة في الجبهة الغربية أمثلة حية تقدم سخريتها ضد المغرورين والمتبجحين من أمثال جوبلز وزير الدعاية الألماني، حيث بات محاولته بالفشل لترويض الكاتب واسترضائه بشطب الماضي وإعادته إلى الحظيرة الألمانية، وهو الأمر الذي دعا جوبلز وأعوانه الهتلريين إلى شن حرب شعواء على الفيلم المستقى من الرواية، وذلك برمي الفئران بين المتفرجين في قاعة العرض واللجوء إلى مهاجمة دار العرض واستخدام القنابل المسيلة للدموع. لكن الرواية انتشرت وضمنت لنفسها الخلود والشهرة. إن إخفاق جوبلز الذي مني بخسارة فادحة مع رواية ريمارك يشبه إخفاق لجنة الرقابة الموسكوية بشأن رواية جوجول النفوس الميتة، الرواية العظيمة الأخرى، فالرقابة الروسية قد اعترضت على الرواية بدءا من عنوانها، فالنفس خالدة ولا وجود للنفوس التي تفنى، وإذن فإن المؤلف يتهجم على مذهب خلود الروح. وعبثا حاولوا إقناع الرقيب بأن النفوس الميتة التي يعنيها الكاتب هي أسماء الأقنان الذين ماتوا دون أن تسجل وفاتهم. فأجاب: إذن إن الكاتب يهاجم القنانة. وعلق رقيب آخر بأن الثمن الذي كان يشتري به تشيتشيكوف نفس القن الميتة وهو روبلان ونصف يعد إهانة للكرامة البشرية. ماذا يقول الفرنسيون والإنجليز حين يعرفون أن الإنسان في روسيا يباع بهذا الثمن البخس؟ إن هذه الإخفاقات الرقابية الكبرى مبعث فزع الرقباء المتناسلين في كل عصور الظلام، فكل ما يحجزونه وما يحذفونه يتنمر في وجوههم ويعض أياديهم التي قامت بالحذف والبتر. وهؤلاء الرقباء في نهاية المطاف يحجزون سلفا لأنفسهم مقاعد على الدرجة الأولى في قطارات التعدي على الإبداع الناقد والحساسية الحرة المستقلة. عن ما يفزع وما هو خطر.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
5: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
5: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
5: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع.
5: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
5: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
5: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
5: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
5: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي شيخ سرور صالح السالمية. مشروعي هو مركز أسنان، اسمه مركز دنتال بلانت طب الأسنان والتقويم. أول بدايتي كان فرع الخوض. البداية فيها صعوب وفيها تحديات من عدة جوانب. التحدي أول اللي واجهته أني ما أفقه في هذا المجال، في مجال التقويم ومجال الأسنان، لأن تخصصي بعيد عن هذا المجال. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أعرف على الأقل مفاتيح هذا المجال، فكنت أستعين بالدكاترة، أستعين بالنت أني أفهم هذا المجال. وبعدين بعد سنتين من فتح الخوض شفت أنه لازم يعني مكان يسند المكان اللي أنا فيه، فحصلت عيادة للبيع في معبيلة، والحمد لله رب العالمين توفقت أني ضميت الفرع الخوض. وكانت بداية فيها تحديات وفيها صعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى.
5: نستطيع.
6: خبرتكم أول تحدي أنه بعيد عن مجالي. ثاني تحدي التنافس قوي جدا في السوق، فكان لازم أثبت وجودي كمركز دنتال بلانت. واليوم تقريبا أنا في ذي المجال تقريبا 6 سنوات، أقدر أقول أني فعلا ثبت اسم دنتال بلانت في السوق، وهو أنا أعتبره يعني خدمات تقدمها للناس. يعني صح أنها فيها مقابل، لكن ما هو ما بيع وشراء، هي خدمات تقدمها للناس، خدمات تقدمها للمجتمع، خدمات تقدمها للمحتاجين الذي الخدمات. أما الفرع الثالث فكانت دكتورة عمانية طلبت أن يكون تحت مظلة دنتل بلانت، ففتحت هي العيادة وكنا تحت نفس الاسم. وكان تحدي ثاني اختياري للطاقم، للأطباء، للعاملين عليها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استشير الأخصائيين، استشير العارفين في هذه المجال. الحمد لله رب العالمين توفقت جدا جدا يعني في اختيار الطاقم كامل، يعني كمساعدين، كأطباء، كاستقبال، والحمد لله رب العالمين. وكنت حريصة جدا إنه يعني يكون الشباب العماني يعني في معي في هذه المنظومة. التحدي الثاني اللي واجهني الترويج، فدخلت دورات ترويج، بعض الدورات أونلاين وبعض الدورات حضورية عشان أفهم في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين يعني حسني ما توب 100%، لكن الحمد لله رب العالمين حتى لو 60-70 الإنسان يفقه في مجال يقدر يعني يقدر يعطي فيه.
7: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
6: طموحي والله في المستقبل إني يكون عندي عيادات ثانية في فروع ثاني، لأنها ناس كثيرة من المناطق يعني مناطق متعددة طالبني إني كلنا فرع يعني في ذاك المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر. نصيحتي للشباب إني يعمل بشغف، يعني ما يوقف عند جهل بنقطة معينة. الحمد لله رب العالمين الوسائل متوفرة، واللي يريد حاجة يوصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بقوته أبدا ما بيتخطى مكان. يستعين بالله سبحانه وتعالى ويثقف المكان اللي هو فيه. المشروع يحتاج دائما تجديد، يحتاج دائما أفكار، يحتاج دائما ابتكار، لأن السوق يتجدد. فالمطلوب عليك أنك أنت تكون دائما مطلع ودائما مبتكر. ما أسست وتخليه 2-3 سنوات 4-5 وهو نفسه ثابت. ونصيحتي كذلك إن الشاب ما يأس إذا مثلا ما جينا أرباح في السنة الأولى، لأن إلين الناس تعرفك، إلين تعرف خدماتك، إلين تعرف المبيعات اللي أنت اللي هي معك جودتن، هذه الأشياء تحتاج أكثر عن 1-2 سنين. فاصمد 1-2 سنين وخوز من بالك فكرة الأرباح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بيكرمك في السنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر أول شيء أولادي على وقفتهم معي، أولادي، أهلي، صحباتي، ونفس الشيء أشكر بعض الأشخاص اللي في مجال الطب، يعني حتى لو كنا منافسين لهم لكن وجهوا لي النصايح، وجهوا لي التوجيهات اللي أبدا ما أنساها. فنعرف يعني العماني يعني أصيل مهما كان، حتى لو كنت منافسة فهو يعطيك يعني من خبرته، يعطيك من العلم اللي معه. أشكر ذاعة سلطنة عمان على استضافتي اليوم، وأشكر البرنامج نستطيع على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا العمل ويبرز الأشياء اللي هم حابين يبرزوها بإذن الله سبحانه وتعالى.
7: نستطيع
8: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية.
7: نستطيع
8: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
8: وقيادة المستقبل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافئ السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية تركيا بمناسبة ذكرى يوم النصر، وملك ماليزيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس الجمهورية القرقيزية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ندوة دولية في ولاية صلالة تبحث توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية بسلطنة عمان. منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة حوكمة المبادرات الاستثمار الاجتماعي. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. وفاة أكثر من 70 شخصا جراء الحرائق في محافظة جيجل شرقي الجزائر. وموسكو تعد لضربات مكثفة على منشأة الطاقة الأوكرانية، وكييف تضاعف هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية. من إذاعة سلطنة عمان وفين حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

تحزمنا بخناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

ويرفل هالعلم رفعة ومهابة وعز يوصل حدود السحابة بتاريخ متى وفيه الكتابة مرصع بسمه وتبرى المعاني مرصع بسمه وتبرى المعاني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم الحمد لله الذي يوقظنا كل صباح على نعم لا تعد وعطايا لا تنقطع، وأجزل نعمة علينا هي الغالية عمان.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.
0: الحمد لله على ما نراه من فضله، وعلى ما لا نراه، على ما أعطانا قبل أن نسأل، وعلى ما منع عنا رحمة لا ندركها إلا لاحقا، على أبواب فتحت وأخرى أغلقت وكان في إغلاقها نجاة. الحمد لله على صباح جديد يضاف إلى أعمارنا، على قلب ما زال ينبض بالأمل، وعقل يفكر، وجسد يحملنا إلى الحياة.

دمت سلمت مظفر وطني العزيز عمان، أهلا وسهلا بكم وصباح والضاء من صباحات الغالية عمان، نقبل فيه إليكم بكل الحب والود في صباح الخير يا بلادي. هذا صباح الاثنين 18 من ربيع الأول من عام 1448، يوافقه 31 من أغسطس من عام 2026. تفاصيل النماء الجميلة في عماننا نقرأها وإياكم في أبرز المستجدات في المواضيع العدة التي نأخذكم فيها، وكذا أيضا المتفرقات من حول العالم. رفقة، نرجو أن تكون ممتعة لك ومؤنسة لطريقك في هذا الصباح الجميل. صباح الخير يا بلادي حتى تمام التاسعة. تقبلوا منا المحبة، نكون وإياكم في هذا الصباح. عائشة بن سالم الهنائي في الإعداد والتقديم، عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، وتحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي.

دام لكم كل العطاء والخير، ودامت الجميلة عمان ونهضتها التي لن تستمر إلا بجهود الأوفياء واستشعارهم لعظيم الأمانة، أيا كان المكان اللي تعمل فيه ولو كان في المنزل. الجميلات النساء اللي يسمعننا، ربات المنازل وربات العطاء، لكن كل التحية أيضا. هو أساسا أهم مكان يعمل فيه الشخص داخل منزله قبل حتى المؤسسة، يعمل على إصلاح ذاته، إصلاح داره، إصلاح تنشئة أبنائه على دائما الخير والعطاء والمحبة وحب هذا الوطن الذي أعطانا الكثير، ومن واجبنا على الوطن أن نرد الجميل. صباح السعادة لكل المرسلين على 724-4420. أهلا بكم وبرسائلكم الصباحية اللطيفة، سنقرأها كما اعتدنا وإياكم في فترات متفرقة من عمر هذه الحلقة. العائدين بعد إجازاتهم للدوام، كيف هو ثاني يوم عمل؟ إن شاء الله يا رب كذا يكون عندك الهمة الكافية والنشاط والإرادة على العطاء. وفي منارات العلم في المدارس والكليات والجامعات، خلاص ما شاء الله الحياة بدأت تدب بشكل كبير، وإن كان لم يصل بعد الكثير من الطلبة لمقاعدهم سواء كان في الكليات والجامعات أو حتى في المدارس، إلا أن الجميع يستشعر هذه الروح وهذه المشاعر التحضير للعام الدراسي الجديد. وأيضا ندعو بالتوفيق لمن وفق في عمل جديد ويبدأ مشواره العملي في هذا الأسبوع، إن شاء الله لكم كل التوفيق والسداد. من ضمن هؤلاء العاملين في القطاع الصحي 388 طبيب وممرض يلتحقون ببرامج التدريب والزمالة بمجلس الاختصاصات الطبية. البرامج التدريبية التخصصية لهذا العام الأكاديمي 2026-2027، مثل ما ذكرنا عدد الملتحقين من العمانيين 388 طبيب وممرض مختلف التخصصات، والمؤسسات الصحية أيضا في سلطنة عمان، إن شاء الله يا رب لهم كل التوفيق. طبعا العمل في القطاع الصحي من الأعمال اللي تتطلب الكثير من الجهد والدقة، وفيها الجانب الإنساني العظيم، والواحد يجب عليه أن يفصل في ساعات كثيرة بين ظروفه الخاصة والضغوطات وبين ما يقدمه من خدمة ورعاية صحية لكل محتاج. إذن ندعو لهم بكل توفيق إن شاء الله في هذا العمل الذي إن شاء الله يؤجرون عليه ويجزون الخير في الدنيا قبل حتى الآخرة. الكثير من المواضيع في سياقنا الوطني، الكثير من الأحاديث عن النماء في مختلف المجالات سنطرحها، وكذا أيضا بعض الأشياء كذا اللي تلامس حياتنا اليومية. ودائما أقول إن مستمع صباح الخير يا بلادي مستمع استثنائي، لأنه يبحث ليس فقط عن تمضية الوقت الجميل والمتعة، ولكن أيضا عن الفائدة وعن المعرفة، وهذا ما نسعى جاهدين أن نوفره لكم عبر ما ننتقيه من أخبار ومنوعات، وكذا أيضا بعض المعلومات، وعبر إثرائكم أيضا في كل ما نطرحه في الرسائل والآراء الجميلة. رحتوا قريب سوق ولا محل تجاري كذا؟ أكيد أنكم لاحظتوا الزحام في المناطق اللي تبيع القرطاسية أو الأقسام اللي تبيع الدفاتر، الشنط، المعدات الأخرى الكثيرة، خاصة ما شاء الله كل ما كان عمر الطالب أصغر كانت أغراضه أكثر، يعني أنا أتوقع كذا لكل شيء له شيء بسيط، يعني ما مقلمة واحدة أكثر من مقلمة، واحدة للألوان، واحدة ممكن المسطرة والبراية والمساحة، واحدة لأقلام الرصاص، فكل شيء له شيء.
عاد البنوتات الله يحفظهن ويبارك فيهن بتشوف الشنطة مليانة أشياء صغيرة كذا، قل لك هذا صابون، هذا عطر، هذه مراية صغيرة، فأشياء كثيرة وتفاصيل، والحقائب أيضا تنوعها في الأسواق. حتى اليوم اللي الشخص اللي ما عنده طالب يذهب للمدرسة، سواء كان يمكن بعده الله ما رزق العيال، أو حتى شخص عاد خلاص عياله كبروا ما شاء الله، ومثل ما يقول إصابة عمر، عاد خلاص شاب كبير ويختار أغراضه، بس إنه بعد تحس بهذه الأجواء والطاقة الإيجابية في الأسواق. أنا شخصيا يعني صح إن الواحد ممكن يتضايق من الزحام في بعض الأماكن، ولكن الفرحة في وجوه الأطفال وهم يختاروا، هذه وحدها سبحان الله كذا طاقة إيجابية جميلة.

أقلام وألوان وساحة مدرسة وحقائب، هذه هي الأجواء الآن في أغلب المنازل، لم يكن في كل المنازل في سلطنة عمان. إن شاء الله يا رب لكم كل توفيق وسداد في إعانة أبنائكم على بداية العام الدراسي الجديد. اليوم نسأل أيضا هذه المرحلة، لما تقتنوا الأغراض لأبنائكم تخلوهم على راحتهم ولا يكون عندكم تعليقات محددة في اختيار الأغراض؟ ماذا عن أيضا الحقائب مثلا والدفاتر والقرطاسية الأخرى اللي تحمل صور مختلفة، رموز ربما سواء كانت لبعض الشخصيات الكرتونية وبعض الأفلام المشهورة للكرتون أو حتى بعض الرموز يمكن مكتوب فيها أشياء محددة؟ هل عندك هذه الإحساس بالمسؤولية أنك تدقق إيش موجود في هذه الحقيبة أو هذه علبة مثلا الطعام على سبيل المثال، ولا تخلي الطفل على راحته يختار وخلاص؟

شاء الله يا رب كذا يتوفقوا الطلبة. إذن هذه الكلمات الجميلة تحية للشاعر الذي كتبها يوسف الكمالي، وكذا أيضا لحنها السيد خالد بن حمد البوسعيدي، وأداها المغنون بطريقة جميلة جدا. صباح السعادة لكم وصباح التجهيز للمدارس. بالمناسبة، رحتوا ظفار ولا لا؟ استمتعتوا بالأجواء؟ حمسكم مقطع معين شفتوه في وسيلة من وسائل الإعلام، خاصة مثلا الإعلام الرسمي، فيديو أحد رسله؟ تابعتوا التغطية الجميلة لإذاعة سلطنة عمان في البرامج المنوعة لخريف ظفار؟ تلفزيون سلطنة عمان هو الآخر أيضا، والإحصائيات التي كذا والأخبار المتجددة كذلك في وكالة الأنباء وفي الصحف جريدة عمان، الكل يحاول أن يوثق بطريقة أو بأخرى بهاتفه ربما الشخصي، ولكن أيضا دائما الخبر الأكيد والموثوق والنقل كما يجب يكون طبعا عبر وسائل الإعلام. حد منكم ظهر في أحد هذه الوسائل؟ يمكن في لقاء عابر من زملاء الله يعطيهم الصحة والعافية والزميلات هناك في ظفار خلال هذه التغطية. سنتحدث بإذن الله تعالى عن هذه التغطية الإعلامية لهذا الموسم خريف ظفار 2026. إيش كانت أهم النقاط في هذه الحصيلة للتغطية الإعلامية ومخرجاتها؟ يكون معنا إن شاء الله الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام. عندنا موضوع آخر أيضا، وش رأيكم في مصطلح السياحة الحلال؟ تعرفوها هذا المصطلح أو لا؟ سنتحدث عن هذا الموضوع، السياحة الحلال في سلطنة عمان، المواصفات، الاعتماد، فرص النمو، تنظيم ورش متخصصة في السياحة الحلال. وأيضا ليس ببعيد عن السياحة، ولكن هذه المرة السياحة الداخلية. كنت سألتكم رحتوا ظفار هالمرة؟ اللي ما صحت له فرصة أنه يروح ظفار، طيب رحت الجبل الأخضر ومهرجان الجبل الأخضر، 300,000 زائر لهذا المهرجان. اليوم نتحدث عن أيضا المخرجات لهذا المهرجان، أهم التفاصيل و اختتام مهرجان الجبل الأخضر. في أيضا وصلتنا الحوارية الأخيرة مع الأستاذة إسراء بن سهران المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. إلى جانب هذه المواضيع، هناك مثل ما ذكرنا مواضيع مختلفة شوية لها علاقة بحياتنا اليومية، تفاصيل صحية. في إحصائية أخيرة تقول أن 15% من السكان البالغين في سلطنة عمان يعانون من مرض السكري. الله يسلمنا ويسلم الجميع. من المشاريع المهمة في هذا السياق المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين الخاص بمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة من عديد الخطوات الاستراتيجية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في سلطنة عمان وخاصة العناية بمرضى السكري. دائما نقول أخبار صحية ونقول لك دير بالك على صحتك وعافيتك، لا تتفاجأ في يوم من الأيام لا قدر الله بإصابتك بشيء من هذه الأمراض. سنتحدث أيضا عن هذا الموضوع. تعرف حد قريبك يعاني من السكري سواء كان من النوع الأول أو النوع الثاني؟ إيش هي أبرز الخطوات اللي الواحد ممكن أن يقوم بها ليسيطر طبعا على القراءات الآمنة لسكر الدم؟ شكرا على جميل الرسائل والمشاركات على 72-424-10. يوسف الصوافي، صباحك ورد يا يوسف، وشكرا على هذه الصورة الجميلة. من وين هذه الأمطار اللي راسلها؟ لأن أيضا في الفترة الماضية كان في أمطار في مختلف المحافظات، محافظة الداخلية بشكل محدد. صباح الخير أيضا لسالم بن محمد الهاجري، أهلا بك يا سالم، افتقدنا رسائلك ومشاركاتك. أيضا صباح الخير لمن عبد المجيد عبد الله المزيني، أهلا بك يا عبد المجيد.
هنا رسالة نقرأها للدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، يقول: السلام عليكم ورحمة الله الأحبة في إذاعتنا الحبيبة إذاعة سلطنة عمان، أستمع إليكم منذ سنوات وسنوات بكل وفاء ومحبة لبرامج الإذاعة، وأرجو دوما المشاركة في البرامج التفاعلية عبر الرسائل النصية، لكم منا كل المحبة. الله، ونحن نقدر هذه المتابعة منك دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر، شكرا لهذا الوفاء، وإذاعة سلطنة عمان دائما منكم وإليكم. مشوارنا الصباحي ممتد وإياكم حتى تمام التاسعة، لا تروحوا بعيد.

0972-7244-10. شكرا لرسائلكم وتفاعلكم الجميل على هذا الرقم. خالد سليمان أهلا بك، يقول: لكل معلم ومعلمة، إذا رزقك الله تعليم الناس فسله أن يبارك لك في علمك وعملك وفي تلاميذك، فهم عمرك الثاني وعمرك الباقي ومستقبلك الحقيقي. فكم من معلم صنع طالبا نفع الله به أمما كثيرة. يا رب أن كل معلم يستشعر هذه الأمانة والمسؤولية والعمل الجميل أيضا والأثر البالغ لاحقا. أيضا صباح الخير لي فايز العلوي من صور العيجة، أهلا بك يا فايز، يقول: صباحكم راحة وطمأنينة وفرح يملأ الروح وأيام جميلة كجمال أمنياتكم. يقول: طاقم الروعة والجمال والذوق الرفيع، طاقم صباح الخير يا بلادي. شكرا لك يا فايز، أنتم الذوق الرفيع بهذه الكلمات الجميلة. أما من ولاية نخل فتصلنا رسالة مالك بن ناصر الريامي أبو شهاب، أهلا بك يا مالك، يقول: صباحكم سعادة ونشاط، أشكركم على هذا البرنامج الجميل والناجح، وتحياتي وسلامي لجميع طاقم البرنامج، وأرجو لكم دائما التقدم والنجاح. شكرا لك يا مالك. مسعود العوائد من ظفار هذه المرة، حلو تقرأ كذا مرة رسالة من مسند من البريمي من ظفار، يعني أنتم أيضا تشاركون من مختلف مناطق السلطنة مثل ما نحن كذا نقف بكم من عدد من المحافظات والولايات كذا في أخبارها الجميلة. ماذا يقول مسعود العوائد من ظفار؟ يصبح علينا ويقول: صباح الاثنين وأجواءنا الجميلة، وأيضا أجواء جميلة مع استعدادات العودة للمدارس، وفق الله الجميع، ونبارك لكل الطلبة والطالبات في كل حسب مجاله وتخصصه، والله يوفق الجميع. اللهم آمين يا مسعود. رسالة مشاركة في موضوع الحلقة لما قلت إن هل تشارك ابنك في اختياره للقرطاسية، وفي سياق سابق ذكرنا حتى أن هذه الشخصيات الكرتون الرسوم، تقول ترى رسوم ترى فيلم للأطفال بس وراهن أجندات خفية، والواحد زين أنه يبحث شوية عشان ما يتعلق أبنائه برموز ترمز لأشياء وأخلاقيات ربما لا تناسب ثقافتنا وديننا، ويعني نبدلها بأشياء ورموز تناسبنا. يشارك سالم بن محمد الهاجري كعادته بمشاركاته المثرية، يقول: من الجيد أن أشارك الطفل شراء احتياجاته من الأدوات المدرسية، وبطبيعة الحال ليست كل الأدوات المدرسية التي يختارها الطفل مناسبة أو مسموح دائما بها، وهنا يبرز دور الموجه التربوي سواء كان الأب الأم حتى الأخت أو الأخ الأكبر في ضبط هذه الاختيارات وتوجيهها بالشكل الصحيح، والتركيز على الأدوات العملية للمظهر، وتوجيه الأطفال ونصحهم بالهدف من هذه الأداة وهو التعلم وليس فقط الشكل والصورة أو حتى للعب. يقول: الحلقة الأولى نعم للتشجيع بعض من صور الشخصيات الكرتونية المحبوبة لديهم باختيارها مع التقييم، والحلقة الثانية وطالع يقول يختلف التعامل معهم باختيار الأنسب لهم. نقطة جدا مهمة ذكرها الأخ سالم بن محمد الهاجري، إن لأي مدى هذا الغرض اللي أنت بتشتري أساسا عملي وبيدوم معاك، يعني اختار لك مثلا أقلام قمة الرداءة بس عشان إنه شكلها حلو أو فيها رسمة معينة، بس يا ابني هذه أنت كل ما كتبت حرف ينكسر، يلا تبري مرة أخرى ينكسر تبري مرة أخرى، يا هي نرفزة. والمدرسات الله يكون في عونكم بسكم من البري، كل شوية واحد طالع عند الحاوي يكرمكم الله ويبري خلاص وتصير عدوى. والله نتذكر أيام الطفولة كذا تصير عدوى، شفنا واحد يبري يلا كلنا دوري بعدين أنا، على حد ما تجن الأستاذة وتقول خلاص ما حد يبري ما أريد حد يكتب شيء أساسا الحين. ففعلا لازم أن ألاحظ أن هل هذا الغرض اللي أنا مشترنا عملي أصلا للطفل، فأنا أفهمه قبل لا نروح السوق وكذا تصير عيون قلوب يريد كل شيء هذه الأشكال الجميلة. لا يا ابني، نحن بنختار شيء حلو صح شكله، ولكن شيء ينفعنا يجلس معانا، ما هو حلو نحزن أنه خلاص لازم نفارقه لأنه ما ينفعنا نرميه في الحاوية. فيعني هي أشياء معينة صعب أنك تنقلها للطفل وتوضح لي إياها، ولكن مع الأيام إن شاء الله كذا راح تكون عندكم هذه المرونة.
صباح الخير لأبو فهد الهطالي من ولاية الحمراء، يقول تحية خاصة لطاقم البرنامج، وأيضا صباح الخير لمن؟ لعيسى بن راشد النيري من قريات، أهلا بك يا عيسى، يقول صباح الاثنين العمل والطموح وحب الوطن الغالي. يلا ننتظر مشاركاتكم في عديد المواضيع اللي طرحتها على 72 44 20 10.

0: مشكلة.
1: قال المتنبي: إني أصاحب حلمي وهو بي كرم، ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن، ولا أقيم على مال أذل به، ولا ألذ بما عرضي به درن.

0: قالت جانيت يلين وهي شخصية بارزة في عالم المال والأعمال:
1: عبروا الكلام.
0: الاستماع إلى الآخرين وخاصة أولئك الذين نختلف معهم يختبر أفكارنا ومعتقداتنا. إنه يجبرنا على الاعتراف بتواضع أننا لا نحتكر الحقيقة.

جميل العبارات التي خطها نيلسون مانديلا وهو في سجنه ظلماً في كتابه مسيرة طويلة نحو الحرية، كتب: الجسم البشري له قدرة خارقة على التكيف مع الظروف الشاقة. وجدت أن المرأة بإمكانه تحمل ما لا يحتمل طالما ظلت معنوياته عالية وعزيمته صلبة، حتى عندما يبدأ جسمه في الاستسلام للضعف. والسر في مواجهة الحرمان هو الإيمان القوي الذي يملأ الفؤاد حتى وإن كانت المعدة خاوية.

0: عطروا الكلام.
1: وقصة الختام مع بهاء الدين زهير الذي كان يغار على زوجته جداً، حتى إنه كان يغار أن يذكر اسمها أمام الناس مخافة أن تمر حروف اسمها على آذان الأغراب. فكان كلما أراد أن يتحدث عن أمر يخصها أمام الناس يقول: بعض الناس قالوا وفعلوا. ولقد كتب بيتين من الشعر يعدهما النقاد العرب أغير بيتين كتبا. كتب: وأنزه اسمك أن تمر حروفه من غيرتي بمسامع الجلاس، فأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة، وأنت كل الناس.

كل القصائد ننتقيها لك مستمعنا العزيز في صباح الخير يا بلادي، صباح السعادة والرضا، صباح التوفيق لكل من يسعى جاهدا لأن يشق طريقه في هذه الحياة رغم كل يمكن الصعوبات اللي يواجهها، رغم التحديات، رغم القلق اللي لا بد منه في أيامنا وتفاصيلها. صباح الخير لحمود الصبحي أبو صالح، أهلا بك يا حمود. يقول أسعد الله صباحكم كل خير وبركة. صباح الخير صباح لطاقم البرنامج ولجميع الإخوة المستمعين من جبال وهضاب قرية الأبيض في ولاية نخل، نرسل لكم التحية الصباحية. الله على جمال نخل وطبيعتها وإنسانها، دائما كذا سبحان الله حس فيهم هدوء وسماحة. تتفقوا معي مستمعينا؟ صباح الورد لمن أيضا؟ لي ما كاتب اسمك، ندور اسمك. إبراهيم البحري، أهلا بك يا إبراهيم، راسلنا صورة كذا من صحار الجميلة، يقول صباحكم خير وصباح الرضا والسعادة. في مستمع هنا كان يسأل عن موضوع السكري، سنتحدث بشكل وتفاصيل شوية أكثر عن الخبر اللي ذكرته أن كون 15% من البالغين في سلطنة عمان يعانون من السكري، بالتحديد طبعا السكري من النوع الثاني. النوع الثاني من النوع الأول. أنا سألتك عزيزي المستمع إذا تعرف حد يعاني من السكري كم عددهم، تشوف أن الموضوع صح صاير في ازدياد وفي أطفال أيضا يصابون بمرض السكري، وكيف لنا نحافظ على نمط حياة صحي بعيد عن كل هذا الأذى بإذن الله تعالى. الله يعطيكم الصحة والعافية ويسعدكم يا رب، وشكرا على تفاعلكم ورسائلكم، إن شاء الله بنقراها في لاحق الوقت حتى تمام التاسعة كونوا معنا، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السابعة صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بالفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بالعناوين. واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. وارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة الأرك في أول هجوم أمريكي على إيران منذ أواخر يوليو الماضي. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات أسفرت عن سقوط ضحايا، معلنا شن هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة، فيما توعد الحرس الثوري بأن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أقوى. وقالت واشنطن إن الضربات هدفت إلى منع إيران من نشر ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز الذي أغلقت طهران ممراته فعليا منذ اندلاع الحرب. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 13 فلسطينيا إثر تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في 7 مناطق متفرقة. وأكدت مصادر محلية استمرار الاعتداءات بحماية من جيش الاحتلال.
1: أصوات المستوطنين هدف السياسيين الإسرائيليين الساعين للفوز بالانتخابات في أكتوبر المقبل، وعليه يتركز الخطاب في هذا الاتجاه. نفتالي بنت رئيس الوزراء الأسبق صرح أنه سوف يعتبر حال فوزه بالانتخابات 600 ألف مستوطن في الضفة الغربية جزءا من الدولة الإسرائيلية. ويذهب آخرون ما زالوا في سدة الحكم إلى إطلاق العنان لمزيد من انتهاكات المستوطنين بدعم من الجيش. فلليوم 22 على التوالي يحاصر مستوطنون 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصر بنابلس، ووسع آخرون بؤرة استيطان في بلدة إذناب الخليل، واستولت مجموعة على حديقة غرب مدينة رام الله. وجرف جيش الاحتلال عشرات الدونمات من قرية دير بلوط بسلفيت، وأخطر بهدم منازل قرب بيت لحم مع تجريف لأراض في الأغوار الشمالية. وبحسب توثيق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون بدعم الجيش خلال الشهر الماضي 798 اعتداء، وأصدر الجيش 33 أمرا عسكريا للسيطرة على أكثر من 830 ألف دونم من أراضي الضفة، إضافة ل 80 عملية هدم طالت عشرات المنازل والمنشآت. مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وثق أكثر من 1540 اعتداء منذ مطلع العام الجاري. الجيش الإسرائيلي يواصل خلال المداهمات والاقتحامات اعتقال الفلسطينيين بينهم أطفال. وحسب المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى، اعتقل الاحتلال خلال النصف الأول من العام الجاري 276 طفلا من الضفة الغربية والقدس، في وقت لا يزال المصير مجهولا لثلاثة آلاف فلسطيني بينهم أطفال مفقودون قصرا من قطاع غزة. سكان القطاع ودعوا 5 شهداء سقطوا خلال الساعات 24 الماضية، وأعلن عن إصابات في استهدافات لجباليا في الشمال وخان يونس في الجنوب، مع سماع أصوات تفجير المباني في المناطق الشرقية للقطاع. القدس المحتلة في مرمى الاستهداف الميداني أيضا، إذ اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية، إلى جانب مواصلة سلطات الاحتلال خطواتها لتوسيع المد الاستيطاني بما يخدم مخطط تهويد القدس. أسلوب آخر لخطب ود المستوطنين اعتمده إتمار بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي، الذي نشر مقاطع مصورة لاقتحامه أقسام الأسيرات في سجن الدامون، ما اعتبره نادي الأسير الفلسطيني إثباتا على تورطه في الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون، والتي تم توثيقها بشهادات حية. الوقت المتبقي للانتخابات الإسرائيلية سيكون مثقلا بالتصعيد المتدحرج في الأراضي الفلسطينية، فالفوز بالانتخابات إسرائيليا يمر عبر بوابة الاستهداف للوجود الفلسطيني. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. ميدانيا، شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات النبطية الفوقة والمنصور وبيت ياحون، ونفذ تفجيرات عند أطراف بلدة عيت الجبل، بالإضافة إلى إحراق منازل في بيت ياحون جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. تأتي هذه التطورات الميدانية بالتوازي مع استمرار أزمة اللجوء والنزوح، حيث أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين في لبنان حاجز 330,000 شخص. تتواصل جهود الإنقاذ في النيبال والصين للعثور على أكثر من 3,000 مفقود ومئات العالقين داخل أنفاق الكهرومائية إثر انهيار جليدي وطيني أودى بحياة أكثر من 800 شخص. وتواجه الفرق صعوبات وعرة جراء الأحوال الجوية القاسية وتجدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، فضلا عن المخاوف المستمرة من تشكل سدود وبرك مائية جديدة تهدد بفيضانات إضافية. وتستنفر نيبال آلاف الأجهزة العسكرية وطالبت بمساعدات دولية متخصصة لعمليات الإنقاذ وفحص الحمض النووي، في حين حشدت الصين 2,100 عنصر إنقاذ وخصصت 220 مليون يوان لدعم جهود الإغاثة. ارتفع عدد ضحايا الغارة الروسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 قتيلا، بينما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن 4 مفقودين وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. واستهدف الهجوم منشأة عسكرية تضم قذائف مدفعية وألغاما وطائرات مسيرة بالتزامن مع تصعيد موسكو هجماتها المكثفة على العاصمة ومحيطها خلال اليومين الماضيين. وأكشف الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت خلال هجماتها للأسبوع الماضي نحو 2,000 طائرة مسيرة وأكثر من 1,600 قنبلة جوية و31 صاروخا. هذا ونوهت موسكو باحتمال إنهاء النزاع في المنظور القريب، وأكدت في الوقت نفسه أنها سترد بشكل فوري في حال استخدام السلاح النووي ضدها، بينما اعتبر الرئيس الروسي أن المعركة التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا هي من أجل حاضر ومستقبل بلاده.
2: أعلن ليونيد سلوتسكي رئيس الشؤون الدولية في مجلس الدوما أن موسكو ترفض مجرد فكرة استخدام السلاح النووي انطلاقا من حرصها على تقليل الخسائر بين المدنيين إلى أدنى حد، ولكن إذا قرر الغرب تزويد القيادة الأوكرانية بمكونات أسلحة نووية تكتيكية لاستخدامها ضد روسيا، فإن موسكو سترد بقوة وبشكل فوري. جاء ذلك في تصريحاته للصحفي الأمريكي كارلسون، وأعلن أن النزاع الأوكراني سينتهي في المستقبل المنظور بانتصار روسيا، وأن القوات الأوكرانية رغم الدعم الغربي الكبير بالأسلحة تتعرض لهزائم متلاحقة، في حين تتقدم القوات الروسية باستمرار حسب تعبيره. الملفت للنظر أن رئيس الوزراء البولندي توسك اعتبر أن الأشهر 7 أو 8 القادمة ستكون حاسمة بالنسبة لأوكرانيا، ويجب الاستعداد لمختلف الظروف غير المتوقعة، حيث يمر الصراع الروسي الأوكراني بمرحلة مفصلية. من جهة ثانية، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا الاتحادية تخوض حاليا معركة من أجل حاضرها ومستقبلها، مطالبا بالاستفادة من الخبرات التي اكتسبها العسكريون خلال العمليات العسكرية الخاصة من الابتكارات والتقنيات المحلية. في الشأن الميداني، تصاعد القصف المتبادل بين الطرفين، والذي يتبدى بشكل جلي في حصاد المعارك الذي يقدمه كل طرف عن الأسبوع الفائت، حيث أشارت الدفاع الروسية إلى تنفيذ 12 ضربة جماعية شاملة أسفرت عن تدمير 8 سفن ومرافق وقود ومراكز بنية تحتية وعدة مطارات أوكرانية، إضافة إلى استكمال السيطرة على 7 بلدات جديدة وسقوط قرابة 10,000 عسكري، في حين أشار الحصاد الذي أجرته كييف الأسبوع المنصرم إلى قصف المواقع اللوجستية ومنشآت الطاقة الروسية والقواعد الجوية في عمق الأراضي الروسية، ما أسفر عن حدوث حريق هائل في بطرسبورغ وداغستان ونيجني نوفغراد. كما استهدفت القوات الأوكرانية قاعدة كفارديسكي الجوية في القرم، وخسائر بشرية مقاربة للخسائر الأوكرانية. ويلفت النظر أن الرئيس زيلينسكي أعلن عن استراتيجية جديدة تقضي بتوسيع الهجمات من قرابة 300 لتصل إلى 1000 هجوم يومي للضغط على موسكو وإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات حسب تعبيره. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: وقع ممثلون على الأطراف السياسية في العاصمة الليبية طرابلس اتفاقا برعاية أممية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين، ويهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية لحل نقاط الخلاف القائمة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة منذ عام 2011. وينص الاتفاق المنبثق عن محادثات روما وتونس على مهلة شهر لمصادقة مجلسي النواب والأعلى للدولة عليه ضمن خارطة الطريق الأممية المعتمدة لتحقيق الاستقرار. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصا، وذكرت السلطات الجزائرية أن عدة مناطق شهدت عمليات متواصلة لإخماد النيران، مشيرة إلى تخصيص أجهزة للرصد والمراقبة لتفادي تجددها بعد أن أتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أكدت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما، وذلك بهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية. وأوضحت الرئيسة الفنزويلية أن الاتفاق سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية عبر تطوير 17 حقلا نفطيا استراتيجيا مع إمكانية شمول 8 حقول جديدة مستقبلا. أعلنت الإكوادور حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد تحسبا لتداعيات ظاهرة النينيو المناخية الحالية، والتي يتوقع أن تكون الأشد تاريخيا وأن تبلغ ذروتها بحلول نهاية العام، مسببة درجات حرارة قياسية عالميا بحلول عام 2027. وأمرت وزارة إدارة المخاطر بتفعيل لجان الطوارئ لتنسيق عمليات الإجلاء وحماية السكان، وذلك في ظل بدء ظهور أضرار ظاهرة بالفعل كالجفاف في أمريكا الوسطى وتفاقم حرائق الغابات في إندونيسيا.

0: سارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو والقياس، هدف يسعى إليه منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة عمان في ولاية صلالة بمحافظة ظفار. صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد السعيد رئيسة مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي بغرفة تجارة وصناعة عمان:
1: إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لا ينبغي أن ننظر إليها فقط باعتبارها مشكلات تحتاج إلى تمويل، وإنما باعتبارها أيضا فرصا يمكن تحويلها إلى استثمارات تصنع حلولا مستدامة. فالاستثمار الاجتماعي يبدأ بتحد حقيقي ومحدد، ثم يحول الحل إلى مبادرة، والمبادرة إلى مشروع قابل للتمويل والتنفيذ والنمو.
0: المنتدى يستعرض عددا من التجارب والنماذج الوطنية الناجحة، ويبحث الآليات التي يمكن من خلالها توجيه الموارد والتمويل نحو مشروعات ومبادرات تجمع بين العائد المالي والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة. مصطفى بن أحمد بن سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: ستوفر هذه المبادرة منصة لتناول المعرفة وعرض الابتكارات واستكشاف كيفية تنفيذ الاستراتيجيات الاستثمار الاجتماعي بفعالية في المؤسسات من خلال جلسات حوارية. طبعا هذه الشراكة تأتي كفكرة من غرفة تجارة صناعة عمان مع القطاع الخاص، والهدف منها هو إيجاد مشاريع نوعية تخدم القطاع الخاص، يشارك فيه القطاع الخاص ورواد الأعمال.
0: ويصاحب المنتدى معرض للمبادرات والمشروعات الرائدة في مجال الاستثمار الاجتماعي الذي يوفر مساحة لرواد الأعمال والاجتماعيين والطاقات الواعدة لعرض منتجاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم، كما يفتح المجال أمامهم للتواصل مع المؤسسات والمستثمرين والشركاء بما يسهم في تحويل الأفكار والمبادرات الواعدة إلى مشروعات أكثر قدرة على النمو والاستمرار.
3: بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني. ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، حيث يمتد الطريق بطول 72 كيلومترا ويتكون من 3 أجزاء. يبدأ الجزء الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا. أكثر من 89% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى سمائد الجديد بمحافظة الداخلية. ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، لما سيوفره من خدمات صحية متكاملة وتخصصية وطاقة استيعابية أكبر مقارنة بالمستشفى الحالي. ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، وتصل المساحة الإجمالية للمباني إلى نحو 66 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية إجمالية بلغت قرابة 45 مليون ريال عماني. تعمل وزارة الطاقة والمعادن على ترسيخ منظومة متكاملة للصحة والسلامة والبيئة في قطاع النفط والغاز عبر تطوير التشريعات والرقابة على الأنشطة. وتعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر في نهج يستهدف حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها.
4: أصبحت منظومة الصحة والسلامة والبيئة نهجاً مؤسسياً متكاملاً يحكم جميع مراحل العمل في قطاع النفط والغاز، بدءاً من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التشغيل والحد من المخاطر والاستجابة للطوارئ. وفي هذا الجانب تعمل وزارة الطاقة والمعادن على تطوير التشريعات والحوكمة والرقابة على الأنشطة وتعزيز إدارة المخاطر والجاهزية للطوارئ.

0: الطوارئ سعيا إلى حماية العاملين والبيئة ورفع كفاءة العمليات واستدامتها. وفي مقدمة هذه التشريعات قانون النفط والغاز الذي يتضمن متطلبات لحماية الإنسان والبيئة والممتلكات وإبرام اتفاقيات الامتياز مع الشركات المشغلة وفق أعلى معايير الكفاءة الفنية والمالية وإلزامها بالامتثال للقوانين والاشتراطات المحلية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الأنشطة والعمليات. كما تعتمد الوزارة منظومة حوكمة لمتابعة أداء الشركات المشغلة وتعزيز التحسين المستمر بالإضافة إلى الزيارات الميدانية للوقوف على تنفيذ هذه الخطط في مجال الصحة والسلامة والبيئة في أنشطة ومشروعات الشركات المشغلة في مناطق الامتياز، وكذلك اعتماد أهداف استراتيجية تشمل تعزيز ثقافة الصحة والسلامة والبيئة ودعم التنمية المستدامة وتسريع تنفيذ خريطة الطريق نحو الحياد الصفري للانبعاثات وتنمية قدرات القطاع وتعزيز الجاهزية والاستجابة للطوارئ واستمرارية الأعمال وتبادل المعرفة والتعلم المستمر، وأيضا الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم اتخاذ القرار وتحسين الأداء فيما يتواءم مع دور الوزارة في تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات. وأثمرت هذه الجهود المشتركة في تحسن أداء قطاع النفط والغاز في مؤشرات العام الماضي من خلال تنفيذ حوالي 321 مليون ساعة عمل وقطع حوالي 503 ملايين كيلومتر، ما يعكس نمو حجم العمل لهذه العمليات. كما أن الحوادث المضيعة للوقت انخفضت ب 23% لتبلغ 30 حادثا، فيما بلغ عدد الحوادث المرورية الجسيمة 10 حوادث بانخفاض بلغ 33%، ولم يتم تسجيل أي وفيات. وأكدت وزارة الطاقة والمعادن على أن مستويات الأداء المتقدمة تأتي نتيجة عمل مؤسسي متواصل بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص، ويرتكز على الإدارة المثلى للمخاطر ورفع الجاهزية والاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم اتخاذ القرار وتعزيز السلامة التشغيلية وترسيخ معايير الاستدامة.
1: ارتفع إجمالي إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان بنسبة 4.5% حتى نهاية يوليو الماضي ليبلغ 31732 جيجاوات في الساعة. وأظهرت البيانات الصادرة على المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظة مسقط سجلت أعلى معدل نمو في إنتاج الكهرباء بنسبة 197.4%، فيما تراجع الإنتاج في محافظتي الشمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 15.1%. في المقابل انخفض إنتاج المياه بنسبة 3.2%. قفزت أسعار النفط أكثر من 2% في مستهل تعاملات الاثنين مع تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارا للبرميل عقب غارات أمريكية على منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة الأرك. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.52% إلى 90 دولارا و32 سنتا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط 2.41% إلى 85 دولارا و11 سنتا. بهذا مستمعينا تنتهي الفترة الإخبارية الأولى قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. وارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. أعد لكم هذه الفترة يونس بن سعيد القنوبي، نفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها بدر بن خميس الظفري. أشكركم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

الجبل الأخضر، الأعالي الشاهقة، المدرجات الخضراء المدهشة، الأجواء المنعشة، الفاكهة ورائحة ماء الورد الزكية. استمعوا إلينا في ولاية الجبل الأخضر وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 89.3 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا

مرحبا، صباحاتكم بكل خير ومودة. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميل بدر الضفري على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا للمستمعين الكرام اللي تواصلوا معنا على 7244-2010، سواء كان بالمشاركات في المواضيع اللي طرحناها أو حتى كذا سلامكم الصباحي الجميل. أبو تركي أهلا بك، يقول نضع بصمة حضور يصبح الجميع، ويقول الحياة لا تعيد لك الوقت لكنها تمنحك فرصة أن تستخدم ما بقي بطريقة أصدق. حكمة جميلة إذا كنا نستشعر نعمة الوقت والفراغ. أيضا عليه الصلاة والسلام يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من ابن آدم، وقال الصحة والفراغ. يعني أنت عندك وقت متسع من الوقت، وأيضا عندك الصحة لأن تقوم بالكثير من الأعمال وتغتنم هذا الوقت. فالواحد لما مثلا يكبر فيحس كذا شيء من الصحة عنده، بدأ رصيده في الصحة خلينا نقول يقل، والوقت أيضا يمكن في مرحلة من مراحل العمر، يمكن مرحلة الشباب والعطاء، يحس نفسه مضغوط كذا في الوقت. ولكن والفراغ طبعا إذا ما استغليته بالشكل الصحيح أو اغتنمته، خلينا نقول أدق لغويا، إذا ما اغتنمت الفراغ بشكل صحيح أكيد أنك ستهلك. لذا نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة وأن نبتعد عن الملهيات والملهيات، ونكون إيش أكثر مسؤولية تجاه أوقاتنا وإدارتها بالشكل الصحيح. صباح الخير لي سيف العوفي، أهلا بك يا سيف من الرستاق، يسلم علينا. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف رحتوا تتشرحوا على المدرسة ولا بعدكم؟ وديتوا الأولاد يشتروا ولا بعدها هذه الرحلة؟ في ناس ما شاء الله فؤادهم بارد يقول لك لآخر الأيام، أو في بعض الأشخاص يمكن حسب الظروف وتوفر يمكن المبالغ المادية لشراء هذه الحاجيات في المدرسة. الكثير من الأشخاص أيضا يسعى ما بس يوفر لأبناء الأغراض المدرسية، ولكن جميل أيضا المبادرات الاجتماعية اللي نشوفها للأسر المتعففة، أن الواحد كذا يشرك أبناء في شراء هذه الحاجيات وتفاصيل جميلة للمدرسة، وتغرس دائما مثل ما نذكر في ابنك حب الخير والعطاء وحب أنه أيضا يسعد الآخرين. فدائما كذا سرور تدخله في قلب مسلم هو أيضا صدقة لك بإذن الله. فاللي عنده القدرة المادية أنه يشارك مثلا، سواء يعطي مبالغ لجمعيات متخصصة أهلية تقوم بهذا النشاط الجميل عند العودة للمدارس، أو حتى يعني كمبادرة ذاتية يعرف مثلا أشخاص محددين يشتري يزيد لأبناء، يعني هذا الشخص مثلا اللي يعرفه، ويخلي الطفل ينتقي أيضا لأقرانه من الأطفال في الأسر المتعففة. سألناك تخليهم يختاروا وحدهم ولا أنت اللي تختار وهم قنوعين؟ بعض الأشخاص يقول لك لا والله أطفالي ما شاء الله عليهم قنوعين، وأي شيء يجيب لهم إياه خلاص يرضوا فيه. البعض يقول لك لا لازم أنا أختار، وممكن البنوتات أكثر في هذا الجانب، ما أعرف أنا يعني حسب مشاهداتي. الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا. شكرا للمشاركين. هنا مشاركة عن مرض السكري، قل كنت بخير وفجأة بديت أحس في مشكلة في الرؤية يقول بعد مراجعات للطبيب اكتشفت عندي مرض السكري وهو مؤثر على العين. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب ويحميكم. هذا الحديث عزيزي المستمع اللي الحين انضم لنا لهذا الأثير، أثيركم إذاعة سلطنة عمان وصباح الخير يا بلادي، جاء جراء الإحصائية اللي تذكر أن 15% من السكان البالغين في سلطنة عمان يعانون من مرض السكري. إن شاء الله أنك سويت الفحص مستمعنا اللي ما ذاكر اسمه اللي يتكلم عن صحة العين واقترانها بمرض السكري، إن شاء الله أنك فحصت بالذكاء الاصطناعي اللي هي الخطوة الاستراتيجية نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية في سلطنة عمان بشكل عام ولمرضى السكري. هو مشروع وطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري. الأسبوع الماضي
في تفاصيل أيضا حول هذا الموضوع. حسب وكالة الأنباء العمانية، سلطنة عمان تعد ثالث دولة على مستوى العالم تقوم بهذا المشروع، وهذا يؤكد مواكبتها دائما للجوانب التقنية والرقمية لتبني أحدث التقنيات وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز وتحسين دقة التشخيص وتوفير الوقت والتكلفة أيضا في الكشف عن اعتلال شبكية العين لمرضى السكري. أهمية هذا المشروع تأتي في قدرته على التصدي للتحديات الكبيرة اللي تواجه مرضى السكري في سلطنة عمان، وطبعا اعتلال الشبكية السكري يعد من المضاعفات الخطيرة حقيقة اللي تؤدي إلى فقدان البصر. سلمنا وسلمكم الله. هذا المشروع يهدف إلى إنشاء إطار وطني للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري وإدارته والحد من فقدان البصر والعمى الناجمين عنه، وتحسين الوصول إلى خدمات رعاية عيون عالية الجودة لمرضى السكري. يستهدف المشروع جميع الأفراد الذين شخصت إصابتهم بمرض السكري من النوعين الأول والثاني، على أن تحدد وتيرة الفحص وفقا لشدة اعتلال الشبكية السكري. أنس بن ناصر الكيمياني مدير المركز الوطني للصحة الافتراضية في وزارة الصحة ذكر أن هذا المشروع الوطني لفحص اعتلال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حقق منذ انطلاقه نتائج نوعية على المستويات الصحية والتشغيلية والاقتصادية، وكذا أيضا أسهم في تعزيز كفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة لمرضى السكري في سلطنة عمان. جميل أن يتم اغتنام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحسين وتجويد أيضا الخدمات الصحية المقدمة في الرعاية الصحية هنا في سلطنة عمان، ونقول دائما دير بالك على صحتك لكي لا تصل لهذه المواصيل من طبعا مضاعفات. دائما نقول أن الجسم يعطينا إشارات معينة، رسائل قبل بفترة طويلة، صداع عابر، تشويش في النظر، صعوبة في التفكير والتركيز، النسيان، يمكن زغللة في العيون، بعض الشعور بالخدر في الكفين والقدمين، كل هذه ممكن إشارات لأشياء أكبر. فأنت إذا شفت شيء ما طبيعي في جسمك فبادر بالفحص، وتذكير أيضا بالفحص اللي الجميع يجب أن يقوم به بعد سن 35 ومتوفر في المراكز الصحية. هذا جانب من سوالفنا معاكم، لا نزال ننتظر مشاركاتكم في مختلف المواضيع. مشوارنا المنوع معاك حتى تمام 9-724-10 هي حلقة الوصل بيننا وبينكم. تقبلوا مني وافر التحية، أكون معكم في الإعداد وعبر ناقل الصوت عائشة بن سالم الهنائي، وفي المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، ومخرجنا يحييكم هزاع بن سيف الراسبي.

0: أهلاً وسهلاً بكم أعزائنا المستمعين في صباح الخير يا بلادي. وين موقعك الحالي؟ خبرنا. وكيف حال الطرقات معاكم؟ إن شاء الله تكون طرقات سالمة آمنة سالكة، والواحد كذا يدير باله في الطريق، حزام أمانك، مسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي في المقدمة، دائما كذا الفحص الدوري للمركبات ضروري جدا، التعاون أيضا مع أفراد الشرطة في الموجودين ما شاء الله عليهم في كل الطرقات، المحافظة على حفظ سلامة وأمانة أو أمان الطرقات. طبعا نقول إن ما بس سلامتك أنت مسؤول عنها وعن اللي معاك في السيارة، أيضا سلامة الآخرين عبر قيادتك الآمنة. قبل قليل كنا نسمع الأغنية الجميلة بصوت مؤيد حبراس، طبعا اللحن الظفاري الجميل اللي يعني حتى عدى الوطن، الجميع من دول الخليج الدول العربية يستمعون الآن للألحان الظفارية، خاصة مع موسم خريف ظفار اللي تحاول سلطنة عمان جاهدة عبر وسائل الإعلام المختلفة الرسمية، التلفاز، الإذاعة. طبعا كنا معاكم في عدد من البرامج، سواء كان الإذاعة العامة، إذاعة الشباب، أو حتى الإذاعات الخاصة، الإعلام الخاص أيضا. الجميع يحاول توثيق هذا الجمال اللي حبى به الله تعالى أرضنا الطيبة. إذن تغطيات ما شاء الله، عدد كبير من البرامج، أيضا الوصلات في مواقع التواصل الاجتماعي، كلها تحاول أن ترصد الجهود الكبيرة هناك في محافظة ظفار لجعلها تليق طبعا بالزائر لسلطنة عمان، سواء كان يعني سياحة داخلية، عمانيين شايمين كذا صوب الجنوب ظفار، أو حتى من خارج سلطنة عمان. في قادم الدقائق سنسلط الضوء بإذن الله تعالى عن الجهود المبذولة في التغطية الإعلامية لموسم خريف ظفار لعام 2026 وحصيلة هذه التغطية الإعلامية ومخرجاتها. أتوقع كلنا ولما كنا صغار يمكن يستمع لنا يتذكر راسخة في باله بعض الذكريات عن الناس والخريف لما كنا صغار، ولا يزال المشوار متواصلا حتى الآن. كل عام يحاول طبعا الجميع أن يستحدث طرق جديدة لنقل كل هذه التفاصيل، ونقل أيضا الجهود لتحسين موسم خريف ظفار. يشاركنا الحديث، نرحب به ضيفنا الأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية، وكذا أيضا المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام. أستاذ إبراهيم، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام، مرحبا عائشة، صباح الخير وعليك وعلى المستمعين الكرام.
0: يا حي ومرحب بك أستاذ إبراهيم. إذن كذا الكثير من الجهد الإعلامي المبذول في خريف ظفار 2026، يمكن عدد من البرامج تم اختتامها بالأمس، الكثير من الأشخاص ارتبطوا بهذا الموسم عبر هذه التغطيات الإعلامية لموسم خريف ظفار 2026، كيف تقيمون هذه التجربة؟ أبرز ما ميز حضور وزارة الإعلام خلال هذا الموسم؟
1: نعم عائشة، يعني يمكن القول أن تجربة التغطية الإعلامية لموسم خريف ظفار هذا العام كانت حقيقة تجربة ثرية، تجربة متكاملة، استطاعت الوزارة من خلالها أن تقدم صورة تليق بخصوصية هذا الموسم وبالمكانة طبعا السياحية والثقافية التي تتمتع بها محافظة ظفار. يعني منذ البداية وكما تعودنا في السنوات الماضية أن لا يكون هدف التغطية فقط مجرد عائشة نقل للفعاليات والأحداث، إنما هو أن تعيش تفاصيل الموسم مع الناس، أن تنقل للمشاهد والمستمع والمتابع صورة متكاملة عن ظفار وطبيعتها وأهلها وثقافتها ومواقعها السياحية، الحركة الاقتصادية الاجتماعية التي يصنعها هذا الموسم، موسم الخريف في كل عام. أعتقد أنه أبرز ما ميز حضور وزارة الإعلام هذا الموسم هو التكامل بين مختلف الوسائل الإعلامية. الوزارة لم تعمل من خلال التلفزيون بمعزل عن الإذاعة أو من خلال مثلا المنصات الرقمية بمعزل عن بقية الوسائل، إنما كان الجميع ضمن منظومة واحدة لكل وسيلة طبيعتها وجمهورها، ولكنها في النهاية تقدم رسالة إعلامية متكاملة. ولذلك كان الحرص على الحضور الميداني. المشاهد كما تعرفين أنه لا يريد أن يسمع فقط عن جمال ظفار، بل يريد أن يشاهد، أن يشعر بالأجواء. ولذلك كانت الفرق موجودة في المواقع السياحية، في الفعاليات، في المناسبات المختلفة، وكان هناك اهتمام بأن تصل الصورة من قلب الحدث. من الأمور التي تعتز بها الوزارة أيضا عائشة هي التغطية، يعني لم تقتصر على الجانب السياحي، إنما قدمت ظفار بكل أبعادها السياحية، الثقافية، التراثية، الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
0: نعم فعلا، يعني لمس المشاهد وحتى المستمع المتابع لهذه التغطيات، الحياة الاجتماعية، الجانب الثقافي لمحافظة ظفار، حتى أن يمتد يعني الأثر حتى خارج موسم خريف ظفار. الناس راح تروح حتى في موسم الصرب مواسم أخرى لهذا الأثر البالغ للتغطية اللي كانت حاضرة لهذه الجوانب الأخرى غير الجانب السياحي وجانب الطبيعة. إذن كما ذكرت، هذه المقومات السياحية الطبيعية الثقافية لمحافظة ظفار برزت من خلال عديد الوسائل ووصلت إلى جمهور أوسع داخل سلطنة عمان وخارجها. هل لمستم فعلا هذا الأثر ووصول هذه التغطيات وأثرها حتى خارج السلطنة؟
1: نعم عايشة، أعتقد أنه يعني أهم ما حققته الوزارة من خلال السنوات الماضية هو الانتقال من مفهوم تعدد الوسائل إلى مفهوم تكامل الوسائل. هناك فرق كبير بين الأمرين. اليوم الجمهور كما تعرفين عائشة يعني لم يعد يتابع البرامج التلفزيونية بالطريقة التقليدية المعتادة، هو أن يجلس أمام التلفزيون وأن يشاهد البرنامج لساعات طويلة، بل مثلا ممكن أنه يشاهد مقطع قصير عبر هاتفه، أو يستمع إلى برنامج إذاعي أثناء وجوده في السيارة، أو يتابع مثلا تقرير تلفزيوني في نشرات الأخبار. لذلك تعاملت الوزارة مع موسم الخريف باعتباره قصة إعلامية كبيرة. كل وسيلة من وسائل الإعلام تروي جانبا من هذه القصة بالطريقة التي تناسب جمهورها. التلفزيون ينتج مثلا ينتج قوة، يعني نشاهد قوة الصورة والمشهد فيه، خصوصا أن ظفار تتمتع بطبيعتها الخضراء، تتمتع طبعا معروف بالأمطار ومواقعها السياحية، هناك بيئة غنية جدا بصريا. الإذاعة تمنحنا مثلا مساحة أكبر للحوار والتفاعل والاقتراب من الناس كما تفعلون الآن، سواء طبعا هذا كان مع المواطنين أو المقيمين أو الزوار. أيضا المنصات الرقمية أتاحت لنا سرعة الوصول وانتشار المحتوى وتقديمه بصورة مختصرة وجذابة خصوصا للفئات الشبابية. النتائج المهمة لهذا التكامل هو أن تخاطب شرائح مختلفة من الجمهور في الوقت نفسه. أيضا تطيل عمر المحتوى الإعلامي. الحدث الذي ينقل بالتلفزيون يمكن أن يتحول إلى مادة رقمية، إلى مقطع قصير، إلى صورة، إلى معلومة، ويستمر تداوله بعد انتهاء الحدث. أيضا ساعد هذا التكامل عايشة أن تكون أسرع في مواكبة الأحداث، في مواكبة الفعاليات، وأن تصل بالمحتوى إلى الجمهور داخل السلطنة وخارجها.
0: فعلا يعني أستاذ إبراهيم، وأنت تتحدث أنا تخيل لي شخص زاير ظفار، يعني ممكن في المساء شاهد مقطع في أو برنامج في تلفزيون سلطنة عمان، بعدين فتح هاتفه شاف مقطع منشور يمكن عبر وسائل إعلام لإذاعة ما صنعت محتوى جميل في حوار معين، فقرر أنه يشغل سيارته ويروح لهذا الموقع وهو موجود في ظفار.
1: وهذا ما يحدث عادة في كثير من التغطيات الإعلامية.
0: صحيح، يعني كلها متكاملة مترابطة بعضها ببعض، ولدرجة أن الأثر ما وصل فقط لسلطنة عمان والأصداء، ولكنها أيضا خارج سلطنة عمان وجدت هذه المقاطع خاصة المصورة للمحتوى السريع في الهاتف طريقها للكثير من الزوار اللي جاك قال لك أنا جيت لأني شفت مثلا مقطع معين لفيديو. نعم نعم،
1: وهذا اللي نتحدث عنه عايشة، التكامل بين وسائل الإعلام، بمعنى أنه لا يعمل كل وسيلة إعلامية بمعزل عن الآخر. الإذاعة تكمل التلفزيون، المنصات الرقمية تكمل باقي وسائل الإعلام المختلفة.
0: جميل. وأبرز المؤشرات للتفاعل الجماهيري مع كل هذا المحتوى الذي تم تقديمه عبر وزارة الإعلام خلال الموسم، هل كشفت المتابعة عن اهتمامات جديدة لدى الجمهور يمكن البناء عليها مستقبلاً؟
1: هو بالتأكيد عائشة، أعتقد أن التفاعل الجماهيري أصبح اليوم الجزء الأساسي من تقييم أي عمل إعلامي. يعني الوزارة لم تعد تقيس نجاح المحتوى فقط بعدد المواد التي تنتجها أو ساعات البث، إنما أيضا تنظر إلى جانب مهم، إلى تفاعل الناس، ماذا يشاهدون، ماذا يشاركون، ما الموضوعات التي تستوقفهم، ما المحتوى الذي يعودون إليه أو يتفاعلون معه بصورة أكبر. فمن خلال هذه المتابعة خلال الموسم لوحظ اهتمام واضح بالمحتوى الذي يقدم تجربة حقيقية وقريبة من الناس. المشاهد الطبيعية، المواقع التي ربما لا يعرفها الجميع، التجارب السياحية، القصص الإنسانية، المحتوى الذي يقدم معلومة مفيدة للزائر بطريقة بسيطة وسريعة.
0: نعم،
1: الجمهور أصبح يميل عائشة بصورة أكبر إلى المحتوى المختصر بصريا، خاصة عبر المنصات الرقمية. لكن هذا لا يعني أيضا تراجع أهمية المحتوى التلفزيوني أو الإذاعي المطول. يعني أن لكل نوع من المحتوى جمهوره وتوقيته وطريقته الخاصة. هذه البيانات والمؤشرات مهمة جدا بالنسبة لنا، لأنها يعني لا تخبر فقط بما نجح هذا العام، إنما تساعد في التخطيط أيضا للمواسم المقبلة. عندما نعرف أن الجمهور مهتم مثلا بالمواقع الأقل شهرة أو بالقصص الإنسانية أو بالتجارب السياحية المباشرة، هذا يعطي مؤشر إلى ضرورة التوسع في هذه الأنواع من المحتوى مستقبلا. والأهم أيضا أن لا يكون التفاعل مجرد أرقام. الرقم مهم، لكن الأهم هو ماذا يقول لنا هذا الرقم عن الجمهور. يعني يمكن أن تتحول المتابعة الرقمية من مجرد قياس المشاهدات إلى أداء لتطوير المحتوى نفسه.
0: نعم، جميل. وهذا المحتوى جميعه يعني يأتي بتكاتف، وطبعا جميع الأفراد المؤثرين في صناعة هذا المحتوى لخريف ظفار، سواء كان من الإداريين لصنعوا الخطط في البداية، ثم أيضا نفذت وطبقت عبر الفرق الميدانية اللي تكون موجودة هناك في الحدث، من إخوتنا وزملائنا مثلا المصورين، المهندسين الصوت، الناس اللي تشتغل على الاستوديوهات وغيرها من التفاصيل. طبعا اشتغلت سابقا ايضا في احد المواسم في ظفار، واعلم يعني كثير من المواقف تحدث ربما لا يشاهدها المشاهد ولا يستمع لها المستمع من التحديات اللي تواجه فريق العمل. فهذه التجربه الاعلاميه الممتده لمواسم متواليه طوال موسم الخريف ايضا هذا العام 2026، ابرز التحديات اللي واجهت فرق التغطيه الميدانيه، كيف تم التعامل معها لضمان استمرار هذه التغطيه ونجاحها ومواكبة مختلف الفعاليات والمواقع.
1: نعم عائشة، كما ذكرتي طبعا وأنت أيضا من المشتغلين في هذا الموسم في السنوات الماضية، يعني أي تغطية إعلامية بهذا الحجم، بهذا الامتداد الزمني الجغرافي، يعني بالتأكيد لا تخلو من التحديات، وهو أمر طبيعي في العمل الإعلامي. صحيح. في موسم خريف ظفار تحديدا هناك طبيعة مناخية خاصة، الضباب، الرذاب، الأمطار، إضافة إلى الحركة الكبيرة للزوار والازدحام في بعض المواقع، تزامن عدد كبير من الفعاليات في أوقات متقاربة في مواقع مختلفة. هذا يتطلب طبعا قدرا كبيرا من التنسيق والمرونة وسرعة اتخاذ القرار. من أبرز أيضا التحديات أن الجمهور اليوم يريد المعلومة عائشة، يريد الصورة بسرعة كبيرة، لذلك لم يعد بإمكان الفريق الإعلامي أن ينتظر طويلا حتى تصل المادة إلى الجمهور. هناك ضرورة لأن تكون حاضرين في الموقع، أن تنتج المادة، أن تنقل في الوقت المناسب مع المحافظة على الجودة والمهنية والدقة. أيضا التعامل مع هذه التحديات لابد أن يسبقه يعني تخطيط وتوزيع الفرق وفق طبيعة الفعاليات والمواقع، والتنسيق المستمر أيضا بين الفرق الميدانية، غرف التحرير، غرف البث والمنصات الرقمية كذلك. أعتقد أن العنصر الأهم في نجاح التغطية في هذه السنة وفي السنوات الماضية كان يعني الزملاء والزميلات الذين عملوا في الميدان وخلف الكاميرات وفي غرف الأخبار وفي طبعا في إعداد البرامج في الإنتاج في كل الأماكن في الوزارة. المشاهد في النهاية يرى يعني تقرير أو برنامج لبضع دقائق، لكن ربما لا يرى ساعات طويلة من الإعداد والتنقل والتصوير والمونتاج والتنسيق التي تقف طبعا خلف هذه الدقائق. لهذا يعني في ختام هذه التغطية من المهم أن نوجه الشكر لكل الفرق الإعلامية الفنية التقنية الإدارية التي عملت طوال الموسم، وكذلك أيضا للجهات الحكومية والخاصة في محافظة ظفار التي تعاونت مع وسائل الإعلام وسهلت عمل الفرق.
0: نعم، بإذن الله تعالى دوام التوفيق والسداد للقيام بهذه الأمانة في التغطية الإعلامية لمختلف المواسم. وهذا حديثنا عن موسم خريف ظفار 2026، ونحن بدورنا أيضا نكرر الشكر الذي أستيته للزملاء الأعزاء اللي كانوا هناك في الموعد للتغطية ونجاحها بإذن الله تعالى. شكرا لك أستاذ إبراهيم، وإن شاء الله في أحاديث أخرى عن نجاحات أخرى قادمة للوزارة. بارك الله فيك.
1: شكرا لك يا عائشة، شكرا جزيلا.
0: إذن الشكر الجزيل للأستاذ إبراهيم بن سالم السالمي، المدير العام ورئيس تحرير وكالة الأنباء العمانية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام، وإن شاء الله تكونوا استنستوا في تغطية وزارة الإعلام التغطية الإعلامية لموسم خريف ظفار 2026. خبرنا رأيك على 724-24-10.

أهلاً وسهلاً بكم، 3 دقائق بعد 8 صباحاً تستمعون لصباح الخير يا بلادي. مشاركة عن الموضوع اللي طرحناه عن مرض السكري، ولاية الرستاق، هذه من مشاركة تأتينا من هناك من أبو أكثم البكري. أهلاً بك يا أبو أكثم. بعد السلام عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: السكري مرض كأي مرض آخر، على المصاب به التقيد دائما بنصائح الطبيب وممارسة رياضة المشي وتناول الغذاء المناسب. والله يا أبو أكثم أنت اختصرتها حقيقة، في الحركة بركة، لازم الواحد يمشي، والغذاء المناسب. دائما نقول اجعل غذائك دوائك قبل أن يكون دوائك غذائك. تداور بهذيك الكيسة العودة اللي فيها مليون صنف. الله يعطيكم الصحة والعافية يا رب، وديروا بالكم على عافيتكم وحسنوا غذائكم. هنا أيضا رسالة من سناء الغزالية، أم مجد من قريات. أهلا بك يا سناء، صباح الجميع. تقول: ما شاء الله أحب أتابع البرامج لخريف ظفار، الله يعطيهم الصحة والعافية يا رب. وتقول هذا الدعاء: إذا تولاك الله سخر لك كل شيء ولو كان في نظرك مستحيلا، اللهم تولنا في من توليت، اللهم آمين. شكرا لهذا التذكير، دعاء رائع طبعا. صباح الخير لأبو أسعد الهاشمي، أهلا بك يا أبو أسعد. يقول: نعم أشارك أبناء أسعد ومحمد وأفراح أشلهم أو أفرح أشلهم المكتبة، يشترون ما يريدون لأبناء إخواني وأخواتي اللي في سنهم. الله عليك يا أبو أسعد. إذن هذا الجد هذه المرة يشارك أحفاد في شراء القرطاسية. وصباحكم سعيد ولك إن شاء الله دوام العافية يا أبو أسعد. يقول: والله من ساعة أنا في المكتب في القرم وأشرب القهوة وأستمع لكم في الراديو، ما الأول على قوله. هذا المستمعين الأوفياء. صباح النور والسرور أيضا للأسمر العماني، أهلا بك ما شاء الله عليه، راسلنا كذا مجموعة من الصور الجميلة جدا، وراسل هذه الرسالة يقول: صباح النور والسرور والسعادة لأسرة البرنامج ولكل المستمعين السائرين في الدروب سعيا للرزق الحلال. يقول: قد مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم بين الناس أمواته. نسأل الله تعالى أن نكون ممن يعيش ذكرهم وأثرهم الطيب لاحقا بعد الرحيل. صباح الخير لأبو أسعد السعدي من جعلان بني أبو علي من منطقة الحدة، أهلا بك يا أبو أسعد. يقول: أسعد الله صباحكم طاقم البرنامج، الصباح أجمل حكاية، نبدأه دائما بابتسامة أمل، نظرة تفاؤل، التفاؤل خير بداية ليوم قد يكون من أجمل أيام حياتنا. ربنا توكلنا عليك في جميع أمورنا فاكتب لنا الخير أينما كنا، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو أسعد. أيضا كذا يصبح علينا كذلك أبو هاني من صحار، أهلا بك، صباح النور يا أبو هاني. هنا رسالة أيضا من أم خالد، أهلا بك يا أم خالد. تقول: هل النسيان من علامات مرض السكري؟ وما النسيان بشكل محدد، ولكن ممكن تكون في ضبابية وتشويش في الأفكار، الإرهاق بشكل مستمر. ولكن الضبابية في سبحان الله التفكير من علامات العديد من الأمراض على فكرة، يعني أو يعني الأعراض اللي تخبرك إنه ممكن يكون في مشكلة صحية عندك. فدائما نذكر بأهمية أن الواحد دائم يحافظ على صحته العقلية وأيضا مهارات الإدراك عبر تمرين العقل والمخ. طبعا حال أي عضلة أخرى يعني لازم تمرنها. هذا الجهاز العظيم سبحان الله من أعقد الأجهزة في الجسم، الدماغ، إلى الآن وبكرة بتكون في دراسات عظيمة جدا على الدماغ. وما أعرف ليش أنا من يوم صغيرة كنت يعني أنشد كثير للبرامج الوثائقية اللي تتكلم عن الدماغ وكيف يشتغل، ويعني أبحاث المعمولة على موضوع الدماغ والتجارب السريرية شيء عجيب سبحان الله. ويعني إلى الآن في الكثير من الخبايا حول آلية عمل الدماغ. ولكن الملاحظ أن الكثير من الأشخاص يقول لك مثلا أنا أنسى كثير، أو حتى مثلا عندي ما أركز، يعني والواحد ممكن يلاحظ هذا الشيء من خلال أشياء بسيطة، مثلا ينسى المفتاح وين مخلينه كل شوية، أو يدور الهاتف كل شوية مضيع لنا مكان،
أو حتى مثلا ينسى مثلا شغل الماء على الزراعة على سبيل المثال ونساها، أو النساء في المطبخ نسيت شيء واحترق العشاء وراح مع السلامة. فيعني هذه الأمور ممكن أنها تخبرك، أو حتى أحيانا تنسى الأسماء بشكل كبير، يعني جاء شخص يحايك مسكين وأهلين فلان ويكلمك كذا بحرارة وأنت أصلا ناسي اسمه. فهذه الأشياء ممكن تخبرك أنه هل أنا اختلف فعلا يعني موضوع الذاكرة عندي أو حتى القدرات الإدراكية. بخبرك سبع عادات يومية بالإمكان أنها تساعد في الحفاظ على ذاكرة طويلة المدى. إيش نقصد لما نقول ذاكرة طويلة المدى؟

الذاكرة طويلة المدى تعني قدرة العقل على تخزين المعلومات على مدى فترة طويلة من الزمن واسترجاعها عند الحاجة إليها. ممكن تتضمن ذكريات، أحداث، تجارب كانت في حياتك، أو حقائق شائعة، أو ربما معلومات مهمة كنت حافظنها. حتى المهارات السلوكية مثلا، يعني كنت مثلا تعرف النساء اللي كانت مثلا متعودة تخيط كانت تعرف فترة طويلة انقطعت، فشافت نفسها لا خلاص متراجع، خاصة موضوع الكروشيه مثلا لأن في دقة وأعداد كذا في العمل، أو حتى مهارات سلوكية أبسط مثل إنك تربط حذائك. موقع هيلث المعني بالأخبار الصحية ذكر أن الذاكرة طويلة المدى ترتبط ارتباط وثيق بصحة الدماغ، عشان كذا لازم الواحد يحافظ دائما على ذاكرته طويلة المدى عشان يحافظ على بقية الوظائف الإدراكية. السبع عادات اللي ممكن تساعدك على هذا الموضوع هي الحركة والرياضة، النشاط البدني المنتظم يساعد على تحسين صحة الدماغ عن طريق تحفيز التغييرات الإيجابية في أدمغتنا مثل زيادة الأكسجين وتدفق الدم بشكل أسلس. أيضاً التمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بالاضطرابات المعرفية مثل الخرف، بالإضافة إلى حالات صحية أخرى اللي يمكن أن تسهم في ضعف صحة الدماغ مثل أمراض السكري والقلب وبعض أنواع السرطانات. سلمنا وسلمكم الله. أقول لك إذا أنت شخص بالغ يعني عديت عمر 20، لازم أنك تحافظ على ممارسة نشاط بدني بمتوسط 150 دقيقة أو 75 دقيقة من النشاط القوي لكل أسبوع، يعني تقريبا 4 مرات في الأسبوع كذا تتمرن. أمورك طيبة إن شاء الله، خليها حتى لو كانت 20 دقيقة. ابعدوا عنكم الكسل. طبعا ممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق الحين إن شاء الله بجد تتلطف الأجواء ويصير المشي أجمل الحين في المساء شوية ألطف عن أول. حقيقة دراسة أجريت عام 2023 وجدت أن الأشخاص اللي يكون لديهم وظائف إدراكية أفضل دائما غالبا يكونوا يمشوا على الأقل 15 دقيقة خارج المنزل وليس فقط داخل المنزل. غير المشي والحركة لازم أنك تحصل على قسط كافي من النوم، وهو تحدي كبير جدا، وفي حلقة سابقة تحدثت عن اقتصاد النوم، شيء كذا اسمه، يعني الناس بدأت تبني على اقتصاد، يعني تبيع منتجات تسهل النوم، حبوب، مشروبات، أشياء، أجهزة تحفز النوم، الأدوات حتى هذه مثل اللي نلبسها مثل النظارة هذه تخفي الضوء مثلا، فصار اقتصاد بحالة، يعني كيف يحسن الناس نومهم. ولازم أنك إذا حاس نفسك تنام على الأقل أقل من 5 ساعات أو 6 ساعات في اليوم، يجب عليك أن تقف وقفة حازمة مع نفسك وتحسن نومك لطبعا تحسين وظائف الدماغ، لأن سبحان الله خلال النوم هي المرحلة اللي غالبا الجسم يشتغل فيها عشان يتخلص من السموم الضارة المحتملة. وأيضا قسط كافي من النوم يتيح لك ولعقلك العمل بشكل جيد ويساعدك على التركيز طبعا، وأيضا تحسين الذاكرة طويلة المدى. أيضا أنك تلعب ألعاب العقل، يعني كما أنك تمرن جسمك عشان العضلات ما تذبل، حتى عقلك

شخص اجتماعي ممكن يحافظ على ذاكرتك طويلة المدى. متخيلين أن الشخص الاجتماعي غالباً صحة دماغه أفضل من الشخص المنغلق، لأن أشياء مثل الاكتئاب، أمراض القلب اللي كلها تتأثر بالعزلة، ممكن أنها تسيء من يعني وظائف الدماغ. وتشير الأبحاث أن الانخراط في الأنشطة الاجتماعية لها التأثير الوقائي على الدماغ، ويساعدك على الحفاظ على المهارات المعرفية مثل الذاكرة والتفكير. وما ننسى الغذاء، طبعا لازم تاكل أكل فيه أوميجا 3 ودهون صحية وفيتامين باء، كل هذه تعزز صحة الدماغ. يعني خضروات الورقية الداكنة، الكيل، الجرجير، غيرها الفجل، التوتيات بأنواعها، الحبوب الكاملة، البروتينات الخالية من الدهون الغير صحية مثل طبعا الأسماك، البقوليات، المكسرات وزيت الزيتون. وما ننسى أنك دائما حاول تتعلم شيء جديد، مهارة جديدة، رياضة، خياطة، أي فن كذا من الفنون الجميلة الجديدة حاول أنك تتعلمها، لغة جديدة، حتى تنزلك تطبيق للغات الأجنبية وتتعلم عليها. تخيل حتى الطبخ، فن كفنون الطبخ، إذا تعلمت طبخات جديدة كذا ممكن يعزز من صحة دماغك. وعلى طاري التعلم المستمر، بعدين بنسولف إن شاء الله عن استطلاع جديد حول هذا الموضوع هنا في سلطنة عمان عن التعلم المستمر. أهم شيء تكون مستمر في متابعتنا. في صباح الخير يا بلادي، معاكم حتى التاسعة.

0: لا أظن كي تذكرين هذا شارك معانا محمد عبدو على سالفة الذاكرة طويلة المدى، شكله يلمح لحد يعني أن بدت الذاكرة تخورها شوية. الله يعطيكم الصحة والعافية رب، لذلك أهمية أن نمرن عقولنا ودائما نقول أن التعلم المستمر. خبرتكم أن في استطلاع جديد حيث بدأت أمس أعمال استطلاع تعزيز التعلم مدى الحياة في سلطنة عمان الذي ينفذه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وذلك ضمن المشروع البحثي تعزيز التعلم مدى الحياة من خلال مدن التعلم في سلطنة عمان. يهدف الاستطلاع إلى قياس مستوى التعلم مدى الحياة لدى أفراد المجتمع العماني في الولايات المستهدفة مسقط ونزوة وصور، والتعرف على فرص التعلم والتدريب المتاحة لهم ومدى سهولة الوصول إليها، إلى جانب قياس مستوى مشاركتهم فيها ورصد الكفاءات أيضا المرتبطة بها ودراسة العلاقات بين توافر هذه الفرص ومدى الاستفادة منها وانعكاسها على الأفراد. أحرص دائما أنك تتعلم بشكل مستمر. اليوم اللي ما سمع عن مصطلح السياحة الحلال بيتعلم إن شاء الله هذه المعلومات وغيرها من التفاصيل عبر حديثنا التالي حول السياحة الحلال في سلطنة عمان، المواصفات والاعتماد وفرص النمو وتنظيم الورش المتخصصة في السياحة الحلال مع ضيفتنا التي نرحب بها الأستاذة نوف بنت عبد العزيز البلوشي، وهي رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذة نوف طيب الله صباحك بكل خير.
1: أهلين، صباح الخيرات، كيف الحال أختي؟
0: الحمد لله نحن بعافية، عساك دايم بعافية أستاذة نوف.
1: الله يعطيك العافية.
0: إذن الهدف من تنظيم الورش المتخصصة في السياحة الحلال أهمية انعقادها في سلطنة عمان، وبداية كذا كمدخل نعرف المستمع العزيز على هذا المفهوم، مفهوم السياحة الحلال.
1: نعم، بداية أشكر لكم استضافة الكريمة هذه وإتاحة الفرصة للحديث عن منظومة الحلال والسياحة الحلال في سلطنة عمان. يسعدني أيضا أني أكون أسلط الضوء على أهمية القطاع السياحي في مجالات الحلال ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم تنافسية سلطنة عمان في هذا المجال.
0: يا حي ومرحب، تفضلي أستاذة نوف. نتعرف بداية على المفهوم بشكل أوضح.
1: المفهوم بشكل عام اللي هي أول شيء خلينا نتكلم عن السياحة الحلال اللي هو نظمت معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية اللي هي السمك بالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ومركز الاعتماد العماني. هذا التعاون جاء لبداية مرحلة جديدة من الشراكة الفنية وتبادل الخبرات في مجال السياحة الحلال. السياحة الحلال هي تهدف هذه الورشة إلى بناء قدرات الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة في القطاع السياحي في سلطنة عمان، تعريفهم بالمواصفات القياسية الصادرة عن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية في مجالات المطاعم وخدمات السياحة. وأيضا هذه الورشة تعزز مفهوم المتطلبات الفنية وأفضل الممارسات المرتبطة بالمواصفات الحلال الدولية وبيان آلية الاستفادة منها في تطوير الخدمات السياحية ورفع جودة الخدمات وتنافسيتها.
0: جميل جدا، إذا هذا هو المقصود بالسياحة الحلال، أبرز المتطلبات اللي يحتاجها هذا النوع من السياحة لتعزيز تجربة السائح أستاذة.
1: نعم
0: نعم. نتحدث كذلك عن
1: عندي إضافة بسيطة أيضا. السياحة الحلال هي منظومة من الخدمات والمرافق السياحية تراعي احتياجات السائح، تشمل مثلا الأغذية، المطاعم، مرافق الإقامة، الخدمات السياحية، الأنشطة المصاحبة للزوار أو السواح اللي جايين للمناطق للدول بشكل عام. هي عندها متطلبات واسعة، وتجي هذه السياحة الحلال متطلب بسبب تزايد النمو العالمي في أعداد المسافرين والباحثين عن خدمات متوافقة مع مبادئ الحلال بشكل عام.
0: صحيح.
1: سلطنة عمان عندها مقومات كبيرة في هذا المجال، من بينها الهوية الثقافية لصلصلة عمان، تنوعها الطبيعي، جودتها في الخدمات السياحية، هذا يعززها لتكون وجهة جاذبة في سوق السياحة الحلال.
0: فعلا يعني، وأنت تتحدثين أستاذ نوف يمكن اللي سبق له وسافر لدول ممكن تكون ثقافاتها متعددة أو ربما تماما منافية لمثلا الشريعة الإسلامية، يبحث طويلا عن هذه التفاصيل المرتبطة بالحلال، سواء كان في الأغذية حتى في الأنشطة المقامة كما تتحدثين. فمن هنا تأتي أهمية هذه الورش وأهمية الترويج أيضا لسلطنة عمان كوجهة مناسبة جدا للسياحة الحلال. فنسألك الجهات والمؤسسات المستهدفة من هذه الورشة كيف أيضا يمكن أن يسهم تكاملها في تطوير منظومة السياحة الحلال ومعرفة سلطنة عمان كوجهة جاذبة في هذا السياق.
1: شوف، المعنيين في هذه الورشة بالذات هم السياحة، قطاع السياحة بشكل عام، ومنظومة الحلال في سلطنة عمان. عندنا منظومة وطنية في سلطنة عمان لمنظومة الحلال الوطنية، هذه تضم عدة جهات معنية بالقطاع الحلال، وهناك أيضا الجهات المعنية اللي هم القطاع الخاص، منها المنشآت الفندقية، أيضا عندنا المطاعم وشركات السفر والسياحة، عندنا جهات تقييم المطابقة منها المختبرات وجهات منح شهادات الحلال، إضافة إلى المختصين في مجالات التقييس والجودة والرقابة.
0: نعم، إذن هؤلاء هم مستهدفين بشكل أكبر من هذه الورشة. نسأل كذلك عن دور المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ومركز أيضا الاعتماد العماني في بناء منظومة الحلال الوطنية، أهمية هذا التعاون مع معهد أيضا المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية.
1: المديرية العامة للمواصفات والمقاييس هي الجهة المعنية بالجودة في المنتجات والخدمات بشكل عام، هي تقوم بدور أساسي في تطوير البنية الوطنية للجودة من خلال إعداد تبني مواصفات قياسية جديدة، تعزيز وتطبيق أفضل الممارسات في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي مجال مواصفات الحلال، المديرية تعمل بالتعاون مع عدة جهات في تطوير المنظومة الوطنية للحلال، تعزيز أيضا موائمتها مع المواصفات الإقليمية والدولية، وهذا يسهم في رفع جودة الخدمات والمنتجات، أيضا تحمي المستهلك وتعزز الثقة في السوق العماني.
0: صحيح فعلا. إذا إن شاء الله يا رب أن تكون هذه المؤسسات المشاركة والمستهدفة من هذه الورشة مستفيدة تمام الاستفادة من كل المعارف التي سيتم بثها من خلال هذه الورشة، وكذلك أيضا تعاونات ربما الدولية، الكثير من الشراكات. فنسأل يمكن عن المخرجات المتوقعة من هذه الورشة، ما أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن أن تحققها سلطنة عمان من خلال تطوير قطاع السياحة الحلال؟
1: هذه الورشة لها نتائج متوقعة إن شاء الله، وأيضا في لها خطوات يمكن البناء عليها مستقبلا، اللي هي رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الجهات المعنية بمواصفات المطاعم وخدمات السياحة، أيضا هي تعزز التنسيق بين الجهات والقطاع، الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضا. وأيضا نتوقع أن هذه الورشة تكون أساس استكشاف وإعداد خارطة طريق وطنية لتبني مواصفات السياحة الحلال، وهذه صادرة عن معهد المواصفات والمقاييس اللي هي السمك. إن شاء الله إحنا راح نكون من بداية 2027 عضو في هذا المعهد. أيضا نحدد مجالات التعاون المستقبلية، منها تنظيم برامج تدريبية تخصصية إضافية، أيضا نحن نقوم، هي والغاية هي دعم جودة وتنافسية القطاع السياحي العماني، وتركيز مكان سلطنة عمان وجهة سياحية موثوقة تلبي احتياجات الزوار من مختلف الدول.
0: إن شاء الله جهود موفقة. أستاذة نوف شكرا جزيلا لوجودك معنا ولهذه التفاصيل، وشكرا أيضا للمنظمين لهذه الورشة، بارك الله فيك.
1: تسلمين، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا إذا لضيفتنا الأستاذة نوف بنت عبد العزيز بن محمد البلوشي، رئيسة قسم الاعتماد بمركز الاعتماد العماني بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حدثتنا مشكورة عن الورشة المتخصصة في السياحة الحلال.

أهلا وسهلا بك مستمعنا العزيز، مستمعتنا العزيزة، عبر أثيركم إذاعة سلطنة عمان وعبر صباح الخير يا بلادي. شكرا للمرسلين على 724410. صباح الخير لمن؟ لأبو حكيم عبد الله الدبدوب من صحار، أهلا بك، يقول يسعدني عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج صباح الخير يا بلادي أن أتقدم بالتهنئة للأستاذ الفاضل قاسم النوفلي بمناسبة تعيين ولده أحمد معلم أحياء بمدرسة صحار الثانوية للبنين. ربي يحفظه ويوفقه وجميع المعلمين الجدد لخدمة عماننا الحبيبة تحت ظل حكومتنا المتجددة لعاهل البلاد المفدى السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، ودمتم في أمان الله. بتوفيق للمعلم الجديد ولكل المعلمين اللي بينضموا إن شاء الله لركب بنات الغد وأبناء الغد، بتوفيق. أيضا سمير الأسمر هنا يرسل رسالة بعض النصائح لمرضى السكري، يقول الغذاء المتوازن، الاكثار من الخضروات، الحبوب الكاملة، تقليل السكريات والمشروبات المحلاة، وأكيد النشاط البدني كالمشي، الالتزام بالأدوية في مواعيدها، وكذلك متابعة قياس سكر الدم. ويقول أصبح الأمر سهلا بتوفر الأدوات البسيطة، ممكن إجراءها في المنزل، ولا ننسى شرب الماء والعناية بالقدمين واستخدام الأحذية المريحة. شكرا على هذه النصائح. كيف الأجواء معكم؟ هل حسيتوا فعلا بتغير درجات الحرارة؟ بدأت تتلطف شوي الأجواء؟ احنا من لما كنا صغار كانت تبدأ المدرسة في سبتمبر، فكنا نحب سبتمبر يعني لبداية المدرسة ولأيضا كذا تلطف في الأجواء وبرودة شوية الأجواء لحد ما نوصل لشهر 10 إن شاء الله، يكون في أمطار طيبة أيضا جميلة. ولكن أيا كان الجو، تخيل نفسك يعني دائما بهذه النعمة بالصحة والعافية التي تتجدد. وفي دول أخرى دائما نقرأ كذا عن بعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات الحين اللي في النيبال، يعني شيء مخيف حقيقة لما تشوف الفيديوهات. الواحد زين أنه يشوف يعني بعض هذه الفيديوهات ليقدر النعم الموجودة عنده ويقدر نعمة الصحة والعافية. وبالمناسبة يعني الوجهات من الوجهات الدولية الرائعة مثلا للسياحة معروفة النمسا، ولكن النمسا أيضا صيفها كان حارا جدا. الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء أعلنت عن تسجيل 646 حالة وفاة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو، وهو رقم قياسي جديد يتخطى الحد السابق طبعا اللي كان 2024. يعني خلال هذا السنتين ارتفع الرقم. النمسا شهدت كغيرها من دول القارة الأوروبية موجات الحر المتتالية والشديدة هذا الصيف، رافقها تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة وموجات الجفاف واسعة النطاق. يعني من يتخيل أن مطلع أغسطس سجل رقم قياسي للحرارة بلغ 41.2 درجة مئوية في شرق البلاد هناك في النمسا، يعني متخيل تشوف 41 في النمسا، موضوع صعب صراحة. وأيضا سجل قبل يوم واحد في العاصمة فيينا 41. يؤكد العلماء أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية طبعا هو اللي يخلي هذه الظواهر الجوية متطرفة وأشد حدة وأكثر تكرار. وأشاروا أيضا إلى أن أوروبا الحين باتت القارة الأسرع احترارا على مستوى العالم. هل بيصير تغير في يعني حتى شكل وجغرافية العالم والكوكب؟ حرارة أوروبا تزداد عاما بعد آخر، يمكن كان زمان يتكلموا عن خلال نصف درجة من خلال 10 سنوات أو أقل، حتى من 10 سنوات على حسب طبعا تأثر المناخ. بما أننا نسولف عن درجات الحرارة وهروب الناس إلى الوجهات الباردة، بنتكلم إن شاء الله عن الجبل الأخضر في مساحتنا الحوارية القادمة. رحتوا مهرجان الجبل الأخضر؟ إذن 300,000 زائر لمهرجان الجبل الأخضر. مزيد من التفاصيل في قادم الوقت.

0: قول أصيل هميم يوم مش قد حلو يا أخي. جميلة اللهجة العراقية، مميزة استثنائية. وش قد حلوين أنتو مستمعينا الأعزاء بوفائكم دائما لصباح الخير يا بلادي. يلا من راح الجبل الأخضر؟ رحتوا هذا الموسم؟ إيش رأيكم بمهرجان الجبل الأخضر؟ الجهد جميل حقيقة، ويعني التحديثات اللي دائما كذا تشهدها هذه المواسم الاستثنائية شيء جميل، وأيضا تعزيز للسياحة الداخلية والتنافس بين المحافظات في هذا النماء. تحدثنا عن اختتام مهرجان الجبل الأخضر 2026 ضيفتنا التي نرحب بها الأستاذة إسراء بنت زهران المحروقي، المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية. أستاذة إسراء، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير عائشة، وصباح الخير لجميع المستمعين لبرنامجكم الكريم.
0: حي ومرحب بك أستاذة إسراء. إذن كما ذكرنا اختتم مهرجان الجبل الأخضر 2026 بأكثر من 300 ألف زائر خلال 45 يوما. كيف تقرأ اليوم محافظة الداخلية خصوصا ولاية الجبل الأخضر هذا الرقم من الزوار، وما الذي يعكسه عن تطور المهرجان هذا العام؟
1: في البداية، وصول عدد زوار مهرجان جبل الأخضر هذه السنة لأكثر من 315 ألف زائر، احنا في المحافظة نعتبره مؤشر إيجابي يعكس بشكل رئيسي الإقبال والمكانة اللي يحتلها الجبل الأخضر كوجهة سياحية مهمة في سلطنة عمان، خاصة في هذه الفترة، فترة فصل الصيف. هذا الرقم جاء نتيجة تطور يعني للمهرجان من عام إلى آخر، بناء على ملاحظات الزوار وعلى مشاركة الأهالي في الاقتراحات. هذه النسخة كانت مش بس موقع المهرجان فقط، تشمل كل ما يتميز به الجبل الأخضر من طبيعة، مزارع، ومن مواقع سياحية. كان هناك تنوع كذلك في الفعاليات، شملت فعاليات رياضية وثقافية وترفيهية، وهناك فعاليات نوعية، كان معنا ملتقى التين والزيتون الأول، وأيضا ملتقى الفرسان الخليجي. هذا التنوع رأينا أنه هو أعطى الزائر خيارات أكثر، وساعدنا أيضا على استقطاب فئات مختلفة باهتمامات مختلفة من داخل وخارج سلطنة عمان. فبالنسبة للمحافظة هذا الرقم ما يعكس فقط من نجاح المهرجان، إنما يعكس نجاح موسم سياحي في ولاية الجبل الأخضر، وفي نفس الوقت حملنا مسؤولية الاستفادة من هذه التجربة، بالتالي نطور المهرجان بشكل أفضل، نقدم تجربة أفضل في السنوات القادمة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى، وهذا ما يعني يتم ملاحظته أستاذة إسراء، هي دائما التجديد والتنوع والإضافة على ما سبق من نجاحات. الأثر الذي لمسته ولاية الجبل الأخضر لهذا المهرجان، طبعا يمكن الواحد يتحدث عن اغتنام الفوائد الكثيرة للسياحة الموسمية ومكان جميل استثنائي الجبل الأخضر اليوم. هل استفادت ولاية الجبل الأخضر فعليا من هذا الموسم من خلال الحركة الاقتصادية، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا المجتمع المحلي هناك؟
1: أكيد، هو أهم أهداف المهرجان يعني بشكل رئيسي هو النشاط السياحي اللي ينعكس مباشرة على الاقتصاد المحلي والاستفادة الأهالي اللي هم شريك رئيسي في هذا المهرجان. فكان المهرجان منصة تسويقية ل 95 أسرة منتجة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة، كذلك المزارعين أصحاب المشاريع المحلية. كانت هناك فرصة للتواصل مباشر مع عدد كبير من الزوار، تعرف بمنتجاتهم، تسويق لها، كذلك استقطاب عملاء جدد من داخل وخارج سلطنة عمان. كذلك عندنا فرص العمل مباشرة وغير مباشرة، بالنسبة فقط للمتطوعين اللي كانوا منظمين، كانوا أكثر من 70 متطوع. كانت فرص العمل من تجهيز المهرجان إلى ختامه تقريبا 300 فرصة عمل مؤقتة. فبالتالي كان الأثر مش فقط داخل المهرجان، عندنا هذه الزوار ساعدوا على أن يخلقون حركة في قطاعات أخرى، مثلا عندنا المرافق الفندقية، المطاعم، المقاهي اللي خارج نطاق المهرجان. كذلك عندنا يعني هذه الفرص التشغيلية المؤقتة. فبالتالي اللي نسعى عليه أن ما فقط يكون موسم سياحي يستفيد منه المجتمع المحلي، إنما كذلك يرتبط يعني المهرجان يرتبط بزيادة الحركة السياحية وبالتالي يقدم قيمة اقتصادية ملموسة داخل وخارج الولاية.
0: نعم فعلا. في معرض حديثك أستاذة إسراء ذكرتي أن المهرجان ما كان في موقع واحد، تنوعت وتوزعت الفعاليات، وأيضا كان يعني تلبي احتياجات الزوار في هذه المواقع والقرى المختلفة. هذا التنوع للتجربة للزائر، كيف أيضا استفادت منه الولاية ليس فقط بما يتم الترويج له غالبا فقط طبيعة مثلا الجبل الأخضر أو انخفاض درجات الحرارة؟ هل كان هذا التنوع أيضا مدروسا؟ هل سيكون هناك مستقبلا أيضا يعني مواقع أخرى تضاف، ربما فعاليات أخرى جديدة؟
1: هذا التوجه طبعا مهم بالنسبة لنا، لأن الجبل الأخضر مثل ما ذكرتي تجربة متكاملة، مش فقط موقع مهرجان. كان في هذه النسخة والنسخة السابقة أيضا حرصنا أن يكون هناك فعاليات مصاحبة ترتبط بطبيعة التضاريس في الولاية، مقوماتها. مثلا كان عندنا المسير السياحي بين القرى ولاية الجبل الأخضر، مثل ما ذكرت لك كان هناك ملتقيات كل واحد له نوع مخصص يعني. كذلك عندنا القافلة الرياضية بالتعاون مع إدارة الثقافة والرياضة والشباب، سووا فعاليات رياضية متنوعة بين كذلك كان عندنا كرة القدم، فكان في تنوع بالنسبة لهذه الفعاليات، فكان هناك برامج أتاحت للزائر يعني، وكذلك للمواطنين المقيمين في ولاية الجبل الأخضر اكتشاف الجبل الأخضر والاستمتاع بطبيعته بصورة مختلفة وأوسع. فهذا التوزع يعني بالنسبة لنا كان مثري لتجربة الزائر، حيث أن زيارته ما تكون مقتصرة فقط على حضور فعالية في موقع محدد.
0: صحيح.
1: كان عنده فرصة تعرف على القرى، المزارع، الموروث المحلي، أو كذلك أنه يقضي وقت أطول في الولاية.
0: نعم
1: بالتالي تستفيد بشكل أكثر من ناحية اللي هو مثل ما ذكرنا القطاعات الاقتصادية، الخدمات، ويعزز ارتباط المهرجان بالمكان والمجتمع المحلي من خلال هذه الفعالية.
0: نعم فعلا. يعني نحن نتفق جميعا أن كل هذه الخطط وما يرسم له من خلال تنظيم فعاليات أو مواسم سياحية لا يتم نجاحها إلا بأيضا رضا الزائر غالبا. فكيف استفدتم أيضا من التغذية الراجعة، وتعاملت المحافظة، محافظة الداخلية، مع متطلبات الخدمات أساسا المتاحة ليس فقط في ولاية الجبل الأخضر ولكن أيضا المؤدي الطريق المؤدي للجبل، التنظيم، الحركة خلال هذا الموسم، وما الذي كشفه أيضا هذا الإقبال من احتياجات ربما مستقبلية توضع في الحسبان؟
1: طبعا هو بالنسبة للتعامل مع هذا العدد يعني الهائل من الزوار خلال هذه الفترة القصيرة يتطلب بشكل رئيسي تكامل بين الجهات، فكان هناك تنسيق مستمر مع الجهات الحكومية وفيما يخص الجوانب التنظيمية والخدمية، إدارة الحركة، تهيئة المواقع، بحيث أن نضمن يكون هناك تجربة انسيابية للزوار. فإذا بنشير إلى نجاح الموسم، كان نتيجة التكامل هذه الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة، كذلك مؤسسات المجتمع المدني، أهالي الجبل الأخضر، يعني كل من كان له دور في تنفيذ وتنظيم هذه الفعالية، كل في دوره في مجاله. فكان هذا الإقبال الحمد لله قدمنا ممكن نقول أن مؤشرات مهمة للمستقبل، بيانات، لأن احنا نعرف مثلا أوقات الذروة خاصة أيام مثلا إجازة نهاية الأسبوع، نقدم فعاليات أكثر لأن يكون في إقبال أكثر، حجم الطلب على المرافق والخدمات العامة هذا شيء ضروري. الناس تسأل مثلا عن هذه المرافق، احنا نعرف احتياجاتهم، أنماط حركة الزوار، كذلك في جوانب ذكرت لك بتحتاج مزيد من التطوير عشان نقدم احنا بإذن الله في المستقبل نسخ أفضل يستفيد منها الزوار والمشاركين والأهالي
0: بإذن
1: الله. فإن شاء الله سيتم استفادة من هذه الملاحظات، هذه المؤشرات، نخطط لنسخ مستقبلية.
0: جميل.
1: في كل ما يتعلق بتنظيم الحركة، توزيع الفعاليات، تطوير الخدمات هذه والمرافق بما يتناسب، إحنا إن شاء الله في كل نسخة الحمد لله كان في زيادة ملحوظة جدا، أحيانا يعني ممكن نقول أنها تتضاعف من عام لعام، فنحاول أن إحنا نتعامل بطريقة مناسبة مع هذا النمو المتوقع في أعداد الزوار.
0: نعم فعلا. يعني أستاذة إسراء، أحيانا العمل على موسم سياحي أو فعالية حتى لم تكن موسما يعني ممتدا، يمكن ما بعد اختتام هذا العمل يكون أيضا بالأهمية بمكان حتى خلال الموسم. يعني هذه الأرقام البيانات التي يتم البناء عليها أمر جد مهم لصناعة مواسم أكثر نجاحا مستقبلا، يمكن حتى يمكن تتجاوز الموسم الصيفي اللي الناس غالبا تذهب فيه إلى الجبل الأخضر. فهل هناك يعني كذا ملامح معينة أو أشياء حطيتوها في البال إن شاء الله للمواسم القادمة، وأن يكون الجبل الأخضر وجهة سياحية ليس فقط في فترة الصيف ولكن تمتد جاذبية هذه الوجهة إلى فترات أخرى من العام؟
1: هو الجبل الأخضر عنده ميزة مهمة، يعني أن مقوماته ما مرتبطة بفصل واحد، عندنا كل موسم في تجربة مختلفة ممكن أن احنا نبني عليها سياحيا. مثلا قبل موسم الصيف عندنا موسم الورد، وبعد هذا الموسم يعني بعد شهر أغسطس عندنا شهر في سبتمبر موسم الرمان. فالمرحلة المقبلة بإذن الله احنا نستفيد من هذا التنوع، نحول المواسم الطبيعية والزراعية والثقافية، هذه المواسم تكون تجارب برامج سياحية موزعة على مدار العام. عندنا بعد الموسم الصيفي احنا مقبلين مثل ما ذكرت لك على موسم
0: الرمان،
1: موسم قطاف الرمان. مواسم ترتبط بهوية الجبل بشكل رئيسي من جذوره، تجربة سياحية متكاملة بين المزرعة المناتج المنتجات المحلية اللي هو المزارعين، هذا بيكون إن شاء الله بالتعاون مع وزارة الزراعة وكذلك أيضا مع الجمعية العمانية لمزارعي الرمان في ولاية الجبل الأخضر. هناك عندنا مواسم مثل ما ذكرت لك موسم الورد، في فترة الشتاء الأجواء تكون جدا باردة تناسب مسارات المشي المغامرات. ففي النهاية احنا ننتقل من مفهوم فعالية موسمية

0: مفهوم وجهة سياحية متجددة على مدار السنة.
1: نعم
0: فما رح ما يعني ما يكون الجبل الأخضر فقط مرتبط بموسم معين، احنا نبغى أن الزوار يكون معهم سبب مختلف يعني في كل موسم
1: نعم
0: للعودة للجبل الأخضر. ففي
1: بإذن
0: الوقت
1: الله.
0: نفسه احنا يعني نوع ما بين هذه المواسم ونعكسها على شكل صورة سياحية مستدامة
1: نعم
0: على المجتمع المحلي، المؤسسات، المشروعات الموجودة في الولاية.
1: إن شاء الله دوام الخضرة والتوفيق والسداد لهذا السعي الجميل يعني جعل الجبل الأخضر يستحق المكانة طبعا السياحية هنا في سلطنة عمان. وكما ذكرتي أن يكون وجهة طوال العام وليس فقط في موسم واحد. نحن ما نقدر نقول إلا يعطيكم العافية لكل هذه الجهود الجميلة اللي بذلتوها في هذا الموسم أو مهرجان الجبل الأخضر 2026. شكرا جزيلا لك أستاذة إسراء على كل هذا الطرح وهذه الإضاءات التي أضأتها، بارك الله فيك.
0: الله يعافيك يا رب، وأشكركم أنتم على جهودكم بإعطائنا الفرصة للحديث عن هذه الجهود. شكرا لكم على الاستضافة، وحابة أستغل الفرصة أيضا أبي جميع الزوار لزيارة الجبل الأخضر خلال الفترة القادمة مع اقتراب موسم قطاف الرمان، وإن شاء الله يكون هناك يعني يكونون على موعد مع أجواء وتجارب وفعاليات تحتفي بهذا الموسم، وحياكم الله دائما في الجبل الأخضر.
1: بارك الله فيك ودور تكاملي طبعا للإعلام. شكرا لك الأستاذة إسراء بنت زهران المحروقي المتحدث الرسمي لمحافظة الداخلية، حدثتنا مشكورة عن اختتام مهرجان الجبل الأخضر 2026. يا حالات الجبل الأخضر بتفاصيل المختلفة، إذن مثل ما ذكرت أستاذة إسراء هي مواسم متنوعة متعددة، و اللي كذا بعد يعني يغتنم إجازته قبل انطلاق المدارس زين أنك تحط لك خطة كذا تزور الجبل الأخضر، واقتراب أيضا مثل ما ذكرت أستاذة إسراء موسم الرمان الجميل. شكرا لمن يزال لا يزال يتفاعل معنا على 7 على 2 4 4، كم رقمنا؟ شكرا جزيلا لكم لتفاعلكم الجميل ولرسائلكم، يمكن لا يتسنى لنا قراءتها في هذه الدقائق الأخيرة. إذا ننتظر بقية الرسائل إن شاء الله في الحلقات القادمة 7 2 4 24 10. بارك الله فيكم، وحتى آخر الدقائق هذا التفاعل الجميل إن شاء الله كذا. اللي عنده تجارب مع الجبل الأخضر بنقراها بكرة إن شاء الله. إذن قادم نلقاكم على خير في حلقات أخرى قادمة، لا يزال في جعبتنا الكثير من الأخبار والمنوعات والتفاصيل والسوالف الجميلة إن شاء الله نزين فيها صباحاتكم من 6 وحتى 9 في صباح الخير يا بلادي. إلى ذلك الحين تقبلوا مني وافر التحية، كنت معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، تحيات عبد الحميد بن أحمد الرواحي في المتابعة والتنسيق، ومخرجنا يحييكم هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. ارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 800 شخص ومئات المفقودين، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. موسكو تعد لضربات مكثفة على منشآت الطاقة الأوكرانية، وكييف تضاعف هجماتها بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية. ندوة دولية في ولاية صلالة تبحث توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في إدارة الموارد المائية بسلطنة عمان. ومنتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يبحث في صلالة حوكمة مبادرات الاستثمار الاجتماعي. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين في الساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة، نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: سأوحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. كان الحوار يدور بين القائد محمد بن حميد وبين شبيكة زعيم الجالية الهندية وبين التاجر نارويتم حول زيارة أم تشاندرا لابنتها في مطرح.
1: سوف أعمل ما في وسعي من أجل تأمين هذه الزيارة. المشكلة أن طريق البحر مراقب وطريق الجبال مقطوع.
2: الحرب واقعة. نعم، الحرب واقعة إذن في مسقط لا محالة.
1: نحن نستعد لأي طارئ، والبرتغاليون يستعدون أيضا، ولا أدري متى ستقع الحرب.
3: والزيارة، زوجتي قلقة على ابنتها كثيرا وهي تسألني عنها دائما.
1: بعد 3 أيام سوف ينتظرها زورق فيه شخص يعرفكم، وسيأتي بها إلى مطرح ويعود بها متى شاءت.
2: هل علينا نحن خطر إذا عدنا إلى مسقط؟
1: أعواننا في مسقط يعرفونكم ولن يتعرضوا لكم بأي أذى.
2: هل تطلبون منا أي خدمة؟
1: نشكركم، كل ما نريده هو أن تعرفوا أنه لا هدف لنا أبدا في إلحاق الضرر بالأجانب، ولن نقاتل إلا من يقاتلنا كائنا من كان.
2: أنتم تعلمون أننا مسالمون ولن يستطيع البرتغاليون جرنا للقتال معهم.
1: أرجو ذلك،

0: أبلغ الإمام سلطان البرتغاليين بأن اتفاقية بوشر قد انتهى مفعولها، وبأن العمانيين قادرون على إخراج المحتلين من بلادهم. فاجتمع القادة البرتغاليون على عجل.
1: الإمام سلطان قد ألغى معاهدة بوشر.
2: وماذا يطلب يا سيدي؟
1: إنه ينذرنا بأن نخلي مسقط ونسلم الكلاع، وهو الذي يحدد المدة الزمنية للإخلاء.
2: لن نرضخ لإنذار الإمام.
1: تسليم مسقط والكلاع يعني نهاية حكمنا لعمان.
2: ماذا تقترحون يا سيدي؟
1: علينا ألا نستفزهم الآن، ونلجأ إلى أسلوب المماطلة حتى يصل المدد.
2: أنا أقترح إقامة حصون فرعية في الجبال المحيطة بمسقط.
1: اعمل فورا على ذلك، وأنت يا قائد الأسطول.
2: نعم يا سيدي.
1: جاهز.

0: رمضان النبهاني وخميس بن رويشد الضنكي وأحمد بن زاهر الخروصي ومسعود بن راشد التوبي ومسلم العريمي بقيادة الإمام سلطان بن سيف.
1: أيها القادة الأجلاء، أسمعوني رأيكم. شيخ مسعود،
2: قواتي جاهزة لخوض المعركة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وأنت يا شيخ خميس؟
3: وقواتي جاهزة بعون الله.
1: شيخ أحمد،
4: نحن جاهزون وننتظر الأوامر.
1: وماذا عنك يا ربيع؟
5: أرى أن نعجل ببدء المعركة.
1: نعجل؟ لماذا؟
5: سيدي، هناك التزام علينا للجيش والأهالي بالغذاء والكساء. وكما تعلم، فإن الحقول قد فقدت فلاحيها الذين انضموا إلى المقاتلين، والنساء هن اللواتي يعملن في الحقول الآن.
1: نعم نعم نعم. ماذا تقول يا شيخ سالم؟
6: الفرصة مواتية للمعركة الآن يا سيدي، فقد وردتني أخبار بأن هناك سفنا برتغالية قادمة من الهند إلى هنا.
1: إذن هيا بنا نضع خطط المعركة.
0: وفي مساء الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من عام 1648، أصدر الإمام سلطان بن سيف أمر الهجوم على مسقط بقيادة الشيخ مسعود بن رمضان. واستطاعت فرقته بعد قتال عنيف مع البرتغاليين الوصول إلى سداب واسترجاع جبلها، كما استطاع القائد خميس بن رويشد الضنكي أن يسترجع الجبهة الجنوبية من ميابين ويدخل بفرقته إلى مزارعها المتاخمة لأحياء مسقط، وهناك أقام معسكرة. وفوجئ محمد الذي كان يقاتل في صفوف هذه الفرقة بأحد الجنود يخبره:
7: سيد القائد، هناك عدد من النسوة يردن مقابلتك
8: الآن في ظروف المعركة.
7: إنهن يصررن على مقابلتك.

0: شريفة؟
1: نعم شريفة، ومعي مربيتي شريفة ونور جيهان وزوينة.
0: ماذا تفعلن هنا؟
1: وهل تريدنا أن نجلس في البيت وأنتم تقاتلون؟
0: المكان هنا خطير جدا.
1: أرواحنا ليست أقلى من أرواحكم.
0: سوف أرسلكن إلى النقطة الطبية لتساعدنا في إسعاف الجرحى وإنقاذ المصابين.
1: ما يهمني هو أن أكون قريبة منك دائما حتى أطمئن عليك.

0: في يوم الخامس من يناير من عام 1649 لاحت طلائع جنود جيش مسعود بن رمضان وهي تشق طريقها إلى مسقط، منحدرين من عقبة ريام كالأسود وهم يهتفون الله أكبر الله أكبر، وانحدر خلفهم آلاف المقاتلين يستقبلهم الأهالي بالتهليل والتكبير. فجأة وصلت الأوامر بإيقاف الهجوم.
1: هذه رسالة من قبل القيادة بإيقاف الهجوم فورا.
2: لماذا؟ لقد جاءت أخبار فرقة الاستطلاع بأن البرتغاليين قد بنوا قلعة حديدية بين جبلين شرقي المدينة وملؤوها بالجنود المجهزين بأحدث البنادق، كما وزعوا المقاتلين على الجبال.
3: لن أوقف الهجوم، جنودي في قمة الحماس والعزيمة. تابعوا الهجوم، تابعوا الهجوم يا أبطال.

0: طالت مدة الحرب وتحولت إلى حرب مناوشات وخنادق، وسقط كثير من الشهداء بين صفوف العمانيين. فاجتمعت القيادة لدراسة الموقف واتخاذ الخطوات الضرورية.
1: إطالة الحرب ليست في صالحنا يا سيدي، لقد بدأ تموين الجيش والأهالي بالنفاذ، أما البرتغاليون فيأتيهم تموينهم من البحر المفتوح أمامهم.
2: أخاف أن يمل أفراد الجيش من الحصار وتضعف عزائمهم.
3: وماذا تقترحون؟
4: أنا أقترح القيام بهجوم فدائي شامل على القلعة الحديدية أولا، وإذا قدر الله لنا النصر فعلينا أن نتابع الهجوم باتجاه قلعتي الجلالي والميراني دون تأخير.
3: وأنت يا سالم؟
5: أما أنا فأقترح أن يتم الهجوم على السفن البرتغالية بالزوارق الصغيرة كي نمنعها من قصف جيشنا وقصف المدينة.
3: هل قواتك جاهزة؟
5: نعم يا سيدي.
3: إذن توكلوا على الله
5: ونعم الاتكال.
0: وتحدد يوم 18 من شهر يناير من عام 1649 للهجوم على القلعة الحديدية. انطلق 30 فدائيا يشقون طريقهم وسط الرصاص المنهمر عليهم لاقتحام هذا البرج الحديدي. كانت المهمة قاسية، فسقط العديد من الشهداء، ومع ذلك فقد استطاع 10 منهم الوصول إلى القلعة الحديدية واقتحامها والالتحام بقتال مباشر مع الجنود البرتغاليين.
4: انظروا، هناك علم أحمر يرتفع فوق القلعة الحديدية.
1: لقد وصل أبطالنا، الله أكبر.
4: ربيعة، أحمد، هيا بنا ندعمهم.
1: هيا. الله أكبر، الله أكبر.
4: لا تقتلوا الأسرى، قيدوه وخذوهم إلى الوادي الصغير.
1: هيا انقلوا الجرحى إلى النقطة الطبية.
6: هناك جرحى برتغاليون يا سيدي.
4: انقلوهم واسعفوهم أيضا، يجب أن نتابع المعركة.

0: واجتمع محمد مع الشيخ مسعود لبحث خطة اقتحام الأسوار والوصول إلى القلعتين.
1: نريد فرقة لاقتحام الأسوار العالية.
2: أنا سأكون مع فريق اقتحام الأسوار يا سيدي.
1: مهمة اقتحام الأسوار هي مهمة جندي لا قائد.
2: لا تحرمني من شرف اقتحام هذه القلعة يا سيدي، وقد يكتب الله لي الشهادة.
1: كما تشاء يا محمد، لقد أوكلت إليك هذه المهمة الصعبة.

0: وصل الخبر إلى شريفة بأن محمداً قد كلف بمهمة اقتحام الأسوار، فأقبلت مذعورة خائفة.
1: أرجوك يا محمد، أرجوك لا تتسلك الأسوار، يكفي ما قدمته اليوم.
2: ليست روحي بأغلى من روح أي مقاتل في هذا الجيش.
1: أنت متعب، لقد قاتلت طول النهار.
2: وطني عمان أكثر تعبا مني يا شريفة، لقد احتمل أذى الغزاة وظلمهم 150 عاما، وقد حانت ساعة التحرير، فلا تحرميني من هذه المشاركة.
1: وأنا؟
2: أنت الآن تؤدين مهمة رائعة في إنقاذ أرواح الناس، وسوف تؤجرين عليها.
3: يا قائد محمد، يا قائد محمد، الله أكبر، الله أكبر.
2: حان أوان تحرير قلاع الغزاة، أستودعك الله.
1: مع السلامة، مع السلامة.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: النديم والندم.
2: وقانا الله شر الندم، وأذهب عنا الحزن والألم، وزادنا من النعم، ووفقنا لإزالة هذه الظلم عن أمة كانت خير الأمم. اللهم آمين. وسبب هذا الدعاء الكريم العلاقة الطريفة بين الندم والنديم، فتعالوا إلى شيء من حديث هذه اللفظة الأنيقة ودلالتها الطريفة العميقة. أما الجذر اللغوي ندم، فيجمع معاني عدة ألفاظ: الحسرة والأسف والألم واليأس والأسى. وتستكن هذه المعاني فيه، وتتراوح درجة تأثيرها في معناه بحسب السياق. فعلى سبيل المثال، تزور صاحبا لك فإذا به غير مهتم بك، تغادره قائلا في نفسك: ندمت إذ ذهبت إلى زيارته. وقد تحاور عنصريا إقصائيا ثم تلوم نفسك فتقول: أنا نادم لأني حاورته. والآن قارن هذا بخسارة تجارة أو أسرة، ثم انتقل إلى النظر في الآية: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وآيات أمثالها. فأنت في حديثك عن زيارة صاحبك لا تستشعر اليأس، ذلك أن المرء قد يخطئ فيندم ثم يتدارك خطأه فيزول ندمه. ولكن الذين سيرون العذاب ممن ذكروا في الآية السابقة سيصيبهم الأسى واليأس، وهو ما تكرر في التنزيل العزيز. غير أن اللغويين أبرزوا معنى الأسف فيه، حتى قالوا: ندم فلان إذا تأسف على فعل قام به أو خطأ ارتكبه فهو نادم. ولم يقولوا فهو نديم، صيغة مبالغة في نادم بمعنى متأسف. ولا يقال فلان نديم على ما فعله، مبالغة في ندمه. ولم نعرف صيغة أفعل من الندم، فلا يقال هو أندم من فلان، بل قالوا هو أعمق ندما. أما الفرق بين الندم والندامة فنراه في أن الندم قد يزول والندامة تدوم كما في الآية السابقة. وعقد اللغويون الأواصر بين الندم والنديم فقالوا: إن النديم هو الذي ينادم غيره على مائدة شراب، ومنحوه معنى الشريب الذي يشارب غيره، وجمعه ندام وندماء، وورد ندامة أيضا. وسوغ بعضهم تسمية الندماء بذلك لاحتمال أن يقع بينهم ما يندم عليه، أي يؤسف له. غير أن الربط بين الندم والنديم يبدو تطورا في الدلالة، فالمعروف عن الجاهليين أنهم كانوا يتفاخرون بمجالس الشراب، ولهم صبوح في الصباح وغبوق في المساء، وكانت نواديهم حافلة بمجالس الشراب. ولا نتوقع من قوم هذا حالهم أن يربطوا في لغتهم بين الندم والمنادمة. فإذا ابتعدنا عن هذا الربط، فهل نجد أصلا آخر للفظة المنادمة على موائد الشراب؟ جواب هذا التساؤل يعيدنا إلى لفظة المدامنة. ولا ننسى أن أسماء الخمر المدام والمدامة، وقيل لها ذلك لإفادتها الدوام لا التندم، بمعنى أن حبهم لتلك الجلسات سواء كانت جلسات سمر أم غيرها جعلهم يتمنون أن تكون دائمة متواصلة، فهي مدامنة من دوم ودمنا لا منادمة من ندمة. ثم انتقلت للفظة منادمة لسهولتها وقربها من الأصل مداومة، وللجذرين دوم ودما حديث آخر. وفي تراثنا علماء حملوا اسم النديم كابن النديم صاحب كتاب الفهرست المعروف، كما نقرأ في أخبار الشعراء والظرفاء أنهم كانوا من ندماء هذا الخليفة أو ذاك. ولا نظن اللفظة في هذه الحالة تحمل شيئا من معنى الأسف كي يمكن إعادتها إلى الجذر ندما، الدال عند جمهور اللغويين على الأسف، ناهيك عما رأيناه فيه من معان. ومن الشعراء من وظف لفظة النديم للتعبير عن علاقة متينة تجمعه مع صاحب أو أكثر ممن جالسوه أو رافقوه أو حاوروه، من غير اشتراط كون ذلك على موائد شراب. ومنهم عبد يغوث الحارثي في قصيدته التي يرثي بها نفسه، وذلك في قوله: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لوم أخي من شماليا، فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندماي من نجران أن لا تلاقيا. ولا نظنه يريد الإشارة إلى من نادمه على موائد شراب، بل أشار إلى أحبة له توشجت بينهم أواصر المحبة والتعاون. فلنقل إذن مدامنة لا منادمة. وإلى اللقاء.
0: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعا
1: في رحلة المثابرة والإبداع،
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي شيخ سرور صالح السالمية. مشروعي هو مركز أسنان، اسمه مركز دنتال بلانت طب الأسنان والتقويم. أول بدايتي كان فرع الخوض. البداية فيها صعوب وفيها تحديات من عدة جوانب. التحدي أول اللي واجهته أني ما أفقه في هذا المجال، في مجال التقويم ومجال الأسنان، لأن تخصصي بعيد عن هذا المجال. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أعرف على الأقل مفاتيح هذا المجال، فكنت أستعين بالدكاترة، أستعين بالنت أني أفهم هذا المجال. وبعدين بعد سنتين من فتح الخوض شفت أنه لازم يعني مكان يسند المكان اللي أنا فيه، فحصلت عيادة للبيع في معبيلة، والحمد لله رب العالمين توفقت أني ضميتها لفرع الخوض. وكانت بداية فيها تحديات وفيها صعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى.
2: نستطيع.
3: خبرتكم أول تحدي إنه بعيد عن مجالي. ثاني تحدي التنافس قوي جدا في السوق، فكان لازم أثبت وجودي كمركز دنتال بلانت. واليوم تقريبا أنا في ذي المجال تقريبا 6 سنوات، أقدر أقول إني فعلا ثبت اسم دنتال بلانت في السوق، وهو أنا أعتبره يعني خدمات تقدمها للناس. يعني صح أنها فيها مقابل، لكن ما هو مبيع وشراء، هي خدمات تقدمها للناس، خدمات تقدمها للمجتمع، خدمات تقدمها للمحتاجين الذي الخدمات. أما الفرع الثالث فكانت دكتورة عمانية طلبت أن يكون تحت مظلة دنتال بلانت، ففتحت هي العيادة وكنا تحت نفس الاسم. وكان تحدي ثاني اختياري للطاقم، للأطباء، للعاملين عليها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استشير الأخصائيين، استشير العارفين في ذي المجال. الحمد لله رب العالمين توفقت جدا جدا يعني في اختيار الطاقم كامل، يعني كمساعدين، كأطباء، كاستقبال، والحمد لله رب العالمين. وكنت حريصة جدا إنه يعني يكون الشباب العماني يعني معي في هذه المنظومة. التحدي الثاني اللي واجهني الترويج، فدخلت دورات الترويج، بعض الدورات أونلاين وبعض الدورات حضورية عشان أفهم في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين يعني حسني ما توب 100%، لكن الحمد لله رب العالمين حتى لو 60-70 الإنسان يفقه في مجال يقدر يعني يقدر يعطي فيه.
2: نصف نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
3: طموحي والله في المستقبل إني يكون عندي عيادات ثانية، فروع ثاني، لأنها ناس كثيرة من المناطق، يعني مناطق متعددة، طالبني إني كلنا فرع يعني في ذاك المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر. نصيحتي للشباب إني يعمل بشغف، يعني ما يوقف عند جهل بنقطة معينة. الحمد لله رب العالمين، وسائل متوفرة، واللي يريد حاجة يوصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بقوته أبدا ما بيتخطى مكان. يستعين بالله سبحانه وتعالى ويثقف المكان اللي هو فيه. المشروع يحتاج دائما تجديد، يحتاج دائما أفكار، يحتاج دائما ابتكار، لأن السوق يتجدد. فالمطلوب عليك أنك أنت تكون دائما مطلع ودائما مبتكر. ما أسست وتخلي سنتين، 3 سنوات، 4 5 وهو نفسه ثابت. ونصيحتي كذلك إن الشاب ما ييأس إذا مثلا ما جينا أرباح في السنة الأولى، لأن إلين الناس تعرفك، إلين تعرف خدماتك، إلين تعرف المبيعات اللي أنت اللي هي معك جودتها، هذه الأشياء تحتاج أكثر عن سنة سنتين. فاصمد سنة سنتين وخوز من بالك فكرة الأرباح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بيكرمك في السنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر أول شيء أولادي على وقفتهم معي، أولادي، أهلي، صحباتي، ونفس الشيء أشكر بعض الأشخاص اللي في مجال الطب، يعني حتى لو كنا منافسين لهم لكن وجهوا لي النصايح، وجهوا لي التوجيهات اللي أبدا ما أنساها. فنعرف يعني العماني يعني أصيل مهما كان، حتى لو كنت منافسة فهو يعطيك يعني من خبرته، يعطيك من العلم اللي معه. أشكر ذاع سلطنة عمان على استضافتي اليوم، وأشكر البرنامج نستطيع على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا العمل ويبرز الأشياء اللي هم حابين يبرزوها بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم قصائد وقصص. كتبها للإذاعة نور الدين الهاشمي. قصائد وقصص. يؤديها ويرويها مجموعة من نجوم الدراما الإذاعية. ينفذها صلاح بن جمعة الرئيسي. قصائد وقصص. يخرجها طالب بن محمد البلوشي.
1: بيونس دياس سينيور.
2: مو في كلام؟ أم كونيها مالو سينيور ماريا، إيش في يشرب انت؟ هل يجيب كوفي سينيورا؟
1: بدون سكر؟
2: أبداً ما في يجي سكر.
1: أنا من غرناطة، يعني المنطقة الجنوبية التي كان العرب يسمونها الأندلس. شكراً شكراً، قهوتكم لذيذة. أعطني الفاتورة لو سمحت.
3: ليش أنت مستعجلة يا أستاذة؟ ليش؟
2: سينيورا بوس،
1: وأنا مرتبطة بجروب سياحي، وأنا الدليل السياحي والمترجمة هنا، ولازم نزور بر الجسة مع الكروب. وقد تأخرت، كم الحساب؟
3: قهوتش على حساب المقهى ولا يهمش.
1: لا لا لا لا لا، نو نو نو نو، شكرا.
3: لا لا لا، هذه المرة فقط.
1: لا لا أرجوك بليز، إذا لم تأخذ ثمن القهوة لن أعود ثانية.
3: كما تريدين، مثل ما يقولوا في الفصحى.
1: أديوس، مع السلامة.
3: مع السلامة.
4: مع السلامة.
3: الله الحافظ.
2: يا الله يا الله يا الله يا الله.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليمان، فاتتك جلسة حلوة قبل شوية، فاتتك نعم الجلسة.
2: يا الله، أقول لك بنت إسبانية وقمر، أوين يقول أجدادها وين عرب؟ لكن أنا أقول أنا شك صراحة، لأن باين أشكال العرب وفي البيت معنا.
6: ممكنة هو أول هذا ينمونا فيه هندي. سيم أنا جاي مني في أبيض زيادة، شعر أسود سيم أنا زيادة. أنا يريد سوي زواج مشان هو سينيورا.
7: راجو اسكت، الله يرحم والديك، ولا أصل لك تشتكلي بوترس. زيد
6: زيادة.
5: يا جماعة فهموني، ترى إيش السالفة الحين؟ ما أعرف شيء.
3: يا سليمان، سائحة إسبانية كانت من شوية بالقهوة صراحة. هذا هو الكلام.
5: الله، حلوة.
3: قمر نص الشهر وقالت إن أجدادها عرب.
5: يا ريت كنت معكم، كنت أسألها كم سؤال.
7: زين ترجع برا، لا تستاهل، ترجع باكر، ترجع باكر.
5: زين، ذكرتوني بقصيدة مشهورة للشاعر السوري نزار قباني، تعرفوه؟
3: نعم نعرف.
5: يتحدث فيها عن فتاة إسبانية تشبه الفتاة اللي تتكلموا عنها الحين. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بلا ميعاد.
7: الله الله الله، يا سلام يا أستاذ سليمان، واليوم أنا التقيت بماريا بدون ميعاد.
5: الله الله الله.
3: يا جماعة نعرف قصة هذه القصيدة اللي قالها نزار بمن قالها.
5: طيب يا صالح، هو قالها بفتاة إسبانية سمراء كانت تعمل دليلة سياحية في إسبانيا.
2: يعني ممكن تكون القصيدة بنفس الفتاة؟
5: أي فتاة يا يوسف؟ أي فتاة؟ هذه القصيدة عمرها أكثر من 50 سنة، وأكيد هذه الفتاة بتكون حتى ما مولودة بعدها.
7: يعني الشاعر نزار قباني زار إسبانيا.
2: كيف أنت تتأكد أنه زار إسبانيا والتقى بهذه البنت؟ يعني بالله تن عليكم يعني.
5: لأنه كان سفير في إسبانيا في بداية الستينيات من القرن الماضي.
2: سفير يصير يكون شاعر سفير؟
5: ليش يا يوسف ليش؟ نزار قباني ولد في دمشق عام 1923 في حي شعبي، وكان والده يملك مصنع للسكاكر. درس الحقوق في جامعة دمشق وتخرج عام 1945، ثم اشتغل في السلك الدبلوماسي الخارجي لسوريا في كثير من بلدان العالم، وقد ذكر ذلك في قصيدة أرسلها لأمه التي كان يحبها كثيرا.
3: زين، سمعنا أستاذ، سمعنا. عالم.
5: مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر، وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر. وطفت الهند، طفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي عرائس السكر. فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أكبر.
4: الله الله الله, الله, الله
3: أحسنت الله. أحسنت يا أستاذ سليمان أحسنت.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا أخ جميل، تفضل تفضل.
4: والله أنا أريد أجلس جنب الأستاذ سليمان. من منكم يريد يلعب شطرنج؟
2: ما حد.
4: ها؟ ما حد يريد يلعب شطرنج؟
2: الو هلكني ود جميل ذي هلكني. وبعدين خلينا نسمع السالفة تو.
5: زين سمعوا السالفة.
8: كم بقي لوصولنا إلى غرناطة يا أخي؟
9: 60 كيلومترا كما أعتقد، ولكن أين سنلاقي الدليل السياحي؟
8: عند البوابة الرئيسية لقصر الحمراء، هكذا أخبرني المكتب السياحي.
9: هل عجبتك قرطبة؟
8: كل شيء فيها، وخاصة جامعها الكبير ذو 800 عمود، ومدينة الزهراء وجنات العريف.
9: كانت قرطبة قبلة العلم والعلماء وعاصمة الدولة الأموية هناك.
8: أتدري ماذا قال أحد الشعراء في قرطبة؟
9: أسمعني يا أخي، فأنا في شوق لسماع الشعر الجميل.
8: بأربع فاقت الأمصار قرطبة، منهن قنطرة الوادي وجامعها، هاتان ثنتان والزهراء ثالثة، والعلم أعظم شيء وهو رابعها.
9: وأخيرا وصلنا إلى غرناطة.
8: أين الدليل السياحي يا صباح؟
9: أليس من المفروض أن يكون هنا؟
8: الساعة الآن هي 11:30، لقد تأخر.
9: لقد أخبروني أنهم سيرسلون شخصا اسمه خوان، وسوف يلاقينا هنا أمام باب القصر. سوف أبحث عن هاتف وأتصل بالمكتب السياحي.
8: انظر، هناك فتاة جميلة قادمة نحونا.
9: يا إلهي، يبدو أنك كالمغناطيس تجذب إليك دائما الفتيات الجميلات.
10: صباح الخير سنيور.
8: صباح الخير سنيوريتا.
10: اسمي إيزابيل وأنا دليلتكم السياحية، أسف على التأخير.
9: أين سنيور خوان؟
10: خوان مريض وقد أخذ إجازة مرضية، تفضلوا.
8: هل أنت إسبانية؟
10: نعم، وقد ولدت في غرناطة منذ لن أقول لكم عن عمري.
8: ولن أسألك عن عمرك، فهذا سر مكتوم عند النساء. ولكني أعيد عليك السؤال، هل أنت إسبانية حقا؟
10: قلت لك نعم، وقد ولدت هنا في غرناطة. لماذا لا تصدق؟
8: لأنك تشبهين بنات بلدي دمشق تماما. وجهك الأسمر، عيناك السوداوان، شعرك المنساب كنهر بردة.
10: يكفي يكفي، أنت تتغزل بي.
8: بل أقسم إني أرى في وجهك جميع بنات بلدي. لا تنسي أن أجدادي العرب عاشوا هنا 8 قرون.
10: أعرف أعرف، وقد خرجوا منها. تعال معي الآن قبل أن يشتد الزحام. انظروا، نحن الآن ندخل قصر الحمراء. والحقيقة أنه ليس قصراً بل مدينة تضم مجموعة قصور وأبنية وقلعة، ويحيط بها جميعاً سور طويل فيه 10 أبراج.
9: ولكن من بنى هذه المدينة؟
10: في الحقيقة بدأ ببنائها أبو عبد الله محمد الأول ابن نصر الأحمر، في حوالي عام 1238 ميلادية، وقد استمر الملوك والحكام من بعده على البناء والإضافة حتى خروج العرب المسلمين منها عام 1492. هنا فناء يسمونه فناء الريحان. انظروا جمال هذا البناء، وانظروا إلى أشجار الريحان كيف تحيط به. في هذه القاعة قرر أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر تسليم المدينة إلى ملك الإسبان فرديناند وإلى زوجته الملكة إيزابيل، وقد كانت جيوشهما تحاصر المدينة من كل جانب، وقد سماني أبي إيزابيل على اسم تلك الملكة. انظروا إلى هذه البركة التي يحيط بها 12 أسداً، وكان الماء يخرج من فم كل أسد بالترتيب حسب ساعات الليل والنهار. انظروا إلى عظمة أجداد الأسبان وذوقهم وفنهم في البناء.
8: تقولين أجدادك الإسبان؟
10: نعم،
8: ولكن أجدادي العرب هم الذين كانوا يسكنون هذا القصر ويحكمون.
10: صحيح، ولكنهم استقدموا الصناع والمعماريين من بلادي.
11: هذا غير صحيح، انظري إلى النقوش على الجدران، إنها كتابات عربية وبالخط الكوفي أيضا. أتعرفين ما معنى الخط الكوفي؟
10: كلا.
11: وأجدادك الذين تزعمينهم أيضا.
10: أنا آسفة، هذا ما علمونا إياه وطلبوا منا أن نقوله للسياح.
11: هذا كذب وتزوير. أتعرفين أنكم من عطل ميكانيك الماء الذي كان يتدفق من هذه الأسود حينما أردتم أن تعرفوا السر في تدفق الماء؟
10: كلا.
11: أتعرفين ما فعله نابليون حين احتل بلادكم ودخل قرطبة التي تسمونها كوردوبا؟
10: لا.
11: لقد جعل من أجمل مكان وهو الجامع الكبير إسطبلا لخيوله.
10: أنا آسفة.
8: أرجوك يا أخي أرجوك، الفتاة لا ذنب لها، بل الذنب ذنبنا حين أضعنا بتفرقنا وانغماسنا في الله هذه البلاد الجميلة.
10: والآن سنصعد إلى سطح القلعة.
9: كان علينا أن ننام في غرناطة.
8: لدي أعمال كثيرة في مدريد ولا أستطيع تأجيلها. هل أنت متعب من القيادة؟
9: كلا، أنا أحب القيادة وخاصة في الليل. ما بك؟ ما بك الصامت؟ ماذا تكتب؟
8: مطلع قصيدة تلح علي.
9: أسمعني إذا.
8: لم أكتب سوى 4 أبيات.
9: قلها لي أرجوك، قلها.
8: حسنا. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون 7 في دينك العينين بعد رقادي.
5: في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ كوم رمادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي. قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها، ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرعا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي، عانقت فيها بعدما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زيادي.
0: كنتم مع قصائد وقصص، مع تحيات قطاع الإنتاج الدرامي نور الدين الهاشمي، صلاح بن جمعة الرئيسي، والمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
3: أبي.
6: نعم يا غزلان.
3: لقد توصلت إلى معرفة كلمة الأرخبيل يا أبي.
6: جميل جدا يا غزلان، هات أسمعين ما توصلت إليه.
3: الأرخبيل هو أحد أشكال سطح الأرض، والذي يرمز لأي مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر.
6: إذن ما لا يعرفه الأطفال أن الأرخبيل هو مجموعة من الجزر المتقاربة والمتجاورة.
3: أجل،
6: هذه الدولة التي نبحث عنها والتي تعتبر الدولة الثامنة الأكثر إنتاجاً للشاي على مستوى العالم تتكون من 6800 جزيرة.
7: ما شاء الله، 6800 جزيرة، إذن هي أرخبيل كبير.
5: يقال إن هذه الكلمة أرخبيل تعني البحر الرئيسي، وهو الاسم التاريخي لبحر إيجا.
6: أجل يا رحمة أجل، حيث يعتقد أن التسمية قد اشتقت من ذلك البحر بالذات لامتلائه بالجزر المتقاربة المتجاورة.
2: هل هذه الدولة تعتبر أكبر أرخبيل على مستوى العالم؟
6: لا لا يا يوسف، يعتبر الأرخبيل الإندونيسي أكبر أرخبيل في العالم.
5: لقد أطلنا التمهيد عن هذه الدولة يا صالح، هيا اكشف النقاب عنها وعرف أبناءنا عليها.
6: حسناً، الدولة الثامنة الأكثر إنتاجاً للشاي على مستوى العالم هي اليابان. من يعرف ما هي عاصمة اليابان؟
3: طوكيو يا عزتي.
6: أحسنت يا غزلان، أحسنت، هذه المعلومة يعرفها الأطفال. بالفعل طوكيو هي عاصمة اليابان، ويبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة.
5: تتميز اليابان بالكثير من الاختراعات الحديثة في العديد من المجالات المختلفة وصناعة السيارات والإلكترونيات.
6: هذا صحيح، وحتى يومنا هذا لا تزال اليابان تدهش العالم كله بالمزيد من الاختراعات المتنوعة والتكنولوجيا المتطورة.
2: طالما عرفنا أن اليابان هي الدولة الثامنة الأكثر إنتاجاً للشاي على مستوى العالم، ما رأيكم أن ننتقل الآن إلى الدولة السابعة؟
7: وأنا أوافق أخي يوسف على مقترحه.
3: وأنا كذلك.
6: حسناً حسناً، اسمعوني جيداً، وأنتم كذلك أيها المستمعون الصغار انتبهوا معنا.
2: تفضل يا أبي، كلنا منصتون.
6: تعتبر فيتنام الدولة السابعة في إنتاج الشاي على مستوى العالم، وقبلها إندونيسيا في المرتبة السادسة، فتركيا في المرتبة الخامسة، أما في المرتبة الرابعة

0: سلام، ما أروع منظر تلك الفراشات الجميلة. إنها تحلق على مستوى منخفض. أتمنى لو أستطيع الإمساك بإحداها.
1: فيما شروطك يا غزلان؟
0: أنظر إلى تلك الفراشات الجميلة يا أمي، ألا ترين كم هي جميلة؟
1: أجل، إنها جميلة. أو تحبين الفراشات يا غزلان؟
0: بالتأكيد يا أمي، ولا سيما ألوانها الجميلة. ما رأيك أن نصطاد إحداها؟
2: يا ويلي، الطفلة تريد اصطيادنا، ظننتها تريد اللعب. فلنهرب أيتها الفراشات.
1: ولما نصطادها يا ابنتي؟ جمال الفراشة يظهر وهي تحلق في الهواء وتنتقل من شجرة إلى زهرة إلى وردة أو تقف على ساقية الماء.
0: أعدك أني لن أؤذيها يا أمي، إنما أريد رؤيتها عن قرب فقط.
1: وإن كنت لا أحبذ اصطيادها، إلا أننا لا نمتلك أدوات صيد الفراشات يا غزلان، فحتما سنؤذيها.
0: وما هي أدوات صيد الفراشات يا أمي؟
1: الشبكة اليدوية أو المصيدة الضوئية أو الملاقط.
0: الملاقط؟
2: يا ويلي، كم أخاف من الملاقط، لابد من الهرب بسرعة.
1: تستعمل ملاقط خاصة لجمع الفراشات والعثات، فهي إما أن تكون معقوفة أو غير معقوفة. هذه الملاقط مصنوعة من مادة لا تجرح الفراشات أو يرقاتها.
2: وإن كانت تلك الملاقط غير مؤذية، إلا أنني أخاف منها. أجل، أخاف منها.
1: لنعد إلى حيث كنا نجلس مع البقية يا صغيرتي. فلا شك أن إخوتك قد جمعوا من المعلومات عن الدولتين الأكثر إنتاجاً للشاي في العالم.
0: لقد سبقتهما إلى معرفة الدولتين يا أمي، ولم أخبر أحداً، لذلك جئت إلى هنا أتتبع الفراشات. فأنا أعرف أن الصين تعد أكبر دولة منتجة للشاي.
1: الصين؟ أوليست الهند؟
0: لا يا أمي، الصين. وتركز الدولة على إنتاج الشاي الأخضر والأصفر والأبيض عالي الجودة.
1: ما شاء الله، لقد جمعت معلومات قيمة.
0: جمعتها وحفظتها في موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال.
1: هل تعرفين أن الصين تخصص الكثير من أراضيها لزراعة الشاي، مما يجعل لديها فائضا كبيرا للتصدير؟
0: نعم أعرف، فقد قرأت هذه المعلومة أيضا، إذ أن نحو 80% من الشاي الأخضر المصدر في العالم يأتي من الصين وحدها.
1: وماذا عن الهند يا غزلان؟
0: لقد رحلت الفراشات يا أمي، سألحق بها.
1: أنا أسألك عن الهند في إنتاج الشاي.
0: اسألي أخوائي ماجد ويوسف، فلا شك أنهما جمعا تلك المعلومات أيضا. دعيني ألحق بالفراشات الآن، سأعود بعد قليل.
1: انتبهي لنفسك يا غزلان، انتبهي.
0: حسنا.

0: وتعتبر مقاطعة يونان الصينية واحدة من أقدم المناطق التي زرعت الشاي.
1: إذن فالهند تأتي في المرتبة الثانية في إنتاج الشاي على مستوى العالم، وكثير من الناس كانوا يعتقدونها في المرتبة الأولى.
2: يعد الشاي جزءاً أساسياً من الثقافة الهندية، فهو يسمى المشروب الوطني.
1: إضافة مهمة يا ماجد، فهذه الإضافة مما لا يعرفه الكبار أيضاً.
0: يتم استهلاك كميات كبيرة من إنتاج الشاي في الهند محلياً، في حين يتم تصدير جزء بسيط منه إلى الخارج. لماذا لم تقولي إن معلومتك إضافة مهمة يا يوسف، مثلما مدحت ماجد قبل قليل يا أمي؟
1: جميعكم تقدمون معلومات مهمة يا يوسف، أنت وماجد وغز... غزلان؟ إنها لم تعد حتى الآن. غزلان لقد اختفت عن الأنظار. هيا هيا قوموا لنبحث عن غزلان. هيا قوموا.
3: ابتعدي عني أيتها الطفلة، هيا ابتعدي عني وعودي إلى أهلك، سيفتح

0: الكلام معك أيتها الفراشة.
1: أنت ستؤذينني، فأنا فراشة رقيقة، لا أتحمل أن تمسكيني بيديك يا غزلان.
0: أعدك يا أمي لن أؤذيك، فأنا أريد منك بعض المعلومات عنك حتى أضمها في موقعنا الإلكتروني، ما لا يعرفه الأطفال. أرجوك توقفي قليلا حتى ألتقط لك بعض الصور الجميلة.
1: لا لا لا، أنا أخاف منكم بني البشر، فمعظمكم مؤذون، تؤذون الطيور والحيوانات وكذلك الحشرات.
0: انتبهي لنفسك وأنت تحلقين حتى لا ترتطمي بشيء من الأشجار أيتها الفراشة.
1: أنا أستطيع أن أرى أفضل منك يا غزلان. الأشياء التي ما وراء الطيف فوق البنفسجي، فأنا لدي 6000 عدسة بشبكة العين.
0: كم؟
1: 6000 عدسة بشبكة العين، كما أتمكن من رؤية الأشياء التي لا تستطيعون أنتم رؤيتها يا بني البشر. انتبهي يا غزلان.
2: وأخيرا وقعت في شبكة اليدوية أيتها الفراشة الجميلة.
1: اتركني يا هذا، اتركني، دعني ألحق بأخواتي وزميلاتي.
2: كيف أدعك وأنا كنت أراقبك من مسافة بعيدة أيتها الفراشة؟
1: أرجوك اتركني، فأنا لا أصلح لأن أكون طعاما شهيا لك.
2: ومن قال لك أني أريد أن آكلك؟ فأنت لا تصلحين للأكل كما قلت.
1: إذن دعني وشأني.
2: كنت أعتقد أنك حشرة صماء، فإذا أنت تسمعين.
1: أنا أسمع. لا لا لا، أنا لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم.
2: هل الخوف جعلك كل ذلك؟ صماء عمياء بكماء؟ على العموم، كان الكثير من العلماء يعتقدون أن الفراشات صماء، حتى أثبتوا سنة 2012 أن لك آذانا أيتها الفراشة. ما رأيك بهذه المعلومة؟ أليست مما لا يعرفه الأطفال؟
1: لا أعرف، لا أعرف. غزلان، غزلان، انقذيني يا غزلان.
3: يعرفه الأطفال،
4: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
3: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، لم يعد فرز السير الذاتية مهمة ورقية تستهلك ساعات طويلة داخل إدارات الموارد البشرية، بل تحولت في كثير من المؤسسات إلى عملية رقمية تقودها الخوارزميات وأنظمة الذكاء الاصطناعي. ففي ظل تدفق آلاف الطلبات على الوظيفة الواحدة، وجدت الشركات في هذه التقنيات وسيلة لتسريع الاختيار الأولي وتقليص الوقت والتكلفة. وتؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المواءمة بين الوظائف والباحثين عن عمل أصبح يمتد من تحليل السير الذاتية إلى إعداد القوائم المختصرة وجدولة المقابلات والتقييم المبدئي للمتقدمين. تقوم أنظمة الفرز الذكية على تحليل محتوى السيرة الذاتية واستخراج الكلمات المفتاحية والمهارات والخبرات ومقارنتها بمتطلبات الوظيفة. وتستطيع هذه الأنظمة معالجة آلاف الملفات خلال دقائق معدودات، وهي مهمة كانت تحتاج سابقا إلى فرق بشرية كاملة. كما تستخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية لفهم السياق المهني بدلا من الاكتفاء بالمطابقة الحرفية للكلمات. وتشير تقارير التوظيف الحديثة إلى أن المؤسسات تتجه إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من التوظيف بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأعمال الروتينية. ونتيجة لذلك باتت السيرة الذاتية تقرأ أولا بواسطة الآلة قبل أن تصل إلى أعين المسؤولين عن التوظيف في كثير من الشركات. أحد أبرز الأسباب وراء صعود هذه الأدوات هو الزيادة غير المسبوقة في أعداد المتقدمين للوظائف. فالشركات الكبرى تتلقى أحيانا آلاف الطلبات على إعلان واحد، مما يجعل الفرز اليدوي مهمة شاقة. وفي هذا السياق توفر الخوارزميات قدرة على تقييم المرشحين وفق معايير موحدة ومحددة مسبقا، كما تمنح فرق التوظيف وقتا أكبر للتركيز على المقابلات والتفاعل الإنساني مع المرشحين المؤهلين. إن التحول لا يقتصر على تسريع الفرز فحسب، بل يمتد إلى إعادة تعريف مفهوم المرشح المثالي. فقد اعتادت الشركات لسنوات طويلة الاعتماد على الشهادات الجامعية والمسميات الوظيفية السابقة كمؤشرات أساسية للكفاءة. أما اليوم فتتجه الخوارزميات بشكل متزايد نحو تحليل المهارات الفعلية والقدرات القابلة للقياس. وتوضح تقارير لينكدإن أن التوظيف القائم على المهارات أصبح من أبرز الاتجاهات الحديثة في سوق العمل، وأن غالبية المتخصصين في التوظيف يعتبرون التقييم الدقيق للمهارات عنصرا حاسما في تحسين جودة التعيينات. ويعني ذلك أن المرشح الذي يمتلك مهارات عملية قوية قد يحظى بفرصة أفضل حتى لو لم يأتي من مسار أكاديمي تقليدي. مستمعينا الأعزاء، إن مسألة التحيز تظل من أكبر التحديات المرتبطة بالتوظيف الخوارزمي. فالخوارزمية تتعلم عادة من بيانات تاريخية، وإذا كانت تلك البيانات تعكس تحيزات بشرية سابقة فقد تعيد إنتاجها بصورة آلية وعلى نطاق أوسع. ولهذا السبب حذرت دراسات وتقارير دولية من الاعتماد غير المنضبط على أدوات اتخاذ القرار الآلي في التوظيف، وتشدد أطر إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي الصادرة عن المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية على ضرورة اختبار النظم ورصد آثارها والتحقق من عدالتها وموثوقيتها، فالتقنية ليست محايدة دائما بل تتأثر بجودة البيانات وآليات التصميم والحوكمة. برزت مخاوف تحيز بشكل أكبر عندما كشفت حالات واقعية عن استبعاد فئات معينة بسبب أنماط تعلم متحيزة. لذلك بدأت جهات تنظيمية في عدد من الدول بفرض مراجعات وتدقيقات خاصة على أنظمة التوظيف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، كما أصبح مطلوبا من الشركات توضيح كيفية استخدام هذه الأدوات وتأثيرها في قرارات التوظيف. وتشير تحليلات قانونية ومهنية حديثة إلى أن مسؤولية المؤسسة لا تسقط حتى لو كانت الخوارزمية هي التي قدمت التوصية الأولية بشأن المرشحين، ويعكس ذلك إدراكا متزايدا بأن العدالة في التوظيف لا يمكن تركها بالكامل للعمليات الآلية. مستمعينا الكرام، يرى مؤيدو الذكاء الاصطناعي أن الخوارزميات المصممة بشكل جيد تستطيع إخفاء بعض المعلومات الشخصية غير الضرورية والتركيز على الخبرات والمهارات فقط، وهذا قد يحد من تأثير الانطباعات المسبقة المرتبطة بالجنس أو العمر أو الخلفية الاجتماعية، كما يمكنها فحص عدد أكبر من المرشحين مقارنة بالقدرة البشرية المحدودة. وتوضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي تحمل بالفعل إمكانية المساهمة في تقليل أشكال معينة من التحيز وتحسين جودة المواءمة بين الوظائف والمتقدمين، غير أن تحقيق هذه الفوائد يبقى مرتبطا بجودة التنفيذ والرقابة المستمرة. مستمعين الأعزاء، من النتائج اللافتة لهذا التحول ظهور ما يسمى بالسيرة الذاتية الموجهة للخوارزميات، فالكثير من الباحثين عن العمل أصبحوا يحرصون على صياغة سيرهم الذاتية بطريقة تستجيب لمتطلبات أنظمة الفرز الآلي، ويهتمون بإدراج الكلمات المفتاحية المرتبطة بالوظيفة وإعادة ترتيب المعلومات لتسهيل قراءتها رقمياً، وقد أدى ذلك إلى نشوء سوق واسعة من أدوات تحسين السير الذاتية باستخدام الذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا التوجه يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الخوارزميات تقيس الكفاءة الحقيقية أم القدرة على التكيف مع متطلبات النظام. وبينما تستخدم الشركات الذكاء الاصطناعي للفرز، يستخدم الباحثون عن العمل التقنيات ذاتها لتحسين فرصهم في اجتياز هذا الفرز، وقد وصفت بعض التقارير هذه الظاهرة بأنها سباق تقني بين الطرفين، فالمرشح يوظف أدوات ذكية لصياغة سيرة أكثر جاذبية، بينما تسعى المؤسسة إلى تطوير خوارزميات أكثر قدرة على التمييز بين الجودة الحقيقية والتحسين الاصطناعي. مستمعينا الكرام، إن الخوارزميات بدأت تتجاوز حدود السيرة الذاتية إلى تحليل أنماط العمل المحتملة للمرشحين، فبعض الأنظمة تقارن البيئات المهنية بمؤشرات الأداء التاريخية داخل الشركة لتوقع احتمالات النجاح الوظيفي، وتستطيع أدوات أخرى تقييم المهارات السلوكية أو اقتراح أسئلة مقابلات مخصصة لكل متقدم. وتؤكد IBM أن الذكاء الاصطناعي بات يشارك في جوانب متعددة من استقطاب المواهب، بدءا من البحث عن المرشحين وانتهاءا بتقديم توصيات قائمة على البيانات، وهذا يعني أن التوظيف يتحول تدريجيا من عملية تعتمد على الحدس إلى عملية مدفوعة بالتحليلات. من زاوية اقتصادية أوسع، يرتبط انتشار التوظيف الخوارزمي بالتحولات الكبرى التي يشهدها سوق العمل العالمي، فالتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل الأدوار المهنية والمهارات المطلوبة بوتيرة متسارعة. ويشير التقرير مستقبل الوظائف 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن التقنية ستكون من أبرز القوى المؤثرة في إعادة تشكيل الوظائف والمهارات خلال السنوات المقبلة. مستمعينا الكرام، إن هذا التحول يفرض متطلبات جديدة على الباحثين عن عمل أنفسهم، فلم يعد كافيا إعداد سيرة ذاتية تقليدية كما كان الحال قبل عقد من الزمن، بل أصبح من الضروري فهم كيفية قراءة الأنظمة الذكية للبيانات وتنظيم المعلومات بطريقة واضحة ومنهجية، كما أن التركيز على المهارات القابلة للقياس والأدلة العملية على الإنجازات باتت أكثر أهمية من الاكتفاء بالوصف العام للخبرات. وتظهر التقارير الحديثة أن التوظيف القائم على المهارات يكتسب زخما متزايدا بين المؤسسات الباحثة عن مواهب قادرة على التكيف مع التغيرات المتسارعة، وهذا التطور يعكس تحولا عميقا في فلسفة التوظيف ذاتها. وفي المقابل تقع على عاتق الشركات مسؤوليات أخلاقية ومهنية متزايدة، فكلما زادت درجة الاعتماد على الخوارزميات تعاظمت الحاجة إلى الشفافية وقابلية التفسير والمساءلة، وينبغي للمؤسسات أن تشرح للمرشحين طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي في التقييم والاختيار، كما يتعين عليها مراجعة النماذج بصورة دورية للتأكد من عدم ظهور تحيزات أو نتائج غير عادلة. وتشدد أطر الحوكمة الدولية الخاصة بالذكاء الاصطناعي على أن الثقة العامة تتطلب وضوحا في تصميم الأنظمة وكيفية اتخاذها للتوصيات والقرارات، فالنجاح التقني وحده لا يكفي لضمان القبول المجتمعي. تشير المؤشرات الحالية إلى أن المستقبل لن يكون للذكاء الاصطناعي وحده ولا للبشر وحدهم، بل للشراكة بين الطرفين، فالخوارزميات تتفوق في السرعة والتحليل ومعالجة الكم الهائل من البيانات، بينما يحتفظ الإنسان بقدرته على الفهم السياقي والتعاطف والحكم الأخلاقي. وتؤكد تقارير التوظيف الحديثة أن الدور المتنامي للمتخصصين في الموارد البشرية سيتركز حول المهام الاستراتيجية والعلاقات الإنسانية، فيما تتولى الأنظمة الذكية الأعمال الروتينية. مستمعينا الكرام، يبدو أن السيرة الذاتية التقليدية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها، فبينما كانت سابقا وثيقة يقرأها موظف الموارد البشرية، أصبحت اليوم بيانات تمر أولا عبر طبقات متعددة من الخوارزميات قبل الوصول إلى القرار النهائي. هذا التحول يحمل فرصا حقيقية لتحسين الكفاءة وتوسيع نطاق البحث عن المواهب، لكنه يطرح أيضا أسئلة جوهرية حول العدالة والشفافية ومستقبل العلاقة بين الإنسان والآلة. ويظل الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي هو العامل الحاسم في تحقيق التوازن بين الفعالية والإنصاف. وبين التفاؤل والحذر، يواصل الذكاء الاصطناعي إعادة صياغة قواعد التوظيف في مشهد يبدو أنه سيزداد حضورا وتأثيرا خلال السنوات المقبلة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في سنة 1948 هطلت أمطار غزيرة جدا على جنوب الجزيرة العربية في أكتوبر، وهذه الأمطار سميت محليا الحمار. كان الحمار مطر شديد جدا، شمل منطقة الخريف بأكملها وأكثر من منطقة الخريف، وصل إلى البادية وخارج البادية، كان إعصار بمستوى متقدم جدا. ويعني هذا الأمطار الكثيفة كانت في نهاية شهر أكتوبر تقريبا 23 أكتوبر، وأثرت على المراعي على المحاصيل، لأن المراعي خلاص كانت في مرحلة الإزهار، فأتت هذه الأمطار وربما أثرت على هذه المراعي، وفي بعض الأعشاب أيضا تفسد، وبعض المحاصيل الزراعية أيضا فسدت وانكسرت، والرياح أثرت على هذا الاقتصاد، وكان هذا له دور أيضا في إحداث يعني مصاعب وتحديات كبيرة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. بعد مرور هذا يعني هذه الأنواع المناخية الصعبة، انتظر الأهالي فصل الخريف، وصلوا إلى فصل الجدب، انتظروا فصل الخريف ولم يأتي الخريف في غرب محافظة ظفار في الشريط الغربي، في حين أنه استمر بالوصول إلى الكتلة الشرقية، صلالة، جبال القرى وجبل سمحان، المواقع اللي ممكن يصل لها الخريف، استمر فيها الخريف بشكل طبيعي، لكن غرب محافظة ظفار لم يصل إليها أي خريف. هذا السبب لم يدرس حتى الآن، يعني حتى الآن لا توجد دراسة تعطي مبرر واضح لعدم حدوث الأمطار في غرب ظفار في سنة 1949 أمطار الخريف، وكيف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية اتجهت إلى الشرق أكثر وتجاوزت الغرب. كان في هطول مطري، يعني الذاكرة الشعبية تقول في هطول مطري خفيف في مرحلة معينة ثم توقف، ويوجد آثار الخريف في ظل إلى حد ما، في الأرض ليست مشمسة في ذلك الوقت، بل كانت أجواء الخريف من حيث الظل، من حيث، لكن لم يكن الكثافة في الرياح الجنوبية الغربية المليئة بالرطوبة لم تكن كافية، كانت قليلة جدا، حتى الجبال لم تخضر، يعني لم تكن وكأنه الرياح التي مرت على خرط ظفار كانت ناشفة خالية من الرطوبة. وهذا أمر يحتاج له قراءة أكثر هدوءا، ويحتاج له دراسة حقيقية معمقة تدرس وضع الرياح في ذلك الوقت والسبب الحقيقي الذي حدث لهذه المنطقة غرب جنوب الجزيرة العربية المتأثر بالخريف من عفول إلى حوف. هذه المنطقة كلها في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية لم يحدث لها أي تأثر بالخريف، لكن الأهالي في هذه المنطقة أيضا استطاعوا الصمود في العام الأول، العام الثاني وصلوا إلى مراحل الجدب، شهر 5 شهر 4 فصل القيض، لأن الفصول في جنوب الجزيرة العربية ليست مثل الفصول في باقي شبه الجزيرة العربية. نحن في جنوب الجزيرة العربية يبدأ الخريف من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر الفصل الماطر، ثم يأتي الربيع أو الصرب أو الخريف الذهبي من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي الشتاء من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، ثم يأتي فصل القيض من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو. فصل القيض 21 على حسب الانقلاب اللي يحدث، 21 من كل شهر، و 27 هو حسب الحسابات التقليدية اللي موجودة في محافظة ظفار. فهذه الفصول الأربعة اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، نحييكم مستمعينا ونوافي حضراتكم بنشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. وارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 900 شخص، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين. السلام عليكم ورحمة الله. إلى التفاصيل، يقرأها بدر بن خميس الظفري. شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة الأرك في أول هجوم أمريكي على إيران منذ أواخر يوليو الماضي. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات أسفرت عن سقوط ضحايا، معلنا شن هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة، فيما توعد الحرس الثوري بأن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أقوى. وقالت واشنطن إن الضربات هدفت إلى منع إيران من نشر ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز الذي أغلقت طهران ممراته فعليا منذ اندلاع الحرب. ويأتي تجدد الأعمال القتالية بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين من خلال فرض عقوبات اقتصادية باهظة التكلفة، متجنبة بذلك اللجوء إلى الخيارات العسكرية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا في إطار الجهود الرامية للضغط على إيران مع التركيز في البداية على البنوك. وقال باسنت قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من دول مجموعة العشرين إنه يعتزم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسيواجهون عقوبات ثانوية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر إعلامية بإصابة طفلة برصاص الاحتلال في مخيم جباليا وآخر في منطقة التوام شمال غرب المدينة، في حين أصيب 4 آخرون إثر استهداف مخزن تابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، وهو ما دفع منظمة أطباء بلا حدود للتأكيد على ضرورة حماية المستشفيات بصفتها أماكن آمنة للمرضى والكوادر الطبية. وفي الضفة العربية المحتلة أصيب 13 فلسطينيا إثر تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في 7 مناطق متفرقة. وأكدت مصادر محلية استمرار الاعتداءات بحماية من جيش الاحتلال في حصار 3 عائلات فلسطينية داخل قرية قصرة بمحافظة نابلس. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون التزام بلاده الكامل بحصر السلاح بيد الدولة، مشددا على بسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية. ميدانيا شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات النبطية الفوقة والمنصوري وبيت ياحون، ونفذ تفجيرات عند أطراف بلدة عيت الجبل، بالإضافة إلى إحراق منازل في بيت ياحون جنوب لبنان وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام. تأتي هذه التطورات الميدانية بالتوازي مع استمرار أزمة اللجوء والنزوح، حيث أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد النازحين في لبنان حاجز 330 ألف شخص. تتواصل جهود الإنقاذ في النيبال والصين للعثور على أكثر من 3000 مفقود ومئات العالقين داخل أنفاق الكهرومائية إثر انهيار جليدي وطيني أودى بحياة أكثر من 900 شخص. وتواجه الفرق صعوبات وعرة جراء الأحوال الجوية القاسية وتجدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، فضلا عن المخاوف المستمرة من تشكل سدود وبرك مائية جديدة تهدد بفيضانات إضافية. وتستنفر نيبال آلاف الأجهزة العسكرية
وطالبت بمساعدات دولية متخصصة لعمليات الإنقاذ وفحص الحمض النووي، في حين حشدت الصين 2100 عنصر إنقاذ وخصصت 220 مليون يوان لدعم جهود الإغاثة. ارتفع عدد ضحايا الغارة الروسية على مستودع ذخيرة في منطقة كييف إلى 38 قتيلا، بينما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن 4 مفقودين وفق ما أعلنه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. واستهدف الهجوم منشأة عسكرية تضم قذائف مدفعية وألغاما وطائرات مسيرة، بالتزامن مع تصعيد موسكو هجماتها المكثفة على العاصمة ومحيطها خلال اليومين الماضيين. وكشف الرئيس الأوكراني أن القوات الروسية استخدمت خلال هجماتها للأسبوع الماضي نحو 2000 طائرة مسيرة وأكثر من 1600 قنبلة جوية و31 صاروخا. هذه الأنباء ما زالت ترد على مسامعكم من إذاعة سلطنة عمان. وقع ممثلون عن الأطراف السياسية في العاصمة الليبية طرابلس اتفاقا برعاية أممية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عامين، ويهدف الاتفاق إلى إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وتعديل الأطر القانونية والدستورية لحل نقاط الخلاف القائمة وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمرة منذ عام 2011. ويرص الاتفاق المنبثق عن محادثات روما وتونس على مهلة شهر لمصادقة مجلسي النواب والأعلى للدولة عليه ضمن خارطة الطريق الأممية المعتمدة لتحقيق الاستقرار. ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت مناطق في محافظة جيجل شرقي الجزائر إلى 73 شخصا. وذكرت السلطات الجزائرية أن عدة مناطق شهدت عمليات متواصلة لإخماد النيران، مشيرة إلى تخصيص أجهزة للرصد والمراقبة لتفادي تجددها بعد أن أتت الحرائق على مساحات واسعة من الغطاء النباتي والممتلكات والمحاصيل الزراعية. أكدت رئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز أن اتفاق الطاقة المبرم مع الولايات المتحدة سيظل ساريا لمدة 25 عاما بهدف رفع إنتاج النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميا، مع الحفاظ على سيادة البلاد على مواردها الطبيعية. وأوضحت رودريجيز أن الاتفاق سيسهم في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية عبر تطوير 17 حقلا نفطيا استراتيجيا، مع إمكانية شمول 8 حقول جديدة مستقبلا. أعلنت النمسا تسجيل أعلى عدد على الإطلاق من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة خلال شهري يونيو ويوليو، فيما شهدت أوروبا هذا الصيف موجات حر متتالية وشديدة. وأفادت الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء بتسجيل 646 وفاة مرتبطة بالحرارة. ويشير العلماء إلى أن التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية جعل الظواهر الجوية أكثر حدة وتوترا، كما أصبحت أوروبا القارة الأسرع احترارا على مستوى العالم. أكد منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة 2026 الذي افتتح أعماله في ولاية صلالة على أهمية ترسيخ مفهوم الاستثمار الاجتماعي باعتباره مسارا تنمويا مستداما قادرا على تحويل التحديات إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ والنمو. رعى افتتاح المنتدى صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني. ويعد المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، حيث يمتد الطريق بطول 72 كيلو مترا ويتكون من 3 أجزاء. يبدأ الجزء الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا.
أكثر من 89% نسبة إنجاز أعمال مشروع مستشفى سماء الجديد بمحافظة الداخلية، ويمثل المشروع نقلة نوعية في منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، لما سيوفره من خدمات صحية متكاملة وتخصصية وطاقة استيعابية أكبر مقارنة بالمستشفى الحالي. ويقام المشروع على مساحة أرض تبلغ نحو 250 ألف متر مربع، وتصل المساحة الإجمالية للمباني إلى نحو 66 ألف متر مربع، وبتكلفة استثمارية إجمالية بلغت قرابة 45 مليون ريال عماني. بهذا مستمعينا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان. قبل ختامها تذكير بالعناوين: واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية. شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، والمستوطنون يصعدون هجماتهم في الضفة الغربية. وارتفاع ضحايا فيضانات النيبال إلى أكثر من 900 شخص، وفرق الإنقاذ تواصل البحث عن مفقودين. شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
1: زيارة السيدة العجوز.
2: فريدريش دورنمات.

0: وعلماء الطبيعة والشهاب، ومن رواياته القاضي وجلاده والقضاء والوعد. توفي دورين مات في عام 1990 قبل أسابيع من الاحتفال بعيد ميلاده الـ70.
1: يرى النقاد أن دورين مات هو شاعر الكوارث البشرية والكاشف عن أعماق النفس الإنسانية المظلمة والمتنبئ بالجنون العالمي المدمر. لا تمنح قصصه ومسرحياته الأمل الكاذب، بل تفتح عين القارئ على اتساعها ليرى العالم كما هو، أو ربما أبشع مما هو. ويبدو دورين مات منذ أعماله الأولى كاتبا حكيما يتأمل في أحوال العالم، ويتلذذ بتصوير متاهاته وشروره، ويرى أن السخرية هي الوسيلة الوحيدة لتحمل هذا العالم المجنون.
0: في عام 1956 أبدع دورين مات مسرحيته زيارة السيدة العجوز، التي تعد من أعظم ما كتب هذا الأديب، بل من أهم ما كتب من مسرح في الأدب الألماني، وقد لقيت نجاحا هائلا ومثلت في مسارح العالم من نيويورك إلى موسكو، كما قدمت في العديد من مسارح الوطن العربي.
1: تدور أحداث المسرحية في بلدة صغيرة فقيرة اسمها جولين، تقع في مكان غير محدد بين ألمانيا وسويسرا، وتبدأ أحداثها باستعداد أهالي البلدة لاستقبال العجوز الثرية كلير ساخانيان صاحبة المليارات، وكان اسمها قبل أن تغادر البلدة منذ 45 عاما كلارا فيشر، نسبة إلى أبيها الذي كان يعمل بناء رقيق الحال.
0: ويتوهم أهالي البلدة أن العجوز الثرية قد جاءت لمساعدتهم في الخروج من محنة البؤس والفقر والبطالة التي تعصف بالبلدة، فقد أغلقت المصانع والبلدة أصابها الإفلاس والخراب، ولكنهم يكتشفون أن هذه العجوز الثرية قد جاءت لأمر آخر.
1: في المشهد الأول نرى عمدة المدينة ومعه المعلم ورئيس البلدية والكاهن وألفريد، الجميع في انتظار العجوز الثرية ابنة البلدة قبل وصول القطار بساعات، وهم يجهزون للاحتفال بالقدوم.
2: اسمعوني جيدا، ستأتي الضيفة في قطار الساعة 1:10. أسمعتم؟
3: بقيت 3 ساعات بالتمام على قدوم القطار.
4: سوف تستقبلها فرقة الكورال وفرقة الشباب بالعزف والغناء،
3: وسوف يدق لها ناقوس المطافي،
2: ويقيم لها الاتحاد الرياضي في الملعب هرما تكريما لصاحبة المليارات، وسوف نقيم لها مأدوبة عشاء فخمة في فندق الرسول الذهبي على حساب البلدية.
3: البلدية مفلسة ولا يوجد فيها من الأثاث سوى آلة كاتبة قديمة لم نستطع بيعها.
2: من ميزانية المتحف الوطني إذن؟
3: المتحف قد بعناه لرجل ثري أمريكي.
2: سوف أجبر التجار على دفع ثمن العشاء.
4: إنهم مفلسون.
2: لا تتدخل في شؤون المالية أيها المعلم، وابق في التعليم وغرس القيم والأخلاق.
3: أين لافتة الترحيب بالزائرة العظيمة أيها المعلم؟
4: ها هي، المسؤولون وأهالي بلدة جولين يرحبون أشد الترحيب بقدوم ابنة البلد البارة السيدة كلير ساخنيان.
5: لكن اسمها كلير فيشر في سجلات النفوس والكنيسة.
6: هذا صحيح يا حضرة الكاهن، ولكن بعد أن ورثت المليارات عن زوجها الأول أسمت نفسها بكلير ساخنيان.
2: لقد كنت صديقا حميما لها يا ألفريد في صباها، وأمال البلدة معقودة عليك.
6: اطمئن يا سيادة العمدة، اطمئن، إنها في جيبي.
5: لكنكما افترقتما يا ألفريد، وقد سمعت حكاية غريبة غامضة بهذا الشأن. هل تريد الاعتراف بشيء لكاهنك يا ألفريد؟
6: أنا ليس لدي ما أعترف به.
3: هل كنتما أصدقاء حقا؟
6: كنا أعز صديقين، شبابا وقوة. كانت صبية جميلة، لها شعر أحمر وقوامها جميل. لقد كانت ساحرة حقا، لكن الدنيا فرقتنا.
2: سألقي خطابا ساعة العشاء في فندق الرسول الذهبي.

0: الذهبية. أريد منكم بعض التفصيلات عن حياتها لأكتبها في الخطاب الذي أعده. هيا، ها أنا أكتب.
1: في الحقيقة فتشت في سجلات المدرسة فوجدت أن علاماتها في غاية السوء ودرجاتها متوسطة في علم النبات والحيوان.
0: رائع رائع أيها المعلم. سأكتب: كانت بارعة ومتفوقة في علمي النبات والحيوان.
2: أنا سوف أساعدك يا عمدة. لقد قذفت يوما أحد رجال الشرطة بالحجارة لأنه كان يقبض على رجل سكير متشرد.
0: رائع رائع. سأكتب: إنها تحب العدل وتكره الظلم. هات يا ألفريد، هات.
2: وقد سرقت مرة بعض البطاطا من أجل امرأة فقيرة.
0: رائع ما أسمعه منك. أين كنت تخفي هذه المعلومة القيمة؟ وهي تحب البر والإحسان، وهذا ما تحتاجه البلدة، البر والإحسان. هذه هي أهم نقطة.
3: على السيدة كلاري أن تقدم لنا بعض الملايين.
4: اعتمادنا على ألفريد حبيب الصبا والشباب.
0: اسمع يا ألفريد، أنا سأعتزل بإرادتي طبعا منصب العمدة في الخريف القادم، واتفقت مع المعارضة على ترشيحك إلى هذا المنصب.
4: وأنا أؤكد هذا الكلام.
0: ليس عليك من مهمة تجاه أهل بلدتك سوى أن تحدث السيدة كليري عن الحالة البائسة التي وصلنا إليها.
3: نعم حدثها، ولكن برفق وذكاء
1: ولطف ولباقة.
0: المهم روعة الاستقبال في هذه المحطة. الفشل سوف يقضي على كل شيء.
1: بقيت ساعتان وعشر دقائق على قدوم القطار.
5: وفجأة نسمع الآن صوت صفير قطار قادم من بعيد قبل أن يكمل المعلم كلامه. يقترب صوت القطار ثم يتوقف بعمق، وكأن أحدا قد قام بشد فرامل الطوارئ. ثم تهبط منه كليري تسخنيان وفي عنقها عقد من اللؤلؤ، ويداها مليئتان بالأساور، وخلفها مدير أعمالها بوبي وزوجها رقم 7 وقفص فيه نمر، وفريق من حاشيتها يحملون حقائب كثيرة.
1: يا إلهي، لقد وصلت قبل الموعد المحدد بساعتين.
0: كيف حدث ذلك؟ أخبروني. هذا القطار السريع لا يتوقف في بلدتنا.
6: يبدو أنه شدت فرامل الطوارئ.
0: يا للمصيبة يا للمصيبة، لقد فشل الاستقبال.
7: لقد شددت فرامل الطوارئ يا سيدتي.
8: من أنت؟
7: أنا رئيس القطار السريع الذي أوقفته فجأة. ستدفعين ثمن ذلك غاليا.
8: يا بوبي، يا رئيس أعمالي، أعطه $2,000.
0: ألفين؟
7: هذا كثير يا سيدتي.
8: أعطه يا بوبي 3,000 أخرى لجمعية رعاية أرامل موظفي القطار.
7: لا يوجد مثل هذه الجمعية يا سيدتي.
8: أسسوا إذن جمعية.
7: هل تودين أن ينتظرك القطار حتى تنتهي من زيارة هذه البلدة الفقيرة؟
8: كلا، هيا خذ قطارك وانصرف من هنا.
0: سيدتي المبجلة، يشرفني بصفتي عمدة هذه المدينة التي ولدت ونشأت فيها أن أوجه إليك أسمى آيات الاحترام والتقدير، وأن أرحب بك أجمل ترحيب.
8: أشكرك يا سيادة العمدة على هذه الخطبة الرائعة.
2: كلارا حبيبتي، ألم تعرفيني؟
8: طبعا عرفتك، أنت ألفريد.
2: جميل منك أن تأتي إلى هنا.
8: لقد كنت أنوي ذلك طوال عمري. ألم تفكر في طوال هذه السنوات يا ألفريد؟
2: طبعا طبعا، أنت تعرفين ذلك.
8: كم كانت تلك الأيام رائعة، كنت تناديني يا قطتي الجميلة.
2: أرأيت أيها العمدة، إنها في جيبي ورهن أوامري.
0: رائع رائع رائع يا ألفريد، تابع تابع أرجوك.
8: وكنت أسميك يا نمري الأسود الجميل.
2: وما زلت كذلك.
8: هذا غير صحيح، لقد أصبحت سمينا وشعرك قد ابيض، ويبدو أنك تكثر من شرب الخمر، فعيناك منتفختان.
2: ستظلين ساحرتي الجميلة الصغيرة.
8: لا لا لا لا، لقد سمنت وهرمت وفقدت ساقي في حادث سيارة، لكن هذه الساقة الصناعية ممتازة، إنني أتحرك فيها بسلاسة ورشاقة. انظر.
2: لم أتمنى لك إلا السعادة دائما.
8: انظروا إلى هذا البناء الأصفر القريب من المحطة، ماذا ترون؟
0: هذه المراحيض العمومية للمحطة يا سيد أكلير.
8: أحسنت يا عمدة، لقد بناها أبي، وكنت أقف على السطح عندما كنت صغيرة وأبصق على الناس في الأسفل، وخاصة على الرجال. لم تعرفني جيدا على هؤلاء الرجال يا ألفريد.
2: هذا سيادة العمدة.
8: تشرفنا.
0: بل الشرف لنا في هذه الزيارة يا سيدتي.
2: وهذا هو مدرس الثانوية، وهذا كاهننا المحترم.
8: أيها الكاهن، هل من عادتك مواساة الأشخاص الذين يشرفون على الموت؟
9: أعمل على ذلك، هذا واجبي.
8: والأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام؟
0: عقوبة الإعدام ملغاة في بلدتنا يا سيدتي.
1: نحن أناس حضاريون أصحاب قيم.
8: ربما قد تعيدون عقوبة الإعدام، من يدري.
2: ما زلت خفيفة الدم يا ساحرتي.
8: هيا بنا، أريد الذهاب إلى البلدة، أريد أن أزور مع ألفريد أماكن لقاءاتنا الجميلة. أما زلت تذكرها يا ألفريد؟
2: طبعا يا حلوتي طبعا.
5: وخلال الطريق يتوقف الموكب عند غابة صغيرة كانت مرتع لقاء بين ألفريد وكلير.
8: على هذا المقعد كم جلسنا يا ألفريد؟ كنت في 17 وكنت في 20، ثم تزوجت أنت ماتيلدا صاحبة دكان الخردوات، وتزوجت أنا العجوز الغني سخانيان ووارثت ملياراته.
2: كنت شابة جميلة وكان المستقبل ملك يمينك، وكنت أريد سعادتك فقط.
8: وها نحن الآن في المستقبل.
2: لو بقيت هنا مثلي لحل بك الخراب.
8: وهل حل بك الخراب؟
2: دكان مفلسة في بلدة مفلسة، إنني أعيش في الجحيم الآن.
8: أنا عشت في الجحيم زمنا طويلا.
2: عائلتي لا تكف يوما عن لومي على الفقر.
8: وأولادك وزوجتك؟
2: ليس لديهم قيم أو إحساس بالمسؤولية. أنا أعيش عيشة مزرية. هل تصدقين بأنني لم أغادر البلدة سوى مرة أو مرتين؟
8: أنا رأيت العالم كله.
2: لأنك تستطيعين السفر في أي وقت.
8: بل لأن العالم ملكي.
2: سوف تساعدين البلدة، أليس كذلك؟
8: بكل تأكيد.
2: تحتاج إلى الملايين.
8: هذا أمر بسيط.
2: لو لم تفرق بيننا الأيام، أنا ما زلت أحبك. دعيني أقبل يدك.
8: خذ.
2: إنها باردة.
8: إنها يد اصطناعية أيضا، وهي من عاجل فيل. لقد سقطت الطائرة التي كان يقودها الزوج السادس في الهند، وأنا الوحيدة التي نجت وورثت أمواله.

0: وفي فندق الرسول الذهبي يقام احتفال فخم لاستقبال العجوزة المليونيرة، ويقف العمدة يخطب بحماس:
1: سيدتي الكريمة، أعزائي أهل جولين الكرام، لقد انقضت 45 عاما منذ تركت السيدة كلير بلدتنا. حدث الكثير أثناء ذلك، فقد حل بنا الفقر والحزن، ومع ذلك فنحن لم ننسك أبدا يا سيدتي الكريمة. لم ننس أسرتك العظيمة، لم ننس والدتك المسكينة التي خطفها مرض السل وهي في ريعان الشباب، لم ننس أباك العامل البناء، إنهما مثال الكفاح والنضال. وأنت يا سيدتي، كنا نشعر في أعماق نفوسنا بأنك سوف تصعدين قمم المجد والغنى، فهذا جهدك في المدرسة واضح للعيان كمثل أعلى للتلاميذ. لقد كنت يا سيدتي متفوقة في علمي النبات والحيوان، وهذا دليل على إنسانيتك وعلى عطفك على النبات والحيوان، كما أنك تميلين للعدل وحب الخير. ألم تقدمي طعاما لامرأة عجوز فاشتريت لها البطاطا من مالك الخاص الذي اقتصدته من مصروفك البسيط، فأنقذت حياتها من الجوع؟ نعم يا سيدتي، لقد علمنا أنك ساهمت في بناء المدارس للأيتام والمستشفيات للفقراء، وقدمت المال للفنانين، وتبرعت لحديقة حيوان من أجل صغار الفيلة الأيتام. فأهلا بك، أهلا بك في بلدك يا سيدة كلير، وأعطيك الكلمة للتحدث لأبناء بلدتك الذين اشتاقوا إليك كثيرا.
2: يا أهل جولين، أنا واثقة أن فرحكم بقدومي هو فرح صادق مجرد من الأنانية والنفاق، وهو يهز الآن مشاعري، لكن في الحقيقة لقد كنت في المدرسة على غير ما تحدث به العمدة، فقد كنت طالبة كسولة، وكان المعلم ينهال علي بالضرب كل يوم، والبطاطا التي أعطيتها للعجوز كنت قد سرقتها، وأنا مستعدة لنشر الفرح والسعادة بينكم. وتصديقا لقول هذا، فسوف أهدي مدينة جولين مبلغ 1,000,000 دولار، نصفها لمشاريع المدينة ونصفها توزع على الأهالي، أي عليكم، ولكن على شرط واحد لا أكثر.
1: ما هو هذا الشرط يا سيدة كلير؟
2: الشرط هو تحقيق العدالة المفقودة.
1: لم نفهم يا سيدة كلير.
3: أوضحي من فضلك.
2: العدالة، ألا تفهمون؟
0: ولكن لا أحد يستطيع أن يشتري العدالة.
2: يستطيع المال أن يشتري كل شيء.
1: ما زلت عاجزا عن الفهم يا سيدتي.
2: سوف يشرح لكم مدير أعمالي المستر بوني هذا الأمر. تفضل يا مستر بوني.
4: السيدة كلير تعرض 1,000,000,000 دولار إذا أصلحتم الظلم الذي وقع عليها منذ 45 عاما. تقدم إلى هنا يا سيد ألفريد.
5: ماذا تريد مني؟
4: هل تذكرني يا سيد ألفريد؟
5: كلا.
4: سأنزع الآن هذه النظارات وهذه اللحية. هل عرفتموني؟
1: القاضي.
4: نعم، أنا القاضي الذي كان رئيس المحكمة في جولين، وقد بحثت عني السيدة كلير وأغرتني بالمال، فتركت خبرتي وشهادة القانون وتبعتها لأكون مدير أعمالها، وسمتني بوبي.
1: يا سيد بوبي، عد إلى قضية العدالة التي تطلبها السيدة كلير حتى نحصل على المليار.
4: منذ 45 عاما كنت أنا القاضي هنا، وعرضت علي قضية تبني، فقد اتهمتك السيدة كلارا فيشر التي أصبح اسمها الآن كلير تسخنيان يا سيد ألفريد، بأنك والد الطفل الذي ولدت.
5: هذه حكاية قديمة.
4: ولكنك أنكرت هذا وأحضرت شاهدي زور شهدا عكس ذلك، بل ادعيا أن الطفل من والد آخر وأقسما على ذلك كذبا وزورا.
5: هذه حكاية حمقاء قديمة.
4: أيها السادة، هذه هي القصة، قاض ومدع وشاهد زور وحكم ظالم.
2: لقد تشردت بعدها وماتت طفلتي، وأصبحت ذات سمعة سيئة، وكتب علي الشقاء.
4: سيدتي تريد العدل ولا تريد سواه.
2: اسمعوني جيدا يا أهل جولين، ستحصلون على مليار دولار إذا قتل أي واحد منكم السيد ألفريد.
6: إنني باسم أهل جولين أرفض هذا العرض.
7: خير لنا أن نبقى فقراء من أن نخون مبادئنا الإنسانية.
2: قولوا ما تشاءون، أنا أنتظر.

0: ويتغير سلوك أبناء المدينة، فيبدأون بالإنفاق الكثير وشراء السلع المختلفة، ومعظمها في الدين إلى أجل، وكأنهم واثقون من أن ثروة كبيرة سوف تهبط عليهم. ويصاب ألفريد بالذعر، فهو يدرك أن أهل المدينة لن يستطيعوا سداد الدين والاستمرار في هذا النمط الاستهلاكي إلا إذا حصلوا على مال العجوز، وهذا لن يتحقق إلا بموته. فيذهب إلى قائد الشرطة لتقديم شكوى ضد العجوز الثرية.
1: إنني أطالب بالقبض على كلير تخانيان أيها الضابط.
2: هذا طلب عجيب وغريب، أنا مشغول الآن.
1: لا تنسى أنني سأصبح عمدة في الخريف القادم.
2: لم تجرى الانتخابات بعد.
1: أطلب منك أن تقبض على السيدة كلير فورا.
2: لا تلقي أوامرك علي. هل ارتكبت السيدة كلير جرما؟
1: إنها تحرض سكان البلدة على قتلي.
2: أنت واهم. صحيح أنها قدمت مليار دولار لقتلك، ولكن هذا لا يشكل تهديدا في نظر القانون. نحن مقيدون بالقوانين.
1: ولكن هذا تحريض على القتل.
2: التحريض على القتل لا يكون إذا لم يكن الأمر جديا بالفعل.
1: وهذا أمر جدي
2: يا سيد ألفريد. هذا لا يمكن أن يكون جديا. فمن يقدم مثل هذا المبلغ؟ لا يمكن إلا أن يكون مازحا أو مجنونا. فثمنك عفوا لا يساوي ألف دولار.
1: الاقتراح يهددني سواء كانت تمزح أو مجنونة.
2: حسنا، أرني محاولة جدية لتنفيذ هذا الكلام. هل حاول أحد ما قتلك بسكين أو بسلاح ناري؟ أشر إليه فقط وسوف أحضره على الفور.
1: لقد تغير سلوك الناس، إنهم يشترون بلا وعي ويستدينون. السجائر والخمرة الغالية والأدوات الكهربائية والسيارات، ويلبسون أحذية فخمة صفراء.
2: وما اعتراضك على ذلك؟ انظر، أنا أرتدي حذاء أصفر وأشتري سجائر فاخرة أيضا.
1: ومن أين ستدفعها؟
2: هذا لا يخصك.
1: كلما تسابق الناس للشراء واشتد خناق الدين، اشتدت الحاجة إلى قتلي، والسيدة العجوز لا تأبه بشيء، بل تشرب قهوتها على الشرفة وتنتظر بدم بارد. بل كلكم ينتظر.
3: ويذهب ألفريد إلى العمدة ليشكو له أيضا، فيراه قد وضع مسدسا على مكتبه، وهناك على طاولة أخرى نماذج ورسوم لمشاريع جديدة للمدينة.
0: ويمضي ألفريد إلى الكاهن شاكيا له تهديد العجوز وأهل المدينة، فينصحه الكاهن بترك البلدة والسفر بعيدا إلى أستراليا. وحين يصمم على ذلك يتبعه المسؤولون وأهل المدينة ويمنعوا له قصرا من السفر.
3: وتشدد العجوز الثرية الخناق على أهل المدينة، فتشتري كل شيء، المؤسسات والشركات والمصانع والمناجم، فتنهار الأخلاق والقيم، ويصل الفساد إلى بيت ألفريد وأسرته، كما تنهار قيم الأخلاق والتعليم، وها هو المعلم يخاطب ألفريد ملخصا كل شيء.
4: أريد أن أقول لك شيئا أساسيا يا ألفريد، سوف يقتلك أحدهم. عرفت ذلك منذ البداية، كما أنك تعرف ذلك. الإغراء كبير جدا والفقر مرير، وأعرف أني سوف أشترك في قتلك. يا للعار، أنا أتحول ببطء إلى قاتل. إيماني بالإنسانية قد ضعف، وأصبحت ألجم ضميري بالخمرة. أنا خائف من هذا التحول، وكيف لا يخاف الإنسان من التحول إلى وحش؟ من كان يعرف أن سيدة عجوزا سوف تأتي وسيجري ما سيجري؟
0: ويجري اجتماع عام يضم مجلس المدينة والأهالي للتصويت على إدانة ألفريد، ويقف العمدة في البداية خطيبا كعادته.
5: يشرفني أن أعلمكم جميعا أن السيدة كلير تنوي إهداء البلدة مليار دولار،
6: نصفها لمشاريع المدينة ونصفها توزع على الجميع.
5: هل أنتم موافقون على هذا التبرع؟
7: موافقون.
5: رائع. أعطي الكلمة الآن لمندوب التربية والتعليم.
8: يا أهل قلين، إن السيدة المحسنة كلير لا تهدف من هذا المال إلى إسعادنا أو بناء المشاريع فقط، بل إن هدفها المقدس والأعظم وإحقاق العدالة. العدالة!
9: وهذا معناه أن العدالة كانت ناقصة في المجتمع، والسبب هو تلك الجريمة التي ارتكبها السيد ألفريد.
5: لقد أهان بعمله هذا رابط الزواج المقدس وخدع المحكمة،
8: وقذف بهذه الأم البائسة وابنتها البريئة في نار الشقاء والفقر والعار.
5: في هذه الحال علينا، بل من واجبنا، أن نقبل المليار من أجل تحقيق العدل.
9: العدل الذي كنا نفتقده، لا أكثر ولا أقل.
5: والآن نريد التصويت برفع الأيدي. من يوافق على موت ألفريد فليرفع يده.
9: يا سلام، أرى غابة من الأيدي المرفوعة.
5: الجميع موافقون إذن.
8: انتظر يا سيادة العمدة، هناك صوت واحد غير موافق.
10: إنه صوت ألفريد.
5: سأعيد قراءة النتائج. الجميع موافقون ما عدا صوتا واحد. قبلت إذن منحة السيدة كلير بالإجماع.
10: ما عدا صوتا واحدا.
8: ليس من أجل المال،
9: بل من أجل إحقاق العدالة.
5: يا لقلين، شكلوا من هنا حتى باب المسرح صفين متقابلين. هيا يا ألفريد، لقد حانت ساعتك الأخيرة.
9: أتريد سيجار؟
11: كلا،
10: سأصلي من أجلك. اطمئن.
11: بل صل من أجل هذه المدينة البائسة.
5: هيا هيا، سر بين الصفين يا ألفريد.
3: ويدخل ألفريد بين الصفين المتقابلين للأهالي، وكل واحد فيهم متعطش إلى موته. وحين يصبح في المنتصف ينطبق عليه الصفان بقسوة، وتمتد الأيدي الكثيرة لخنقه، ثم يتراجع الجميع، ويبدو ألفريد وحيدا ساقطا ميتا على الأرض، ويتقدم طبيب لفحصه.
12: إنه ميت.
0: ما سبب الوفاة أيها الطبيب؟
12: نوبة قلبية.
6: هاتوا النعش واحملوه، ولا تنسوا الأزهار على قبره. أنا سأسافر.
0: سيدتي، المال يا سيدتي.
6: تفضل، هذا شيك بمليار دولار. هنيئا لكم.
0: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: تناولنا في الحلقة السابقة موضوع التنوع والتباين نوعا من المؤثرات الفنية للبناء الدرامي،
6: وقد ذكرنا أن تحقيق التنوع يكون في أجزاء السيناريو ومشاهده،
5: وكذلك التنوع في الإيقاع،
6: ويكون التنوع أيضا في المزاج النفسي، أي الجو النفسي الذي يمثل الطابع العام للبناء ككل.
5: مثلاً الطابع الحزين أو المأساوي لا يعني أن يسود كل العمل من بدايته إلى نهايته، بل ينبغي تلطيفه بلحظات مرحة وخفيفة بين وقت وآخر للتخفيف على المشاهد.
6: والعكس صحيح، فإذا كان الطابع العام للمزاج النفسي مرحاً فإن ذلك لا يعني أن يظل المشاهد غارقاً في موجة من الضحك من البداية وحتى النهاية وبدون توقف.
5: التنوع في الشخصيات،
6: ونقصد به توازن الشخصيات في مواجهة بعضها البعض، فالخير ضد الشر، وهنالك من يمثل هذين النوعين من الشخصيات.
5: التباين بين المعاني الدرامية الرئيسة داخل البناء لتأكيدها وتأثيرها.
6: المبدأ هنا هو أن تأكيد أي قيمة فنية أو معنى درامي يكون أكثر فعالية وأقوى تأثيراً عندما تتم موازنته وتباينه مع قيمة أو معنى مضاد.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريستان الأمريكيان الأخوان كوين. الجزء الأول.
5: أيها الأصدقاء، لم نشأ فصل الأخوين كوين عن بعضهما البعض ككاتبين محترفين للسيناريو السينمائي، فهما يشكلان ثنائياً رائعاً.
6: ليس هذا وحسب، فهذان الثنائي الفني الرائع يطلق عليهما في مجال الصناعة السينمائية لقب المخرج ذو الرأسين.
5: لماذا يا ترى؟
6: لأنهما يتشاركان في نفس الرؤية الإخراجية.
5: يقال بأن الممثلين الذين يعملون معهما لا يستطيعون أن يسألوا الأخوين سؤالاً دون أن يحصلوا على نفس الإجابة.
6: إذن هما فكر واحد في رأسين.
5: هما كذلك. سنتعرف على هذين الكاتبين المشهورين وأعمالهما في حلقة اليوم وحلقة الغد.
6: أيها الأصدقاء، في البداية دعونا نتعرف على اسمي هذين الكاتبين الشهيرين، ومن ثم نقول عنهما إنهما الأخوان كوين.
5: الأخ الأكبر منهما هو جويل ديفيد كوين، ولد في 29 من شهر نوفمبر لعام 1954.
6: أما الأخ الأصغر فهو إيثان جيسي كوين، ولد في 21 من شهر سبتمبر عام 1957.
5: أبدى الأخوان كوين اهتماماً مبكراً بالسينما من خلال التلفزيون.
6: كبرا وهما يشاهدان أفلاماً إيطالية، بدءاً من أعمال فريدريكو فيليني إلى أفلام سانز أوف هيركليز،
5: وأفلام طرزان، وأفلام الكوميديا لجيري لويس وبوب هوب.
6: إذن من هنا كانت البداية.
5: لا، من هنا كان التأسيس، لكن البداية لها شأن آخر.
6: ماذا تعني؟
5: بعد الفاصل القادم سأشرح لك ذلك.
6: إذن لتبقوا معنا مستمعين الكرام.

0: عزيزي المستمع، إن بداية الأخوين كوين في صناعة الأفلام كانت في منتصف ستينيات القرن العشرين.
1: عرفنا منك متى كانت البداية، ولكن كيف؟
0: في تلك الفترة المبكرة ادخر جويل وهو الأخ الأكبر بعض المال من جز العشب ليشتري كاميرا فيفيتار سوبر.
1: يا لها من بداية مشوقة ومبكرة بالفعل، أكمل لو سمحت.
0: أعاد الأخوان صنع الأفلام التي شاهداها على التلفاز مع صديق حيهم مارك زيميرنج.
1: إنها بداية جميلة، بداية الهواة للاحتراف، وهذا دليل على الإصرار لمزاولة السينما في المستقبل.
0: أجل، وهذا ما حدث.
1: أصدقائنا، منذ بداية تلمس طريقهما نحو دراما الجريمة المنظمة والعصابات في أوائل التسعينيات،
0: انتهج المخرجان والكاتبان الأمريكيان الشقيقان جويل وإيثان كوين، أو الأخوان كوين، أسلوب الكوميديا السوداء،
1: وكذلك الصراع العدمي والقسوة التي لا تطاق لتكريس مقاربتهما التي تصور عبثية الحياة في حبكة ثلاثية الرؤوس.
0: تلك الحبكة الثلاثية تتكون من طمع إنساني ملتو منحرف يولد قتلاً وحشياً بلا حساب في ظل عدالة تحتاج إلى دفعة،
1: وذلك عبر حشد جميع العناصر السينمائية بشكل متكامل من ثيمة خاصة وبصمة إخراجية مميزة وطاقم تمثيلي يتنافس في الأداء ليقدم أفضل ما لديه،
0: وحوارات أخادة تحمل في طياتها سخرية من رغبات البشر الغبية النهمة عندما تسفر عن فاجعة كبرى لا تصيب إلا الأبرياء،
1: مع الحرص على تحديد الزمان والمكان بكل أجوائه وتفاصيله الدقيقة،
0: والسرد الذي يحبس الأنفاس لدرجة تجعلك تريد أن تشاهد العمل أكثر من مرة، بل ربما تحلم به
1: على أمل أن تكتشف حلاً أو مخرجاً وإضاءة معتمة تدعم الأفكار السوداوية، حتى ضوء الشمس سرعان ما يتم حجبه بالغيوم الداكنة.
2: الصورة المكتوبة.
1: الأخوان كوين.
0: أيها الأصدقاء، قبل أن يسرقنا الوقت دعونا نتعرف على شيء من أعمال هذين المبدعين اللذين يكتبان السيناريو ويخرجان أعمالهما بنفسيهما.
1: وبالمناسبة هما اللذان يقومان أيضاً بعملية المونتاج لأفلامهما تحت اسم مستعار وهو رودريك جينز.
0: من أفلام الأخوين كوين فيلم ريسينج أريزونا.
1: هذا الفيلم وهو فيلم كوميدي تم إنتاجه في الولايات المتحدة وصدر في سنة 1987.
0: الفيلم من بطولة نيكولاس كيج وهولي هانتر.
1: من أفلامهما أيضاً فيلم معبر ميلر.
0: وملخص هذا الفيلم الذي تدور أحداثه في الثلاثينيات من القرن العشرين حول المجرم توم ريجن.
1: توم ريجن يعمل لدى زعيم عصابة إيرلندي يعتبره ساعده الأيمن ويعطيه كامل ثقته.
0: تقع المدينة تحت سيطرة العصابات الإجرامية، ويدور صراع بين عصابتين أمام أعين الشرطة التي لا تحرك ساكناً.
1: يتم تكليف توم بقتل رجل مراهنات بسبب قيامه بإفشاء الأسرار، ولكنه يقع في حب امرأة، ما يتسبب في الكثير من التعقيدات في حياته.
0: تشتعل الصراعات بين الجميع، ويكتشف توم أن قلبه لم يمت بعد.
1: من أفلامهما التي أبدعا في كتابة الصورة والإخراج فيها فيلم فارغو.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
3: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي.
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم يا ربي تسليما كثيرا. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. فالحلم أيها المستمع الكريم صفة يحبها المولى سبحانه وتعالى، والحلم ضد الغضب فهو العفو، ومن يعفو عن عباد الله يعفو الله عز وجل عنه. وقد أثنى الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووصفه سبحانه وتعالى بقوله: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام قد قال عنه قومه: مجنون وازدجر، فحلم عليهم. كم كان يحلم عليهم عليه الصلاة والسلام؟ 1050 عاما. وحبيبنا وقدوتنا بأبي وأمي هو صلى الله وسلم وبارك عليه، لما رجع من الطائف وقد كذبوه وآذوه ورموه، فإذا هو في الطريق بجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل عليه: ويا محمد، هذا ملك الجبال. فيسلم ملك الجبال عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي الجبلين العظيمين، لفعلت. فماذا كانت فرصة أن ينتقم عليه الصلاة والسلام منهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وقد حصل ذلك. الحلم أيها المستمع الكريم ضد العنف. وهذا الصحابي يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه وصية: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة أخرى: يا رسول الله أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. ثم يأتيه مرة ثالثة: يا رسول الله أوصني. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. قال الصحابي هذا، قال: فنظرت 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب. قال: فنظرت فإذا مجمع الشر من الغضب. مجمع الشر من وين؟ من الغضب. متى يقتل الإنسان؟ يقتل إذا غضب. ومتى يضرب؟ إذا غضب. ومتى يطلق؟ إذا غضب. وكم نسمع وكم تأتي من أسئلة الناس يوميا: أنا طلقت ولكن كنت غضبان. طيب، من اليوم اللي يطلق وهو يضحك؟ وين تجد هذا؟ وذاك الرجل الذي غضب على زوجته فأخذ مجمع يده وضربها في وجهها فكسر سنها وأرعف الدم من أنفها ثم طلقها، ما هي إلا دقيقة أو يعني بضع دقائق ويهدأ ويذهب منه الغضب ويرجع إليه وعيه، فينظر فإذا بالزوجة مضروبة مكسورة ينزف منها الدم، وإذا هي مطلقة. فذهب يعالجها من مستشفى لمستشفى، ثم يذهب إلى من شيخ إلى شيخ، ها في رجوع ولا ما في رجوع. لو أنه كان عنده الحلم، ولو أنه ضبط نفسه 3 دقائق أو دقيقتان أو كذا، ما حصل هذا كله. فاحرص أيها المستمع الكريم أن تكون ممن يتخلق بخلق الحلم. هذا الأحنف بن قيس يضرب به المثل في الحلم، وعندما سئل قال: لست حليما ولكني أتحالم. الله أكبر، يعني هو جاهد نفسه على الحلم حتى صار حليما. إذن الصفات الطيبة قد لا تكون معك من الولادة، ولكنك تكتسبها، ولكنك تكتسبها. فاحرص يا عبد الله أن تكون حليما. متى
يفعل الإنسان المحرمات ويقع في المصايب ويسفك الدماء ويهتك الأعراض عندما يغضب وعندما يكون بعيدا من الحلم. ولكن الواجب عليك أيها المستمع الكريم أن تتخلق بخلق الحلم، خاصة مع أقرب الناس إليك، مع الوالدين، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الحلم يكون مع الأب، وقد يقسو عليك، ولكنه أب يقسو عليك لمصلحة أو لجهله. كذلك الحلم مع الأم التي حملت وربت وأرضعت وسهرت، كذلك الحلم مع الزوجة، هذه الزوجة التي أكثر شخص تعيش معه، فطبيعي أن يحصل منها أخطاء، وطبيعي أن يحصل ويصدر منها ما قد يغضبك وتنزعج منه، سواء كان من قول أو من تصرف. لكن كن حليما، إذا رأيت ثمرات الحلم ستعرف فائدته، وإذا رأيت ثمرات الغضب والعياذ بالله وليست له ثمرات وإنما يعني مساويه، ستعرف أن الغضب يجب عليك أن تبتعد عنه. كذلك مع الأولاد، مع أولادك، إن أردت أن يحبك الأبناء ويسمع كلامك وتخرج من حياتك وأنت قد ربيتهم تربية صالحة، فكن حليما، لا تكن عنيفا، واحذر أن تكون مثل ذاك الرجل التي تقول ابنته أسأل الله أن يموت اليوم قبل غدا، وتقول إذا خرج من البيت نرتاح وإذا دخل البيت كله يتكدر، نعوذ بالله من الصفات السيئة. احرص يا عبد الله على مثل هذه الصفة الطيبة التي يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله. إذن الخيرية هنا تكون مع الحلم، ومن فوائد الحلم أن الله يحبك سبحانه وتعالى، وأن الناس يحبونك، وأن صفة الحلم من صفات الأنبياء، وكذلك تسلم من الآثام ومن المصايب ومن العقوبات الدنيوية والأخروية. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يتصفون بهذه الصفة الطيبة، وأن يجعلني وإياكم من عباد الصالحين ومن أولياء المتقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنه ولذلك القادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه، والحمد لله رب العالمين.

الرحمن في القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
2: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
3: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
4: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
5: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
6: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
7: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
8: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
2: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
9: صحتنا.
10: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
11: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
12: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
13: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
14: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
15: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
16: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
13: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
1: شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
17: النديم والندم.
18: وقانا الله شر الندم، وأذهب عنا الحزن والألم، وزادنا من النعم، ووفقنا لإزالة هذه الظلم عن أمة كانت خير الأمم. اللهم آمين. وسبب هذا الدعاء الكريم العلاقة الطريفة بين الندم والنديم، فتعالوا إلى شيء من حديث هذه اللفظة الأنيقة ودلالتها الطريفة العميقة. أما الجذر اللغوي ندم، فيجمع معاني عدة ألفاظ: الحسرة والأسف والألم واليأس والأسى. وتستكن هذه المعاني فيه، وتتراوح درجة تأثيرها في معناه بحسب السياق. فعلى سبيل المثال، تزور صاحبا لك فإذا به غير مهتم بك، تغادره قائلا في نفسك: ندمت إذ ذهبت إلى زيارته. وقد تحاور عنصرياً إقصائياً ثم تلوم نفسك فتقول: أنا نادم لأني حاورته. والآن قارن هذا بخسارة تجارة أو أسرة، ثم انتقل إلى النظر في الآية: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وآيات أمثالها. فأنت في حديثك عن زيارة صاحبك لا تستشعر اليأس، ذلك أن المرء قد يخطئ فيندم ثم يتدارك خطأه فيزول ندمه. ولكن الذين سيرون العذاب ممن ذكروا في الآية السابقة سيصيبهم الأسى واليأس، وهو ما تكرر في التنزيل العزيز. غير أن اللغويين أبرزوا معنى الأسف فيه، حتى قالوا: ندم فلان إذا تأسف على فعل قام به أو خطأ ارتكبه فهو نادم، ولم يقولوا فهو نديم، صيغة مبالغة في نادم بمعنى متأسف. ولا يقال فلان نديم على ما فعله مبالغة في ندمه، ولم نعرف صيغة أفعل من الندم، فلا يقال هو أندم من فلان، بل قالوا هو أعمق ندما. أما الفرق بين الندم والندامة فنراه في أن الندم قد يزول والندامة تدوم كما في الآية السابقة. وعقد اللغويون الأواصر بين الندم والنديم فقالوا: إن النديم هو الذي ينادم غيره على مائدة شراب، ومنحوه معنى الشريب الذي يشارب غيره، وجمعه ندام وندماء، وورد ندامة أيضا. وسوغ بعضهم تسمية الندماء بذلك لاحتمال أن يقع بينهم ما يندم عليه، أي يؤسف له، غير أن الربط بين الندم والنديم يبدو تطورا في الدلالة. فالمعروف عن الجاهليين أنهم كانوا يتفاخرون بمجالس الشراب، ولهم صبوح في الصباح وغبوق في المساء، وكانت نواديهم حافلة بمجالس الشراب. ولا نتوقع من قوم هذا حالهم أن يربطوا في لغتهم بين الندم والمنادمة. فإذا ابتعدنا عن هذا الربط فهل نجد أصلا آخر للفظة المنادمة على موائد الشراب؟ جواب هذا التساؤل يعيدنا إلى لفظة المدامنة. ولا ننسى أن أسماء الخمر المدام والمدامة، وقيل لها ذلك لإفادتها الدوام لا التندم، بمعنى أن حبهم لتلك الجلسات سواء كانت جلسات سمر أم غيرها جعلهم يتمنون أن تكون دائمة متواصلة. فهي مدامنة من دوم ودمنا، لا منادمة من ندمة. ثم انتقلت للفظة منادمة لسهولتها وقربها من الأصل، مداومة. وللجذرين دوم ودما حديث آخر. وفي تراثنا علماء حملوا اسم النديم كابن النديم صاحب كتاب الفهرست المعروف، كما نقرأ في أخبار الشعراء والظرفاء أنهم كانوا من ندماء هذا الخليفة أو ذاك. ولا نظن اللفظة في هذه الحالة تحمل شيئا من معنى الأسف كي يمكن إعادتها إلى الجذر ندما، الدال عند جمهور اللغويين على الأسف، ناهيك عما رأيناه فيه من معان. ومن الشعراء من وظف لفظة النديم للتعبير عن علاقة متينة تجمعه مع صاحب أو أكثر ممن جالسوه أو رافقوه أو حاوروه، من غير اشتراط كون ذلك على موائد شراب. ومنهم عبد يغوث الحارثي في قصيدته التي يرثي بها نفسه، وذلك في قوله: ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا، ألم تعلما أن الملامة نفعها قليل، وما لومي أخي من شماليا، فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندماي من نجران أن لا تلاقيا. ولا نظنه يريد الإشارة إلى من نادمه على موائد شراب، بل أشار إلى أحبة له توشجت بينهم أواصر المحبة والتعاون. فلنقل إذن مدامنة لا منادمة. وإلى اللقاء.
19: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
20: شيء من اللغة. من اللغة.
19: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
21: إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جداً من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
3: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
3: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
3: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
5: أبي.
4: نعم يا غزلة.
5: لقد توصلت إلى معرفة كلمة الأرخبيل يا أبي.
4: جميل جدا يا غزلان، هات أسمعين ما توصلت إليه.
5: الأرخبيل هو أحد أشكال سطح الأرض، والذي يرمز لأي مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر.
4: إذن ما لا يعرفه الأطفال أن الأرخبيل هو مجموعة من الجزر المتقاربة والمتجاورة.
5: أجل،
4: هذه الدولة التي نبحث عنها والتي تعتبر الدولة الثامنة الأكثر إنتاجاً للشاي على مستوى العالم تتكون من 6800 جزيرة.
6: ما شاء الله، 6800 جزيرة، إذن هي أرخبيل كبير.
7: يقال إن هذه الكلمة أرخبيل تعني البحر الرئيسي، وهو الاسم التاريخي لبحر إيجا.
4: أجل يا رحمة أجل، حيث يعتقد أن التسمية قد اشتقت من ذلك البحر بالذات لامتلائه بالجزر المتقاربة المتجاورة.
2: هل هذه الدولة تعتبر أكبر أرخبيل على مستوى العالم؟
4: لا لا يا يوسف، يعتبر الأرخبيل الإندونيسي أكبر أرخبيل في العالم.
7: لقد أطلنا التمهيد عن هذه الدولة يا صالح، هيا اكشف النقاب عنها وعرف أبناءنا عليها.
4: حسنا، الدولة الثامنة الأكثر إنتاجا للشاي على مستوى العالم هي اليابان. من يعرف ما هي عاصمة اليابان؟ أحسنت يا غزلان، أحسنت، هذه المعلومة يعرفها الأطفال. بالفعل طوكيو هي عاصمة اليابان، ويبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة.
7: تتميز اليابان بالكثير من الاختراعات الحديثة في العديد من المجالات المختلفة وصناعة السيارات والإلكترونيات.
4: هذا صحيح، وحتى يومنا هذا لا تزال اليابان تدهش العالم كله بالمزيد من الاختراعات المتنوعة والتكنولوجيا المتطورة.
2: طالما عرفنا أن اليابان هي الدولة الثامنة الأكثر إنتاجاً للشاي على مستوى العالم، ما رأيكم أن ننتقل الآن إلى الدولة السابعة؟
6: وأنا أوافق أخي يوسف على مقترحه.
5: وأنا كذلك.
4: حسناً حسناً، اسمعوني جيداً، وأنتم كذلك أيها المستمعون الصغار انتبهوا معنا.
2: تفضل يا أبي، كلنا منصتون.
4: تعتبر فيتنام الدولة السابعة في إنتاج الشاي على مستوى العالم، وقبلها إندونيسيا في المرتبة السادسة، فتركيا في المرتبة الخامسة، أما في المرتبة الرابعة فتحتلها سريلانكا، وفي المرتبة الثالثة على مستوى العالم هي كينيا. فما هما الدولتان اللتان تأتيان في المرتبة الأولى والثانية في إنتاج الشاي على مستوى العالم؟ فكروا في الإجابة.

0: سلام، ما أروع منظر تلك الفراشات الجميلة! إنها تحلق على مستوى منخفض، أتمنى لو أستطيع الإمساك بإحداها.
1: فيما شروطك يا غزلان؟
0: أنظر إلى تلك الفراشات الجميلة يا أمي، ألا ترين كم هي جميلة؟
1: أجل، إنها جميلة، أو تحبين الفراشات يا غزلان؟
0: بالتأكيد يا أمي، ولا سيما ألوانها الجميلة، ما رأيك أن نصطاد إحداها؟
2: يا ويلي، الطفلة تريد اصطيادنا، ظننتها تريد اللعب، فلنهرب أيتها الفراشات.
1: ولما نصطادها يا ابنتي؟ جمال الفراشة يظهر وهي تحلق في الهواء وتنتقل من شجرة إلى زهرة إلى وردة أو تقف على ساقية الماء.
0: أعدك أني لن أؤذيها يا أمي، إنما أريد رؤيتها عن قرب فقط.
1: وإن كنت لا أحبذ اصطيادها، إلا أننا لا نمتلك أدوات صيد الفراشات يا غزلان، فحتما سنؤذيها.
0: وما هي أدوات صيد الفراشات يا أمي؟
1: الشبكة اليدوية، أو المصيدة الضوئية، أو الملاقط.
0: الملاقط؟
2: يا ويلي، كم أخاف من الملاقط، لابد من الهرب بسرعة.
1: تستعمل ملاقط خاصة لجمع الفراشات والعثات، فهي إما أن تكون معقوفة أو غير معقوفة. هذه الملاقط مصنوعة من مادة لا تجرح الفراشات أو يرقاتها.
2: إن كانت تلك الملاقط غير مؤذية، إلا أنني أخاف منها. أجل، أخاف منها.
1: لنعد إلى حيث كنا نجلس مع البقية يا صغيرتي. فلا شك أن إخوتك قد جمعوا من المعلومات عن الدولتين الأكثر إنتاجاً للشاي في العالم.
0: لقد سبقتهما إلى معرفة الدولتين يا أمي، ولم أخبر أحداً، لذلك جئت إلى هنا أتتبع الفراشات. فأنا أعرف أن الصين تعد أكبر دولة منتجة للشاي.
1: الصين؟ أوليست الهند؟
0: لا يا أمي، الصين، وتركز الدولة على إنتاج الشاي الأخضر والأصفر والأبيض عالي الجودة.
1: ما شاء الله، لقد جمعت معلومات قيمة.
0: جمعتها وحفظتها في موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال.
1: هل تعرفين أن الصين تخصص الكثير من أراضيها لزراعة الشاي، مما يجعل لديها فائضا كبيرا للتصدير؟
0: نعم أعرف، فقد قرأت هذه المعلومة أيضا، إذ أن نحو 80% من الشاي الأخضر المصدر في العالم يأتي من الصين وحدها.
1: وماذا عن الهند يا غزلان؟
0: لقد رحلت الفراشات يا أمي، سألحق بها.
1: أنا أسألك عن الهند في إنتاج الشاي.
0: اسألي أخوائي ماجد ويوسف، فلا شك أنهما جمعا تلك المعلومات أيضا. دعيني ألحق بالفراشات الآن، سأعود بعد قليل.
1: انتبهي لنفسك يا غزلان، انتبهي.
0: حسنا.

0: وتعتبر مقاطعة يونان الصينية واحدة من أقدم المناطق التي زرعت الشاي.
1: إذن فالهند تأتي في المرتبة الثانية في إنتاج الشاي على مستوى العالم، وكثير من الناس كانوا يعتقدونها في المرتبة الأولى.
2: يعد الشاي جزءاً أساسياً من الثقافة الهندية، فهو يسمى المشروب الوطني.
1: إضافة مهمة يا ماجد، فهذه الإضافة مما لا يعرفه الكبار أيضاً.
0: يتم استهلاك كميات كبيرة من إنتاج الشاي في الهند محلياً، في حين يتم تصدير جزء بسيط منه إلى الخارج. لماذا لم تقولي إن معلومتك إضافة مهمة يا يوسف، مثلما مدحت ماجد قبل قليل يا أمي؟
1: جميعكم تقدمون معلومات مهمة يا يوسف، أنت وماجد وغز... غزلان؟ إنها لم تعد حتى الآن. غزلان لقد اختفت عن الأنظار. هيا هيا قوموا لنبحث عن غزلان. هيا قوموا.
3: ابتعدي عني أيتها الطفلة، هيا ابتعدي عني وعودي إلى أهلك، سيفتقدونك.
4: لن أعود، يجب أن تتوقفي قليلاً حتى أستطيع الكلام معك أيتها الفراشة.
3: أنت ستؤذينني، فأنا فراشة رقيقة، لا أتحمل أن تمسكيني بيديك يا غزلان.
4: أعدك أني لن أؤذيك، فأنا أريد منك بعض المعلومات عنك حتى أضمها في موقعنا الإلكتروني ما لا يعرفه الأطفال. أرجوك توقفي قليلاً حتى ألتقط لك بعض الصور الجميلة.
3: لا لا لا، أنا أخاف منكم بني البشر، فمعظمكم مؤذون، تؤذون الطيور والحيوانات وكذلك الحشرات.
4: انتبهي لنفسك وأنت تحلقين حتى لا ترتطمي بشيء من الأشجار أيتها الفراشة.
3: أنا أستطيع أن أرى أفضل منك يا غزلان.
4: كيف؟
3: أستطيع رؤية الأشياء التي ما وراء الطيف فوق البنفسجي، فأنا لدي 6000 عدسة بشبكة العين.
4: كم؟
3: 6000 عدسة بشبكة العين. كما أتمكن من رؤية الأشياء التي لا تستطيعون أنتم رؤيتها يا بني البشر. انتبهي يا غزلان.
4: لقد ارتطمت بهذه الشجرة.
5: وأخيراً وقعت في شبكة اليدوية أيتها الفراشة الجميلة.
3: اتركني يا هذا، اتركني، دعني ألحق بأخواتي وزميلاتي.
5: كيف أدعك وأنا كنت أراقبك من مسافة بعيدة أيتها الفراشة؟
3: أرجوك اتركني، فأنا لا أصلح لأن أكون طعاماً شهياً لك.
5: ومن قال لك أني أريد أن آكلك؟ فأنت لا تصلحين للأكل كما قلت.
3: إذن دعني وشأني.
5: كنت أعتقد أنك حشرة صماء، فإذا أنت تسمعين.
3: أنا أسمع. لا لا لا، أنا لا أسمع، لا أرى، لا أتكلم.
5: هل الخوف جعلك كل ذلك؟ صماء عمياء بكماء؟ على العموم، كان الكثير من العلماء يعتقدون أن الفراشات صماء، حتى أثبتوا سنة 2012 أن لك آذاناً أيتها الفراشة. ما رأيك بهذه المعلومة؟ أليست مما لا يعرفه الأطفال؟
3: لا أعرف، لا أعرف. غزلان، غزلان، انقذيني يا غزلان.
6: يعرفه الأطفال.
7: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
6: وحمد بن عامر الوردي.
7: ما لا يعرفه الأطفال.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. شنت القوات الأمريكية الليلة الماضية هجوما جويا على جزيرة لارك جنوب إيران، وذكر الحرس الثوري الإيراني أن عددا من عناصره قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم الأمريكي الذي نفذ بواسطة طائرة مسيرة. من جهتها ذكرت مصادر أمريكية أن الهجوم استهدف منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لارك كانتا تستعدان لإطلاق ألغام بحرية. أعلنت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة أن قواتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للإمارات، وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء الإماراتية على مدار الساعة. وفي الأردن أعلنت القوات المسلحة أنها اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني، وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومة الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وتم تدميرها قبل أن تشكل أي تهديد على السكان أو الممتلكات. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا في إطار الجهود الرامية إلى الضغط على إيران، مع التركيز في البداية على البنوك. وقال قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من دول مجموعة 20 إنه يعتزم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسيواجهون عقوبات ثانوية. استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر إعلامية بإصابة طفلة برصاص الاحتلال في مخيم جباليا وآخر في منطقة التوام شمال غرب المدينة، في حين أصيب 4 آخرون إثر استهداف مخزن تابع لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع. تتواصل جهود الإنقاذ في نيبال والصين للعثور على أكثر من 3000 مفقود ومئات العالقين داخل أنفاق الكهرومائية أو أنفاق كهرومائية إثر انهيار جليدي وطيني أودى بحياة أكثر من 900 شخص. وتواجه الفرق صعوبات وعرة جراء الأحوال الجوية القاسية وتجدد هطول الأمطار وارتفاع منسوب مياه الأنهار، فضلا عن المخاوف المستمرة من تشكل سدود وبرك مائية جديدة تهدد بفيضانات إضافية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
2: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
0: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
3: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
4: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثي هل يكون عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
0: صحتنا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني وخواتي المستمعين والمستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا وسهلا فيكم وبرنامجكم الصحي التوعوي صحتنا. موضوعي حلو وسبحان الله، يعني المواضيع التوعوية المرتبطة بالغذاء والتغذية أحس كثير كثير مهمة. وثانيا في فصول تحسي أنك محتاج أن تركز على الغذاء فيها أكثر، على شرب السوائل ومن أهمها الماء. وبما أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى ما زلنا في فصل الصيف، فبالتالي هنالك بعض اللي احنا بإذن الله سبحانه وتعالى نريد نوجهها للمستمعين الكرام عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. موضوع اليوم وأختي الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة والغذاء والتغذية الصحية، وخاصة عند الناس اللي يعانوا من سمنة. أستاذة فتحية أهلا ومرحبا وسهلا فيك.
6: أهلا وسهلا فيك دكتورة والمستمعين.
5: أهلا وسهلا، الله يعزك
6: على هذه الاستضافة دائما. يعني
5: الله يعزك بإذن الله سبحانه وتعالى. موضوعنا اليوم يعني سبحان الله، الأسبوع الماضي احنا قدمنا كمان في التغذية والغذاء، لكن كان الموضوع منصب أكثر بالنسبة للكلى وشرب السوائل وغيرها. اليوم احنا ناخذ فئة من المجتمع اللي هي تعاني من السمنة، فنركز أكثر على غذائها وتغذيتها في فصل الصيف. أختي فتحية، تعريفك للسمنة؟
6: أيوة، السمنة طبعا هي مرض معروف أنها تم تعريفها كمرض، مرض طبي مزمن ومعقد للأسف، يتميز بتراكم مفرط أو غير طبيعي للدهون في الجسم.
5: نعم.
6: هذا التراكم يعني يؤثر سلبا على الصحة.
5: نعم.
6: وطبعا يؤدي إلى زيادة المخاطر بأمراض أخرى مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات. وطبعا إذا جيتي على مؤشر كتلة الجسم، أحيانا يعني يعرف السمنة بأنها زيادة مؤشر كتلة الجسم عن 30 كيلومتر لكل متر تربيع.
5: نعم.
6: أيوة.
5: نعم. طيب يعني يعتبر السمنة أو تعتبر السمنة من الأمراض للأسف اللي منتشرة معانا هنا يعني، وسبحان الله يعني المؤشرات مشابهة للمؤشرات الدول الخليج والإقليم وغيرها. أختي إيش الأسباب؟ يعني هل بسبب إنه صار نمط الحياة يميل إلى السكون إلى ولا إيش السبب بالضبط؟
6: أيوة سؤال مهم دكتورة. طبعا هناك عوامل خطورة أو عوامل خطر عديدة لهذا المرض أو للسمنة بشكل خاص. من ضمن هي ليست يعني فقط عامل واحد، هي مجموعة عوامل. طبعا العوامل الوراثية والجينية، حيث تؤثر الجينات الموروثة أحيانا من الوالدين على كمية الدهون اللي يخزنها الجسم، حتى مكان توزيعها ومدى كفاءة الجسم في تحويل الطعام إلى طاقة. يعني حتى عمليات الأيض تتدخل فيها هذه العمليات الوراثية والجينية. كما أن هناك العوامل الأخرى اللي هي الأساسية اللي نحن راح إن شاء الله اليوم نركز عليها، اللي هي خيارات نمط الحياة.
5: نعم.
6: مثل النظام الغذائي غير الصحي، الخمول البدني، يعني عدم ممارسة نشاط بدني بكميات يعني بأوقات منتظمة مثلا لفترات معينة مثلا. ولكن هناك بالعكس يكون للأسف خمول وقضاء ساعات طويلة خامل أمام التلفاز، سواء في البيت في العمل في أي مكان.
5: نعم.
6: فبالتالي الجسم يخزن طاقة أكثر.
5: نعم.
6: العوامل الغذائية راح نتكلم عنها. في عوامل أخرى اللي هي العوامل الطبية والأدوية. أحيانا بعض الأمراض مثل خمول الغدة الدرقية أو مثل أزمة التكيف المبايض عند النساء، أو بعض الأدوية اللي يتناولوها مثلا مضادات الاكتئاب أو الكورتيزون، ممكن انها تؤدي الى زياده الوزن كاثر جانبي على
4: نعم
6: هذه الادويه. كذلك هناك العوامل النفسيه، يعني التوتر. طبعا احيانا نحن نعاني من الكثير من التوترات الحياتيه اليوميه اللي نحن نمر فيها يوميا، يعني وهذا شيء طبيعي.
4: نعم
6: فالناس لما احيانا لما تحس بالتوتر او الاكتئاب ممكن تميل يعني الا انها تاكل اكثر،
4: صح
6: او بسبب الحزن او الغضب او اي شيء، يعني فبيسمى الاكل العاطفي. فهذا الاكل العاطفي يعتبر ضمن العوامل النفسيه اللي ممكن انها تعتبر عوامل اساسيه في الاصابه بالسمنه. هناك ايضا قله النوم.
4: نعم
6: قله النوم تساعد على، يعني تسبب لخبطه في الهرمونات، هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن عدم النوم الكافي يحدث خلل في هذه الهرمونات بحيث أنه ما في تنظيم للشهية ولا شيء. كمان
4: نعم.
6: التقدم في العمر أيضا ممكن يكون له دور، أنه تقل الكتلة العضلية لدى الفرد، وبالتالي تبطأ معدلات الحرق طبيعيا، وتؤثر عليها، يعني تأثر على أنه أو تسبب الإصابة بهذه زيادة الوزن أو السمنة. كما أن هناك بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل عدم توفر أماكن آمنة للمشي، أو
4: نعم
6: مثل عندنا الحين مثلا أن الجو حار جدا، أحيانا تواجه الناس صعوبة في يعني في ممارسة بعض التمارين أو الأنشطة الرياضية.
4: نعم
6: توفر الأكل أو توفر الأطعمة الصحية بشكل خاص، أو
4: نعم
6: الاعتماد على الأطعمة المصنعة
4: نعم
6: اللي هي ممكن سبب أنه يعني أنا ما عندي فلوس أشتري وجبة صحية لأنها سعرها شوية غالي،
4: نعم
6: فبالتالي أشتري الوجبات السريعة اللي هي شوية سعرها يعني أقل وتكون تشبعني، يعني أو أنه أريد شيء سريع يعني. فهذه العوامل بشكل يعني عام، واليوم إن شاء الله راح نركز على العوامل أنماط الحياة بشكل أكثر يعني.
4: بإذن الله، بارك الله فيك. وسبحان الله، يعني أستاذة فتحية، يعني في الغالب هذه الوجبات السريعة، يعني ما شاء الله الشركات المصنعة لها يعني قدرة على إنه يعني يسووها بطريقة جميلة.
6: صحيح صحيح، أيوة، يعني تكون جذابة قصدك
4: نعم
6: فعلا،
4: بارك الله
6: يعني
4: فيك.
6: هذا يعتبر من، شكرا على يعني الإشارة لهذه النقطة دكتورة. بالفعل هو يعني الأشياء الجذابة دائما ملفتة وتلفت الشخص، حتى لو كان هو ما باغي يأكل شيء أو ما أنه عنده رغبة أساسا أو ما مخطط أنه يأخذ وجبة معينة،
4: صح،
6: بس لما يشوفها بشكل يعني
4: قدامه يعني كذا تغري.
6: أيوة
4: أقول لك على
6: يعني
4: شيء
6: معروضة، أيوة، حتى في
4: والله،
6: فيديو أو في إعلان، يعني مثلا نشوف في القائمة أو في إعلان معين، مثلا الحين كانت عندنا مباريات كأس
4: سكتي أمس
6: العالم.
4: أمس أمس أمس والله،
6: أيوة
4: يعني أشوف قدامي ما قدرت يا أخي أمسك.
6: يعني، فكيف عاد الناس الثانيين؟
4: يا
6: لذلك
4: الله
6: يعني المجال
4: يا الله،
6: الطبي والمجال الصحي يعني شوي نضعف أمام بعض الخيارات،
4: نعم
6: فما بالك بالناس، عامة الناس أو الناس اللي ما عندهم هذيك الثقافة أو ما عندهم الوعي الغذائي أو الصحي، أو عندهم
4: صح
6: بس ما مقتنعين فيه أو ما يريدوا يطبقوه.
4: صح
6: فبالتالي هذا شيء طبيعي، ما أنه شيء يعني شاذ يعني، لكن يعني هي هذه التسويق أو
4: صح
6: الترويج،
4: صح
6: يعني يجب تكاتف في الجميع للحد منه، أو يعني إن نكون حائط صد، يعني إن إحنا كيف نقاوم هذه الإعلانات، هذه
4: صح
6: الترويجات.
4: صح
6: لما يكون عندنا وعي غذائي يعني حقيقي أو صحي حتى، يعني ممكن أنا ما أشتري هذيك بس عشان صحتي، أو إن آخذ منها بس جزء بسيط، يعني آخذ أرضي نفسي بس،
4: أتذوقها.
6: أيوة أتذوقها. البورشن سايز مهم جدا، إن أنا آخذ كمية صغيرة يعني عشان
4: نعم
6: ما يعني أنا أرضي نفسي يعني بشكل عام. أيوة ف
4: لكن أستاذة فتحية، يعني بضحكك على شيء. سبحان الله،
6: أيوة
4: إحنا يمكن سبحان الله في القطاع الصحي، تعرفي يعني يمكن الخبرة ويعني طبيعة العمل نفسه خلتنا أكثر من لازم صريحين. فلما نشوف أي إنسان في مكان قد
5: سبحان الله، يعني نبي نشجعه انه هو يعني يتخلص من هذا الوزن، فنقول له ان احنا نلاحظ عليك سمنه وزياده وزن، فتلاقيهم يتحسسوا، يعني اغلبهم يتحسسوا، الا اذا كان هو يعرف يعني انك انت ما هدفك انه تثيري نقطه انه يعني موضوع حساس.
6: صح،
5: فنعم الله يرضى عنك، فهذا معناته انه في تبعات نفسيه صراحه لزياده الوزن. قبل ان نبدا في هذا الجانب استاذه فتحيه، ابي تتكلمي الله يحفظك عن كيفية التشخيص، يعني هل كل زيادة وزن سمنة؟ نتعرفي في الأوزان هنالك طول الإنسان، عمره، الجنس وغيرها.
6: صحيح، أيوة. طبعا هو أسهل، هو عدة، هناك طبعا عدة طرق للتشخيص أو لقياس السمنة أو زيادة الوزن، بس أبسطها هو مؤشر كتلة الجسم اللي يقاس بالوزن بالكيلوغرام تقسيم، أو على الوزن على الطول بالمتر تربيع.
5: نعم
6: يعني مثلا اللي وزنه مثلا 60 كيلو
5: نعم
6: يحط 60 على، إذا طوله 165
5: نعم
6: راح يطلع بالمتر 1.65، يعني اللي هو 65، ويربعها
5: نعم
6: تحت يطلع رقم. طبعا يصير هذا بالآلة الحاسبة تلقائيا أو إنه مانيوالي، يعني الواحد يحسبه، فبيطلع لك رقم يعني مثلا 60 على هذاك التربيع الطول بالمتر،
5: نعم
6: يطلع لنا رقم. هذاك الرقم إذا من فوق 30،
5: نعم
6: يعني من 30 فما فوق فصاعدا، تعتبر طبعا سمنة. وفي سمنة درجات،
5: نعم
6: يعني مثلا من 30 إلى 35 تعتبر درجة أولى، من 35 إلى 40 درجة ثانية،
5: نعم
6: وبعد ال40 تكون سمنة مفرطة جدا،
5: نعم
6: يعني وربما يعني يعني تجي معاها أمراض أخرى ويحتاج لها تدخلات أخرى غير يعني ما يصير مثلا بس في التغيرات في الغذاء أو بس النشاط البدني، يحتاج لها ممكن تدخلات دوائية أو تدخلات جراحية، وخصوصا إذا ترافقت مع أمراض أخرى أو الأمراض المزمنة.
5: نعم
6: عندنا الشيء الثاني اللي هو بسيط ويعتبر أدق، اللي هو محيط الخصر.
5: نعم
6: بصراحة محيط الخصر يعني أتوقع أنه هو شوية أدق عن المؤشر كتلة الجسم،
5: نعم
6: لأن مؤشر كتلة الجسم يظلم الناس الرياضيين اللي هم عندهم
5: حوض
6: كتلة عضلية يعني ثقيلة، فربما يظهرهم أنهم هم مصابين بالسمنة بينما هم لا، ما مصابين بالسمنة يعني.
5: نعم
6: فلذلك

0: نقيس هذا المحيط الخصر يكون فوق عظمة الحوض،
1: نعم
0: وناخذ كذا زفير يعني
1: نعم
0: ونقيس بالهذاك بالمتر
1: نعم
0: ونشوف كم يطلع لنا. يعني طبعا الناس الآسيويين يعني اللي العرق الآسيوي يعتبر يعني شوية ممكن يكون غير، يعني تعتبر صح مثلا سلطنة عمان من ضمن يعني
1: قارة آسيا.
0: قارة آسيا، فمحيط الخصر ينطبق عليه يعني الحد الأدنى. مثلا الرجال العمانيين المفروض إذا 90 سنتيمتر أو أكثر المفروض هذا يعتبر عامل خطورة،
1: نعم
0: كذلك للنساء إذا 80 سنتيمتر فأكثر يعتبر عامل خطورة،
1: نعم
0: لأن نحن حجمنا شوية أقل عنهم يعني،
1: نعم
0: ومثلا الصينيين حجمهم أقل
1: نعم
0: مثلا، يعني في بعض الدول يعني هم الحجم تبعهم أقل، بينما مثلا في قارات أمريكا أو كذا فيكون شوية حجمهم أكثر، فبالتالي يعني بتحصلوا هناك فروقات بسيطة في لما تبحثوا عن مصادر، وما نختلف يعني هو كذا. الرجال من عمانين من 90 مثلا سنتيمتر أو 95 سنتيمتر فأكثر لازم ننتبه إن نحن مصابين بالسمنة أو عندنا عوامل خطورة للإصابة بالأمراض الثانية،
1: نعم
0: فهذا تعتبر يعني عوامل خطورة.
1: نعم
0: التشخيص الأخرى طبعا اللي هي عن طريق البودي فات أناليزرز أو البودي كومبوزيشن أناليزرز،
1: نعم
0: اللي هو يعني يشوف كمية الدهون في الجسم، وطبعا ندخل قياس الطول والوزن والعمر، فيطلع لنا تقرير اللي هو يراوينا إذا كان عندنا دهون حشوية أو أماكن تركز الدهون وين مكانها يعني موجود، وبعدها ذلك يعني ممكن نحن نحصل يعني نشوف وين المشكلة، يعني هل هي عضلات أم هي دهون، فلذلك يعني هي شوية أدق. طبعا في هناك الأشعات المختلفة بالأجهزة عشان كذلك نشخص إذا كان هناك في تراكم من الدهون أم هي عضلات يعني. هذه تقريبا باختصار اللي هي طرق التشخيص أو طرق قياس السمنة أو زيادة الوزن.
1: بارك الله فيك، وما أسعدني الصراحة بتواجدك اليوم معي. وطبعا أستاذة فتحي الراشدية يعني ما شاء الله من أكثر الزميلات في تخصص التغذية العلاجية، يعني خبرة، جزاك الله كل الخير. طيب أختي فتحي، لو تكلمنا عن أهم الأعراض، أعراض السمنة، لو مثلا قلنا أهم 4 أعراض تظهر على المريض المصاب بالسمنة، إيش هن؟
0: ممكن تكون يعني الشخص يحس انه هو خمول، ربما يعني هي السمنه ما انها ما دائما يعني تحصل انها يعني لها اعراض او انها اعراض معينه واضحه او ظاهره مثل باقي الامراض،
1: نعم
0: بينما يعني الشخص يحس احيانا بالثقل، يعني كانه يعني يحس انه جسمه ثقيل اصلا، ما عنده خفه، ما عنده، ممكن تترافق مع امراض اخرى كما قلنا، وبالتالي هذه الامراض الاخرى هي اللي تسبب اعراض.
1: نعم
0: يعني مثلا صار ما كان عنده سكر بس لما زاد وزنه او اصيب بالسمنه او زياده الوزن
1: نعم
0: صار عنده مثلا سكري، صار عنده مثلا امراض القلب، فهذه هذه الاعراض يعني غالبا تكون اعراض الامراض المصاحبه لمرض السمنه.
1: نعم
0: ايوه، فكذلك كما قلنا إن نشوف ممكن ترهلات في منطقة الخصر أو يعني محيط الخصر،
1: نعم
0: ممكن تكون هناك بعض الدهون الواضحة أو ظاهرة للشخص إنها تكون يعني واضحة بالنسبة له، بالتالي يعني ممكن هو يعرف إنه مصاب بالسمنة. وطبعا الوزن يعني هو من أهم عرض، إن الواحد لما يشوف وزنه إنه هو خلاص يعني تعدى الحدود هذيك المسموح فيها أو اللي مفروض هو الوزن المثالي، فبالتالي هذا يعتبر من ضمن الأعراض أو
1: نعم
0: أعراض السمنة.
1: نعم
0: إيش بعد نقول الأعراض ممكن تكون، ساعديني دكتورة.
1: مثلا انه يحس كذا النفسية، التقلبات المزاجية، يعني
0: بالضبط صح
1: عرفتي يعني الناس اللي تعاني. نعم حبيبتي تفضل.
0: صحيح دكتورة، أيوة مثل يعني ضيق التنفس، صح كلامك، لأن السمنة يعني تسبب خلل في الهرمونات، يعني هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي ممكن تأثر على النفسية أو
1: نعم
0: عامل نفسي إنه هو يعني يحس نفسه إنه معرض للتنمر، إنه الناس كلها يعني تشير إليه إنه هو زاد وزنه أو كذا، فبالتالي يصير نفسيا يعني ما مرتاح، حتى لما ما يريد يروح عند الناس عشان ما يقولوا له إنك زايد
1: اي
0: وزنك
1: والله
0: يعني.
1: ويزيد. وهذا على فكرة يعني استاذة فتحية هذا يرجع يعني عكسي بعد، يخليهم اكثر يعني عرضة للانعزال، عرضة للاكتئاب، وبالتالي ياخذوا اكل

0: أكثر ويزيد الموضوع سوءا.
1: ايوه صحيح، يعني بعضهم يعني مثلا يصابوا بمشاكل عند النوم، يعني مثلا الشخير، ممكن انقطاع النفس اثناء النوم، هذه طبعا لانه صوب المعده يعني يكون عندهم الكرش او شيء، فيضغط على هذاك بعض الاجهزه مثلا، او انه يحس بانه ما قادر يتنفس، يعني
0: بارك الله فيك.
1: فهمتي؟
0: نعم
1: فيشعر بالتعب احيانا، الام الظهر،
0: نعم
1: الام المفاصل،
0: نعم نعم
1: احيانا حتى
0: قلت
1: مشاكل في الجلد، يعني نحن ما نتوقعها، يعني ممكن تصير لنا بعض الاشياء ان نحن ما
0: بسبب
1: عارفين
0: السمنة. نعم نعم
1: بسبب
0: واضح.
1: السمنه. ايوه
0: نعم نعم
1: فهذه تقريبا. ايوه
0: نعم بارك الله فيك. طيب أختي فتحية، يعني ما أقدر أقول إنه شماعة الوراثة، لكن في بعض الحالات وبعض الأسباب قد لا تكون مباشرة مرتبطة بأسباب أو عوامل وراثية. أوكي، السمنة
1: أيوة.
0: لها عوامل وراثية، يعني الجينات تلعب دور في كيفية
1: صحيح
0: تخزين الجسم للدهون وتنظيم الشهية، بس لكن هنالك عوامل أخرى مصاحبة للعوامل الوراثية. إيش رأيك في الناس اللي لما تقول لهم أنت صاير سمين يقول لك هذا وراثة احنا معانا في العائلة وما نقدر نتخلص منه؟
1: صح شائع، أيوة فعلا هو هذا، يعني ما عذر
0: نعم
1: صراحة،
0: نعم
1: يعني على الأقل ما نقدر، يعني أوكي نعذرهم بس مش بنسبة كبيرة، لأنه يعني حتى لو قرينا يعني في الدراسات واللي صار، البحوث العلمية اللي صارت على مثلا السمنة والأمراض، نجد إنه العوامل الوراثية يعني ما تعطي أكثر من 30%، ما تتسبب في أكثر من 30% من إصابات السمنة،
0: نعم
1: يعني العامل الوراثي يلعب تقريبا 30% في
0: نعم
1: الإصابة بالسمنة،
0: نعم
1: الباقي ممكن نحن نغير فيها، يعني احنا ما نقدر نتحكم في العوامل الوراثية، ما نقدر نتحكم في مثلا العمر، بس نقدر نتحكم مثلا 70% في أنماط الحياة،
0: نعم
1: في الأكل، في النشاط البدني، في تناول اختيار الوجبات، في كمية الوجبات، في النوم، يعني الحياة الاجتماعية، الضغوط النفسية، نقدر نحن نحد منها، يعني نجيب طرق عشان نحن نحد من هذه العوامل عشان ما نصاب بالسمنة،
0: نعم
1: فبالتالي يعني ما نعذرهم يعني واجد.
0: نعم بارك الله فيك في هذا الكلام. بالعكس احنا يعني معاهم وناخذ بإيدهم وجزيتوا الجنة ما شاء الله عليكم.
1: صحيح
0: طيب نعم حبيبتي، لكن سبحان الله قد تكون معدية، ما أقصد معدية كما الأمراض المعدية، لكن بسبب أن احنا بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نتشارك في نفس الأسباب ونفس العوامل، فتلاقوا أنه في البيت الواحد يمكن أكثر من شخص مصابين بزيادة الوزن، مصابين بالسمنة.
1: صحيح،
0: فحبيبتي رأيك في هذا الجانب أستاذة فتحية؟
1: هو صح، يعني هو مثل ما قلتي دكتورة، هو عدوى بطريقة، مش العدوى اللي تنتقل لها أمراض،
0: نعم
1: بس فعلا يعني كما يقول الصاحب ساحب،
0: نعم
1: وفي نفس الوقت أنا إذا كنت مع مجموعة، يعني ما بس في البيت، يعني ما بس عائلتي اللي في البيت، ممكن حتى خارج البيت،
0: نعم
1: إذا صديقاتي كلهم مثلا، أو اللي أروح معاهم يعني يكونوا زايد وزنهم، يعني فأنا يعني أكون معاهم مثلا، هم ليش زايد وزنهم؟ يمكن من عوامل ربما يعني اختيار الوجبات،
0: نعم
1: فيختاروا مطاعم مثلا كلها دسمة، وكميات الأكل اللي نطلبها كبيرة،
0: وطريقة
1: فبالتالي
0: الطهي
1: أنا
0: يمكن، وطريقة الطهي نفسها، يعني عرفتي قد يعني انه طريقة الطهي انه عرفتي في بعضهم يحطوا الابزار والزيوت، وفي بعضهم سبحان الله يعني ياكلوا نفس الكمية لكن طريقة الطهي قد تكون صحية ما فيها كل هذه الاشياء، فهذا يزيد وهذا يقلل، صح ولا لا؟
1: صح كلامك دكتورة،
0: فهي
1: أيوة طرق
0: سبحان
1: الطهي
0: الله.
1: من ضمن الأسباب، يعني إذا كنتي أنت في نفس البيت، طرق
0: نعم
1: الطهي طبعا تساعد بشكل
0: نعم
1: أساسي، ومع النشاط يعني مع الحركة،
0: نعم
1: يعني إذا أنا أشوف أهل البيت جالسين طول الوقت ما يتحركوا وبس ياكلوا،
0: يا
1: يعني
0: الله
1: ياكلوا أنا أكل معاهم،
0: نعم
1: فهمتي؟ يعني تلقائيا أكل معاهم، يعني ما أعرف ما يهمني
0: نتشا.
1: يعني.
0: وهي بعد قد تكون ثقافة، لكن احنا
1: أيوة
0: هنا نوقف ونقول نغير هذه الثقافة،
1: صح
0: نرجعها
1: طبعا صح،
0: للثقافة الصحية.
1: ايوه يعني ونقولهم ان انا اللي في البيت كلهم ياكلوا، انا اجلس اكل معاهم على كل وجبه، او بالعكس انا ممكن اكون قدوه لهم، يعني
0: صح
1: بالعكس يعني انا اللي مفروض اغيرهم، ما هم يغيروني
0: صح صح
1: يعني
0: بارك
1: ثانيا
0: الله فيك.
1: ايوه كما قلت لك، حتى دكتوره الصداقات، الناس اللي تمشي معهم، يعني انا مره شفت كذا مجموعه شكلهم من عائله واحده، يعني مثلا
0: ونفس
1: الام
0: الوزن
1: نفس الوزن، ايوه
0: يا الله.
1: مثلا الام وبناتها ولا زوجة ولدهم، ومعاها يعني مجموعة من النساء، وطالعين في أحد الأسواق، يعني الشعبية بشكل دقيق. انزين بعد شوية شفتهم جالسين على كورنر ومشتري لهم صحن عيش كبير، يعني كبير كبير، يعني ما يعني ما ما مثلا حال أربع مثلا نساء، يمكن هذاك العيش اللي هم مشترينه صينية العيش تكفي حال 10 يمكن.
0: ما شاء الله.
1: زين فأنا جالسة أقول يعني شوف، وكله دهون يعني مبين عليه إنه يعني هم مزيت وإنه ما هم منهم، يعني هم أصلا عادي شكلهم إنه خلاص أقلموا على هذاك الوزن وعلى هذاك العادات وكذا. فما قدرت يعني ما تقدري يعني ايش تقولي لهم، انك انت من الخارج ما تقدري يعني تدخلي، بينما انا اذا كنت انا من ضمنهم ممكن اقول لهم يعني يقللوا، او انه ما نشتري من هذا المطعم، او انه نخفف شوية الكمية، يعني ليش نشتري كميات كبيرة، يكفينا شوية بسيط
0: نعم
1: نتعود.
0: نعم
1: ايوه يعني نستسيغ الطعام، نمضغه ببطء بنشبع، ما
0: صح
1: يحتاج ان احنا نشتري كمية كبيرة وناكلها بطريقة سريعة.
0: صح
1: ف هي هذه يعني لما نشوف هذه المواقف يعني نقول للأسف، بس أحيانا ما نقدر نتدخل إلا إذا كان من العائلة يكون دورك أكثر، يعني ممكن يكون دورك أفضل إنه في التدخل، يعني
0: نعم
1: حتى لو هم ما عجبهم، بس غير يعني لما يكلمك حد من داخل العائلة غير عن لما يكلمك خارج من خارج محيطك يعني. فنحن ننصحهم إنه هم يعني نحن ما نريد نتنمر، ولا هم ولا في حد بيتنمر عليكم يعني،
0: نعم
1: بس هذا لمصلحتكم يعني شوية تقللوا، مش مجرد ماشي عشان يعني بس الوزن، عشان الصحة، عشان انت يعني انتوا تحسوا انكم راضين عن نفسكم، سويتوا تغيير في حياتكم، بالعكس يعني ما يتأثر شيء، انتوا بتكملوا في الأكل اللي تحبوه بس
0: صح
1: كميات مثلا أقل يعني.
0: صح
1: أيوة
0: صح
1: فمثل ما قلتي دكتورة، يعني نغرس الثقافة الصحية والثقافة التغذوية على وجه التحديد، يعني
0: نعم
1: أساسا نغير ولو شيء بسيط من هذه العادات.
0: وبالعكس أختي الغالية، يعني هذا التغيير العلاج، يعني العلاج السلوكي المرتبط حقيقة بتناول كميات من الأكل أو الحياة الهادئة هذه، بالفعل هذه تساعد كثير بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح
0: لكن أختي الغالية، إحنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى نقول السمنة مرض
1: صحيح نعم
0: بحد ذاته، في نفس الوقت
1: أيوة
0: مسبب لأمراض كثيرة ما
1: صحيح
0: شاء الله.
1: فعلا
0: آخر بحث نعم
1: أيوة
0: إحصائي المزمنة ضغط السكر السمنة معانا بارتفاع شديد، فبالتالي هذه الثقافة اللي تكلمت عنها أستاذة فتحي ضروري هذه إن هي تكون معانا مغروسة في سلوكياتنا اليومية، على أساس بإذن الله سبحانه وتعالى إنه نقلل فرص الإصابة بالأمراض الغير معدية، في نفس الوقت نستمتع بحياة ذات جودة. لو
1: صحيح
0: جينا حبيبتي للأطفال، للأسف نشوف أطفال تو عندهم سمنة. زمان
1: صحيح
0: أول لما كنا ندرس كانوا يقولون النوع الأول يعني من السكري عند الأطفال والثاني عند كبار السن، تو نشوف النوع الثاني المرتبط بالسمنة موجود أو يظهر مع الأطفال. فأختي أستاذة فتحية، السمنة عند الأطفال هنا معانا بالسلطنة، رأيك في هذا الجانب؟
1: هو صحيح، يعني حتى نحن لما نشوف حقائق عن طريق منظمة الصحة العالمية، السمنة بشكل عام هي مشكلة عالمية سواء للبالغين أو للأطفال. فإذا جينا لجانب الأطفال نشوف أنه تقريبا في عام 2024 على حسب طبعا إحصائيات منظمة الصحة العالمية، كان هناك تقريبا 35 مليون طفل دون سن الخامسة مصابين بزيادة الوزن.
0: نعم
1: يعني فاهمين ايش يعني دون سن الخامسة؟ يعني بعدهم ما واجهوا البيئة الخارجية، يعني معناته اسبابها
0: أحد
1: بعدها من داخل،
0: يأكلهم.
1: يعني ايوه من داخل البيت، يعني معناته من داخل البيئة اللي هم عايشين فيها يعني، او بالاخص اللي قائمين على رعايتهم. في عام 2022 يقول لك كان اكثر من 390 مليون طفل ومراهق اللي اعمارهم من 5 ل 19 مصابين بزيادة الوزن، ومن بينهم 160 مليون طفل ومراهق متعايشين مع السمنة. يعني رقم كبير جدا انه مثلا يكون طفل مصاب بالسمنة، يعني 160 مليون طفل، طبعا هذا عالميا مش في سلطنة عمان،
0: نعم
1: يعني هذا رقم كبير يعني. وعندنا في السلطنة للأسف بدت ترتفع هذه المعدلات بسبب أنماط الحياة الغير صحية، انه يعني كما نعرف نحن احيانا الألعاب الإلكترونية، الجلوس فترات طويلة بدون أي حركة سواء مع الألعاب الإلكترونية أو مشاهدة شاشات التلفاز، أو إنهم هم خلاص تعودوا إنهم ما يتحركوا، يعني ما يطلعوا خارج ما يطلعوا يعني خارج المنزل أو في الحديقة حتى،
0: نعم
1: يعني تعودوا على الركود.
0: نعم
1: يعني في بعض الأطفال للأسف خلاص صارت عندهم عادة إنهم ما يطلعوا يلعبوا برا أو كذا، يعني يفضلوا إنهم يجلسوا في البيت. فهذه صراحة السمنة عند الأطفال هي تدق ناقوس الخطر. نتمنى صراحة، لأن الأطفال هم الأساس. لما يكون الطفل يصاب بالسمنة وهو طفل، راح يكون عرضة أكثر إنه يصاب بالسمنة، أو إذا تظل السمنة عنده
0: نعم
1: وهو يعني بالغ.
0: نعم
1: فالسمنة عند الأطفال هي تعتبر أحد الأمراض الخطيرة، يعني اللي تسبب معاناتهم، حرمانهم، تسبب لهم ممكن تنمر، يعني الطفل ما يحيا طفولة سعيدة. ليش؟ لأنه حياته تكون خلاص مهددة بالمخاطر. يعني فأرجو من الوالدين أو القائمين على رعاية الأطفال أنه يعني ما يتركوا الموضوع فقط على العاملة، عاملة المنزل أو مربية الطفل، أنه على أساس أنه يعني هو وزنه زايد أو عنده سمنة، يعني مترفه عايش حياة رفاهية. لا، يعني نحن جالسين كأنه جالسين نضره، يعني نحن
0: نعم
1: جالسين نضر الطفل أنه مهدد له حياته، ممكن يكون عرضة للإصابة كما قلنا بالأمراض. فالسمنة عند الأطفال شيء عوامل وراثية أو إنه عوامل بيئية مثل ما قلنا، أو نشاط بدني أو قلة نشاط بدني، أو عوامل نفسية، لأن الطفل يعني يحس بالملل أكثر منا نحن.
0: نعم
1: فبالتالي العوامل يعني يتعرض إنه هو يكون يعني مثلا طعام يروح يأكل بس عشان يعبر عن مشاعره أو يعبر عن ملله، إنه هو ملان ايش يسوي؟ خلاص اما يروح ياكل او انه يعني يجلس يلعب العاب الكترونيه.
0: نعم
1: كذلك يعني هناك بعض المخاطر تكون مصاحبه للاطفال، ممكن يصابوا حتى بامراض القلب والاوعيه الدمويه، ممكن يصابوا باضطراب الدهون، اضطراب دهون الدم، ممكن يصابوا بامراض الكبد الدهني اللي هو يعني تراكم الدهون حول الكبد،
0: نعم
1: أو انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، تشوهات الهيكل العظمي، هشاشة العظام، اكتئاب، أمراض عقلية أخرى متلازمة، تكيس المبايض حتى لدى المراهقين أو المراهقات. طبعا نحن لما نقول أطفال نتكلم لحد 18 سنة، يعني لحد العمر 18 سنة. فبالتالي هي وباء، يعني السمنة صارت وباء، يعني لأنه انتشار المرض بهذه الطريقة أو انتشار مرض السمنة عند الأطفال تعتبر كما قلنا هي مشكلة عالمية. وبالتالي نحن إذا ما تدخلنا، سواء يعني ما بس وزارة الصحة، طبعا هي ما مسؤولية فقط مثلا وزارة الصحة أو وزارة معينة، هي تشارك جميع الجهات. يعني مثلا عندنا الوزارات الأخرى أو الجهات، المؤسسات، مثلا المؤسسات التعليمية، وزارة التعليم، المؤسسات المجتمع المدني، المدن الصحية، القرى، جميع هذه مسؤوليتنا نحن جميعا أن نحن نحد من هذا المرض، بأنه مثلا نحط سياسات لمنع الترويج، يعني الترويج، التسويق الإعلاني، المطاعم السريعة اللي جنب المدارس، الأكل اللي يأكلوه الطلبة مثلا في المدارس. ممكن نحن نضع بعض التدخلات أنه هم يعني ما يصابوا بالسمنة عشان نقلل الإصابة بالسمنة. كذلك التوعية مثل ما
0: نعم
1: قلنا، يعني توعية الآباء، توعية الأمهات القائمين على رعاية الطفل، إن هم يكونوا رول مودلز لهذا للأطفال، يعني يروحوا يمشوا معاهم، يشجعوهم، يدخلوهم نوادي رياضات اللي يحبوها، السباحة، يعني كل الأشياء اللي هم يعني يرغبوا فيها، يعني تشجيعهم على ممارسة نشاط بدني يومي كجزء من حياتهم.
0: بإذن الله. نعم
1: أيوة، بالتالي لما يكبروا يعني يكونوا خلاص عندهم هذاك الوعي، يعني خلاص هم مستمرين على نفس المنوال أو نفس العادات أو الطريقة يعني اللي هم يعني يساعدونا فيها. فهي قياس نفس الشيء السمنة عند الأطفال يعني شوي تكون مختلفة، يعني ما مثل الكبار مؤشر كتلة في الجسم وخلاص، لا، يعني ممكن يكون الوزن بالنسبة للعمر، ممكن تكون لنفس يعني مثلا مؤشر كتلة الجسم بالنسبة للفئات الأطفال لنفس عمره، نفس الفئات العمرية، الطول بالنسبة للوزن ما ينفع وحده، يعني لازم يعني يقارن بالأطفال اللي نفس عمره. وفي هناك منحنيات طبعا، الشارت هذا، الجروث شارت،
0: نعم
1: موجودة يعني في سواء كانت في المؤسسات الصحية للأطفال اللي هم أقل من 5 سنوات،
0: نعم
1: وفي أيضا عندهم من 5 سنوات إلى 19 سنة في منحنيات. ممكن أنا أروح أودي المراهق أو الطفل إلى المركز الصحي أو المؤسسة الصحية،
0: نعم
1: أقيس وزنه
0: نعم
1: وأحطه على هذاك المنحنيات وأشوف
0: نعم
1: وين هو يقع، هل يقع في المنطقة الخضراء أم البرتقالية أم المنطقة الحمراء، على أساس أن أنا أحدد إذا هو عنده سمنة. يعني أبدي مبكرا أن أنا أعطيه يعني مثلا نظام غذائي معين، أن أنا أشجعه يعني، ما طبعا مش يعني مش بس الحميات يعني، لكن يعني أنا أتدخل مبكرا، يعني أشوف إيش السبب اللي خلى الطفل مثلا يصل إلى هذه المرحلة أو مرحلة السمنة.
0: نعم بارك الله فيك، ما أحلى الكلام، يعني الخبرة واضحة أستاذة فتحية، بارك الله فيك حبيبتي. طيب في نقطة يعني هي همسة للأمهات، يعني إحنا خلينا نبدأ من البداية الله يحفظك. إحنا دائما بإذن الله سبحانه وتعالى نشجع الرضاعة الطبيعية، ودائما
1: طبعا
0: نقول أيوة، دائما نقول لخواتنا، نقول لهم يعني انسوا الجانب إنه الارتباط النفسي الذهني كله كله كله كله. تصوروا أقول لكم على شيء، حتى الإصابة بالسمنة بإذن الله سبحانه وتعالى فحالة الرضاعة الطبيعية تقل مقارنة بالرضاعة اللي هي الصناعية أو الحليب الصناعي. أختي فتحية، تعقيبك على هذا الكلام.
1: ايوه طبعا الكلام اللي قلتيه دكتورة كلام صحيح، يعني الرضاعة الطبيعية تساهم بشكل أساسي للحد من السمنة لدى الأطفال، فترتبط بعلاقة تبادلية وثيقة بينهن، يعني ما نقدر نقول ما إلى دخل يعني.
0: نعم
1: فهذا من ضمن التوعية، يعني جزاك الله خير أنك أشرتي إلى الرضاعة، لأن الرضاعة يعني تحمي الطفل من كثير من الأمراض ومن بينها زيادة الوزن والسمنة. ف مثلا ليش؟ لانه مثلا حرق السعرات الاضافيه اول شيء، انه مثلا جسم الام يساعد، يعني الرضاعه الطبيعيه مهمه للام والطفل،
0: نعم
1: يعني ما بس للطفل، بينما يعني حتى للام.
0: نعم
1: فبالتالي يعني حرق السعرات الحراريه عند الام يزيد، فتكون تحافظ على وزنها، لان كل ما ترضع ممكن تحرق 500 سعره حراريه عشان
0: نعم
1: تصنع الحليب اللي هو المفروض يكون في الكثير من الفوائد، ومن بينها المناعة، يحمي أمراض، الكثير من العوامل يعني يحمي.
0: نعم
1: عفوا، خسارة الدهون نفس الشيء، تساعد الأم على أن تتخلص من الدهون المتراكمة، تعدل الأيض، كثير يعني. مثلا ما في شيء اسمه الخرافة أو المتداولة
0: لا لا أبدا،
1: إنه مثلا السمنة، من قصد الرضاعة تزيد من السمنة أو تزيد وزن الأم،
0: هي العكس.
1: بالعكس يعني. أيوة هي العكس، هي العكس يعني، الرضاعة ما تزيد وزن الأم، بالعكس هي تسبب ممكن محافظة على الوزن.
0: بإذن الله
1: كذلك
0: سبحانه
1: بالنسبة
0: وتعالى.
1: للأطفال، يعني تنظم هرمونات الشبع، تنظم هرمونات الشهية، تساعد على برمجة الدماغ، على أساس إنه حليب الأم يحتوي طبعا على هذه الهرمونات اللي هي مثلا الليبتين والأديبونكتين، هذه الهرمونات يعني هي مبرمجة للدماغ بحيث أنها تنظم الشهية يعني والشبع.
0: نعم
1: كذلك هذه الهرمونات تنتقل للطفل عبر الحليب،
0: نعم صح
1: عشان من الصغر يعني مهم جدا أنه منذ الصغر أنه توصل له هذه الهرمونات، تكون مبرمجة بطريقة صحيحة بحيث أنه يعني ما يكون فيها يعني مثلا خلل، انه بحيث انه مثلا يزيد الجوع مثلا، او يزيد هرمون الجوع ويقل هرمون الشبع وكذا. كذلك تنظيم الطاقة، يعني مثلا الطفل اللي يرضع رضاعة طبيعية، يعني الرضاعة الطبيعية تنظم عنده هو تنظيم الطاقة، يعني سبحان الله، طريقة تلقائية كما نقول يعني. فيكون عنده بدقة إشارات جسمه، يعني إشارات الجسم الداخلية تقول له مثلا أنا محتاج طاقة. فبالتالي هو لما يكبر، يعني لما يعني خلاص يوصل إلى إنه يتناول الأكل، لما يبدأ تناول الأكل تكون يعني مرة يعني خلاص عنده شوية منظمة.
0: نعم
1: كذلك إنه بالمقارنة مع الحليب الصناعي، يعني الحليب الصناعي ممكن يحسس الطفل بالجوع، ممكن يلخبط عنده هذه الهرمونات.
0: نعم بارك الله فيك.
1: كذلك مكونات الحليب، يعني حليب الأم كما قلنا دائما إنه حليب الأم سبحان الله يحتوي على كميات متوازنة من العناصر الغذائية، يعني كنا بالضبط اللي يحتاجها الطفل،
0: نعم
1: وتناسب نموه، يعني نمو الطبيعي يعني بدون اي يعني انه مثلا اذا الطفل رضع رضاعه صناعيه
0: نعم
1: ممكن يسبب له زياده الوزن والسمنه،
0: نعم
1: بينما اذا رضع طبيعي بنفس الكميه البروتين اللي فيه متوازن، الكربوهيدرات اللي فيه متوازن سبحان الله يعني، فبالتالي النمو عنده يكون متوازن.
0: نعم بارك الله فيك.
1: ايوه، وكذلك يعني كما قلنا الاشياء الثانيه مثل البكتيريا الامعاء اللي موجوده تحمي يعني هذه البكتيريا النافعه، تحمي الجهاز الهضمي، وتحمي يعني كما قلنا الحين المواضيع الدارجه اللي هي ميكروبيوتا الامعاء والدماغ،
0: نعم
1: يعني في برين ايش اسمها اكسس،
0: نعم
1: برين جات اكسس، يعني هذا التواصل بين الدماغ وبين الامعاء مهم جدا انه يعني الايض يتنظم عنده يعني الطفل.
0: نعم
1: كذلك يعني معرفه العلامات الدقيقه يعني عند الطفل انه يعني لما يكون يعني عنده هذه الاشياء كلها منظمه عن طريق حليب الام وليس عن طريق الحليب الصناعي،
0: نعم
1: بتكون يعني خلاص ينعرف يعني انه هو يعرف ينظم انه يكون دقيق في انه الشبع او الجوع،
0: نعم
1: يعني ما يطلب بسرعه، يعني مثلا اذا هو رضع صناعي ممكن بسرعه يريد رضعه ثانيه، بينما اذا رضع طبيعي ممكن هو خلاص يكتفي الى ساعه معينه وينتقل الى الرضعه اللي بعدها يعني،
0: نعم بارك الله فيك،
1: وهذه تقريبا.
0: بارك
1: ايوه
0: الله فيك. أتمنى يعني الكل يستفيد من كلام أستاذة فتحية اليوم، ما شاء الله عليها مبدعة كما العادة. طيب حبيبتي، لما يجوكم في العيادة وأنتي زميلات، كيف مدربينهم؟ يعني جاكي الشخص اللي يعاني من سمنة وحددتوا نوعها، هل هي زيادة وزن، هل هي واحدة من الأنواع أو درجات السمنة، كيف تبدأوا العلاج؟ يعني أسلوب العلاج مالكم، هل تبدأوا على طول علاج مثلاً طبي ولا تبدأوا بنمط الغذاء وغيره؟
1: ايوه، هو حتى عند الاطفال يعني يبدا بتدخلات اللي هي انماط الحياه او نمط الحياه، يعني مثلا اذا جيت للاطفال كما تكلمنا قبل شويه عن الرضاعه الطبيعيه، يعني اذا الاطفال اقل من سنتين طبعا يكونوا على الرضاعه الطبيعيه عندهم رضاعه يعني مفروض،
0: نعم
1: اذا فوق سنتين الاغذيه المكمله،
0: نعم
1: اذا فوق 5 سنوات يعني حتى فوق السنه يكون طعام المنزل، ممكن هو ياكل طعام الاسره وكذا، وبالتالي ممكن نحن نفس الشيء نعطي استشارات تغذويه من ضمن هذاك الغذاء الاسره او كيفيه تحضير الطعام الصحي للطفل.
0: نعم
1: فلما يجي الطفل اول شيء طبعا كبقيه يعني المرضى، بس الطفل شويه كما قلنا في منحنيات خاصه لو كذا، فيعملوا له شيء اسمه تقييم، يعني
0: نعم
1: تقييم شامل
0: نعم
1: يعني للطفل، يشوف ايش المشكله، يعني اخصائي التغذيه يشوف ايش المشكله، هل هي متعلقه ب يعني مرضيه ام هي متعلقه بالرضاعه اذا كان رضيع، او هي متعلقه بالاغذيه التكميليه اذا كان هو على الاغذيه التكميليه، ام بالعادات الغذائيه المنزليه اذا كان هو مثلا في سن قبل المدرسه، ام بالعادات الاخرى اللي هي خارج المنزل ممكن هم يطلعوا اكثر او شيء، وعلى اساسها على اساس التقييم راح يكون في تشخيص للمشكله، يعني وش سبب المشكله اللي بسببها الطفل صار عنده مثلا زياده وزن او سمنه. بعد التشخيص تاتي التدخلات الغذائيه او
0: نعم
1: التغذويه.
0: نعم
1: التدخلات التغذويه تبنى فرديا طبعا على كل طفل على حسب ايش حالته ايش وضعه، يعني ليش هو مثلا اصيب بمشكله معينه ومن ضمنها يعني السمنه.
0: نعم
1: كما قلنا في التقييم نركز على أنه ليس مؤشر كتلة الجسم وإنما على منحنيات النمو اللي متواجدة سواء في المؤسسة الصحية أو متواجدة حتى من للأطفال من 5 إلى 13 سنة.
0: نعم
1: يعني أخصائي التغذية بعد كل زيارة في زيارات متابعة سجل الوزن، طبعا من ضمن الأشياء اللي تسجلها الوزن والطول، في كل زيارة تراقب يعني حركة النمو، يعني وين هل نقص على حسب هي التدخلات اللي اعطتهن للام او انه مثلا زاد، يعني وين وصل يعني في المتابعه، يعني وليش مثلا ما تحسن، اذا ما تحسن يعني ليش ما تحسن، ايش الاسباب، اذا في عوائق يتم مناقشتها مع الام سواء للطفل الرضيع او طفل المدرسه او طفل المراهق، حتى الطفل المراهق ممكن نحن نكلمه مباشره يعني، بس اكيد يحتاج له دعم من الاسره ايضا يعني.
0: نعم
1: ايوه، بدل ما يعني مثلا نتنمر عليه لازم نجلس مع الام او مع الاهل يعني اللي قائمين على رعايته ونشوفه ايش عنده، مشكله مرضيه، عنده مشكله نفسيه، خاصه المراهقين يعني. فالتقييم يكون شامل باختصار،
0: نعم
1: يكون تقييم شامل، وبعد ذلك تدخلات، وبعدها يكون في متابعة وتقييم، يعني تقييم للإيش اللي صار، إيش المشكلة، هل انحلت تحسنت أو إنه يحتاج لها متابعة أكثر يعني.
0: نعم
1: وغالبا يعني الحمد لله في كل مؤسساتنا الصحية سواء رعاية الأولية أو مؤسسات المستشفيات، الحمد لله يعني في تحسنات. وحتى ثبات على الوزن، مجرد الثبات على الوزن يعتبر تحسن، وما مقصرين طبعا في رعاية تكاملية بين الطبيب وأخصائي التغذية، ربما أخصائي العلاج الطبيعي، أو إنه يحول حتى على إنه يسوي بعض التمارين، يعني ينصح يعني إنه يسوي بعض التمارين على حسب حالته الصحية. فهناك في رعاية تكاملية في المؤسسات الصحية بين الفريق القائم على رعاية، لأنه الطفل يحتاج شوية رعاية خاصة، رعاية دقيقة غير عن البالغ. لأن الطفل يعني دكتورة يعني ما بس هو، يعني أحيانا هو ما يتخذ القرار، يعني ما هو اللي مثلا يطبخ الأكل، ما هو اللي يشتري الأكل أو يشتري الأشياء، أو ما هو اللي مثلا يقوم بتصرفات معينة أو عادات غذائية معينة.
0: نعم
1: فبالتالي يعني هناك جهات نحن نشركها يعني معانا، اللي هو مثلا كما قلنا الوالدين القائمين على رعايته، ربما حد ثاني من الفريق الطبي مثل الأخصائي الاجتماعي أو الأخصائي النفسي.
0: نعم
1: فبالتالي يعني هذه كلها العوامل متكاملة أو مترابطة مع بعضها بعض، يعني يجب أن نحن نجلس مع بعض ونحلها يعني.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب حبيبتي، حاولتوا وعملتوا الخطة بإذن الله سبحانه وتعالى التغذوية، ومع تغيير النمط السلوك وغيره، حسيتوا بعد كم إنه لا نحتاج؟ هل إنه بسبب وجود أمراض مثلا مزمنة، مثلا إنه نمط يعني العمل يعني ما قادر إنه عرفت يقوم بوظيفته، فحسيتوا إنه لا لازم نقلب على علاج دوائي جراحي، ولا كيف بالضبط؟
1: أيوة، هذا غالبا تحدد من قبل يعني إذا مؤسسات الرعاية الأولية اللي هي مثلا عندنا المراكز الصحية أو الثانوية اللي هي المجمعات الصحية، مجمعات صحية يعني ما شافوا إنه يرتأوا إنهم يحولوا إلى مثلا رعاية ثلاثية أو مستشفى. فهناك مثلا إذا طبيب السمنة مختص بالسمنة هو اللي يقرر، وغالبا يعني ما أعتقد في، ما لحد حسب علمي يعني ما في يعني عمليات جراحية مثلا للأطفال تحت سن 18 سنة، إلا إذا ممكن الطبيب شيء آخر أو عنده كان رأي آخر أو إنه يحتاج له تدخل أو عنده أشياء ثانية. بس غالبا يعني يبدأوا فيه يعني ممكن يقابل طبيب سمنة أو جراح سمنة. أيوة، فهو يقرر يعني هل يحتاج إلى أدوية مثلا أو إنه تدخل آخر، هو غالبا يعني اللي يحدد فيما بعد يعني إيش الرعاية اللي يعني ممكن، اللي إذا كان عنده سمنة شديدة فهل يعني عادي جائز عنده إنه هو يعني يسوي له هذيك الجراحة أو هذاك إيش اسمه الدواء.
0: نعم
1: فما يتخذ القرار الجراحي، ما يتخذ إلا بعد يعني شروط صارمة، العمر، مؤشر كتلة الجسم، ولا إذا فشلت الحلول الأخرى اللي قاموا بها قبل يعني.
0: واضح، بارك الله فيك. طيب أختي الغالية، سبحان الله هنالك بعض الفئات اللي من ضمنها فئة الحوامل،
1: صحيح.
0: يعني فئة الحوامل الله يحفظهن ويقويهن بإذن الله سبحانه وتعالى، ويجزيهن الله سبحانه وتعالى كل الخير. تعرفي مرحلة جميلة من حياة المرأة، لكن يعني تمر بتغيرات هرمونية وغيرها، تحتاج إلى أنه سبحان الله أنها تأكل فيزيد عندها الوزن،
1: صحيح
0: وهنالك معدل محدد يسمح به بزيادة الوزن أثناء فترة الحمل 12 كيلو لا يزيد.
1: صحيح
0: خبرينا عن هذه الفئات، نصيحتك حالهن.
1: صحيح. طبعا السمنة أثناء الحمل يعني هي حالات طبية شائعة، ممكن يعني تكون فيها رعاية طبية وثيقة ومتخصصة عن قرب، ولكن يعني غالبا ما ينصح إنه مثلا المرأة الحامل إنها تسوي رجيم قاسي أثناء فترة الحمل، حتى لو كان زايد وزنها عن الوزن اللي هو مسموح بزيادته أثناء فترة الحمل.
0: نعم
1: فليش؟ وبعدين هم حتى لو هناك في مخاطر، بس هو هذا اللي ممكن يعني ممكن يأثر عليها، يعني في مخاطر كثيرة للسمنة أثناء الحمل،
0: نعم
1: مثلا مضاعفات على الأم، مضاعفات على الجنين. فبالتالي مثلا المضاعفات على الأم ممكن يصير لها سكر الحمل أو تسمم الحمل إذا هو مرتبط مثلا ارتبط بارتفاع ضغط الدم. كذلك ممكن تلجأ إلى الولادة القيصرية عشان ممكن كبر حجم الجنين، أو ممكن تتعثر عندها الولادة الطبيعية. كذلك ممكن إنه مضاعفات على الجنين ممكن يعني يصير عنده إنه زيادة الخطر إنه يكون وزنه يعني ضخم، ضخامة الجسم يعني عند الولادة، فبالتالي يولد الطفل بوزن زائد جدا، ممكن
0: نعم
1: يصير عنده تشوهات،
0: نعم
1: تشوهات الأنبوب العصبي هي النيورال تيوب. فهذه ممكن يعني تأثر عليه فيما بعد، ممكن يعني يصاب بالسكر. يعني هذا الجنين اللي انولد بهذا الوزن أو بهذا المشاكل ممكن يعني في المستقبل يصاب بالسمنة منذ الطفولة يعني،
0: نعم
1: وما كان لها دخل إلا أنه أمه لما كانت حاملة فيه مثلا كانت عندها مثلا سمنة.
0: نعم
1: فبالتالي يعني كذلك يعني هذا يعني لازم يعني الأم الحامل المصابة بالسمنة يجب أن عليها أن تفحص السكر، تفحص السكر، يعملوا تخطيط يعني مثلا للجنين، تخطيط صدى لقلب الجنين عشان نشوف إذا هو مثلا عنده كيف سلامة القلب. هناك الكثير من الفحوصات الطبية وقررها طبعا الطبيب،
0: نعم
1: ممكن يعني يحدد له بعض الجرعات الوقائية، ممكن يعطوه أشياء يعني كثيرة يعني.
0: نعم
1: بس من صوبنا يعني ممكن يعني نعطيها خطة غذائية أساس إنها على الأقل تكون صحية، يعني مثلا تاخذ أطعمة صحية
0: نعم
1: يعني مرتبطة بشكل عام بنمط الحياة. يعني مثلا ما نقولها، نقولها ما تاكلي اساسا وجبات سريعه يعني يعني زايده في السعرات الحراريه، حاولي تقللي السكر، الدهون، ركزي على الخضروات، على البروتينات اللي ما فيها دهون، ركزي على الحبوب الكامله، حاولي شويه مشي اذا تقدري. ممكن يعني ننصحها انها تقابل الطبيب اذا في مكملات غذائيه يعني ممكن عن صير لها نقص يعني
0: نعم
1: مثل الحمض الفوليك او الحديد او شيء ثاني. نحاول نتابعها يعني متابعه لصيقه يعني
0: نعم
1: اساسا ما
0: بارك الله
1: يصير
0: فيك،
1: لها اي مضاعفات.
0: بارك الله فيك. هي مثل ما ذكرتي، قليل مستمر خير من كثير متقطع، خاصة إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى مرتبط ب يعني الحياة والسمنة، يعني سبحان الله مثل ما
1: ايوه
0: يقولوا بوصلة الحياة. طيب في نقطة الله يحفظك أختي الغالية، إنه فئة الشباب الله يحفظهم، يعني الحمد لله إذا كان لا يعاني من أي مشكلة صحية ويعني يحافظ، يعني احنا هذا نصيحة وهمسة لشبابنا المراهقين. صح بعض المنصات وبعض الشركات قربت الأكل وصرنا اللي في البال نطلب ونحصله، وا وا
1: صحيح
0: وا وا وا، لكن يعني الواحد صار يعني لازم كمان يتحذر، يعني ينتبه وكذا وكذا. انت رأيك اختي الغالية؟
1: أيوة دكتورة، يعني قصدك للسمنة عند الشباب ولا
0: نعم
1: كيف يعني
0: نعم
1: مثلا؟
0: نعم
1: أيوة مثل غيرهم يعني فئة الشباب يعني مثلهم مثل البالغين الآخرين، يعني نحاول إنه تكون عندهم مثلا وعي غذائي، عندهم ثقافة، نحاول نعطيهم مخاطر صحية. يعني ممكن يعني هم صح في مرحلة الشباب وهم يعتقدوا في منهم يعني هو صح انه يعني فرصة اصابتهم بالامراض تكون شوية اقل، انهم بعدهم وعندهم مناعة اكثر. بس يعني الاشياء الاخرى نحاول مخاطر نوعيهم بالمخاطر الصحية اللي ممكن تكون مبكرة عندهم، مثل ممكن يصابوا باضطرابات هرمونية، اضطرابات جنسية، مثلا يصابوا ببعض الامراض المزمنة مثل امراض السكري من النوع الثاني، ممكن سبحان الله امراض القلب، الأوعية الدموية، يعني ممكن يصابوا بضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، الكوليسترول، ارتفاع
0: نعم
1: الكوليسترول، ممكن في مشاكل نفسية ترتبط فيهم. يعني حتى الشباب لهم يعني كما تقولي يعني عندهم برامجهم الخاصة، نفسيتهم شوية ممكن تكون نفس الشيء إذا تعرضوا للتنمر أو تعرضوا ل يعني الضغط النفسي، ممكن يعني بالعكس يعني تزيد المشكلة سوءا. لأن ارتباط الوزن يعني في هذا العمر واجد مهم جدا، يعني
0: نعم
1: ممكن إذا صار عنده سمنة ممكن يصير له اكتئاب، ممكن يصير له قلق، تضعف الثقة في النفس أحيانا. ممكن تصير له يسوي عنده وصمة مجتمعية، فهذا كله يأثر عليه ويأثر على نفسيته يعني. فبالتالي نحن نشرح له علاقة هذا علاقة الغذاء أو التغذية الصحية، أو على الأقل يعني أنماط الحياة الصحية بالسمنة.
0: نعم
1: وإذا كان يحتاج إلى تحويل مثلا لرعاية ثلاثية، أو إذا يشوف طبيب السمنة إذا
0: تخصصي.
1: كان عنده، أيوة إذا كان عنده سمنة زائدة، أو إنه يعني خلاص مفرطة أو عنده عوامل خطورة أخرى، ممكن هم طبيب يقرر إنه ممكن يعمل له جراحة أو شيء يعني، أو أدوية في البداية طبعا بالخطوات، أول شيء
0: نعم
1: أنماط الحياة بعدين أدوية وبعدين جراحة. أيوة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. آخر رسالة بإذن الله سبحانه وتعالى قبل أن نختم أختي فتحية.
1: أيوة طبعا السمنة هي مرض. وآخر رسالة إنه الشخص يعني الاعتدال في كل شيء، يعني السمنة بما أنها هي مرض، يعني أنا أفكر في نفسي وصحتي المستقبلية، ما بس صحتي وأنا الحين. يعني في ناس يقولوا إن أنا مثلا الحين صحتي زينة وأنا آكل وعندي سمنة وكذا، يعني لا تقارن، ربما أنت جالس تعرض نفسك، تراكم الخطر على نفسك. فبالتالي لازم أسوي له خطة غذائية، خطة نشاط بدني، أحاول إني أقلل إذا كان عندي ضغوطات نفسية، أحاول أبني لي شبكة حولي، أروح أمشي معاهم، أتسوق معاهم.
0: بارك الله فيك، أغير
1: أيوة
0: أغير في نمط الحياة.
1: أيوة أيوة في العمل وفي البيت، وفي خطة سلوكية وفي خطة نمط حياة، خطتي أنا الشخصية يعني، سواء كانت نشاط بدني أو كانت تغذية صحية، مثلا الوجبات أنظمها، أحاول أحافظ على وجبات منتظمة من الإفطار، الغداء، العشاء، نشاط بدني منتظم على الأقل نص ساعة إلى ساعة يوميا، ما يقل عن 5 أيام في الأسبوع، أنام 7 ساعات 8 ساعات، أتحكم في مشاعري في انفعالاتي يعني، أساس ما أتعرض لزيادة يعني في معدلات السمنة يعني بالنسبة للفرد، يعني ما
0: نعم
1: أزيد الخطر يعني على نفسي. أيوة
0: نعم بارك الله فيك.
1: أتمنى في لهم بالصحة والعافية دكتورة.
0: آمين حبيبتي، اللهم آمين. الأخت الأستاذة فتحية بنت عبد الله الراشدية، أخصائية التغذية العلاجية وزارة الصحة، لك كل المحبة والتقدير والاحترام.
1: شكرا شكرا دكتورة فنة، وشكرا على هذا البرنامج الرائع اللي دائما يعني في شغف كثير من قبل الكثير من المستمعين انه يرفع الوعي الصحي والتغذوي لديهم، فشكرا جزيلا لكم وللمخرج.
0: أحسنت أحسنت أستاذة فتحية، تقبل تحياتنا، كل الشكر والتقدير الأستاذ هاني السعدي مخرج حلقة برنامج صحتك صحتنا اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صحتنا.
3: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية ليست لها علاقة مباشرة بالغذاء.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
2: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب.
6: المرضى المصابين بأمراض الدم الوراثية هل يكونوا عرضة أكثر لتعقيدات كوفيد-19؟
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي بالمملكة العربية السعودية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرزيايف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأوزبكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، راجيا لفخامته التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات في مختلف المجالات. وهنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس بيتر بلغريني رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن أطيب تمنياته لفخامته وللشعب السلوفاكي الصديق بدوام الاستقرار والنماء والازدهار. احتفلت وزارة التعليم بتكريم 122 طالبا وطالبة من المجيدين في دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بالتعاون مع شركة أوكسيدنتال عمان. ويأتي التكريم بهدف تقدير إنجازات الطلبة المجيدين وتشجيعهم على مواصلة الجهد والتعليم والتحصيل العلمي، بما يعزز روح التنافس الإيجابي بين الطلبة في مختلف المديريات التعليمية. رعى حفل التكريم معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
1: في مواعيد التخرج المدرسي تعلو أصوات التهنئة من المباركين، يقابلها تدفق لمشاعر الفرح والسعادة من كل طالب وطالبة، والذين تحتفي بتكريمهم وزارة التعليم في حفل الطلبة المجيدين لدبلوم التعليم العام وما في مستواه من العام الدراسي المنصرم 2025-2026.
2: قريبة همس بنت محمود بن أحمد الأغبري. بصراحة شعور جميل جدا، نحن سعداء جدا لأن حصلنا ثمار تعبنا، حصلنا الشيء اللي نستحقه بعد التعب اللي قضيناه على مدار 12 عام.
1: طريق الوصول إلى ذروة التحصيل العلمي لم يكن بالأمر الهين، وعلى مدار 12 عاما دراسيا عمل هؤلاء الطلبة بكل جد واجتهاد، مع الأخذ في الحسبان دور الأسرة في تهيئة الظروف الملائمة لهم لتحين اللحظة الفارقة وتكون خير حصاد ومسك ختام بعد سنوات من البذل والعطاء. نهاية رحلة مدرسية مليئة بالمحطات المميزة، لتبدأ بعدها رحلة أكاديمية يجوب خلالها هؤلاء الطلبة مختلف الكليات والجامعات، وينشدون من العلم ما يمكنهم من رفض سوق العمل العماني بكفاءات وطنية قادرة على مواصلة العمل والبناء من أجل مستقبل هذا الوطن.
0: بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبالما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني، ويمتد الطريق بطول 72 كيلومتر.
3: يعد مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دباليما خصب بمحافظة مسندم أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 76%، والذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 151 مليون ريال عماني. ويمثل المشروع الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إضافة نوعية لمنظومة الطرق في محافظة مسندم لما يؤديه من دور في تسهيل حركة التنقل وتعزيز الوصول إلى القرى والتجمعات السكنية إلى جانب دعم الحركة التجارية والسياحية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.
4: المهندسة معين محمد عامر الراسبي، مهندسة مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي. مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي مشروع استراتيجي يربط ولايات محافظة مسندم بمحور بري حديث، ويحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ويعزز جودة الحياة، ويدعم التنمية المستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. وعلى امتداد هذا المسار تتجسد واحدة من أعقد التجارب الهندسية في سلطنة عمان، ورغم تحديات الوصول وصعوبة التضاريس تواصل الأعمال مع توظيف أحدث التقنيات وأدق أساليب التحليل الهندسي والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، مع توقع اكتمال المشروع في الربع الأخير من عام 2028.
3: ويمتد الطريق بطول 72 كيلومترا ويتكون من 3 أجزاء، يبدأ الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا. كما يتضمن المشروع تنفيذ نحو 198 منشأة خرسانية لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنشاء طريق بمسارين وبعرض يتجاوز 3.5 متر لكل مسار، مع أكتاف جانبية بعرض 1.5 متر وأخرى ترابية مهيئة، مما يتيح إمكانية التوسع مستقبلا وفقا للاحتياجات المرورية. وقد روعي في تصميم الطريق طبيعة التضاريس والظروف المناخية التي تتميز بها محافظة مسندم، بما يعزز قدرته على خدمة مستخدميه بمختلف أنواع مركباتهم ورفع مستوى السلامة والكفاءة المرورية على امتداده. وسيسهم المشروع عند اكتماله في إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل بالمحافظة، إذ يتوقع أن تستغرق الرحلة بين خصب ودبا نحو 55 دقيقة وبين ليما وخصب نحو 20 دقيقة، مقارنة بنحو 2.5 ساعة سابقا.
0: حصدت سلطنة عمان 11 جائزة في مختلف المسارات والفئات ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي الذي تنظمه الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل ختام الجائزة الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وحققت سلطنة عمان جائزة المركز الأول في مسار الرسم وجائزتين في مسار صناعة الفيديو، إضافة إلى 4 جوائز في كل من مسار الكتابة ومسار التصوير الفوتوغرافي. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى تشجيع المواهب الشابة على إنتاج أعمال ومحتوى إبداعي يسهم في تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية وتعزيز الوعي بالممارسات الاستثمارية السليمة. وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة مذكرة تعاون مع شركة نماء لتزويد الكهرباء لتنفيذ برنامج ريادة بلس، الذي يهدف إلى تقديم حلول ومزايا داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال. وتهدف مذكرة التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق آليات الاستهلاك الأمثل للكهرباء، بما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء إلى جانب توفير حلول سداد مرنة تساعدها على معالجة التزاماتها المالية وتعزيز قدرتها على التعافي واستمرارية أعمالها. كما تهدف المذكرة إلى الحد من حالات التأخر في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل حالات فصل الخدمة الناتجة عن تراكم المتأخرات وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم وتطوير الشراكة المؤسسية بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمركز الاستثمار الاجتماعي المنصة الرقمية مستفيد لتكون حلقة وصل بين التحديات والاحتياجات المجتمعية والفرص والمبادرات الاستثمارية والشركاء والمستثمرين، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بولاية صلالة. كما وقع المركز 4 اتفاقيات تعاون، الأولى مع وزارة الصحة ومركز ظفار للتعافي لدراسة إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ودمج مرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية، وجاءت الاتفاقية الثانية مع بنك التنمية وتهدف إلى ربط الاستثمار الاجتماعي بالتمويل التنموي، فيما وقعت الاتفاقيتان الثالثة والرابعة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد، تتعلقان بتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المجتمعية النوعية والمستدامة. استقبلت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أكثر من 360 طفلاً وطفلة مع انطلاقة العام التأهيلي 2026-2027 وبدء عام جديد من برامج التأهيل والتعليم والتمكين من خلال المراكز الثمانية التأهيلية التابعة للجمعية في كل من العذيبة والسيب وبركاء والمصنعة وصحم وينقل وضنك وجعلان بني بوحسن. وتضم عدد من مراكز الجمعية طلابا في مرحلة ما قبل المهني بهدف إعدادهم وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع قدراتهم وتهيئتهم للاندماج بالمجتمع. وتقدم الجمعية برامج وخدمات تأهيلية وتعليمية متخصصة تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة ومهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.64 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $94.31 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. استقطب معرض تمكين وسمو الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة ظفار أكثر من 79,000 زائر، وشهد المعرض مشاركة 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استعرضت منتجاتها وخدماتها التي شملت العطور والبخور والأزياء والمنسوجات والحرف والصناعات التقليدية. كما تضمن المعرض إقامة جلسات حوارية تفاعلية حول ركائز الإدارة المالية الرشيدة. ويأتي معرض تمكين وسمو ضمن جهود الغرفة لتعزيز الحراك الاقتصادي في المحافظات وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وختام المستمعين هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي بالمملكة العربية السعودية. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان يونس القنوبي ومنير الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة علي العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب
2: ويتعلم من
3: إذاعة سلطنة عمان.
4: صحتنا،
5: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
6: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
7: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
4: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا

0: صحية، ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
1: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
2: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
3: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
0: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة 1 ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار. وكما عودتمونا دائما نرحب بتواصلكم ورسائلكم عبر رقمنا في الواتساب على 7244201. كما نرحب بمقترحاتكم والمواضيع التي تودون أن تطرح على طاولة الحوار في البرنامج. مستمعينا، قبل أقل من 20 عام كانت منصات التواصل الاجتماعي مجرد فكرة بسيطة، صفحة تعرض من أنت وقائمة أصدقاء تتواصل معهم، أنت من يبحث عن المحتوى، أنت من يقرر متى يفتح التطبيق ومتى يغلقه. لكن هذه الصورة تغيرت جذريا، لم تعد أنت من يبحث عن المحتوى، بل المحتوى هو من يبحث عنك، يدرس ميولك، يرصد كل ثانية توقفت فيها وكل مقطع أعدت مشاهدته، كل هذا مدروس بدقة بحيث يضمن بقائك أطول فترة ممكنة داخل التطبيق. هذا التطور التقني مستمعينا امتدت تأثيراته لتطال منظومة الأخلاق ومنظومة المجتمع بأكملها من خلال محتوى لا يناسب الذوق العام والعرف الاجتماعي، وصولا إلى ظواهر أثارت استياء المجتمع وغضبه أحيانا. وبدأ الحديث عن الحرية الفردية، فبين مبدأ الحرية الفردية من جهة وضرورة حماية المصلحة العامة والمنظومة الأخلاقية من جهة أخرى، تتوزع الآراء وتتشعب المواقف وتبقى القوانين على اختلاف تطورها في سباق دائم مع سرعة هذا التطور التقني المتلاحق. اليوم مستمعينا الكرام سنخصص مساحة برنامجنا للحديث عن الفضاء الرقمي بين الاستخدام والمسؤولية القانونية، وسنتحدث كيف ينظر القانون إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مساحة عامة للنشر والتأثير، ومتى يتحول السلوك والمحتوى المنشور عبر المنصات من ممارسة شخصية إلى فعل يرتب أو تترتب عليه مسؤولية قانونية. كل هذا وأكثر مستمعينا سيكون مع ضيف حلقتنا لليوم الدكتور حسين بن علي السناني، مساعد المدعي العام، وسنتيح أكيد المجال لكم للمشاركة برسائلكم ومداخلاتكم على رقمنا في الواتساب. أما محطتنا الثانية ستكون فقرة أقلام مع الكاتبة الأستاذة هدى حمد، صحفية ومديرة تحرير مجلة نزوة، حول مقالها لا يمثلنا كعمانيين. إذن هذه محطاتنا لليوم في برنامج استديو الظهيرة، وأكيد نسعد بصحبتكم. فريق البرنامج في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية. تتابعون صوت وصورة بشكل مباشر على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس، وتتابعون صوتيا ورقميا على منصة عين. وأهلا وسهلا لكل من يستمع لنا عبر تردداتنا أينما كانت وجهاتكم ومقاصدكم. نتمنى لكم وصول السلامة يا رب. اليوم مستمعينا حديثنا حول المسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي. وكما نعلم جميعا الكل يستخدم التقنية بمختلف أنواعها وأشكالها، وتقريبا الكل كذلك يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها وأدواتها. وأكيد هذا الاستخدام يتطلب منا الوعي الكامل بمسؤولياتنا وواجباتنا وحقوقنا، لأنه صار جزء من حياتنا. سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا في الاستديو الدكتور حسين بن علي السناني، مساعد المدعي العام. أهلا وسهلا بك دكتور حسين، وسعيدين بوجودك معنا.
1: الله يسلمك ويعافيك، وشكرا جزيلا على الاستضافة واختيار العنوان العميق في هذا الموضوع.
0: بارك الله فيك دكتور، ومقدرين طبعا استجابتكم الدائمة لطلبات وسائل الإعلام وللتوعية وتحقيق التوعية. يمكن البعض يقول هذا الموضوع يعني ما جديد، دائما تتحدثوا عن وسائل التواصل وعن الجوانب القانونية المرتبطة فيها، لكن أكيد دكتور الحديث المستمر والتوعية المستمرة حول هذا الموضوع نظرا لأهميته البالغة.
1: صدقت. العفو واجبنا، والمدعي العام ماضي في رسالته في نشر التوعية في مسألة جرائم تقنية المعلومات وغيرها من الجرائم. موضوع متجدد مستمر ما دام البرامج التواصل الاجتماعي موجودة، فوجوبية استمرار التوعية فيها أعتقد هو عنصر أساسي للحد من هذه الجرائم. وأنا أؤمن دائما وأبدا أن المستخدم برامج التواصل الاجتماعي هو خط الدفاع الأول في هذه القضايا.
0: نعم، يعني دكتور التقنية أصبحت يعني أصبح مسارها أفقي. معظم القضايا اللي يتم الحديث عنها يعني التقنية تدخل فيها بشكل أو بآخر، وهذا ما نتابع من خلال المؤتمر واللقاء الإعلامي السنوي الذي يعقده الإدعاء العام في الكشف عن تفاصيل كثيرة. نجد دائما التقنية حاضرة بشكل أو آخر، وأتوقع هذا يعني ما يفرز التطور التقني الكبير الذي دخل وتغلغل يعني في كل نواحي حياتنا. حتى الفئة المستخدمة سابقا يمكن قبل سنوات طويلة كان فئة محددة يمكن اللي يعرفها في التقنية، الآن كل الفئات تستخدم هذه التقنية، فزادت الفئات وزادت كذلك المجالات اللي تستخدم فيها هذه التقنية وهذه الوسائل.
1: طبيعة الحال الحياة وتداعيات الحياة والحركة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية تزداد معها الأنشطة الإلكترونية. اليوم نحن داخلين أيضا على موضوع جديد اللي هو ما يسمى موضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامات الذكاء الاصطناعي. فاليوم حن عدينا موضوع يعني تقنية المعلومات وبرامج التواصل الاجتماعي، وصلنا لموضوع الذكاء الاصطناعي واستخدامات الذكاء الاصطناعي. بل بعض يعني الشركات ذهبت إلى أكثر من ذلك في توظيف الذكاء الاصطناعي في زيادة معدلات الإنتاج ورفع خط الإنتاج معها. فطبيعة تزداد يوم عن يوم هذه الجرائم، وطبيعتها بسبب عدد مستخدمينها وكثرة استخدامها.
0: نعم.
1: وتنوعها أيضا.
0: نعم. مؤخرا دكتور طبعا صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأتوقع بهذا القانون الحديث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026 الإطار القانوني يعني أصبح واضح في التعامل مع هذه التقنيات وما يترتب عليها.
1: صحيح. القانون الصادر في 2026 رقم 61 هو تعديل للقانون السابق اللي صادر في عام 2011. صدر قانون جرائم تقنية المعلومات في عام 2011، وبعد ذلك تم إلغاءه وصدور المرسوم السلطاني 61/2026. نعم. بإصدار قانون جرائم تقنية المعلومات. بطبيعة الحال من عام 2011 لعام 2026 هناك مواضيع جديدة تداخلت ودخلت في جرائم تقنية المعلومات ما كانت موجودة سابقا. على سبيل المثال للحصل هي جرائم تزوير الإلكتروني، جرائم الذكاء الاصطناعي، هذه كلها مواضيع سابقا لم تكن موجودة أو كانت موجودة لكن ما بالشكل الحالي. لذلك مشرعنا في المرسوم السلطاني الأخير أورد نصوص تنظيمية ونصوص جزائية تتعلق بجرائم جديدة لم تكن موجودة سابقا. نظم العملية كامل، نظم عملية اللي هي تقنية المعلومات، ما يعتبر جرائم منها ما لا يعتبر منها جرائم، والنصوص المعاقب عليها.
0: نعم، التقنية من يوم يومها تتطور، لكن دكتور اللي حاصل الفترة الأخيرة إنه سرعة هذا التطور صارت سرعة قصوى، يعني كل يوم تسمع عن شيء جديد وكل يوم تظهر تقنية جديدة. في الادعاء العام كيف تحاولون مواكبة كل هذه التطورات والمتغيرات، خاصة أنها تستخدم في جرائم كثيرة؟
1: صحيح، اليوم ما عادت في جريمة بشكل عام ما يكون فيها جانب تقني. حتى الجرائم التقليدية أصبح الجانب التقني محاضر فيها. حتى جرائم القتل، في بعض جرائم القتل وجدنا أن هناك استعانة حتى يعني بأسئلة واستفسارات في تقنية المعلومات. فمثل ما تفضلت، أغلب الجرائم اليوم تكون فيها استعانة بتقنية المعلومات. الادعاء العام منذ عام 2011 عند صدور المرسوم السلطاني أنذاك بقانون جرائم مكافحة تقنية المعلومات، أنشأ إدارة متخصصة في قضايا تقنية المعلومات. بطبيعة الحال في ذاك الزمان، يعني أكثر من 16 سنة من الحين، وتطورت بطبيعة الحال وفق التقنيات الموجودة. وبعد ذلك أنشأ أول مختبر رقمي في عمان، اللي هو مختبر الدعم الفني، ويحظى هذا المختبر باهتمام عالي جدا في سبيل كشف الجرائم الإلكترونية، في فحص الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية وغيرها من الأدوات والأجهزة الكهربائية المتعلقة بتقنية المعلومات. وهو يدار أيضا والله الحمد بكفاءة عمانية كاملة في الادعاء العام، ويساهم بشكل كبير في مسألة الإثبات الجنائي لهذه الأجهزة. فاهتمام الادعاء العام عالي جدا في جرائم تقنية المعلومات، بل أكثر من ذلك منذ كم سنة أيضا تم تشكيل فريق متخصص في الادعاء العام لرصد الجرائم الإلكترونية التي تقع في الفضاء الإلكتروني، في برامج التواصل الاجتماعي، والتحقيق مع حول الأشخاص، وأيضا التقرير بحالتهم المحكمة متى ما كانت هنالك أدلة وأركان جريمة قائمة. فالادعاء العام مواكب هذا الوضع وفق ما ذكرت سابقا، وفريق رصد مثل ما ذكر سعادة الشيخ المدعى العام في أحد المؤتمرات قبل 3 أو 4 سنوات ما أتذكر، أن بتشكيل هذا الفريق، وهذا الفريق قائم بدور ولله الحمد في سبيل الحد من هذه الجرائم.
0: نعم، طبعا رغم أننا نحن اليوم نريد نركز على تأثير هذه الوسائل واستخدامها الخاطئ أحيانا واستخدامها السلبي على منظومة القيم والأخلاق والآداب العامة، لكن يعني من الجيد كذلك أن نفهم أنه هذا التغير التقنية ودخول الذكاء الاصطناعي أتوقع أنه يشكل يعني يمكن حتى هاجس عالمي في مسألة أحيانا تتبع الجرائم أو التعامل معها، لأنه مسألة انتحال الأشخاص والأصوات أصبحت تتطور بشكل هائل يعني. فكيف يشكل هذا الهاجس أحيانا يعني تحدي في مسألة حتى التحقيقات التي تجري في بعض الجرائم؟
1: نعم، هو حقيقة أستاذ عبد الله، كل ما تطورت الجريمة كان حريا على جهات الضبط القضائي ومأموري الضبط القضائي أن يرفعوا مستوى أدوات مكافحة هذه الجريمة بشكل عام في كلهم في قطاع اختصاصه. اليوم ما عادت الجريمة التقليدية المعتادة، وهذا قلما ما تحدث. اليوم الجريمة ما تكون تخطيط وتنظيم، متى ما دخلت فيها وسائل تقنية المعلومات كل ما كانت أسرع وأقل تكلفة وأقل أدلة إثبات. حريا على جميع جهات الضبط القضائي، مأموري الضبط القضائي، برفع مستوى كفاءة الأجهزة اللي يتعاملوا معها، كفاءة أيضا العاملين في قطاعات التحقيق في هذه الجرائم. الدليل الرقمي يختلف جذريا عن الدليل التقليدي، البصمات والدي ان اي وغيرها من الأدلة التقليدية إن صح التعبير. الدليل الرقمي دليل مختلف جذريا في مسألة تحريزه، في مسألة عرضه، في مسألة إثباته. لذلك أعتقد من الضروري جدا يعني الجهات تعنى بمسألة تطوير العاملين في هذا القطاع، ولله الحمد أرجع وأقول نحن عندنا في الادعاء العام مركز الدعم الفني، ولديهم الشباب مكنة عالية جدا في سبيل اكتشاف هذه القضايا، ومثل ما تفضلت اللي هو التزييف العميق المتعلق بتقليد المقاطع عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، مثل ما قلنا في بداية البرنامج دكتور، أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا نبالغ إذا قلنا كل فئات المجتمع، من كبار سن إلى شباب إلى أطفال إلى صغار سن، فالكل يستخدم هذه الوسائل، وبالتالي إذا كان هناك ضرر يترتب عليها فهذا الضرر قد يتعرض يعني له عدد كبير من أفراد المجتمع. نحن لاحظنا في القانون الأخير تم تحديد فروع مباشرة لها علاقة بالأسرة والمجتمع، ويمكن هذا الفرع موجود في القانون باسم الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع والجرائم التي ترتبط بالسب والقذف. لو بغينا كنظرة عامة هكذا نعرف أبرز جرائم تقنية المعلومات التي يتعامل معها الادعاء العام، ما هي؟
1: الحقيقة ما حضرت بعض الإحصائيات فيما هذا الشأن، لكن أكثر القضايا المتعلقة بهذا الجانب تتعلق بالسب والقذف، وأيضا اللي هي مسألة اللي هي مخالفة النظام والأداب العامة. هذه أيضا من أكثر القضايا انتشارا في تقديم البلاغات. السب والقذف هي من أكثر الجرائم. أما ما يتعلق باختلاف فئات المجتمع في استخدام برامج التواصل الاجتماعي، قبل فترة مركز الإحصاء نشر إحصائية فيما يتعلق أيضا بهذا الأمر، اللي هي الفئات العمرية اللي تستخدم برامج التواصل الاجتماعي. فعلا مثل ما تفضلت أن أيضا أعداد مش قليلة وأيضا فئات عمرية مختلفة جدا.
0: نعم، نحن نريد نتحدث طبعا عن الاستخدام الخاطئ أحيانا لبعض المنصات، خاصة لما يرتبط الموضوع بتقديم محتوى خادش للحياة أو لا يتوافق مع قيمنا ومع مبادئ المجتمع. نحن نعرف أنه هذه المنصات فيها مثل ما يقال الغث والسمين، يعني
1: الخير والشر.
0: والخير والشر، ونحن أكيد جزء من هذا العالم الذي يستخدم هذه المنصات. يعني الجريمة أحيانا يكون أثرها أعلى بكثير لما تكون على هذه المنصات، يعني ممكن يتبادل شخصين السب والقذف وهكذا في محيطهم أو بوجود شخص أو شخصين، لكن كيف تتعاظم أحيانا الجريمة على هذه المنصات أو باستخدام هذه التقنيات؟ لأن البعض يقول يمكن شيء عندنا قانون الجزاء وعند شيء عندنا قانون جرائم تقنية المعلومات، فمن الجيد أن نوضح للمستمع والمتابع لماذا تم تخصيص يعني مواد وقانون لجرائم تقنية المعلومات رغم أنها تتشابه يعني مع جرائم بشكلها التقليدي.
1: صحيح، قانون جرائم تقنية المعلومات هو قانون خاص ينظم جانب متعلق باستخدام تقنية المعلومات،
0: نعم،
1: بجميع ما يتم في جرائم تقنية المعلومات وما ينتج عنها من مخالفات قانونية.
0: نعم،
1: فلها خصوصية، على إثر ذلك أصدر المشرع قانون جرائم تقنية المعلومات لما لها خصوصية. أما تداعياتها في تداعياتها أكبر بكثير عن الجرائم التقليدية، أكثر بكثير. مثل ما تفضلت، لو وقعت جريمة ما بين شخصين على سبيل المثال سب وقذف، فتكون محصورة.
0: نعم،
1: من حضر ذلك اللقاء،
0: نعم،
1: أو من حضر ذلك المجلس. أما جرائم تقنية المعلومات فهي سريعة الانتشار وسريعة جدا جدا، آلاف المشاهدات في دقائق. ولو تذكرنا الفترة الماضية بما مرت عليه الأحداث المنطقة، مرت المنطقة بأحداث المرة الماضية.
0: نعم،
1: فكيف كانت بعض الإشاعات في بعض الدول كيف كانت تنتشر كالنار في الهشيم.
0: صحيح،
1: سريعة جدا، ومع أنها إشاعات وإشاعات مغرضة وتؤثر جدا على سير الحياة اليومية في المجتمع، وتسبب أيضا يعني قلق وانتهاك للاطمئنانية التي واجب يتوفر لدى المجتمع. فمدى تأثير تلك الإشاعات، لو رحنا يعني للزمن القريب الماضي اللي هو جائحة كوفيد،
0: نعم،
1: كيف كانت بعض الإشاعات اللي كانت تنتشر وتسبب قلق لدى المجتمع، ويعني إشاعات مغرضة وهدف منها بعض الأحيان هي تخويف، وهدف منها بعض الأحيان هو زيادة عدد المتابعين.
0: نعم،
1: أو تصدر المشهد.
0: نعم،
1: فسرعة انتشار التغريدة أو سرعة انتشار الخبر أو الإشاعة هو سبب من أسباب يعني التأثير الأكبر على المجتمع على خلاف الجرائم التقليدية.
0: نعم، لو بغينا نركز حديثنا عن أو عن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، يعني أكيد أن القضايا المرتبطة يمكن بها زالت الفترة الأخيرة، ونحن نشوف يعني كثير من الأشياء تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وتنتهي بغرف التحقيق والإدعاء وهكذا. فيعني كيف شهدتم هذه الزيادة من قضايا مرتبطة بهذه المنصات، شخصين مختلفين على هناك أو سلوك مورس في هذه المنصات؟
1: أنا ما أقدر أقول لك الحين في زيادة ولا في انخفاض، لكن إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا كنا ملحيين بإذن الله شهر يناير راح يكون هناك مؤتمر للإدعاء العام في بداية كل عام، وراح تعرض في جميع الإحصائيات المتعلقة بزيادة أو انخفاض أنواع الجرائم. لكن بطبيعة الحال إذا ما في زيادة راح تكون في حدود العام الماضي أتوقع هكذا. بعض الأحيان تكون في زيادة في نوع معين من الجرائم، في بعض الأحيان في السب والقذف، في التزوير الإلكتروني وهكذا يعني.
0: نعم.
1: لكن الإدعاء العام ماضي في رسالته في مسألة التوعية أولا لإيمان المطلق بأن المواطن هو خط الدفاع الأول في حماية نفسه وتوعيته وثقافته من بعض الأفعال التي تشكل جريمة من جرائم تقنية المعلومات. ثانيا أيضا في مسألة رصد ومتابعة وضبط المخالفين لهذه الجرائم.
0: نعم دكتور، مؤخرا تدخل الإدعاء العام في التعامل مع بعض الحالات على وسائل التواصل الاجتماعي في بعض المنصات التي قدمت يعني محتوى خادش، ويمكن هذا الإجراء لاقى استحسان وقبول المجتمع لأنه هذه المشاهد صارت مؤذية، وخاصة يعني في مجتمع مثل مجتمعنا يعني دكتور لا يقبل مثل هذه السلوكيات والتصرفات، وتقدم هكذا يعني على العلن، وأحيانا بارتداء حتى الزي العماني والإساءة ل يعني هذه الشخصية المعروف عنها دائما بالرصانة والأخلاق العالية. فما هي الحالات التي يتدخل فيها الإدعاء العام يعني كممثل بطبيعة الحال للمجتمع؟
1: كل جرائم تقنية المعلومات التي تمثل انتهاكا لنصوص القانون وأفعال خادشة للحياة العامة ومخالف النظام العام، فالإدعاء العام يتدخل في هذه المواضيع من خلال التحقيق ورصد هذه المخالفات. لكن أنا سؤالي حقيقة، وأنت فتحت الموضوع جزاك الله خير على مصراعي، من باب الاستفادة المجتمعية في المقام الأول. أنا اليوم لا أتكلم عن شخص أو شخصين أو ثلاثة أو عشرة فتحوا بث ما بينهم وصار في تلاسن أو صار في يعني سب وقذف وغيرها من الأفعال التي تتم عن طريق هذه المنصات. أنا اليوم أتكلم سؤالي عن الأشخاص وعدد الأشخاص اللي يتابعوا هذه المقاطع وهذه المحتويات اللي أنا شخصيا أجدها محتويات لا تغذي النفس بأي معلومات قيمة، لا هي محتوى علمي ولا محتوى ديني قد يستفيد الإنسان من نفسه، ولا تربوي ولا رياضي. يفتح البث لمدة ساعة وساعتين، يستمر هذا البحث البث وأعداد المشاهدات تتضاعف فيه. طيب ما هي اليوم أنا اليوم كمشاهد لهذا البث، ما هي الفائدة العلمية التي بحصدها من هذا البث؟ برامج التواصل الاجتماعي كما هو معلوم يعني تتغذى من خلال ماذا؟ عدد المشاهدين، تفضيل اللي هو ما يسمى باللايك، والرتويت اللي هو إعادة التغريد. متى ما انقطعت هذه الوقود الموارد عنها إذن خلاص ما صار لهذا المحتوى قيمة. لكن لما يكون هنالك محتوى مخالف للنظام العام، إذا على سبيل المثال بث اثنين ثلاثة أشخاص يتبادل الحديث ما بينهم، حديث مثل ما تفضلت أنت يعني خارج عن نطاق الأداب العامة، طيب أنا اليوم كمشاهد لهذا المحتوى أنت السبب في ارتفاع هذه المشاهدات وبالتالي نشرة، وما هي القيمة العلمية اللي بترجع لك من خلال هذه المشاهدات؟ يوصل البث لألف وألفين متابع. يعني عادة هذا نشوفه حن في المباريات، المباريات العالمية يوصل يعني البث متابعة البث 6,000 7,000 مباراة رياضية على سبيل المثال للحصر. طيب لكن هذا الشخصين قاعد يسولفوا ومواضيع جدا جدا عادية وأنت يعني نعم. تلاحظ لديكم يعني خلال صحيح.
0: لكن هذه إشارة في
1: غاية أنا هذه رسالتي دي يعني رسالتي هي
0: هذه إشارة في غاية الأهمية دكتور. نحن دائما نتحدث عن الأطراف الموجودين في هذه البثوث مثلا، لكن ننسى وما ننتبه أن نتحدث عن مسؤولية الأفراد الموجودين في متابعة هذه البذاءة أحيانا وهذا الحديث السيء والسب. يعني هذا يعطينا رسالة واضحة أنه كل واحد مسؤول عما يشاهد،
1: طبيعة
0: ما
1: الحال.
0: فقط عما ينتج يعني أو يقدم أو ينشر، حتى عما يشاهد
1: مشاهدات وأيضا التفضيل وأيضا
0: تفضيل على شكل مشكلة التعزيز
1: تعزيز
0: يعني وكأنك يعني داعم
1: وأيضا اقتطاع هذه المقاطع وإعادة إرسالها مرة ثانية أو إعادة إرسالها على تطبيق الواتساب ولا غيرها من التطبيقات
0: مساهمة في الانتشار.
1: طيب حتى لو أنت مستنكر هذا الفعل بطريقتك هذه عززت من هذا المقطع ورفعت عدد مشاهداته، وبالتالي راح يزيد عدد يتضاعف عدد المشاهدات فيه بسبب التفضيل اللي تم وبسبب أيضا عدد المشاهدات. فهو أنا أرجع وأقول مرة ثانية، ما هي القيمة، ما هي القيمة العلمية أو غيرها من القيم اللي نفتخر فيها اللي راح تستفيد منها من خلال متابعة أشخاص يخالفوا القانون بكلمات لا تليق من الإنسان يقولها، سواء كان لابس زي العماني اللي نفتخر فيها أو ما لابس زي العماني. طيب نعم. أنا إيش مستفيد منهم اليوم؟
0: نعم.
1: قاعد أتابع محتوى بين قوسين خارج نطاق الآداب العامة.
0: نعم. ننتقل إلى مسؤولية أصحاب هذه المشاهد وهذه البثوث. يعني تعرف أحيانا يحدث خلط ما بين مفهوم حرية التعبير، هذا منصتي، هذا حسابي، هذا البث اللي أنا أقدم فيه، أقول فيه ما أريد وأقدم فيه ما أريد يعني. وهنا أتوقع يعني محتاجين إعادة ضبط وانتباه حول خاصة عند النشأ يعني مفهوم هذه الحرية، يعني كيف تقف هذه الحرية في أماكن معينة.
1: حرية التعبير حق من الحقوق اللي نص عليها المشرع في النظام الأساسي للدولة، وهو حق لا مجال للحديث عنه ونقده، بالعكس هو مصان وتؤكد عليه جميع القوانين التي صدرت من بعد النظام الأساسي للدولة أو قبله. لكن قيل زمان أن حريتك تتوقف عند المساس بحرية الآخر. إحنا نقول اليوم حريتك تتوقف عند المساس بالنصوص القانونية المنظمة لجرائم تقنية المعلومات، ما عداها جميع الأفعال المباحة. كل الأفعال الأصل فيها الإباحة، كل الأفعال ممكن أن تقول، كل أفعال ممكن أن تقول ما لم تخالف نصوص القانون. متى ما دخلت في نطاق التجريم سواء عن جرائم المحتوى أو جرائم التزوير الإلكتروني أو جرائم السب والقذف عن طريق جرائم تقنية المعلومات، أنت دخلت في المحظور.
0: نعم.
1: ما عدا ذلك فهي حرية ما حرية التعبير. على سبيل المثال الانتقاد، برامج التواصل الاجتماعي ما فيها بعض الانتقادات فيها موجودة.
0: نعم.
1: لكن متى ما وصل هذا الانتقاد إلى شتم الناس أو الدخول في ذممهم وغيرها من الأفعال
0: قذفهم. نعم.
1: أو قذفهم، دخلت أنت في جانب التجريم.
0: نعم. وهذه نقطة في غاية الأهمية. يعني المنصات كل منصة لها خصائصها، ونحن الفترة الأخيرة شفنا اختلاف يعني في وجهات النظر يعني حول منصة بعينها. هناك من يطالب مثلا بإيقاف هذه المنصة، وهناك من يطالب باستمرارها. يعني إذا بغينا نتحدث عن فلسفة التعامل مع هذه المخالفات، كيف ينظر إليها الدعاء العام؟ هل الدعاء العام ينظر إلى المنصة نفسها أم إلى ما يقدم في هذه المنصة؟
1: بطبيعة الحال حل ننظر لما يقدم عن طريق هذه المنصة. يمكن المنصة اللي تقصدها هي منصة سريعة الانتشار وبالتالي تولد كثير من المشاهدات.
0: نعم.
1: لذلك هي تستهدف من قبل مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي لسرعة تفاعل فيها. جميع برامج التواصل الاجتماعي يخاطبها القانون. وبالتالي حين كدعم كجهات التحقيق نركز على ما تحتويه هذه المنصات من محتويات وغيرها. فلا تعنينا منصة معينة دون الآخر.
0: نعم. مسؤولية ما تقدم أنت في هذه المنصة، يعني ما
1: بالضبط كشخص.
0: نعم المنصة هي الوسيلة يعني.
1: هي وسيلة. وحتى اليوم أنت تكلمت عن منصة معينة، ترى هي نفس المنصة الثانية موجودة فيها هذه الخيارات.
0: نعم صحيح.
1: والخيارات موجودة في المنصة الثالثة والرابعة. البث موجود في 4-5 برامج.
0: نعم.
1: متواصل الاجتماعي. فالفكرة اليوم مش في المنصة فقط، لكن الفكرة أيضا في ما تقدمها من محتوى في هذه المنصات.
0: نعم. طبعا أنت تفضلت يعني دكتور في بداية حديثك وقلت إنه الوعي هو خط الدفاع الأول يعني.
1: نعم.
0: سواء لحماية نفسك من أي مسؤولية قانونية،
1: ومجتمعك.
0: نعم أسرتك ومجتمعك
1: من جرائم تقنية المعلومات.
0: نعم. نحن نشوف طبعا بسبب التغيرات الكبيرة التي حدثت يعني على هذه الوسائل، أصبح هناك يعني فجوة قدوات، يعني خلنا نقول هناك ثراء سريع يحدث بسبب هذه المنصات واستخدامها، يعني ما يطلق عليه بالشهرة والمشاهير وهكذا. أهمية أنه أولياء الأمور يقوموا بدورهم كذلك في مسألة غرس القيم لدى أبنائهم، حتى يعني يأخذوا المفيد من هذه المنصات ويتجنبوا الشيء السيء، وهذا سيساعد يمكن بشكل كبير في أننا نحن ننزلق يعني منزلقات خطيرة في هذه المنصات وما يقدم فيها.
1: صحيح.
0: دكتور
1: يعني جزاك الله خير، رسالة واضحة من عندك تفضلت فيها. أهمية التركيز جدا على الأطفال في مسألة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا لاستخدامهم الأجهزة الإلكترونية. قبل أيام للدعاء العام أصدر مجلة للدعاء المجتمع والقانون، ومن ضمن القضايا اللي نشرها للدعاء العام في هذه المجلة كان حكم يتعلق بتعرض طفلين للاختطاف بعد ذلك اللي تقار بهم تقارا بالبشر نتيجة تواصلهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، استدراجهم بالحيلة وغيرها وغيرها من القضايا اللي تعرضوا عدد من الأطفال فيها إلى التحرش الجنسي نتيجة استدراجهم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، أو عن طريق أيضا اللي هي الألعاب الإلكترونية عادة ما تكون فيها الشات.
0: نعم.
1: اللي هو الدردشة والتواصل الداخلي.
0: نعم.
1: فمسؤولية أولياء الأمور مسؤولية عظيمة جدا في هذا الجانب.
0: نعم.
1: ومتابعتهم ومراقبتهم أيضا.
0: نعم.
1: وخلق الثقة ما بين الطفل أو المراهق وولي الأمر.
0: نعم.
1: خلق الثقة جدا جدا مهم في هذا الجانب.
0: نعم. عادة القانون يغلظ العقوبة عندما يكون الموضوع متعلق بالتأثير على الأطفال أو من هم يعني دون السن القانونية.
1: طبيعة الحال القانون يغلظ العقوبات متى ما كان المجني عليه حدث، وهنالك قانون خاص أيضا يتعلق بالطفل متى ما كان هو المجني عليه، وشدد بعض العقوبات مثل التعنيف والهتك العرض والتحرش الجنسي.
0: نعم.
1: طبيعة الحال.
0: نعم. اسمح لنا دكتور نطلع لفاصل قصير وبعدها بنستعرض بعض المداخلات التي وردتنا من مستمعينا عبر الواتساب. إذن مستمعينا ومتابعينا نطلع لفاصل قصير وبعدها نواصل باقي محاورنا في موضوعنا لليوم.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. أكيد نرحب بمداخلاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على رقمنا في الواتساب على 724-2010 724-2010. واليوم نتحدث عن هذا الفضاء الرقمي وما يحدث فيه وكيف ينظم قانونيا، المسؤولية القانونية في هذا الفضاء الرقمي. نجدد الترحيب بضيفنا في الاستديو الدكتور حسين. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: الله يسلمك.
0: ويعني نأخذ مساحة هكذا لمداخلات المستمعين وتفاعلهم معنا.
1: على الرحب.
0: نعم، هناك بعض المشاركات التي وردتنا. بداية هذا شكر وتقدير مقدم لك الدكتور حسين وعلى جهود الادعاء العام في تمثيله للمجتمع في الحد من بعض الظواهر السلبية خاصة التي بدأت يعني تظهر على هذه الوسائل. هذا سؤال من أبو محمد دكتور، يعني يتحدث عن جهود الادعاء العام في التعامل مع كثير من هذا تكلمنا فيه يمكن قبل قليل، طبعا يقصد منصة التيك توك وما يحدث فيها من بثوث. أبو محمد يسأل يقول نحن تعرفنا على حالة واحدة تم النشر عنها وحالات قليلة تم النشر عنها، لكن يقول اللي نشوفه في الفضاء الرقمي أكثر بكثير من هذه الحالات اللي تم تحريك دعاوى فيها، فما هو الحد الفاصل يعني للتدخل؟
1: أول شيء نقول له شكرا أبو محمد، إزاك الله خير. إذا كان فيه حالات يعتقد أن الإدعاء العام ما تدخل فيها، إحنا سعيدين كل السعادة بإبلاغ الإدعاء العام عن طريق مواقعنا، موقع الإلكتروني، وعن طريق أيضا منصات التواصل الخاصة بالإدعاء العام. إذا كانت هناك بعض المقاطع اللي يعتقد أنها ما وصلت للإدعاء العام أو أنها ما تم رصدها، فنشكرك أبو محمد ونقول لك مرحبا وشرفنا أنك ترسل عن طريق منصات الإدعاء العام. عندنا منصة في إكس وعندنا منصة أيضا في الإنستغرام، فعلى الرحب والسعة. كل ما يتم رصده وهو مخالف للنظام والأداب العامة يتم مباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي فيه وإحالة المحكمة متى ما كان هناك أدلة قائمة وأركان متوفرة.
0: نعم، هذا مداخلة ما سؤال. يقول من الجيد لو يعني يذكر الدكتور حسين أهمية عدم التفاعل أحيانا مع بعض المحتوى الذي يقدم على هذه المنصات، لأنه أي كلمة أحيانا يعني تسجل ضد الشخص، يعني تعرف الواحد يعبر عن استياءه بكلمة قد يسيء فيها للطرف الآخر ويتفاجئ بعدين أنه هو صار الطرف المذنب بسبب تعليق يعني بسيط.
1: صحيح.
0: ولكن يحمل مخالفة ربما قانونية باعتراف القانون.
1: أنا مثل ما ذكرت قبل في
0: قلت حتى لا تشاهدوا هذا الحين التعليق، عجب بالك التعليق.
1: أيوة
0: اكيد
1: يعني انا وجهة نظري الشخصيه يعني وارجع واقول مره ثانيه، موارد هذه البثوث المخالفه للنظام العام والاداب العامه هي عدد المشاهدات والتفضيل وايضا اعاده التغريد. متى ما كان هناك ارتفاع عالي جدا في عدد المشاهدات لهذه المحتويات المخالفه للقانون، كلما كانت يعتبر نجاح بالنسبة لهم الأشخاص اللي قاموا بهذا البث، فما بالك بالتعليق والتعليق أيضا المخالف للنظام والأداب العامة بطبيعة الحال راح يكون في نطاق التجريم.
0: نعم، طبعا حنا نعرف أنه هذا أو هذه منصات عابرة للحدود يعني
1: طبيعة الحال،
0: ونحن شفنا أنه يتدخل يعني الادعاء العام ويصدر الحكم بإغلاق حساب، يعني شكل من أشكال العقوبة إغلاق حساب الشخص اللي تم ضبطه أو التعامل معه قانونيا. عادة كيف يتم التعامل مع هذه المنصات ومدى تعاونها في الحصول ربما على بعض الأدلة أو في التعامل؟ يعني نعرف هذه المنصات تملكها شركات عالمية يعني عابرة القارات وهكذا، فكيف أثناء التحقيقات يعني يمكن أن تساعد بعض
1: أغلاق الحسابات؟ هي من العقوبات الفرعية اللي أوردها المشرع في قانون جرائم تقنية المعلومات. الأغلاق، المصادرة، الإبعاد، عدد من العقوبات الفرعية التي أوردها المشرع في هذا القانون. بالنسبة لسؤالك بالضبط، نعم هناك تنسيق، هناك تواصل مع الشركات العالمية فيما يتعلق في هذه المنصات.
0: نعم. هذا سؤال آخر يتحدث عن استغلال واستخدام الأطفال دون السن القانونية في المحتوى على هذه المنصات، وأحيانا حتى في الإعلانات، هل يجرم قانونا؟
1: نعم، متى ما كان هنالك فعل مخل لهذا الطفل أو سبب ازدراء لهذا الطفل، أورد المشرع في هذا القانون نص مادة في هذا الجانب. متى ما كان استغلال الطفل بشكل مزري بشكل مخل، نعم هنالك جريمة يعاقب عليها.
0: نعم. سؤال يعني في نفس التوجه تقريبا، ولكن هذه المرة عن عاملات المنازل، يعني أو عمال المنازل أحيانا يتم استخدامهم في تقديم يعني محتوى على هذه المنصات بطريقة ما تكون دائما لائقة أو مزدرية لهم، يعني نوعا ما في طريقة تقديمهم. ونحن نعرف عادة يكون الناس بسطاء يعني قدموا للعمل يعني في سواء في المنزل أو الأعمال الخاصة وهكذا.
1: يعتمد أستاذ عبد الله على كل مقطع له حدة، يعني ما أقدر أقول لك أنها بشكل عام على إطلاقاته مثل ما ذكرت لك بالنسبة للطفل، لكن متى ما كان استغلال هذا العامل بالطريقة مخلة للآداب العامة، مخلة للنظام العام، فحن دخلنا في نطاق التجريم. لكن لو كان على غير ذلك، مقطع يعني في عاملة منزل أو عامل منزل سواء كان إعلان أو غيره من هذه الأمور، وما في أي إخلال بالآداب العامة بالنظام العام، فبالتالي ما في فعل جرم يعاقب عليه القانون.
0: نعم. هناك طبعا يعني بعض الأسئلة اللي حضرناها كذلك، لكن يعني خلال عملية التحقيقات، يعني الدكتور حسين أنا أعرف يعني مدى تحفظكم حول سرية ما يجري في التحقيقات وغيرها، ولكن من باب الوعي يعني ما هي الفراغات أحيانا اللي تشعروا أنها موجودة في هذا الشاب أو تلك الشابة أثناء تقديمهم ل يعني محتوى غير مناسب؟ ما هي الدافعية التي تحركهم في ربما الانزلاق يعني في تقديم محتوى غير لائق أو غير أخلاقي وهكذا؟
1: جزاك الله خير. هو ما في سرية، إحنا اليوم جايين هنا أساس توعية.
0: نعم صحيح.
1: وتثقيف المجتمع. سؤالك طال عمرك يعني يحتاج إلى تحليل بحث اجتماعي في المقام الأول حتى تكون إجابتي صائبة على ما تفضلت به. يعتقد البعض أن عدد ربما عدد زيادة المتابعين، انتشار المقطع، الدخول في عالم يعني يعتقد أنه عالم راح يوصل إلى الشهرة وغيرها من الأفعال، يعني بعض الأحيان في السب والقذف يتعلق أيضا لحظة غضب، لحظة استعجال، لحظة عدم إدراك أهمية ومسؤولية الفعل اللي يقوم فيه وهكذا.
0: نعم. يعني ذكرت نقطة أتوقع أنها مهمة جدا، ويجب أن نتكاتف جميعا لتحقيق التوعية يعني من خلالها، اللي هي مسألة الشهرة السريعة، وأنه تقديم محتوى من هذا النوع يمكن يكون هو الخطوة الأولى لتحقيق هذه الشهرة، وبعدها الاستفادة ماديا. نعرف نحن يعني الواحد عمل مقطع مقطعين بعدين مباشرة إلى عالم الإعلانات، يعني فكيف يمكن أن يميز الشاب أو حتى غير الشاب من مخاطر الشهرة السريعة هذه، أنك تقدم أي شيء أو تقدم أحيانا مستوى يسيء لك في البداية ويسيء لعائلتك ومجتمعك وبلدك في سبيل تحقيق شهرة سريعة يمكن يعني

0: وعد الوطنية قبل لا يصدر أي محتوى منه. هذه هي فقط رسالتي التي أوجهها.
1: نعم، المسؤولية الذاتية يعني في غاية الأهمية. هذه إشارة من أحد المستمعين أعتقد أنها مهمة، اللي هي الخصوصية. يعني يقول أحيانا بسبب هذه المنصات أصبحت الخصوصية مفقودة، ويقول ما فقط خصوصيتك اللي هي بقرارك، يعني أنك أنت ما تنشر عن، يعني لا، هو من حولك يعني. فتجد في بعض الأماكن يعني كل شخص يرفع كاميرته ويبدأ يصور الآخرين، أحيانا ما يكونوا بوضع يسمح لتصويرهم
0: أو
1: ما راضين بالتصوير،
0: حتى لو كان الوضع
1: حتى مع عوائلهم وهكذا.
0: صحيح.
1: فالبعض يستهين، يقول لك والله خلاص الآن هذا عالم السوشيال ميديا، هذا عالم وسائل التواصل، يعني ما في شيء يمكن أنه يحجب الآخرين. فكيف يعني الشخص يجب أن يكون واعي قبل أن يرفع هذه الكاميرا أو قبل أن يضغط ذاك الزر للنشر، بأن يراعي خصوصية الآخرين يعني.
0: وهذا ما سماه المشرع الاعتداء على خصوصية وحقوق الأشخاص بالتقاط الصور أو نشر الأخبار وغيرها، فهذه جريمة يعاقب عليها القانون حتى لو كان في مكان عام. متى ما قمت بالتقاط صورة لأي شخص أنت اعتديت على خصوصيته في ذلك.
1: نعم.
0: فقط التقاط، نشرها أيضا هنالك مخالفة أخرى.
1: نعم، فالواحد ينتبه يعني
0: طبيعة الحال
1: في مسألة
0: طبيعة الحال.
1: نعم،
0: والحذر
1: في أنه هو يعني يأخذ الأمور هكذا ببساطة شديدة وينشر يعني هذه الصور وهذه المقاطع للآخرين بدون إذنهم. هذه المنصات يعني بالإضافة طبعا إلى القيم والأخلاق، هناك يعني مسؤولية من نوع آخر حول أحيانا إعادة النشر، وهذه كثيرين دكتور يستسهلوا فيها كثير. يعني هو ما هو صاحب المقطع وما له علاقة يعني بذلك المقطع المخل ولا الممنوع ولا الإشاعة ولا غيره، هو عمل فورورد يعني هو أعاد النشر. ونحن تعرف يعني طبيعة هذه المنصات، منصات شبكية، يعني أنت مجموعة في الواتساب على سبيل المثال فيها بالمئات، حسابك على إكس فيه بالآلاف، الانستغرام أو غيره. فنريد نتحدث عن هذه النقطة بالتحديد، المساهمة في إعادة النشر.
0: المساهمة بإعادة النشر يعاقب عليها القانون بذات العقوبة اللي يعاقب عليها صاحب المحتوى اللي نشره في حسابه. إعادة نشرك أو استقطاعك مقطع معين، محتوى معين مخل بالآداب العامة على سبيل المثال أو مخل بالنظام العام، وإعادة نشره بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، البرنامج الواتساب، منصة إكس، منصة الانستغرام وغيرها من المنصات، بذات العقوبة التي يعاقب عليها الفاعل الأصلي لهذه المحتوى لأنك ساهمت في نشر هذا المحتوى. وهذا الأمر حقيقة أيضا أرجع وأقول مرة ثانية حدث أثناء جائحة كوفيد، كان هنالك مع الأسف الشديد إعادة نشر لكثير من الإشاعات. وبعض الناس أتذكر جيدا كان يقول والله أنا وصلتني وعدت أرسالها فقط. طيب أنت عدت أرسالها، تأكدت من صحتها؟ هل تيقنت عن طريق البرامج الرسمية اللي موجودة عندنا، التلفزيون، الإذاعة، منصات إكس اللي تملكها الجهات الإعلام المختصة في ذلك، وزارة الصحة على سبيل المثال؟ قال لا والله وصلتني من المجموعة الفلانية أو وصلتني عن طريق حساب معين وعدت نشرها. وحقيقة هذا الفعل يعتبر مجرم، وأيضا هذول الناس دخلوا إجراءات التحقيق والمحاكمة بسبب هذا الموضوع اللي هو عادة التغريد.
1: نعم، يعني تعرف دكتور لو استشعرنا بس هذه المسؤولية، مسؤولية عدم إعادة أي معلومة أو نشر شيء نحن ما متأكدين منه، سواء كان إشاعة وما بنوله لو كان شيء مخل، إن يعني كم من هذه المشاكل والتحديات ستتلاشى؟
0: جدا جدا. وما الفائدة من إعادة نشرها قبل كل شيء؟
1: طيب.
0: اليوم أنا وصلتني إشاعة، طيب أول شيء السؤال اللي سأل نفسي، هل هذا الإشاعة، هل هذا الخبر صحيح أو لا؟ هل هذا الخبر نزلته منصاتنا الحكومية اللي موجودة أو منصاتنا الرسمية؟
1: نعم.
0: لا. طيب ما هي الفائدة اللي بنستفيد منها لما أنشر هذا الخبر في مجموعات

0: إيش اللي راح يكون مردود على المجتمع أو على الوطن بشكل عام. يجمع الإنسان قبل يعمل أي حاجة يتأكد من الفعل يقوم فيه.
1: نعم، هذا سؤال كذلك من أحد متابعينا. يعني دكتور، هو يذكر أنه كشكل من أشكال أحيانا العقوبة يكون يعني الحكم مع الاسم، يصدر الحكم مع اسم الشخص، يعني من باب كعقوبة إضافية، أو هي كذا يعني تصنف يمكن.
0: نعم.
1: فيقوم البعض بإعادة نشر هذا الحكم، ولكن يضيف له معلومة إضافية، بالتالي هو نشر ما نشر في المنصات الرسمية، ولكن ضاف له. يعني مثلا نكون صريحين، الادعاء العام أو يتحفظ على نشر أحيانا القبيلة، هو يعيد هذاك النشر ويذكر ربما
0: مخالف
1: القبيلة،
0: القانون.
1: وهذا مخالف.
0: مخالف القانون.
1: نعم. نعم.
0: طبيعة الحال هذا تشهير مخالف القانون، ويمكن تكون قبيلة غير صحيحة، يمكن هو فقط يعني استنتاج من عنده لا أكثر،
1: وحتى لو كانت صحيحة أنت هنا
0: وتعتبر
1: يعني
0: مخالفة للقانون.
1: نعم،
0: هو
1: لأنك
0: غير
1: أضفت
0: مصرح له بذلك، وغير مصرح له أساسا بنشر هذا الخبر.
1: نعم. أحيانا ما ندرك يعني دكتور حجم الضرر الذي قد نتسبب به من محتوى معين، ولا من معلومة أعدنا نشرها، أو إشاعة ساهمنا في إيصالها للآخرين. ونقول يعني هذا أنا من يعني في هذا الفضاء كله، أنا نفر واحد، أنا شخص واحد، ولكن يوم تتتبع الأضرار التي قد تتسبب بها أنت في مساهمتك بهذا النشر أو بهذا المحتوى، أحيانا تكون كارثية
0: جدا. اليوم الحمد لله رب العالمين، أقدر أقول كل أو معظم الجهات الحكومية عندها منصات على برامج التواصل الاجتماعي.
1: صحيح.
0: إعلامنا لديه منصات على برامج التواصل الاجتماعي، وهي فعالة على مدار الساعة. إذا كان هذا الخبر صحيح، راح يتم نشره عن طريق هذه المنصات، وهذه منصات معتمدة ورسمية. ليش أنا اليوم يعني ما أستلقي الخبر من مصدره؟ يشرب الماء من منبعه وليس من أطرافه. فاليوم أنا عندي المنبع كامل، فلماذا ما أستلقي المعلومة من منبعها؟ يوسفني بعض أيضا اللي هو الاستهتار مثلا على سبيل المثال بترويع الناس، حادث مروري وتفخيم يعني عدد الإصابات، عدد الوفيات على سبيل المثال، يعني وتصوير للسيارات والحادث اللي صار والمركبات والأضرار. طيب هذا فعلا يعاقب عليه القانون؟ الجهات المختصة راح تصدر بيانها، وراح تصدر أخبارها في وقته، في الوقت المحدد المناسب، راح تبين بعد ما تكتشف الملابسات، بعد ما تكتشف إذا. البعض مع الأسف الشديد يستهزأ استهزاء، أو هو سبق يعني النشر أو الرصد أو زيادة عدد المتابعين، فتلاحظ يتسابق لهذه الأفعال.
1: نعم. أحمد العلوي شاركنا يعني تجربته، يقول هذه نقطة في غاية الأهمية، لأنه أباءنا وأمهاتنا الله يحفظهم استخدامهم محدود لهذه التقنية، وعندهم صعوبة في التحقق مما يصلهم، فهم أي شيء يصلهم عن طريق الواتساب يعني يعتبروه مصدر. يقول كثير يعني بسبب تداول معلومات غير دقيقة ومغلوطة وهكذا، تصلهم مثل هذه المقاطع، ويعني يا أنها تروعهم أحيانا، أو أنها توصل لهم معلومة خاطئة
0: تزعجهم
1: وتزعجهم، وهم ما عندهم القدرة الكافية في أنهم يتحققوا، يعتقدوا أن وصلهم وبالتالي يعني هو مصدر. هذه نقطة يعني يمكن واحد يتساهل فيها، يعني يقول لك لا خلاص.
0: نقطة جميلة أثرها أخونا أحمد جزاه الله خير، وهذا أثر من الآثار اللي تفضلت فيه أنت في بداية المقدمة، مدى تأثير الجريمة الإلكترونية في مسألة انتشارها، بسرعة انتشارها، ولمن تصل.
1: نعم.
0: مدى الأثر اللي راح تسببه والقلق لهذول الوالدين الله يحفظ الجميع إن شاء الله، يعني والروع.
1: صحيح.
0: يعني إلي ما يتأكد الوالد أو الوالدين من صحة هذا الخبر، ساعة ساعتين ثلاث، مقدار القلق اللي عاشوه والضرر النفسي اللي سببه صاحب التغريدة أو صاحب ذاك المحتوى.
1: نعم. وهذا يمكن حدثت دكتور، أنه في قضايا تحولت حتى إلى قضايا رأي عام، وهي مبنية على معلومة مغلوطة أو مبنية.
0: صحيح.
1: على إشاعة.
0: صحيح.
1: يعني هذه ما فقط أضرت شخص وشخصين، أضرت مجتمع يعني كامل، بسبب فقط إنه معلومة خاطئة انتشرت انتشار كبير، وتعرف أنت صناعات تحويلية تصير بعدها
0: كل حد يضيف
1: كل حد يضيف شيء
0: كل حد يضيف شيء،
1: لين بعدين تتفاجأ إنه أصل المعلومة أساساً كان ما هو كذاك، يعني كان صحيح. أمر مختلف تماماً يعني.
0: علاوة على ما يعاقب عليه القانون، أنا أعتقد أن كل إنسان يكون لسانه حصينة،
1: نعم،
0: ويجب هو مسؤول عنها في الدنيا ومسؤول عنها في الآخرة، فكل ما يلفظ لديه عتيد رقيب، فالإنسان يجب أن يراعي الله عز وجل ويراعي حقوق الناس قبل نشر أي مقطع أو أي محتوى في برامج التواصل الاجتماعي. علاوة على ما تفضلنا وما تكلمنا في موضوع جرائم تقنية المعلومات، وهذا الحين أخونا جزاه الله خير أضاف لنا مداخلة جميلة جدا، الأثر النفسي اللي يتركه صاحب الإشاعة على كبار السن والقلق والروع اللي سبب لهم.
1: نعم، أحيانا تكون معلومة صحية مثلا دكتور مرتبطة بأخذ أدويته، يمكن هذا الشخص بسبب ذاك الفيديو اللي شافه قال لا يعني
0: باخذ دواء شعبي، شعبي
1: دواء شعبي ولا هذا نظام غذائي، قلت وقفوا عن كذا واستخدموا هذا، وانت
0: وضع يعني اضرار عظيمه جدا،
1: واضرار كثيره،
0: اضرار كبيره جدا
1: بسبب محتوى غير دقيق انت ما نشرته
0: وتوكلت على الله،
1: يعني كان في سباق يعني على مساله.
0: لكن ايضا ما ننسى في المقابل استاذ عبد الله هناك نعم. يعني ايضا حسابات واشخاص اخرين جزاهم الله خير يعني ينشروا معلومات
1: صحيح
0: يعني مفيدة وصحية في المجتمع واجتماعية ورياضية، وحقيقة نشكرهم على وطنيتهم وعلى مساهمتهم كلهم في نطاق اختصاص، يعني عندنا عدد من الأشخاص نتابعهم في برامج التواصل الاجتماعي مشكورين سواء كان من الجانب الرياضي والإعلامي وغيرهم والصحي والمجتمعي والتربوي، يعني ينشروا أيضا يعني ما نركز فقط على
1: وهذيلا يعني نحن نحتاج لهم أساسا وهذيلا اللي يعني دائما يسموا صناع المحتوى
0: الإيجابيين،
1: الإيجابيين لأن هو يعني يضيق المسافة والمساحة على المحتوى السيء
0: صحيح.
1: بوجود محتوى متخصص ومحتوى إيجابي ومحتوى هادف نحن نحتاج لأكيد كلنا،
0: وبعضهم جزاهم الله خير هم مختصين طبيعة الحال حتى تجدهم ينفوا بعض الإشاعات.
1: نعم صحيح.
0: يعني لاحظت برامج التواصل الاجتماعي يعني عدد من المختصين في بعض القطاعات لما تنتشر إشاعة معينة هو يبادر من حبه لهذا الوطن ومباشرة ينفي هذه الإشاعة بناء على تخصصه العلمي اللي هو مسؤول عنه.
1: نعم. قبل الختام دكتور أريد أن أكد على مسؤولية الفرد والمجتمع مع الإدعاء العام، كيف يساهم الفرد في أنه هو يكون عون للإدعاء العام في التصدي لأي سلوكيات أو يعني تصرفات نعتقد أنها يعني مؤذية للمجتمع؟
0: يعني مثل ما ذكرت سابقا الإيمان بأن المواطن هو خط الدفاع الأول في جرائم تقنية المعلومات بمستوى رفع الوعي القانوني في هذه الجرائم، متى ما كان هنالك وعي عالي جدا والإحساس بمسؤولية استخدام برامج التواصل الاجتماعي كلما انخفضت أعداد وبلاغات هذه الجرائم. ناهيك أن مثل ما ذكرت سابقا أنه هو نشر الأحكام، نشر الأحكام يحقق غايتان، الغاية الأولى ما تتعلق بالمحكوم عليه والغاية الثانية تتعلق بتحقيق الردع العام. اليوم البعض يعني شوف شاهد هذه الأحكام، يعني هذا الفعل اللي تم هذه نتيجة العقوبة اللي ترتبت على هذا الفعل، فهني تتحقق مصلحة اللي أرادها المشرع اللي هي تحقيق الردع العام لمستخدمين هذه البرامج. بالعكس هذه البرامج فيها أشياء كثير جيدة، فيها أشياء كثير خيرة، في ناس تحقق منها مصالح اجتماعية ومصالح اقتصادية ورياضية وغيرها من مجالات الحياة، فنركز على الجانب الإيجابي في برامج التواصل الاجتماعي وتنمية النفس وتنمية المهارات كلهم في قطاع وفي اختصاصه أو في هوايات اللي يحبها يعني.
1: نعم.
0: ونركز على هذا الجانب اللي هو ما شاء الله جانب واسع جدا في صحيح. برامج التواصل الاجتماعي، ونترك عنا الجانب اللي هو المتعلق بمخالفة أو المحتويات المخالفة للنظام والأداب العامة. هذه رسالتي
1: جزاك الله خير دكتور
0: أقولها، والإدعاء العام هذا أيضا في واجبه القانوني في مسألة رصد ومتابعة هذه المحتويات.
1: نعم، ولكن في المقابل يعني من يمس أو يأذي المجتمع بمحتوى. وأنا يعني يسمح لي أوجه رسالة كذلك مباشرة لأصحاب البثوث يعني صح التعبير، ترى انزعجنا يعني واجد سيء المحتوى اللي نشوفه، وبالعكس كل حد يبارك يعني التحرك للدعاء العام في أنه يضع، لأنه يجب أن يشعروا بالمسؤولية يعني دكتور.
0: هذا واجبنا أستاذ عبد الله، وما أظن بإذن الله تعالى على هذا الأمر. لكن رسالتي أيضا في هذا الجانب اللي هو تجنب هذه المشاهدات،
1: نعم،
0: وتفضيلها
1: صحيح.
0: مثل ما ذكرنا سابقا، لأن هي يعني مصادرها اللي تزداد فيها بقوة النشر من خلال عدد المشاهدين والمتابعين.
1: نعم. بارك الله فيك دكتور، شاكرين لك هذا الجهد، وللدعاء العام يعني استمراره في التوعية بمختلف الوسائل، ونتمنى فعلا أننا نستشعر جميعا مسؤوليتنا في هذا الفضاء الرقمي الذي أصبح جزء أصيل من حياتنا. فالكلمة الأخيرة لك دكتور.
0: أقول شكرا جزيلا لكم أنتم، يعني أنتم سند والعون في مسألة التوعية والنشر والتثقيف المجتمع بجرائم تقنية المعلومات وغيرها من المواضيع ذات العلاقة. فالمهمة بواسطتكم أنتم نوصل ونوصل صوتنا لجميع فئات المجتمع. فشكرا جزيلا على استضافتكم الكريمة.
1: بارك الله فيك الدكتور حسين بن علي السناني مساعد المدعي العام، شكرا جزيلا لك، وشكرا موصول لكم مستمعين ومتابعين على تفاعلكم ورسائلكم ومداخلاتكم. وتجدون هذا الحوار على قناتنا في اليوتيوب ومنصاتنا الرقمية. نحن مواصلين معاكم إن شاء الله، بنطلع للفترة الدينية لأذان العصر. نعم طيب، إذا نطلع لفاصل قصير، ترى أنا أسكت لأن المخرج يكلمني، فنطلع لفاصل قصير وبعدها نرجع أو للفترة الدينية لأذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. أقلام.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام من برنامج استديو الظهيرة. مقال اليوم بعنوان لا يمثلنا كعمانيين. هذه العبارة نسمعها بشكل دائم مستمعينا، وهي عنوان مقالنا للكاتبة الأستاذة هدى حمد، صحفية وكاتبة مديرة تحرير مجلة نزوة. أهلا وسهلا بك الأستاذة هدى.
1: أستاذ عبد الله وبكل من يستمع إلينا الآن،
0: حياك الله وسعيدين أن تكوني ضيفة فقرة أقلام للحديث عن هذا المقال المنشور في جريدة عمان، مقال لا يمثلنا كعمانيين. ويبدو أن هذه العبارة التي يتم تداولها بشكل كبير خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي يعني اخترتها لتكون عنوانا لهذا المقال ومحفزا لكتابة هذه الكلمات.
1: نعم، حياك الله وشكرا مجددا على الاستضافة، وسعيدة أني أتحدث عن مقالاتي دائما في برنامجكم. طبعا هذه الجملة لافتة، وأنا أشعر دائما أنها جديرة بالدراسة، جملة لا يمثلنا كعمانيين. بمجرد أنه نشاهد صورة أو مشهد أو مقطع على اليوتيوب، بمجرد أنه نشعر بأنه هذا الآخر مختلف في خياراته. أنا الآن فقط في البداية أود أن أفرق، لأنه أحيانا يساء أيضا الفهم، لأنه عندما نتكلم أتكلم عن عندما يكون عند الفرد خيار في سلوك ما، في طريقة لبسه، في طريقة تعاطيه مع الأفكار بما لا يسيء إلى الآخر. هذا النوع هو عندما يرجم بأنه يعني لا يمثلنا كعمانيين، هنا يشكل علامة استفهام. أما النوع الآخر الفظ، والذي يعني يقدم إساءة للآخر، أو أنه يعني يحمل محتوى فعليا لا يليق، فهو من الضرورة بمكان أن يذهب إلى سياقه الآخر، للقضاء وللمحاكمة. فأنا كنت في هذا المقال مشغولة بفكرة ما نتصور نحن كعمانيين عن صورتنا، يعني ما هو هذا الإطار بالنسبة لي. هذا أيضا سؤالي الشخصي، أنه كيف نرى نحن أنفسنا إذا كنا نحن أصلا مجتمع متنوع، يعني مجتمع متنوع وثري، في تنوع بشري، في تنوع في امتداد عمان كإمبراطورية وصلت إلى أماكن شتى، وبالتالي هذا التنوع هو نوع من الثراء اللي يتيح لنا أن نرى هذا المجتمع كما يسمى الفسيفسائي. بهذا التنوع يقترح أيضا تنوع في الخيارات فيما لو لم تكن مؤذية للآخر في طريقة تعامله. فهذا الشعور الدائم بأنه، أو هذه الصرخة الدائمة أنه يا أخي ما يمثلنا كعمانيين، كأنما هنالك صورة ينبغي جميعا أن نحبس فيها، بالنسبة لي مثار سؤال. وكثير أفكر حقيقة من وين ينشأ هذا السؤال، وليش لدينا دائما هذه الرغبة بالدفاع عن تصورنا لما هو ممثل لعمانيتنا، من نحن كعمانيين. بالتأكيد يعني ما حد ينكر أنه لكل مجتمع صورة ما في تصور في الذهنية العامة، لأنه إحنا في النهاية لسنا أفراد، نحن أيضا ننتمي إلى الجماعة، والجماعة أيضا تصدر صورتها إلى الآخر سواء في الخليج أو الوطن العربي أو حتى العالم. هذه الصورة لا تتشكل بين يوم وآخر، دائما يقال بأن هذا العقل الجمعي هو ليس صنيعة اليوم، ليس صنيعة أفراد محددين، وإنما هي يعني فترة طويلة من التشكل، لأنه إحنا أيضا لا نرث من أجدادنا فقط جيناتهم الوراثية، أيضا نرث كيف يفكرون، كيف ينظرون للحياة. فهذا بالتأكيد ليس شيء مجاني، وأنا أيضا لا أستطيع أن أقحم نفسي في موضوع كهذا، أعني أنه يحتاج إلى دراسة وتعمق، لكن هو أنا أطرحه كمقال من باب التساؤل أكثر من أي شيء آخر.
0: نعم، ذكرت في المقال الأستاذة هدى هذه الجزئية وأحتاج إلى توضيح أكثر لها. لماذا علينا أن ننكر أن الأفراد قادرون أيضا على تصميم سمعتهم الشخصية والحفاظ عليها ضمن شروطهم؟ لماذا لا نضع احتمالات جديدة لأن يبدو الانبتات من الصورة الجماعية حمال مكاسب جديدة، وليس بالضرورة شرخا أنانيا فرديا أو تشويها مفرطا فحسب؟ يعني قد يرى البعض أنه العالم بدون هذا الحديث يواجه مشكلة الاندفاع نحو الفردانية،
1: نعم
0: وهذه هذا قد يكون تساؤلا وقد يكون إثارة لتحدي أصلا هو موجود، هذه النزعة نحو الفردانية، كيف يمكن توضيحها في سياق فكرة المقال؟
1: نعم، سبحان الله، أنا كنت خلال هالفترة أيضا أقرأ كتاب العمانيون للدكتور المعتصم المعمري، وربما وجدت فقرة أيضا تتقاطع مع هذه الفكرة. هو يتحدث أو يستعير جملة لبندكت أندرسون، يتحدث عن الجماعات المتخيلة. الجماعات المتخيلة أحيانا تجعلنا نعتقد أن احنا كلنا نسيج واحد، كأنما نحن قطعة واحدة، وكأنه ما نقدر ننظر للأفراد بفرديتهم. وأحيانا هذا أنا ما مع الأفراد تماما، ولست مع التخلي عن فكرة الجماعة بصورتها العامة، لكن ينبغي أيضا أن ننظر للأفراد باختلافهم، باختلاف خياراتهم في الحياة، طرقهم، أنماط العيش والتفكير، لأنه لا عساس أيضا لا نبقى نحن محبوسين دائما في فكرة واحدة. أحيانا ما أحيانا تكون هشة. من جهة أخرى أريد أقول إنه أحيانا المبالغة، أنا شايفة إنه السمعة اللي يعني إحنا كعمانيين اكتسبت عبر فترة طويلة جدا، عبر قرون، وليست هي حصيلة اليوم والأمس، ما ممكن التعامل معها كقطع الدومينو كما قلت، هذه اللعبة أنك مجرد أن تحرك، كأنه هذه المخاوف المبالغ فيها، كأنه لو حركت قطعة ستتداعى كل القطع. لا، إحنا مش بالضرورة. وأيضا عندما نحاكم الأشياء، بالنسبة لي أشوفها أنها نحاكمها كأفعال مستقلة، ليس بالضرورة أنها تسيء للصورة الجماعة الكلية. فهذا شيء التفريق فيه جدا مهم، لأنه أحيانا ترى المبالغة في هذا التوجس مخيف أيضا، يشعرك أيضا أنه معناته هل هذا المكتسب هو هش؟ هو في حقيقته غير هش، هو شيء أصيل. إحنا نتكلم عن شيء أصيل عندما مثلا يعني إحنا يعني لو نرجع حتى للكتابات اللي كتبها المستشرقين، لو نرجع للكتابات اللي كتبها الرحالة اللي جو عمان سابقا، تجد دائما هذه السمات اللي هي التسامح، الكرم اللامحدود، يعني في سمات متجذرة وعميقة حول الأخلاق العمانيين. ولذلك لا ينبغي أن ننبري دائما كأنما في موقع دفاع. أعتقد أن كل ما هو متجذر وعميق وحقيقي ما يحتاج دائما ندافع عنه بهذه الطريقة. بالمقابل يعني هنالك في أماكن أخرى أشوف ربما تتجلى هذه الصورة أكثر، يعني لما عندما يعتدى على شخص مثلا بالسباب أو بالشتائم أو كذا، آنذاك يمكن أن يعني يخرج هذا الصوت، يعني لرفض الشكل غير المحبب اللي هو فعلا يتناقض مع ما نتصوره عن عمانيتنا. وليس لأنه الشخص مثلا يشق سلوك نحن ما واجد متفقين معه. وذكرت أيضا في المقال أنه هذا أحيانا يراوينا وجه متناقض لنا، لأنه عادة ممكن نحن نصفق لسلوك نراه في الآخر في الخارج، ونشوفه عادي وطبيعي ومتقبله، لكن لما نسحب لطبيعتنا وإلى حدودنا نرى غير مقبول. وفي أمثلة كثيرة جدا يعني واجد تثير، يعني ممكن إحنا نلاحظ، ممكن هي تكون أصوات فردية هي لا تشكل ظاهرة، ولكنها أيضا تدعو للتساؤل. مثلا الطريقة اللي الشباب يلبسوا فيها لما يروحوا صلالة، هم رايحين رحلة، الدشداشة أيضا إلها مكانها، جلوس النساء مثلا في المقاهي ليش يثير الاستغراب، ليش ما يكونوا في منازلهم. أتذكر مثلا طفل يخرج في برنامج للغناء، يعني ممكن يشوفوا أنه قرون شخص آخر، هما ممكن يتابعوا شخص يغني وهذا الشيء مقبول وعادي، لكن عندما يتجلى في صورة قريبة منا في شيء يمسنا نرى دائما أنه كأنما نخاف على الصورة الكلية المبتغى أو المتصورة. فيعني كما أقول لك قد لا أملك إجابات، لكن أظن أنه علم الاجتماع ينبغي أيضا أن يحفر في هذه الطريقة في التفكير والتعامل مع الصورة كرأس مال. هو رأس مال حقيقي طبعا، السمعة المجتمعية وإلى آخره، ولكنها ليست رأس المال الوحيد، وأيضا لن تتداعى لسلوكيات فردية. وإن خرجت عن الإطار، أعتقد أن هنالك كما ذكرت سابقا في مسار تذهب إليه الأمور اللي هي خارج
0: نعم.
1: الآداب أو خارج ما، ولا أتكلم عن هذا الشق، ولكن أتكلم عن ما هو مقبول وما هو في حدود اللياقة الطبيعية.
0: نعم، بما أن التنوع والتعددية هذا أمر وسمة قديمة يعني في المجتمعات العمانية، ألا تعتقد الأستاذة هدى أن وجود وسائل التواصل الاجتماعي بحكم أنه مثل هذه المواضيع تثار بشكل أكبر على هذه الوسائل، يعني قد يكون خاضع لشكل من أشكال ربما السيطرة على التفكير الجمعي من اتجاه واحد، وبالتالي يعني يحدث هذا الطرح بشكل أكبر على هذه الوسائل؟
1: نعم أنا أتفق معك، وإلا إحنا أصلا كيف قادرين أن نراقبها ونشعر بها إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. بالمناسبة يعني نحن كمجتمعات لما نكون يعني وجها لوجه نقابل الآخرين قلما تجد أصلا هذا النوع من التوحش في الردود يعني، لكن عندما يستطيع أحدنا أنه يتخفى وراء أقنعة هذا الساتر الإلكتروني فهو يعني يستطيع أن يشهر أنيابه إذا صحت العبارة. فاللي أقصده نحن كمجتمع لما نلتقي لما يعني واقعيا ونشوف بعض وكذا تذوب كل هذه المسائل أو سوء الفهم، بينما الوسائل التواصل الاجتماعي للأسف هي تخلق المزيد يعني وراء هذه الأقنعة تخلق المزيد من يعني هذا الجمر المتقد اللي يحاول أن يعني يرفع من وتيرة الأشياء ويخرجها من نصابها،
0: وربما طرح يعني وجهة نظر مغايرة قد تكون أمر مخيف أو مقلق في أنه حد قد يعني يمكن أن يقدم
1: نعم.
0: فكرة
1: ولكن تناقش، بالنسبة لي الفكرة تناقش في إطارها في ذاتها أنا أناقشه، لكن لا أسلب منه عمانيته. هذه
0: نعم.
1: هي النقطة الأساسية، ليس لمجرد أن الآخر اختلف معي في فكرة أو نمط عيش أو طريقة ما أنا مباشرة أجد أنه حتى لا يستحق أن يكون يعني بمعنى لا يمثلنا كعمانيين، وإنما أنا حتى عادي فهو مشروع جدا. أنا لا أنفي أبدا أن نحن نختلف مع رأي الآخر، لدينا منطق آخر لنقوله. الآن كما ذكرت سحبت السلطة من المجتمعات اللي تنظر لوجوه بعضها البعض، سحبت السلطة إلى مكان آخر افتراضي، فبالتالي في هذا المكان نخوض معركة مختلفة ومغايرة حتى بأدواتها وأسلوبها. فبالتالي احنا من الجيد جدا انه يعني نناقش الفكرة، نعترض مع الفكرة، لا نحولها الى مكان آخر.
0: نعم.
1: ولا يعني كما ذكرت ان احنا نضطر ان نقول لا يمثلنا كعمانيين، لان نحن كعمانيين اصلا شديدي الثراء بالتنوع.
0: نعم.
1: ونسمح لهذا التنوع أنه يظهر في أشكالنا المختلفة من التعامل اليومي.
0: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذة هدى، داهمنا الوقت، ودنا نطيل أكثر في الحديث، ونتطلع إن شاء الله إلى قراءة مقالاتك القادمة بإذن الله.
1: شكرا لك أخي عبد الله ولكل من استمع إليك.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذة هدى حمد، كانت ضيفتنا في فقرة أقلام عن مقال لا يمثلنا كعمانيين. بهذه الفقرة مستمعينا وصلنا إلى نهاية برنامجنا اليوم في استديو الظهيرة، تقبلوا منا أجمل التحايا، كان معكم فريق البرنامج عبد الله السعيدي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مروان السعيدي، نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نبدأها بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
0: واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية.
1: شهداء وجرحى جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
0: وقمة منظمة شانغهاي تبحث في العاصمة القرغيزية بيشكيك ملفات سياسية واقتصادية والتطورات في الشرق الأوسط. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن فترتنا الإخبارية الثانية. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضاييف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأوزبكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، راجيا لفخامته التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات في مختلف المجالات.
1: وهنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس بيتر بيليغريني رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن أطيب تمنياته لفخامته وللشعب السلوفاكي الصديق بدوام الاستقرار والنماء والازدهار.
0: ننتقل إلى الأخبار السياسية، حيث شنت أمريكا ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة الأرك في أول هجوم أمريكي على إيران منذ أواخر يوليو الماضي. وقال الحرس الثوري الإيراني إن الضربات أسفرت عن سقوط ضحايا، معلنا شن هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة، فيما توعد الحرس الثوري بأن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أقوى. وقالت واشنطن إن الضربات هدفت إلى منع إيران من نشر ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز الذي أغلقت طهران وراته فعليا منذ اندلاع الحرب.
1: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن قواتها الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للإمارات، فيما نفت ما يتم تداوله بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية. وأكدت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء الإماراتية على مدار الساعة. وفي الأردن أعلنت القوات المسلحة أنها اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني وتم تدميرها قبل أن تشكل أي تهديد على السكان أو الممتلكات.
0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا في إطار الجهود الرامية إلى الضغط على إيران مع التركيز في البداية على البنوك. وقال بيزنت قبل اجتماع وزراء مالية ومحافظي بنوك مركزية من دول مجموعة العشرين إنه يعتزم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلا فسيواجهون عقوبات ثانوية.
1: في خبر آخر، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما تواصل قوات الاحتلال تصعيدها في الضفة الغربية بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
2: إلى نقطة لا عودة ستكون نتيجة حال فشل الخطة الأمريكية لقطاع غزة، تحذير أطلقه نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام الذي يتوقع أن يتم نشر القوة الدولية في غزة خلال أشهر قليلة مع تشديده على ضرورة نزع السلاح. إسرائيل بالمقابل لا تتعاطى إيجابيا مع التوجه السياسي، ويركز قادتها حاليا على تعزيز مسار التصعيد الميداني خدمة لأهداف انتخابية. الغارات الإسرائيلية استمرت فاستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهداف غرب مدينة غزة، إضافة لإصابة 5 صيادين برصاص البحرية الإسرائيلية، إلى جانب الإعلان عن إصابات في استهدافات لخان يونس ومخيم المغازي. وأفاد شهود عيان بسماع أصوات نسف للمباني شمال رفح وشرق دير البلح، وشهدت الأجزاء الشرقية للمنطقة الوسطى قصفا مدفعيا مركزا مع توغل محدود للآليات الإسرائيلية في المنطقة. الواقع المعيشي في غزة لم يشهد أي تحسن، فالقيود الإسرائيلية على المساعدات قائمة وأوضاع السكان تتدهور. في الضفة الغربية نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات لعدة مناطق واعتقل فلسطينيين، كما هدم بنايتين سكنيتين في بيرزيت شمال رام الله، إضافة لهدم منزلين في نابلس. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تم توثيق عمليات هدم ل 99 منشأة زراعية خلال الشهر الماضي. المستوطنون بدورهم وبدعم من الجيش جرفوا أراض في البلدة القديمة لمدينة الخليل، واقتلعوا أشجار الزيتون في بلدة بيتا قرب نابلس لتجهيل الأرض لشق طريق استيطاني. القدس المحتلة شهدت حملة اعتقالات إسرائيلية لعشرات العمال الفلسطينيين بذريعة عدم الحصول على التراخيص. واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة، كما منع جنود الاحتلال الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم في تجمع المنطار والسواحل شرق القدس. وكثف الجيش إجراءاته على حاجز جبع معرقلا حركة الفلسطينيين. ولم يغب عن المشهد اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى في مسعى لفرض واقع التهويد على الحرم القدسي والمدينة المقدسة. لا تترك إسرائيل تفصيلة للمساس بالوجود والهوية الفلسطينية إلا وتسعى إليها بكل قوة، انطلاقا من ارتفاع مستوى تطرف الجمهور الإسرائيلي وبالاستفادة من ضعف التحرك الدولي الرادع لها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت السلطات الروسية إن هجوما صاروخيا على المنطقة القريبة من الحدود الروسية مع أوكرانيا أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين. وأوضحت أن منظومات الدفاع الجوي دمرت أكثر من 30 طائرة مسيرة أوكرانية في 6 مناطق بمقاطعة روستوف، فيما أدى سقوط حطام الطائرات المسيرة إلى اندلاع حريقين في الغابات. من جهته أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان أن قواته أسقطت 96 من أصل 121 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال هجوم على عدة مناطق في أوكرانيا.
1: انطلقت في العاصمة القرغيزية بيشكيك أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الدول الأعضاء، وتبحث القمة التي تستمر يومين ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والنقل واللوجستيات والتحول الرقمي، إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط، لا سيما تداعيات التوتر على طرق التجارة والطاقة.
0: في خطوة تعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية داخل حلف شمال الأطلسي، بدأت أنظمة اتصالات منخفضة التردد العمل ضمن إحدى المنظومات التقنية التابعة للناتو في تطور يحمل أبعادا عسكرية واستراتيجية تتجاوز الجانب التقني.
3: تكتسب هذه الخطوة أهميتها من طبيعة الاتصالات منخفضة التردد التي تستخدم في الاتصالات الاستراتيجية بعيدة المدى، لا سيما في المجالات البحرية والعسكرية الحساسة. وبالنسبة إلى تركيا، يمثل دمج أنظمة أسلسان في منظومة الناتو اعترافا بقدرة الصناعات الدفاعية التركية على تلبية المعايير التقنية والتشغيلية للحلف، كما يمنح الشركات التركية فرصة أكبر للمنافسة على مشاريع دفاعية مستقبلية داخل دول الناتو. أما بالنسبة إلى الحلف، فإن المشروع يساهم في تحديث بنيته التقنية وتوسيع قاعدة الموردين من داخل الدول الأعضاء، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير القدرات العسكرية والاتصالية في ظل التوترات الأمنية في أوروبا والبحر الأسود. وعلى المستوى السياسي، يحمل التطور دلالة إضافية بالنسبة إلى أنقرة، التي تسعى إلى ترسيخ دورها داخل الناتو ليس فقط باعتبارها قوة عسكرية مهمة، وإنما أيضاً كمصدر للتكنولوجيا والأنظمة الدفاعية. ولا يتوقع أن يؤدي المشروع بمفرده إلى تغيير موازين القوى العالمية، لكنه يعكس اتجاها مهما يتمثل في سعي تركيا إلى تعزيز استقلاليتها وقدراتها الصناعية، بالتوازي مع الحفاظ على موقعها ودورها داخل المنظومة الأطلسية. وبذلك فإن دخول أنظمة أسلسان إلى منظومة الناتو يمثل أكثر من مجرد نجاح تجاري أو تقني، فهو خطوة تعزز مكانة تركيا في الصناعات الدفاعية وتؤكد أهمية التكنولوجيا كأحد عناصر النفوذ في التحالفات والصراعات الدولية الحديثة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
1: ارتفعت حصيلة الفيضانات التي وقعت في النيبال على الحدود مع الصين إلى 903 حالات وفاة و4247 مفقودة. وأعلنت الصين عن وفاة 16 شخصاً و546 مفقوداً، ما يرفع الحصيلة الإجمالية المؤقتة للضحايا إلى 919 حالة وفاة و4793 مفقوداً. وأعلنت سلطات ولاية أوتار براديش الهندية المحاذية للنيبال عن انتشال 17 جثة يعتقد أنها لضحايا الفيضانات.
0: وإلى الأخبار المحلية، حيث احتفلت وزارة التعليم بتكريم 122 طالبا وطالبة من المجيدين في دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بالتعاون مع شركة أوكسيدنتال عمان. يأتي التكريم بهدف تحفيز الطلبة المجيدين وتشجيعهم على مواصلة الجهد والتحصيل العلمي، بما يعزز روح التنافس الإيجابي بين الطلبة في مختلف المديريات التعليمية. رعى حفل التكريم معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
4: في مواعيد التخرج المدرسي تعلو أصوات التهنئة من المباركين، يقابلها تدفق لمشاعر الفرح والسعادة من كل طالب وطالبة، والذين تحتفي بتكريمهم وزارة التعليم في حفل الطلبة المجيدين لدبلوم التعليم العام وما في مستواه من العام الدراسي المنصرم 2025-2026.
5: قريبة همس بنت محمود بن أحمد الأغبري. بصراحة شعور جميل جدا، نحن سعداء جدا لأن حصلنا ثمار تعبنا، حصلنا الشيء اللي نستحقه بعد التعب اللي قضيناه على مدار 12 عام.
4: طريق الوصول إلى ذروة التحصيل العلمي لم يكن بالأمر الهين، وعلى مدار 12 عاما دراسيا عمل هؤلاء الطلبة بكل جد واجتهاد، مع الأخذ في الحسبان دور الأسرة في تهيئة الظروف الملائمة لهم لتحين اللحظة الفارقة وتكون خير حصاد ومسك ختام بعد سنوات من البذل والعطاء. نهاية رحلة مدرسية مليئة بالمحطات المميزة، لتبدأ بعدها رحلة أكاديمية يجوب خلالها هؤلاء الطلبة مختلف الكليات والجامعات، وينشدون من العلم ما يمكنهم من رفض سوق العمل العماني بكفاءات وطنية قادرة على مواصلة العمل والبناء من أجل مستقبل هذا الوطن.
1: بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية تتجاوز 151 مليون ريال عماني، ويمتد الطريق بطول 72 كيلومترا.
6: يعد مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها. فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 76%، والذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 151 مليون ريال عماني. ويمثل المشروع الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إضافة نوعية لمنظومة الطرق في محافظة مسندم، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة التنقل وتعزيز الوصول إلى القرى والتجمعات السكنية، إلى جانب دعم الحركة التجارية والسياحية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.
7: المهندسة معين محمد عامر الراسبي، مهندسة مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي. مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي مشروع استراتيجي يربط ولايات محافظة مسندم بمحور بري حديث، ويحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ويعزز جودة الحياة، ويدعم التنمية المستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. وعلى امتداد هذا المسار تتجسد واحدة من أعقد التجارب الهندسية في سلطنة عمان، ورغم تحديات الوصول وصعوبة التضاريس تواصل الأعمال مع توظيف أحدث التقنيات وأدق أساليب التحليل الهندسي والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، مع توقع اكتمال المشروع في الربع الأخير من عام 2028.
6: ويمتد الطريق بطول 72 كيلومترا، ويتكون من 3 أجزاء. يبدأ الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا. كما يتضمن المشروع تنفيذ نحو 198 منشأة خرسانية لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنشاء طريق بمسارين وبعرض يتجاوز 3.5 أمتار لكل مسار، مع أكتاف جانبية بعرض 1.5 متر وأخرى ترابية مهيئة، مما يتيح إمكانية التوسع مستقبلا وفقا للاحتياجات المرورية. وقد روعي في تصميم الطريق طبيعة التضاريس والظروف المناخية التي تتميز بها محافظة مسندم، بما يعزز قدرته على خدمة مستخدميه بمختلف أنواع مركباتهم ورفع مستوى السلامة والكفاءة المرورية على امتداده. وسيسهم المشروع عند اكتماله في إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل بالمحافظة، إذ يتوقع أن تستغرق الرحلة بين خصب ودبا نحو 55 دقيقة، وبين ليما وخصب نحو 20 دقيقة، مقارنة بنحو 2.5 ساعة سابقا.
0: ثمانية عشرة دقيقة بعد 4 ساعة الآن في إذاعة سلطنة عمان من عصر يوم الاثنين، فترتنا الإخبارية الثانية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزباكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة

0: pausat. الفترة الإخبارية الثانية ما زالت مستمرة، وهذه عودة إلى تفاصيلها. حصدت سلطنة عمان 11 جائزة في مختلف المسارات والفئات ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تنظمها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل ختام الجائزة الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وحققت سلطنة عمان جائزة المركز الأول في مسار الرسم وجائزتين في مسار صناعة الفيديو، إضافة إلى 4 جوائز في كل من مسار الكتابة ومسار التصوير الفوتوغرافي. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى تشجيع المواهب الشابة على إنتاج أعمال ومحتوى إبداعي يسهم في تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية وتعزيز الوعي بالممارسات الاستثمارية السليمة.
1: ومن هذه الجوائز ننتقل إلى ريادة، حيث وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة مذكرة تعاون مع شركة نماء لتزويد الكهرباء لتنفيذ برنامج ريادة بلس، الذي يهدف إلى تقديم حلول ومزايا داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال. وتهدف مذكرة التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق آليات الاستهلاك الأمثل للكهرباء، بما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء، إلى جانب توفير حلول سداد مرنة تساعدها على معالجة التزاماتها المالية وتعزيز قدرتها على التعافي واستمرارية أعمالها. كما تهدف المذكرة إلى الحد من حالات التأخر في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل حالات فصل الخدمة الناتجة عن تراكم المتأخرات وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم وتطوير الشراكة المؤسسية بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: وإلى غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث دشنت ممثلة بمركز الاستثمار الاجتماعي المنصة الرقمية مستفيد، لتكون حلقة وصل بين التحديات والاحتياجات المجتمعية والفرص والمبادرات الاستثمارية والشركاء والمستثمرين، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بولاية صلالة. كما وقع المركز 4 اتفاقيات تعاون، الأولى مع وزارة الصحة ومركز ظفار للتعافي لدراسة إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ودمج مرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. وجاءت الاتفاقية الثانية مع بنك التنمية، وتهدف إلى ربط الاستثمار الاجتماعي بالتمويل التنموي. فيما وقعت الاتفاقيتان 3 والـ4 مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد، وتتعلقان بتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المجتمعية النوعية والمستدامة.
1: ومن منصة مستفيد وتوقيع هذه الاتفاقيات ننتقل إلى مشروع إطلالة. في إطار تعزيز التنمية الخدمية والسياحية وتوفير المرافق المتكاملة التي تسهم في تحسين جودة الحياة، تتواصل في محافظة الظاهرة الأعمال الإنشائية في مشروع إطلالة ضنك بنسبة إنجاز بلغت 85%. يقام المشروع على مساحة تقارب 65,000 متر مربع،
2: على مساحة تقدر بنحو 65,000 متر مربع، وعلى الطريق الرابط بين محافظتي الظاهرة والبريمي، تواصل بلدية الظاهرة تنفيذ مشروع إطلالة ولاية ضنك، أحد أهم المشاريع الخدمية والترفيهية والسياحية التي يعول عليها في تعزيز جودة الحياة وتوفير وجهة متكاملة لأهالي الولاية والمقيمين والزوار. المهندسة شيخة بنت أحمد الوحشي المشرفة على هذا المشروع متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
3: يجمع مشروع إطلالة ضنك بين الترفيه والرياضة والخدمات العامة بتكلفة تجاوزت 2 مليون ريال عماني بمساحة 65,000 متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز 85%، وجار العمل الآن على التشطيبات بالإضافة لاستكمال الأعمال الخارجية وأعمال التشجير.

0: تم اختيار موقع المشروع لتحقيق إطلالة مميزة للولاية، وذلك لجعله عامل جذب للسكان المحليين ولمرتادي السلطنة من دول المجاورة.
1: وتتضمن مكونات المشروع مسابح ومسرحا مهيئا لإقامة الفعاليات والأنشطة، إلى جانب جلسات عائلية ومصليات ودورات مياه وممرات للمشاة، فضلا عن مكاتب إدارية ومرافق خصصت للاستثمار.
0: تتوفر عدد من فرص الاستثمار في إطلالة ضنك متمثلة في منطقة المسابح، منطقة الملاعب، قاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى المحلات تجارية مفردة ومزدوجة، أيضا أماكن مخصصة لعربات الطعام.
1: ويأتي المشروع ليشكل متنفسا عائليا ووجهة مستدامة تجمع بين الترفيه والخدمات والأنشطة المجتمعية من خلال مجموعة متنوعة من المرافق والمكونات التي روعي في تصميمها تلبية احتياجات مختلف الفئات. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية ضنك، محافظة الظاهرة.
2: استقبلت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة أكثر من 360 طفلاً وطفلة مع انطلاقة العام التأهيلي 2026-2027 وبدء عام جديد في المراكز الثمانية التأهيلية التابعة للجمعية. وتضم عدداً من مراكز الجمعية طلاباً في مرحلة ما قبل المهني بهدف إعدادهم وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع قدراتهم وتهيئتهم للاندماج في المجتمع. وتقدم الجمعية برامج وخدمات تأهيلية وتعليمية متخصصة تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال ذوي الإعاقة ومهاراتهم وتعزيز استقلاليتهم وثقتهم بأنفسهم.
3: احتفلت لجنة الزكاة بولاية المصنعة بافتتاح مبنى الوقف الخيري الثاني بالولاية. وتضمن حفل الافتتاح عرضا مرئيا استعرض مراحل تنفيذ المشروع والجهود المبذولة لإنجازه، إلى جانب التعريف بمرافق المبنى واستعراض مسيرة لجنة الزكاة بالولاية وأبرز برامجها في خدمة الأسر المستحقة. رعى افتتاح المبنى سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة.
2: ارتفع سعر تسليم نفط عمان لشهر أكتوبر المقبل دولارين و64 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم 94 دولارا و31 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر تسليم النفط الخام العماني لشهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل.
3: ومن أسعار النفط ننتقل إلى معرض تمكين وسمو، حيث استقطب هذا المعرض الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عمان في محافظة ظفار أكثر من 79 ألف زائر. وشهد المعرض مشاركة 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة استعرضت منتجاتها وخدماتها التي شملت العطور والبخور والأزياء والمنسوجات والحرف والصناعات التقليدية. كما تضمن المعرض إقامة جلسات حوارية تفاعلية حول ركائز الإدارة المالية الرشيدة. يأتي معرض التمكين والسمو ضمن جهود الغرفة لتعزيز الحراك الاقتصادي في المحافظات وتهيئة بيئة استثمارية محفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2: أعلنت السلطات الصحية في ولاية سينالو المكسيكية تسجيل 3 إصابات بشرية بطفيلي الدودة الحلزونية في مناطق متفرقة من الولاية، بالتزامن مع رصد 109 حالات إيجابية في الحيوانات، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل السلطات الصحية عمليات المراقبة والرصد في المناطق المتضررة. ويصيب هذا الطفيلي الحيوانات بصورة رئيسية، إلا أنه يمكن أن ينتقل إلى البشر عبر الجروح المفتوحة، فيما يزداد خطر المضاعفات كلما طالت مدة العدوى دون اكتشاف.
3: وقال الله شر هذه الأمراض. ننتقل إلى الأخبار الرياضية، حيث حقق المنتخب الوطني للكريكت فوزا مهما على نظيره السنغافوري بفارق 131 ركضة في افتتاح لقاءاته ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا للرجال 2000 26 50 شوطاً بماليزيا. وبهذا الفوز حصد المنتخب الوطني أول نقطتين في مشواره بالبطولة، معززاً حظوظه للمنافسة على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027.
2: تقام اليوم 4 مباريات في ختام الجولة الأولى من منافسات دوري جنداء لكرة القدم. فعلى مجمع السلطان قابوس الرياضي التقي نادي عمان مع ظفار، ويلعب سمائل مع صحم على مجمع نزوة الرياضي، وصور مع الشباب على مجمع صور الرياضي، بينما يلتقي صحار مع عبري على مجمع صحار الرياضي. وأسفرت مباريات الأمس عن فوز نادي النهضة بهدف دون رد على حساب المصنعة، فيما نجح السيب في تحقيق فوز كبير على حساب بهلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تفوق النصر على فنجة بهدفين دون رد.
3: واصل ريال مدريد بدايته المثالية في الموسم الجديد من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالفوز برباعية نظيفة على ضيفه ملقا الصاعد حديثا للدرجة الأولى. ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، متقدما بنقطتين على أتلتيكو مدريد والافيس، بينما يمتلك برشلونة صاحب المركز الرابع 6 نقاط حصدها خلال مباراتين.
2: أما في الدوري الإنجليزي فقد واصل تشيلسي انتصاراته تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو بفوز بأربعة أهداف مقابل 3 على برايتون أند هوفن ألبيون، وتعادل برينتفورد مع ليدز يونايتد بهدف لكل فريق. وتختتم الجولة الثانية من الدوري اليوم عندما يحل حامل اللقب أرسنال ضيفا على ستون فيلا.
3: سجل المهاجم باريس برونر هدفا في كل شوط ليقود موناكو إلى الفوز على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين نظيفين والانفراد بصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم. الفترة الإخبارية الثانية انتهت، وهذا تذكير بالعناوين.
2: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزباكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
3: واشنطن تشن ضربات جديدة على جزيرة الأرك الإيرانية، وطهران ترد بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية.
2: شهداء وجرحى جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.
3: قمة منظمة شانغهاي تبحث في العاصمة القرغيزية بشكيك بلفات سياسية واقتصادية والتطورات في الشرق الأوسط.
2: هكذا مستمعينا الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الثانية. تقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم في التحرير يعقوب بن سيف الهشامي، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة علي بن حسن بن محمد العجمي.
3: كنا معكم في قراءة هذه الفترة زميل أحمد بن سالم الكلباني وهلال بن سالم الهلالي. شكرا أحمد، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
0: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
0: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعاً
0: في رحلة المثابرة والإبداع.
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
0: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
0: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
0: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
0: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
0: نستطيع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي شيخ سرور صالح السالمية. مشروعي هو مركز أسنان، اسمه مركز دنتال بلانت طب الأسنان والتقويم. أول بدايتي كان فرع الخوض. البداية فيها صعوب وفيها تحديات من عدة جوانب. التحدي أول اللي واجهته أني ما أفقه في هذا المجال، في مجال التقويم ومجال الأسنان، لأن تخصصي بعيد عن هذا المجال. لكن فضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أعرف على الأقل مفاتيح هذا المجال، فكنت أستعين بالدكاترة، أستعين بالنت أني أفهم هذا المجال. وبعدين بعد سنتين من فتح الخوض شفت أنه لازم يعني مكان يسند المكان اللي أنا فيه، فحصلت عيادة للبيع في معبيلة، والحمد لله رب العالمين توفقت أني ضميتها لفرع الخوض. وكانت بداية فيها تحديات وفيها صعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزتها فضل الله سبحانه وتعالى.
1: نستطيع.
2: خبرتكم أول تحدي إنه بعيد عن مجالي. ثاني تحدي التنافس قوي جدا في السوق، فكان لازم أثبت وجودي كمركز دنتال بلانت. واليوم تقريبا أنا في ذي المجال تقريبا 6 سنوات، أقدر أقول إني فعلا ثبت اسم دنتال بلانت في السوق، وهو أنا أعتبره يعني خدمات تقدمها للناس. يعني صح أنها فيها مقابل، لكن ما هو مبيع وشراء، هي خدمات تقدمها للناس، خدمات تقدمها للمجتمع، خدمات تقدمها للمحتاجين لذي الخدمات. أما الفرع الثالث فكانت دكتورة عمانية طلبت أن يكون تحت مظلة دنتال بلانت، ففتحت هي العيادة وكنا تحت نفس الاسم. وكان تحدي ثاني اختياري للطاقم، للأطباء، للعاملين عليها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استشير الأخصائيين، استشير العارفين في ذي المجال. الحمد لله رب العالمين توفقت جدا جدا يعني في اختيار الطاقم كامل، يعني كمساعدين، كأطباء، كاستقبال، والحمد لله رب العالمين. وكنت حريصة جدا إنه يعني يكون الشباب العماني يعني معي في هذه المنظومة. التحدي الثاني اللي واجهني الترويج، فدخلت دورات الترويج، بعض الدورات أونلاين وبعض الدورات حضورية عشان أفهم في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين يعني حسني ما توب 100%، لكن الحمد لله رب العالمين حتى لو 60-70 الإنسان يفقه في مجال يقدر يعني يقدر يعطي فيه.
1: نستطيع. نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
2: طموحي والله في المستقبل إني يكون عندي عيادات ثانية في فروع ثاني، لأنها ناس كثيرة من المناطق، يعني مناطق متعددة طالبني إني كلنا فرع يعني في ذاك المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر. نصيحتي للشباب إنه يعمل بشغف، يعني ما يوقف عند جهل بنقطة معينة، الحمد لله رب العالمين، وسائل متوفرة، واللي يريد حاجة يوصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بقوته أبدا ما بيتخطى مكان. يستعين بالله سبحانه وتعالى ويثقف المكان اللي هو فيه. المشروع يحتاج دائما تجديد، يحتاج دائما أفكار، يحتاج دائما ابتكار، لأن السوق يتجدد. فالمطلوب عليك أنك أنت تكون دائما مطلع ودائما مبتكر. ما أسست وتخلي سنتين 3 سنوات 4 5 وهو نفسه ثابت. ونصيحتي كذلك أن الشاب ما ييأس إذا مثلا ما جينا أرباح في السنة الأولى، لأن إلين الناس تعرفك، إلين تعرف خدماتك، إلين تعرف المبيعات اللي أنت اللي هي معك جودتها، هذه الأشياء تحتاج أكثر عن سنة سنتين. فاصمد سنة سنتين وخوز من بالك فكرة الأرباح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بيكرمك في السنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر أول شيء أولادي على وقفتهم معي، أولادي، أهلي، صحباتي، وكل ونفس الشيء أشكر بعض الأشخاص اللي في مجال الطب، يعني حتى لو كنا منافسين لهم لكن وجهوا لي النصايح، وجهوا لي التوجيهات اللي أبدا ما أنساها. فنعرف يعني العماني يعني أصيل مهما كان، حتى لو كنت منافسة فهو يعطيك يعني من خبرته، يعطيك من العلم اللي معه. أشكر ذاعة سلطنة عمان على استضافتي اليوم، وأشكر البرنامج نستطيع على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا العمل ويبرز الأشياء اللي هم حابين يبرزوها بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نستطيع،
0: نستطيع
1: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
1: بكم ومعهم
0: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

أسمن. جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. هذه الرحلة المسائية الخريفية التي نصغي فيها إلى الطبيعة، حيث حين تتحدث بكل لغاتها، بلغة المطر وبهمس الضباب، بعبير المراعي وهديل الطيور.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا في برنامج أثير الخريف، حيث نرافق المشهد وهو يتشكل أمام أعيننا في أبهى حلله، ونكتشف من رحيق هذا الموسم ما يأخذنا بين تفاصيل الجمال الظفاري بتنوعه وتفرده.

في هذا المشوار مع المساء نبادلكم التحايا ونقاسمكم المحبة، نعزف معكم أجمل ألحان الفرح من ظفار الجميلة حيث تنثر السماء بشائرها وتغسل الأمطار وجه الأرض، فمسا الجمال لكل من يرافقنا استماعا ومحبة، ومس السكينة لكل من اختار أن يتجول بين تفاصيل الطبيعة باحثا عن لحظة تستقر فيها الذاكرة وعن مشهد لا ينسى هنا في محافظة ظفار، بين ريف يزهو وحضر يتجلى وبادية تحفظ أصالة المكان.

عطر اللبان يعم الأمكنة جمالا وريحا ومسكا أكيد، خاصة في هذا المكان الذي يجمعنا كل مساء هنا في عودة الماضي، حيث العودة للماضي بكثير من التفاصيل في الإرث، في العادات، في التقاليد، في موروثات، في أنماط الأزياء العمانية، المأكولات العمانية، الفنون الحاضرة أيضا بزخم، تشكل أيضا كل المفردات في هذه البيئات الحاضرة. أكيد هنا سنجد أصالة اللبان، وسنجد أصالة الإنسان العماني المرتبط بأرضه وبجذوره وبتاريخه العريق والزاهي بلا شك بنهضته المتجددة أيضا في آن واحد. كل هذه الملامح الجميلة نحاول أن نواكبها معكم هكذا في ترحال يأخذنا في أثير الخريف.

0: إذن أثير الخريف هو النافذة المسائية اليومية التي من خلالها تكون مساحة نقرب فيها الزائر والمستمع الكريم إلى بعض من تفاصيل الموسم التي قد لا تكون واضحة تماما. مثلا نحاول أن نقرب الصورة له من أجل أن نرسم هذه الفكرة عن تجارب الشباب، عن تجارب الحرفيين، عن من يبحث عن الإلهام أيضا في فضاء الطبيعة. معنا هنا في الاستوديو من خلال ضيوفنا في ربط للمناشط والفعاليات، المنتديات، المؤتمرات المختلفة، وكذلك من خلال زملائنا في الربط أيضا من مختلف الأمكنة والزوايا.
1: لذلك الموعد مع المساء يحملنا دائما في كثير من التفاصيل المتجددة، أكيد أيضا بيتجدد الخريف الذي نجد الجانب الشرقي أحيانا غائم وماطر، في الوسط الأجواء نوعا ما بدأت تأخذ حيز أنه تشمس في بعض المواقع لا ممطرة، في أماكن أخرى إلين فترات ربما يعني اليوم إلى الساعة 12 أو قريب 12 الظهر الأجواء ممطرة في صلالة وفي بعض المناطق، فيما بعد تحولت الأجواء إلى
0: مشمسة
1: نوعا ما. كل هذه التفاصيل سنجد فيها الثراء وفيها الجمال وفيها الارتواء الجميل أيضا، يعني من معين البيئة التي كلما اقتربنا من تفاصيلها، من مواقعها، من اختلافاتها، سنجد الأجمل والأجمل على الدوام.

0: إذن ونحن نواصل معكم هذه الرحلة، رحلة حكاية موسم خريف ظفار 2026، وفي أولى محطاتنا لهذه الحلقة نقدم كل الشكر لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، الشهرة للحلوى العمانية وإرث للعطور.
1: وهذه تحية مسائية من أسرة تأثير الخريف.
0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
1: معنا في هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس مسلم بن حسن كشوب، المهندس خالد بن عاشور بو سلاسل، والمهندس خالد بن عبد الله بلحف. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي والمهندس محمود بن سليمان الدهلي. المهندس عمار بن حفيظ باعلوي من تقنية المعلومات. وهذه أحلى التحايا في هذا المساء الخريفي الغائم، إخراجا من معمر بن مسلم العمري.

0: لي قلبي جنحت مني قلت لا يا ضنيني ما عرفت الجنع ايش وشلونه
1: اهلا بكم من جديد احبتنا الكرام في اثير الخريف من اذاعه سلطنه عمان في هذه الرحله المسائيه وهناك مجموعه اكيد من المتابعات كما تعودتم دائما في رحله هذا المساء نقترب من فعاليات منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنميه المستدامه بمحافظه ظفار في موضوع حوار ان شاء الله يكون ايضا مثري لهذا الجهد الجميل كذلك اليوم نرصد كذا جانب من الجهد الرائع لختام فعاليات سوق مرباط مرافق لبنان وتفاصيل حول طبعا هذا الحدث الجميل الذي ربما شغل الحيز من المتابعات الكبيرة خلال الفترة الماضية اختتام لهذه الجهود بولاية مرباط والمقربة الأخرى هنا في

المحطة القادمة راح تكون حوارية مسائية خارج أجواء الاستوديو، نتعرف فيها على أيضا يعني هذه المساءات الخريفية، طبيعة تواصل الزوار ما شاء الله اللي ما زالوا مستمتعين معنا بهذه الأجواء الخريفية بهذه الطبيعة الغناء.

0: إذن مع المساوي يا صانع صنع للطيارة، محطة من ذاكرة النغم العماني الجميل، تتجدد بأصوات فردية كذا جماعية من خلال هذا الميدلي وغيرها من الأصوات المحلية والعربية كذلك. إذا نذهب إلى أولى المتابعات، وقلنا مع أجواء الخريف والطبيعة وزميل محمد بن بخيت الشحري أبو الخطاب، مساء الخير.
1: مساء الخير يا أبو أصيل، ومساء الخير لكم ولجميع المستمعين الكرام والإضافة من البرنامج، واهلا بكم في نسمات الخريف البارده واجواء مطار الاستثنائيه.
0: شكلك كذا في جو خريفي مميز.
1: نعم يا ابو اصيل، انا في جو ما شاء الله قبل قليل رداد، والان في نسمات وعليل وهواء لطيف وانس واصرار واشجار وضباب ايضا على بعض التلال الجبليه هنا.
0: الله يعطيك العافيه، وين الموقع بالضبط؟
1: اليوم نحن اخترنا لكم ان نكون في منطقه طويعة عتيرة التابعه لولايه مرباط، لنقف على مفردات الطبيعه والجمال ابو اصيل في النسمات البارده. يعني قبل قليل يعني من تحركت من ولايه طاقه باتجاه طويعة عتيرة، وكلما يعني ذهبت الى الجبال وجدت البراد، وجدت ايضا انس الناس الذين يعني يجلسون على هذه التلال الخضراء وفي أسرهم وعوائلهم، وكذلك وجدت أحد يعني مجموعة من الإخوة هنا أيضا في هذا الموقع، وجلس ما شاء الله الآن أشرب الشاي معهم، وجلسنا نأخذ إن شاء الله بإذن الله تعالى حوار معهم خلال زيارتهم لمحافظة فار.
0: جميل، خلاص عاد الموضوع معك أنت والجماعة الحين أبو الخطاب.
1: نعم يا بطي.
0: يعطيك العافية.
1: الله يحفظك. أسعد الله مساك بكل خير ونتعرف عليك وزيارتكم لهذا الموقع هنا نحن في طبيعة.
2: يسعد الله مساك ويسعد مساء الأستاذ عقيل والأستاذ علي في الاستوديو.

0: تعليق عفوا وجميع المستمعين. حقيقة بداية جزاكم الله خير على الاستضافة وعلى مشاركتنا يعني لهذه الأجواء الطيبة في هذا المكان الطيب الكويتين، الأجواء أكثر من رائعة وأكثر من ممتازة، وحقيقة سعيدين دائما يعني بالوجود والحضور في خليج طلالة أو خليج طلالة.
1: نعم، وجودكم في الخليج أكيد يعني هالأزياء ولا هالزيارات متكررة، يعني اخترتم المكان ما شاء الله مكان جميل، ربما يدل أنكم يعني عارفين المكان.
0: لا أكيد نحن يعني حقيقة حريصين يعني بالحضور سنويا بشكل سنوي إلى خليج طلالة، ويعني حريصين أن نكون يعني نستشعر هذه الأجواء الخليجية الجميلة. مكان مميز وحقيقة يعني يعني الأجواء في هذه المواسم جميلة جدا جدا.
1: ما شاء الله من متى وأنتم في الموقع هنا؟ أنا شايف ما شاء الله التمر والشاي والبطاطس والأكلات تكثر إن شاء الله.
0: صحيح، وكنا اليوم حضرنا إلى هذه المنطقة الجميلة جميلة بتضاريسها وبجوها المنعش جميل من الساعة 1. صلينا هنا في أحد المساجد القريبة، ومثل ما تشوف يعني قهوتنا والشاي ويعني بقية المستلزمات حاضرة معنا للاستمتاع بهذه اللحظات الجميلة.
1: جميل جدا، كذلك ألتقي بألفاظ الكريمة تعطف عليه، وأهلا وسهلا بك ونحن سعداء بوجودكم معنا في هذا اللقاء.
2: حياك الله أخي سعيد الشحري، محمد الشحري، يا مرحبا بك، حياك الله.
1: أعرف أن تترك المستمع الكريم.
2: معك يحيى العمري.
1: أخي يحيى، يعني نتحدث أيضا عن الأجواء، أكيد هناك من يستمع إلينا الآن عبر مركبة أو في البيت خارج المحافظة، فنريد أن نضع له الصورة الخريفية في نحن اليوم في اليوم الأخير من شهر أغسطس في هذا العام.
2: جزاكم الله خير. طبعا الحمد لله رب العالمين، هذه المرة الثانية يعني في هذا الشهر أن أكون موجود. قبل كنت في بداية الشهر وفي نهاية الشهر. في بداية الشهر كانت أقل يعني رذاذ وهذا جمالية هذا المكان، لكن ما شاء الله الآن جمالية المكان يعني أفضل وأفضل، يعني جميل جدا الموقع والأماكن ورذاذ نسمات الرذاذ والأجواء والبساط الأخضر.
1: إذن هو جمال الطبيعة ما شاء الله تعالى، أكيد يعني أكيد جذبك شيء لما رجعت للمرة الثانية هنا إلى محافظة طلالة، الأجواء، أم كانت هناك رحلة أخرى مع أسرة، أو كانت رحلة مع شبابية ثم غيرت مرة أخرى رحلة أخرى مع وفد آخر أو مع آخرين؟
2: نعم، كانت الرحلة الأولى بداية 8 كانت مع العائلة، فالارتباط مع العائلة غير عن الارتباط مع الشباب، يعني فأعطانا يعني أكثر جلوس كذا، ولكن الحمد لله رب العالمين موقع جميل جدا ورذاذ، وكذلك الفعاليات الموجودة في المدينة طلالة يعني متنوعة ويعني متوزع على أماكن، كذلك إنه الازدحام المروري وهذا مثل هذا ما يكون مثل السنوات الماضية، يعني كل سنة تتطور الولاية من أفضل لأفضل محافظة يعني محافظة بطارة.
1: إذن أكيد لكم يعني خلال زيارات مع الشباب الآن أكيد لكم زيارات لمختلف المواقع سواء الأثرية سواء الأسواق سواء الجبال التلال العيون.
2: نعم، زرنا بيوت، زرنا بعض الأماكن، زرنا كذلك سوق الحافة، الأماكن الأثرية كذلك، فالحمد لله رب العالمين يعني نشهد في السنة يعني أفضل عن أعوام الماضية.
1: كل الشكر لك، كل الشكر لكم على هذا الحوار المثري الذي كنا معكم هنا في طابع عطير باطيل. بطبيعة الحال كذلك بالنسبة للمستمع الكرام، الأجواء هنا أجواء استثنائية، أجواء جميلة جدا، أجواء في غاية الروعة، يعني خاصة عندما تكون الأجواء مسائية مع غداء مع الأضائف هكذا ما بين جنبات هذه الجبال وهذه الجبال الخضراء.
3: صحيح.
1: كذلك باطيل عن بعض الجبال اكتست بعض الزهور ما شاء الله الجميلة ذات الألوان البهية التي بالفعل هي تشع من زوايا هذا المكان جمالا آخر وبهاء، مع وجود الأسر مع وجود الناس هنا في هذه جمال الطبيعة والمفردات الطبيعية فعلا ظهار تدعو لمن أراد أن يستانس يأخذ الوقت الكافي أن يقضي أوقاته بين هذه التلال، بين هذه المفردات الطبيعية، بين جمال الأفات، ما بين العيون وما بين الوديان وما بين السهول وما بين الشواطئ وما بين كل المواقع الأثرية والتاريخية التي هي بالفعل تجعل الزائر والسائح لمحافظة فار يعني يستمتع ويستقيم ويقضي أوقات سعيدة وهانية بين أحضان الطبيعة.
3: كل التحية لك محمد على هذا الجهد الجميل والتنقل من موقع الآخر من السهل إلى الجبل إلى الرابية إلى هذه القمم الجميلة والمرتفعات حتى تصل يعني الصورة ويصل الصوت أيضا للمستمع الكريم عبر الأثير حول هذا التناغم وهذا الثراء البيئي المتنوع معنا في محافظة ظفار. شكرا لك، شكرا لضيوفك الكرام، وننتظر كذا سفر متجدد مع الطبيعة إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى أيام قادمة سنكون في مواقع مختلفة إن شاء الله لنرصد الطبيعة للمستمعين الكرام. كل تحية لكم وتحية للزملاء وللمستمعين الكرام.
3: شكرا جزيلا لك الزميل محمد بن بخيت الشحري، كان معنا من طويعة تير في حوارية مسائية خريفية حول جمالية المكان، استمرارية تساقط الرذاذ والأجواء الحالمة فعلا اللي بيستمتع بها من يقضون هنا أحلى وأمتع الأوقات بين أجواء الخريف.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
1: كيا، movement that inspires.
2: نحن نعود لكم مرة أخرى مستمعين في برنامج أثير الخريف، فأهلا بكم مرة أخرى في هذه الحوارية المتجددة من حواريات المساء التي نحاول أن نقرب لكم فيها صور مختلفة عن مختلف المناشط والملتقيات والمنتديات والفعاليات كذلك في هذا الموسم. في هذه المحطة راح نتحدث عن فعاليات منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بمحافظة ظفار. معنا الشيخ علي بن صالح الحشار، عضو مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان. أهلا وسهلا شيخ علي.
3: مرحبا وسهلا، حياك أستاذ علي، أهلا وسهلا.
2: الله يحييك شيخ. أول شيء حابين نعرف ما العلاقة بين الاستثمار الاجتماعي وكذلك التنمية المستدامة؟
3: طبعا العلاقة يعني متوازية. فيما يخص الاستثمار الاجتماعي، هو يهدف إلى تمكين القدرات لوجود مهارات تمكن الأشخاص من يعني القيام بأعمالهم بشكل يعني طويل الأمد.
2: نعم.
3: وإيجاد فرص عمل أو تطوير المهارات من خلال برامج متكاملة تخلق ديمومة في يعني الأفكار المطروحة. وفي ترابط يعني قوي جدا، والهدف هو مثل ما قلت هو ترك أثر وذو ديمومة طويلة.
2: نعم جميل. في كثير من الجوانب الاجتماعية تعتبر أحيانا أهلية أو خيرية أو تطوعية. في هذا الإطار مهم جدا أن تتحول هذه المبادرات إلى جانب مستدام، فما مدى هذه الأهمية أن تتحول هذه المبادرات الاجتماعية من مجرد أعمال مثلا تطوعية أو عشوائية أو منتشرة إلى أعمال لها خطط ومسارات واضحة في هذا المسار؟
3: هي طبعا من المهم انه يعني الوعي يكون متواجد للمجتمع بشكل عام. هناك اهداف متفاوته، يعني الاعمال الخيريه منفصله ولها يعني نهجها الخاص.
2: نعم.
3: فهناك يعني مؤسسات ممتهنه لهذا المجال وعندهم سياستهم الخاصه في هذا المجال حسب الشريعه الاسلاميه. فيما يخص الاستثمار الاجتماعي، هو اكثر يتجه لتمكين القدرات.
2: نعم.
3: وبناء مجالات تخلق فرص عمل، وأيضا يعني البحث عن خلينا نقول الحصول على أثر إيجابي لأي استثمار سواء مادي أو معنوي.
2: جميل. إذن ما هي أبرز القضايا التي ناقشها المنتدى؟
3: طبعا هناك كانت ورق عمل كثيرة.
2: نعم.
3: أغلبها تحدثت عن تجارب شركات متخصصة في هذا المجال أو شركات حكومية أيضا لها باع طويل في هذا المجال، قدمت تجربتها وأثرت الجلسات من خلال بعض التجارب الفريدة التي نستلقي منها أيضا يعني خبرة نقدر نستخدمها ونوظفها أيضا في برامج أخرى. وكذلك يعني في يعني حلق تشاورية وأيضا نقاشات بين الأمور لإبداء رأهم أن الفئة المستهدف يجب أن يكون لها رأي في ما يلبي احتياجاتها أيضا.
2: نعم.
3: والهدف في النهاية المجتمع المدني، وهدف برامج الاستثمار الاجتماعي أيضا أنها تكمل جهود الحكومة المستدامة ورؤية عمان 2040.
2: نعم جميل. إذن كيف ممكن لهذا الاستثمار الاجتماعي اليوم أنه يحقق أثر اقتصادي واجتماعي أيضا في الوقت نفسه وأن تتكامل هذه الجهود من أجل الوصول للهدف المنشود؟
3: ممتاز. هو من ضمن التوصيات اليوم أنه توحد هذه الجهود.
2: نعم.
3: وأن يكون في منظومة موحدة قدر المستطاع ممكن يستلقي منها الجهات الداعمة لهذا المجال وتستلقي منها الأفكار المطروحة لتكامل الجهود ولتوجيهها فيما يحتاجه المجتمع بشكل مباشر.
2: نعم.
3: ولخلق فرص ذات ديمومة واستدامة وتترك أثرا إيجابيا لدى المجتمع. فوجود المنظومة، وجود الحوكمة المشتركة، وجود الأفكار التي تلبي احتياجات المجتمع مطروحة، ويعني الشركات الأخرى والمبادرين أيضا يستلقوا منها ويستلهموا منها الأفكار ويتم تطبيقها بشكل متكامل، أتوقع هو الهدف الرئيسي من هذه الورش اللي كانت لها يعني في اليومين الماضي.
2: نعم جميل. إذن فيما يخص الأوراق والمواضيع التي طرحت وتم طرقها أيضا من خلال المنتدى، أبرز الأفكار والتجارب التي تمت مناقشتها، هل هي في الإطار المحلي أم كذلك تم التطرق لبعض التجارب الدولية على سبيل المثال من باب الاستفادة من خبراتها بما يتناسب بالتأكيد مع بيئتنا المحلية؟
3: طبعا هو بلا شك من المهم أن أيضا نتعلم مما حولنا، فكانت هناك أفكار دولية أيضا طرحت من خلال التجارب الدولية، ويعني اللي ممكن نستلقي منها ونستلهم منها بعض الأفكار. لكن الحمد لله أيضا عمان فيها يعني ما شاء الله مهارات، وعمان فيها مبادرين، وممكن أفكار في عمان تطبق في الخارج، فعمان سباغة في هذا العمل الحمد لله رب العالمين. وتوجد فيها أفكار جيدة، وهذا من خلال المقارنة بين ما طرح في عمان وما تم تنفيذه خلال العقود الماضية، نرى أن عمان أيضا متقدمة في هذا الجانب. لكن هذا لا يمنع أن نستفيد من التجارب الخارجية دائما.
2: هل تحضرك شيخ علي بعض الأمثلة فيما طرح؟
3: طبعا أغلب الأمثلة اللي طرحت هي كيف ممكن نطور مهارات الشباب، لأنه هي خلينا نقول العمود الفقري لأي مجتمع.
2: نعم.
3: وخلق فرص عمل، احنا يعني يجب أنه ننظر لخلق فرص العمل من خلال تطوير المهارات، من خلال تأسيس شركات تقدم خدمات مباشرة للاقتصاد للمجتمع. هي الركيزة الأساسية اللي نرى أنها مهمة في الوقت الحاضر. فأغلب التركيز دائما لتمكين الشباب، لخلق فرص عمل، لترك أثر إيجابي ذو مردود مادي أيضا قدر الاستطاعة، لأن ديمومة هذا القطاع أيضا يعتمد بشكل كبير أنه ما تقدمه يجب أن يكون له مردود أيضا ممكن تستخدمه في المستقبل لأي برامج أخرى تمكن الشباب وتعطيهم دافع يعني للأمام لتمكين مشاريعهم.
2: نعم. إذن هناك أدوار مختلفة أيضا، أدوار المؤسسات والشركات أو الشركات في القطاع الخاص وأدوار الفرد، ما هي أبرز الأدوار التي يمكن أن تقوم بها هذه الجهات أو هذه المسارات؟
3: هو طبعا في جهات داعمة تمويلية، في جهات تنظيمية، في جهات تشريعية، تكامل هذه الجهود وتوحيدها مهم، لأنه يعني بعض الأحيان يمكن تحتاج إلى عمل تشريعات معينة تنظم هذا القطاع أو تقدم له دعم من خلال هذه التشريعات. الجهات التمويلية والداعمة دائما مهمة، يجب أنها تكون دائما متواجدة، قد تنقص الأفكار فتحتاج إلى يعني قطاعات تساعدها في طرح الأفكار والإشراف عليها والإشراف على ديمومتها أيضا، وعمل المراجعة للآثار لهذه البرامج. بالتالي هم على يعني على معرفة أنه ما يقدمون من ريال له عائل.
2: إذا تحدثنا أيضا عن المخرجات التي يعني يريد المنتدى أن يصل لها في قادم الوقت خلال السنوات القادمة من خلال التوصيات أيضا التي خرج بها المنتدى، ماذا تقول شيخ علي؟
3: هو طبعا احنا خرجنا في عدة توصيات.
2: نعم.
3: والتوصيات أغلبها تركزت على توحيد الجهود والحوكمة بقدر المستطاع.
2: نعم.
3: يعني إذا كان هناك شيء ممكن نجتهد فيه مع بعض هو توحيد الجهود ولملمتها، وقدر الاستطاعة تقديم شيء ممنهج ذا حوكمة له أثر إيجابي مستديم.
2: نعم.
3: هذه هي يعني الركيزة الأساسية اللي تم الاتفاق عليه من خلال الورش خلال اليومين الماضية.
2: نعم. كل التحية لهذه الجهود بالتأكيد. وقبل أن نختم هذه يعني المساحة الحوارية معك، حابين أيضا أن تصل الرسالة إلى الفرد والمجتمع من خلال هذا الحوار.
3: والله احنا يعني دائما نؤمن بقدرات الشباب ونعول عليها، فبالتالي يعني أي أفكار مطروحة، أي جهود ممكن احنا نسعى فيها مع بعض، دائما نرحب بأي أفكار جديدة، نرحب بأي طروحات جديدة ممكن تخدم هذا القطاع وتخدم المجتمع بشكل عام وتكمل جهود الحكومة الرامية إلى تطوير قطاع الاقتصاد والشباب والتنمية المستدامة.
2: نعم، كل التحية لك شيخ علي بن صالح الحشار، عضو مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي التابع لغرفة تجارة وصناعة عمان. هذه المساحة الحوارية كانت عن فعاليات منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بمحافظة فار. كل التحية لكم وكل الشكر لهذه الجهود الطيبة.
3: شكرا لك.
2: تحياتنا لك.

تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا. Movement that inspires.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، وهذه المرة المحطة هنا على مقربة من هذه الأجواء التراثية الجميلة التي تعبق بالأصالة وباللبان، هنا تحديدا في عودة الماضي. الزائر للمكان تشد البيئات اللي موجودة، التفاعل الأجمل من الجمهور اللي مستمتع بكل التفاصيل التي ترتبط بالأصالة العمانية، بالهوية، بالإرث، بالعادات، بالتقاليد، من خلال ما يجسد في هذه المساءات وفي هذا الموقع من جهد جميل. كل التحية أكيد لبلدية ظفار، لكل القائمين على هذه البرامج والمناشط، وضيفنا قريب منا دائما في هذه المتابعات المسائية الأستاذ أحمد بن علوي عديد، مشرف البيئة الحضرية في عودة الماضي. نقترب من تفاصيل ربما لمسها الزائر والمتابع من خلال وسائل الإعلام، من خلال المحتوى، أيضا وسائل التواصل، التفاعل الجميل للبيئات الجميلة المتواجدة هنا والمجسدة في هذا الموقع. أخي أحمد، أمسي عليك بالخير والعافية، حياك الله معنا في أثير الخريف.
1: يا أهلا وسهلا فيك أخي.
0: يا مرحبا.
1: يا أهلا وسهلا فيك.
0: موقعنا يمكن الموقع الذي يعبق، ما أريد أستثني الجهد في المواقع الأخرى، ولكن المرتبط بالأصالة وبالتراث وبالعادات والتقاليد. هذا الحيز أخذ من سنة إلى أخرى كثير من الجهد معكم هناك قائمين على هذا المكان. ضعنا في أجواء هذه البيئات ومدى تفاعل الناس معكم.
1: والله حاليا نحن ممكن نكون على مشارف الانتهاء،
0: صحيح،
1: لكن ما شاء الله يعني الزحمة متواصلة. حاليا يمكن المنشط هذا يعتبر من المناشط التراثية المميزة بكافة بيئته. يعني حاولنا هذا السنة أنه طبعا هو سنويا يتم التطوير فيه، يعني وسنويا تكون في فكرة جديدة يعني تقوم فيها البلدية للأمانة. بما يخص البيئة الحضرية حاليا، يعني نحن في العادة نحاول أنه نضيف أشياء جديدة طبعا بالتعاون مع بلدية ظفار، مثل المحلات والأشياء اللي هي تكون أساسا في السابق. يعني مثلا هذا السنة كان في إضافة البريد، في إضافات أخرى مثلا الوالي، كان في أشياء كثيرة للأمانة موجودة. نفس المحلات اللي موجودة، نفس الشيء اللي هي التسجيلات، الدكان، وفي أيضا إضافة الخياط، هي خياط الملابس
2: التقليدية،
1: الشراء ممنوع. مع العلم أنه يعني واجد صار علينا ضغط، لأنه الثياب اللي موجودة هنا كلها تراثية قديمة. يمكن أقول لك الواسي أساساً اللي موجودة من 76 إلى 82 أو 83،
2: هي فعلا مميزة.
1: أيوة، أكثر من 200 قطعة موجودة. وأيضا الثياب المخملية اللي بتستخدم في المناسبات تقريبا كل أنواعها موجودة. فالفترة الماضية فترة الخريف طبعا في أيام تراثية مع العوائل، فالكل يجي هناك على أساس أنه يا يستعير يا يشتري. لدرجة أنه نحن بلغناهم لا تبلغون أي حد باسم صاحب المحل أو أنه تعطون أرقام، لأنه فعليا صار علينا ضغط جدا شديد. يعني
0: وأعتقد هذا يعطي دافع آخر في الأعوام القادمة، يكون في مرئيات أخرى مثل هذه.
1: نعم.
0: الجوانب
1: يعني. إذا الله سهل يعني في الأعوام القادمة في أفكار جديدة حتى يعني تم مناقشتها، إذا أمكن أنها تكون يعني موجودة في إضافات. يعني يمكن أول سنة اللي هي عودة الماضي السعادة كان فيها يمكن 4 أو 5 محلات، بعدين تطورت حاليا يمكن 7. السنة القادمة الله أعلم يمكن تكون 10.
0: صحيح.
1: أيوه.
2: جميل. أنا أعتقد أنه البريد بحد ذاته هذه إضافة يعني جميلة جدا. نعم. وفي كثير من التفاصيل يمكن يعني اللي يدخل المكان بس يشوف الأرفف والأظرف، لكن ما يعرف إيش القصة وراها. القصة طبعا عندك أنت.
1: فعليا بخصوص البريد، هي الفكرة كانت للأمانة يعني في بالي من فترة طويلة، أنه كيف بنبرز الأظرف البريدية والطوابع البريدية اللي تحتوي أساسا على مناسبات وطنية، افتتاحات، إنجازات من 1900 تقريبا 70 إلى 2026، لأنه إلى الآن الوضع متواصل بالنسبة للطوابع البريدية والهواء موجودين والوضع يعني مستتب مثل ما يقولوا. أنا كهاوي يعني للأظرف البريدية وللطوابع البريدية حبيت أنه نقدم للناس يعني حاجة جديدة، يمكن أول مرة تصير للأمانة، أنه تجسيد مبنى بريد مصغر بتفاصيله الحقيقية. طبعا التفاصيل هي حاليا بسيطة، لكن الأظرف البريدية اللي فيه، الأشياء اللي فيه من 66 إلى 2026. فبإمكان الزائر أنه إذا مر مثلا يختار، نحن عندنا عاملين نموذج كبت اللي هو كبت الفرز البريدي اللي هو مثل كبتات صغيرة بس حاطين فيها الأعوام. فأي شخص يمر مثلا يقول أنا أريد 1990، فنطلع له الأظرف البريدية الأصلية اللي هي 1990، لأنه إلى الآن ما عندنا الحمد لله يعني هذا مجهود تقريبا يمكن 10 أو أكثر من 10 سنوات اللي هي بالنسبة للتجميع، لأنه في بعض الأظرف البريدية جدا نادرة يعني الحصول عليها جدا صعب. تجربة حلوة بالنسبة للزوار، بالنسبة للعوائل، تعريف الأب أساسا لولده أنه كان كذا وكان كذا، هذا بحد ذاته ثقافة يعني.
2: صحيح.
0: خاصة البريد يعني كان في فترة من الفترات يعني زي السوشيال ميديا الآن
1: فعليا.
0: زي التواصل الاجتماعي ودوره يعني له أثر كبير. يمكن أنا برجع بكم بالذاكرة للوراء شوي، في 98 كان في برنامج اسمه ما يطلبه المستمعون، كانت الرسائل يجيبوها في مجموعة جواني.
1: صح.
0: احنا يعني زملاء اذكر نفرزها يمكن يومين ثلاثة ايام بس فرز، ما نختار بس كيف نعمل لها نوع من التصنيف. فبالتالي فعلا يعني الذاكرة كل طابع بريدي له قصة وله ارتباط برمزية معينة وبحدث معين، وأحيانا غير الأحداث الوطنية تأتي محتوى البريد تقديرا لأسماء أسهمت في جوانب فعليا معينة في الوطن. يعني
1: في عندنا احنا حتى حاليا عاملين مثل هذا خدمة البريد نفسه، يعني نوفر أظرف بريدية فيها طابع بريدي وفيها ختم اللي هو طبعا عودة الماضي خريف ظفار 2026 وبالأشهر يعني اللي هو مثلا كان شهر يوليو بعدين أغسطس. فالزائر يكتب رسالته يحطها في الظرف، وفي نفس الوقت نعطيه نفس الطريقة اللي هو مثل كرت بريدي اللي هو يعتبر ترويج لعودة الماضي كهدية. فهذا الظرف يعني يخير يا أما أنه نحن نسلمه إلى الشخص اللي بيجي سبحان الله من أي منطقة ثانية، أو أنه هو يأخذه معاه ويسلمه. فعندنا نفس طريقة صندوق بريد أصلي قديم يعني اللي هو من فترة الستينات والسبعينات.
2: في الفكرة أيضا اللي ذكرتها أستاذ عقيل عن فكرة التقدير للأسماء موجود أيضا، أنا زرت البريد طبعا هنا في عودة الماضي، موجود زي الكتيب وفي نفس هذه الأقسام، وفكرة التقدير لأسماء معينة أو إنجازات أيضا من خلال هذا الفكرة أيضا.
0: نعم. التوسع في الموقع أستاذ أحمد أيضا بالنسبة للبيئة الحضرية هذا العام أتوقع إلى جانب الأشياء اللي ذكرتها الآن، يعني طبيعة الحياة القديمة تجسيدها في الموقع أصبح فعلا يعني ملفت للناس وشاد للأسر في جوانب مختلفة. يعني إيش اللي لامستوه بشكل مباشر يحتاج إن شاء الله تشتغلوا عليه أو تفعلوا أكثر من خلال تجاوب الناس؟
1: والله أنا أشوف كتجربة مخرج أساسا وأرت دايركتر في نفس الوقت اللي هو اهتمامي بالتفاصيل وخاصة التفاصيل التراثية، يعني نحن نحاول أنه نطور المكان نخليه بشكل تراثي بحكم تعاملي مثلا مع شركات الإنتاج اللي موجودة في السلطنة، بحكم إذا بيصوروا أشياء تراثية وكذا في العادة يتواصلون ويستعينون يعني يا أحمد نريد كذا كذا. فأنا دائما أبلغهم أنه نحن مجهزين اللوكيشنات الحقيقية في حالة أنه تريدون تعملون عمل إعلاني أو كذا وكذا، طبعا هذا بعد التواصل مع بلدية ظفار بحيث أنه الأمور تكون ماشية في نطاقها. يعني نحاول بقدر الإمكان كل التفاصيل تكون قديمة بقدر الإمكان، يعني إنه حتى ممكن إذا كان في شيء حديث حتى لو واير نحاول نغطيه بحاجة قديمة. إذا مر الزائر يشوف فعليا إنه لا في جهد في أشياء يعني، وللأمانة الإدارة هنا والبلدية مش يعني مجرد إنه نحن نبلغهم إنه محتاجين كذا على طول نحصلهم جهد. للأمانة عندهم الورشة، عندهم الشباب ما شاء الله قائمين بالأعمال فما يقصروا معنا يعني.
2: وكل هذا يتم يعني بإطلالة تناسب الزائر اليوم لما يجي، يعني اليوم احنا 2026 صح انت تدخل في بيئات مجسدة بكل يعني التفاصيل القديمة نقول، ولكن الزائر ما يستشعر انه هو مثلا عنده صعوبة في الاستخدام او استهلاك شيء معين او تنقل من موقع الى اخر، كل هذا ايضا يشير الى الجهد الكبير اللي انتم بذلتوه في المكان.
1: هو بداية المكان نفسه كان بتخطيط اساسا من بلدية ظفار وقسموا الاماكن بحيث انها تكون في مرونة بالنسبة للسائح من يدخل مثلا من البوابة رقم واحد بيمر أساسا على البيئات كلها ومن ضمنها الحضرية وبعدين بيلف وبيرجع. يعني مثل بيدخل في دائرة ما بيمل يعني طول الوقت. وفي أماكن أساسا هي مخصصينها بالنسبة للعوائل بالنسبة للأطفال، فهذا الشيء نحن أساسا مساعدنا أنه نحن أساسا عندنا جداول معينة بالنسبة للفقرات. يعني مثلا بعد المغرب عندنا فن مرباطي بالنسبة للأطفال يطبلوه، وهذا في العادة الناس كلها تحبه لأنه جيل جديد وفعليا يعني عاطي نغم قديم جدا. الساعة 10 بالليل مثلا عندنا فن البرعة في ميكس أطفال وكبار يعني وأصوات ميكس يعني. ففي أشياء مثلا الناس تجي متعنية يعني على أساس أنها تشوفها
2: هذه الفقرة.
0: نعم، استمرارية هذه الفعاليات تواصلكم، يمكن اليوم وصلنا ل 31 من أغسطس وما زالت الفعاليات، ما زالت هناك أماسي في الغد أتوقع في جلسة فنية وفي مجموعة من الأصوات، تواصل هذه الفعاليات إلى الخميس ولا كيف التناغم إن شاء الله؟ كيف؟
1: والله أنا يعني أتوقع أنه هو في العادة بيكون إلى 10-9. طبعا هذا الفترة اللي هي تعتبر فترة السرب، فترة المتنفس يعني. وعندنا ناس ما شاء الله أهل المحافظة جدا دقيقين في التفاصيل، فنحن نبذل مجهود بعد مضاعف أنه تكون الأمور جدا يعني مناسبة.
0: وما زال عدد السواحل يعني في توافد،
1: في توافد
0: يعني يمكن اليوم ما شاء الله المتجه للسهول الجهة الشرقية أو الجهة الغربية أيضا، ما زالت ما شاء الله قوافل الزوار والسياح مستمرة، وهذولا أعتقد المتنفس الآن مع إغلاق بعض أو انتهاء بعض الفعاليات تتوقع الاتجاه الرئيسي راح يكون لعودة،
1: راح يكون في عودة الماضي. نعم. وبعدين نفس الشيء أساسا كثير من الناس يعني وأنا منصدم أنه يحبون فترة الصرف اللي هي على نهاية الخريف.
0: نعم.
1: ممكن يعني الناس سبحان الله أذواق، حد يريد بداية الخريف.
0: صحيح.
1: حد المنصر.
0: صحيح.
1: حد هي فترة السرب يعني أكثر من حد أتواصل معه مثلا مناطق ثانية في السلطنة متى تمر لا للسرب زين الحين خريف لا 10-9
0: 11 ساعة. صحيح. احنا سعدنا معك بهذه الحوارية المسائية، حبينا نكون قريبين من هذا الجهد الجميل، لكم كل التحية والتقدير وبزيد كذا من العطاء، وإن شاء الله تبرز أيضا هذه الجماليات ويبرز هذا الإرث يعني تطوير هذه الأفكار وهذه الرؤى، وأكيد متابعة القائمين. نتمنى فعلا هذا المكان يصبح يعني كذا له مساره الخاص التراثي الشعبي، مثل ما قلت أنت الآن كقرية أيضا تراثية تستقطب بالنقول الزوار على مدار العام إن شاء الله في قادم الوقت.
1: فعليا شكرا وجزاكم الله خير وما شاء الله عليكم، يعني أثير الخريف كنتوا عاملين جهد جبار
0: الفترة
1: الماضية.
0: احنا نكمل جهدكم الجميل وجهد كل الشباب زملائنا في كافة القطاعات الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية، واكيد التناغم الجميل هنا في البيئات الاخرى مكملة لبعضها من الحضرية للريفية للبدوية ايضا. يعني زوارنا الكرام اللي ايضا مروا علينا في هذا الاستوديو كان لهم كل يعني التأثير الجميل من خلال تنوع هذه البيئات رغم المسافة القريبة اللي بينهم ليجدون التفاصيل مختلفة، وهذا ما يثري الزوار خاصة اللي اول مرة يزور المكان. كل التحية لك الأستاذ أحمد بن علوي عيليد مشرف البيئة الحضرية في عودة الماضي القريب من التفاصيل التراثية الجميلة، مزيد من الجهد إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضورك، الله يعطيك الصحة والعافية. رحلتنا مستمرة معكم في أثير الخريف.

0: أهلا بكم وحياكم الله من جديد مستمعينا في برنامج أثير الخريف. هنا في هذه المحطات المختلفة نحن معكم نرسم هذه الخريطة من مختلف الفعاليات والمناشط والوجهات، وإن تشابهت الوجهات أحيانا أيضا تختلف الأفكار ويختلف فيها بالتأكيد الضيوف والإطلالات المختلفة من خلال هذه المحطة المسائية. هنا في هذه المحطة الآن معنا زميلنا محمد بن عبد الله المهري، فنقول مساء الخير محمد.
1: مساء الخير عليا، ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام وعقيل وفريق أيضا أثير الخريف في هذا المساء المتجدد أيضا من هذه المساءات، مساءات مختلفة أيضا، ربما أيضا الزائر إلى محافظة ظفار في موسم خريف ظفار 2026 لديه كثير أيضا من المساحات الجدولة هكذا المسائية في الفعاليات الجبل، أيضا في جلسات أيضا الأسر في الأماكن الخضراء، تفاصيل مختلفة. اليوم في فعالية عودة الماضي أيضا من خلال البيئات المختلفة نزور السوق الزراعي. السوق الزراعي هو يعتبر متنفس أيضا للمزارعين في الذاكرة القديمة هنا في ساحل صلالة، في صلالة تحديدا خاصة المزارع، وبالتالي هو نقول نافذة أيضا تسويقية لمنتجاتهم، وبالتالي اليوم أيضا السوق الزراعي فيه كثير من الأدوات المختلفة التي تسوق أيضا للزوار، واستضافة جميلة أيضا، ومنحاول أيضا من خلال ضيوف نتعرف على أحد الأركان وأيضا نتعرف أيضا على رأي أحد الزوار. معي بداية محمد بن عبد الله المهدي. محمد مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، أهلا وسهلا، مرحبتين.
1: محمد أنت مشارك في السوق الزراعي، حدثنا عن دورك في السوق.
2: عندي محل اسمه محلات زراعية اللي هن توفر فيه الأدوات الزراعية، وأعرف الناس على إيش هنا الأدوات الزراعية وإيش الأسامي اللي موجودة في محافظة ظفار نستخدمها. طبعا الأشياء هذين في كل محافظات أو كل الولايات، إيش اللي يختلف المسمى. فعندنا مثلا نحن هنا المنحاز، وعندنا أيضا المنجور. المنجور الكل يعرفه، بس في محافظة ظفار يسمى الشروعة أيضا، وعندنا أيوة عليك نور، وعندنا أيضا شيء يسمى اللي هو التلو اللي تبع المنجور، يطلع من
1: البير
2: الماي البير عليك نور، ونحن نسمى الغرف في بعض الأسامي مختلفة
1: من الغرف أيضا.
2: أيوة عليك نور.
1: محمد اليوم أيضا تفاصيل مختلفة في محل الأدوات الزراعية. محمد على المستوى الشخصي مثل أيضا شرحك لكثير من الزوار وخارج السلطنة، ماذا أضافت لك أيضا هذه المشاركة؟
2: وافات لي المعلومات كيف زمان الناس تستخدم وكيف تستخدم الأدوات الزراعية، وأيضا اكتسبت خبرة وثقة وكيف أني أدير محل، كيف زمان يبيعون محل وكان ما في إدارة إلا شخص واحد فقط، أني أنا أسكر المحل أفتح المحل
1: والبائع وهو المحل.
2: أيوة هذه زمان كله، وكنت أكتب من كبار السن يكون يضيفوني معلومات زيادة عن إيش تستخدم وإيش يسمى وإيش هذا، ولما يكون الزوار يخبروني يقولوا لي اشرح لأطفالنا إيش هذا، فأشرحتهم
1: باللي تعرف
2: باللي أعرفه، يعني أحس بفخر أني أعلمهم التراث. أنا أتعلم من الكبار السن فعلا الشيء التراثي وش يستخدم زمان في التسعينات والثمانينات.
1: جميل جميل محمد أنك أنت كشاب أيضا تشرح الناس، تحس أيضا من نوع من الفخر والأكتاف أنك تشرح أيضا كثير من الأدوات المختلفة. محمد وأنا الأخير في محمد اليوم أنت شاب أيضا وتطلع كثير من الرحلات الشباب يروحون أيضا مع أسرهم وأخوانهم، دورنا تجاه البيئة محمد.
2: علينا المحافظة فيها البيئة والاهتمام بها، والمحافظة أيضا على بشكل عام البيئة
1: وعدم تشويه،
2: عدم التشويه. وإذا رحنا مثلا الأماكن العامة مثل ما جينا المكان نظيف نطلع منه ونخليه مكان نظيف مثل الأول
1: والبيئة مثل للجميع
2: للجميع. أيوة
1: شكرا محمد، جائزة نقدية مقدمة أيضا من هيئة البيئة، نتمنى لكل التوفيق. مع أيضا أحد الزوار سالم بن يوسف الشهري وهو قادم لنا من ولاية كريم جزر العلانية تحديدا من نيابة الحلاميات. جيد سالم مساء الخير.
3: مساء النور، يعطيك العافية.
1: كيف الأجواء في الحلان؟
3: والله قواء خريفية. خريفية
1: نعم. متى جاي من الحلاميات سالم؟
3: والله خلال أسبوع.
1: أنت تقريبا في موسم الخريف أتوقع، بما أنه يتعذر على البحر يعني الطريق البحري أتوقع عن طريق الطيران.
3: على طريق صراحة الجو صراحة الجو نعم.
1: تزور فعالية عودة الماضي بشكل مستمر؟
3: بزور
1: نعم. ايش شدك في المكان بشكل عام؟
3: والله كل مناطق مميزة مثل اسمه هذا اسمه سوق الزراعي وشكل العام
2: ايش التطور الزراعي حبيت
3: في الزراعه تراث
2: وادوات والشباب هنا ما مقصرين يبيعون كل معظم المنتجات. طيب سالم سواء كنت في صلاله او في الحلانيات ما هو دورنا ايضا في حمايه البيئه؟
3: حمايه البيئه احنا نحافظ على البيئه كلنا ونحرص لاولادنا ان يحافظ على البيئه
2: وايضا حتى بعد الحلانيات تعتبر منطقه بحريه في كثير من مناطق احيانا يزوروها بعض الشباب فواحد يحاول انه يحافظ على منطقته من البلاستيك
3: من التلوث ومن كل شيء
2: يريد انه يكون على الاقل شواطئنا شواطئ جميله وايضا جبالنا جبال نظيفه وسونا ايضا لا زالت في نظافتها الطبيعيه.
3: نعم
2: اذا تسمعنا ايضا بجهد نقديه مقدمه من هيئه البيئه نتمنى لك كل التوفيق شكرا جزيلا لك.
3: يلا يعطيك العافيه.
2: اذا مثل ما سمعت علي ومثل ما سمعت عقيل ايضا تفاصيل مختلفه ايضا هنا في فعاليات عود الماضي والسوق الزراعي في كثير ايضا من الحكايات المختلفه التي لا تنتهي بين محلات الفاكهه والخضروات والادوات الزراعيه وبيع الاعشاب والبهارات ايضا وتجديد ايضا لبعض المشاتل بالاضافه الى الادوات التقليديه وهم بالقرب ايضا من نقول الجابيه والساقيه وقريبين من هذه المحاصيل مثل الفندل وغيرها من التفاصيل المختلفه.
0: نعم كل الشكر لك محمد يعطيك العافيه وباذن الله كذا دائما نسمع صوتك في زوايا مختلفه ايضا هنا في عودة الماضي أو في غيرها من المناشط والفعاليات ورحلتنا معكم بالتأكيد مستمعينا مستمرة إلى السابعة بإذن الله خليكم قريبين.
4: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة اكتشف سيارة كيا تسمن القوية
5: كيا نعم.

أهلا بكم من جديد في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. هذه الأنغام التراثية عندما كذا تتبادر للمسامع فتربطنا بالأصالة الشرقية والفنون العمانية الأصيلة لولاية مرباط.

0: ونقترب أكثر أحبتنا الكرام من محطة الختام لفعاليات سوق مرباط مرافق اللبان ضمن فعاليات موسم خريف ظفار. الأستاذ محمد بن سيد العمري عضو المجلس البلدي ممثل ولاية مرباط ينضم إلينا في هذه المساحة المسائية. مساء عليك بالخير أبو تيمون.
1: مساك الله بالخير أبو سيل ومساء للجمهور متابعين إذاعة مرباط معنا.
0: يا هلا بيك وسهلا. رحلة من الجهد الجميل يعني لمس الجميع من خلال التفاعل الرائع لفعاليات سوق مرباط مرافق لبان هذا العام. ضانا كذا في أجواء هذا الترحال خاصة اليوم في المحطة الختامية.
1: طبعا أبو سيل والجمهور الإذاعة الكرام انطلقت فعاليات سوق مرباط مرافق لبان ضمن فعاليات موسم خريف ظفار

0: أن أوجه التحية والشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه الفعاليات، وعلى رأسهم سعادة حمدان بن حمد بن علي الجنيبي ولمرباط وجميع الإخوة في بلدية غفار، وعلى رأسهم الدكتور أحمد بن محسن الغساني، وكذلك لا ننسى الشباب القائمين على الفعالية، الشركة المنفذة الأخوة عماد باعلوي وسعيد سالم العمري وجميع الأخوة الفريق العمل اللي معهم.
1: نعم، أكيد لهم كل التحية والتقدير، جهد كان جميل ومشاركة، والأجمل هو التفاعل أبو تيمور، التفاعل الجميل، يعني ما بقول فقط من أبناء الولاية اللي كانوا هم المشهد، شكلوا المشهد الجميل لأصالة وعادات وتقاليد هذه الولاية العريقة، إنما الأجمل أيضا التفاعل من خارج الولاية الذي كان له الأثر الأكبر أيضا في هذا العرس الاحتفائي الخريفي.
0: أبو وصيل، أنا لا يعني ممكن أعطيك سر من الأسرار، اللي أنا بحكم أيضا المنصب كعضو مجلس بلدي متابع للفعاليات، وأيضا باخذ آراء وملاحظات الجمهور، يعني وصلتنا الملاحظات من الجماهير اللي يطالبوا بأن تكون الفعاليات هذه على مدى شهر كامل، وإن كان بالإمكان أكثر من ذلك.
1: نعم.
0: وذلك لما لقوه من فنون ترافية وتجديد على حسب كلامهم احترافي لكافة البيات.
1: نعم.
0: ابتداء من البيئة الحضرية وفنون مرباط المدينة، وأيضا فنون مرباط البحرية اللي اشتهرت بها الولاية، وكذلك تجسيد الفنون الريفية في البيئة الريفية، مرورا على أيضا على تواجد الأسر المنتجة وإتاحة الفرصة لها لبيع منتجاتها والاستفادة من هذا الفعاليات أو من هذا المنتج. كذلك إتاحة يا أبو وصيل الفرصة للشباب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم.
0: والذي كان من ضمن المطالبات بتمديد الفعاليات كان أكثر المطالبات أيضا منهم هم، بحيث أن يتاح لهم الفرصة أثناء فترة نزول الرواتب اللي هي في 23 وما بعد ذلك، والحمد لله البلدية ظفار وسعادة الوالي والجهات المختصة أخذت هذه الملاحظات بعين الاعتبار وتم تمديد الفعاليات.
1: جميل، هذه جزئية جدا مهمة، يعني مشاركة القطاعات المجتمعية المختلفة مثل ما ذكرت الآن، الأسر المنتجة، حط تواصل وتفاعل جميل أيضا من أهلنا وأبنائنا ذوي الإعاقة، أيضا كان لهم كذا الجهد الطيب، ونلحظ مشاركات فاعلة. هذا التواصل عندما يجد أيضا الجهد الجميل والرعاية والاهتمام من الجهات المعنية مثل ما ذكرت الآن بلدية ظفار، مكتب والي مرباط، الجهود أيضا الشباب القائمين على التنظيم، كان له في الجهة الأخرى أيضا بروز في الأثر، يعني المشاركات كانت مختلفة، الحضور يعني كان ينافس يعني برؤية المستمعين، أيضا هذا الجهد يحسب لكل القائمين. التواصل الأجمل يمكن اللي لمسناه من خلال المتابعات للفنون وللعادات والتقاليد، استحضار الموروثات القديمة سيد محمد، يعني يمكن الشباب في بعض الفنون الزامل أو في بعض الفنون الحضرية وبعض الفنون الريفية، استحضار بعض الكلمات لشعراء من أبناء الولاية، منهم من هم معنا على قيد الحياة الله يعطيهم الصحة والعافية والعمر الطويل، وهناك ممن رحلوا لهم المغفرة. هذا شيء جدا جميل، خاصة عندما يجسد من أبناء الولاية، من الشباب تحديدا.
0: أنا أبو سيل، أنا بس حبيت أن أعمل على نقطة، وهي بداية أصلا للعروض او للشركات اللي قدمت لتنفيذ الفعاليه. كنا كلجنه يهمنا الفكره ومدى تاثير الفكره ايضا على الولايه واحتياجات الولايه المستقبليه، فكانت فكره هؤلاء الشباب اللي

0: الشركة المنفذة الآن للفعاليات هي اللي جذبتنا حتى نعطيها أكبر تقييم.
1: نعم.
0: لأنهم جابوا فكرة تسليط الضوء على سوق مرباط القديم.
1: نعم.
0: وهو كان الشغل الشاغل يا أبو أصيل خلال الثلاث سنوات الأخيرة من قبل القائمين في الولاية ومن قبل أيضا الإخوة في وزارة التراث والسياحة نوجه لهم التحية.
1: نعم.
0: فكانت شفناها على أنها هي رسالة أخرى أيضا وتسليط ضوء إضافة للجهود اللي قائمين عليها مسؤولين بالولاية أو بالجهات المختصة.
1: نعم.
0: إن نعزز هذه الرسالة بأن تكون فعاليات عبارة أيضا عن فكرة سوق مرباط القديم ويكون في كل فعاليات التراثية اللي تحويها مرباط بكل فنونها بكل تجسيد. أيضا هناك أنا ذكرت تجسيد البيئة البحرية موجودة ومباشرة يعني
1: صحيح.
0: فهذا أيضا أعطى إضافة لجميع الكبار على أن يشوفوا كيف أن الأهالي البداية مارس اللي هو العملية ذهاب البحر.
1: نعم.
0: وكذلك ذكرت فاصيل اللي هو تم دعوة جميع مؤسسات المجتمع المدني ومن مركز الوفاء لدوء العام.
1: نعم.
0: فريق مرباط الخيري
1: واجد. أكيد مشاركات لها كل التحية والتقدير. طالما ذكرت أبو تيمور سوق مرباط أنا أعرف المتابعات مستمرة في هذا الجانب وأنت قدتنا للموضوع يعني كنا بنسألك ولكن أنت فتحت أيضا النقطة وين وصلت المساعي والجهود أيضا في هذا الجانب من قبل والي مرباط وكل التحية للجهات ذات العلاقة المباشرة في وزارة السياحة.
0: آخر ما يذكر في هذا الموضوع أخي عقيل هو زيارة معالي السيد إبراهيم البوسعيدي وزير التراث والسياحة نوجه له تحية إلى السوق وإطلاع معاليه على عن كثب عن السوق وتم عقد اجتماع برئاسة معاليه وبحضور فريق كامل من الوزارة وأيضا حضور سعادة والي مرباط وسعادة عضو مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي في الولاية وتم النقاش على الدفع بموضوع تطوير هذا السوق وإعادة أحيائه وأن يرجع إلى ما كان عليه سابقا وحقيقة أنا عن نفسي متفائل كثير إن شاء الله نرى ما قريب حراء هذا
1: بإذن الله. اليوم المحطة الختامية لهذه الفعاليات المثرية والمتنوعة ما هي التحضيرات وماذا ستحمل نقول اللوحة الختامية للموروث والعادات والتقاليد هذا المساء؟
0: طبعا البيات مستمرة يوميا من الساعة 5 إلى الساعة 11 البيات الثلاثة اللي ذكرناها بالإضافة إلى ركن الأسرة المنتجة وركن المؤسسات الصغيرة والوسطى وأيضا مؤسسات المجتمع المدني والمسرح اللي هو مسرح فيه فعاليات يومية.
1: نعم.
0: وأتوقع حسب ما أعلنت الشركة المنفذة أن اليوم عندهم سهرة فنية الفنان أبو ماضي.
1: نعم.
0: وبيكون هو ختام لفعاليات امتدت إلى 21 يوم من التنوع الثقافي والزحام الجماهيري الفصيل كما شاهدته في التغطيات الإعلامية.
1: كل التحية لهذه الجهود وأكيد للقائمين بشكل مباشر أيضا يعني أبناء الولاية تشكيلهم لهذه اللوحة التراثية الوطنية التي جسدت العادات والتقاليد والموروث العماني الأصيل وكانت فعلا محط استقطاب من الجميع من أبناء المحافظة ومن زوار المحافظة الذين كانوا مثل ما ذكرت لهم أيضا الصورة الحاضرة والمتابعة القريبة خاصة الموروث البيئات، فكل هذا الجهد أكيد هو يعني في النهاية للشباب المنفذين لنقول فكرة هذا العام اللي هي سوق مرباط مرافق لبان، ولكن للحمة أبناء الولاية وتفاعلهم المباشر، نلحظ كبار السن الصغار أيضا في تنافس وفي تسابق في إبراز هذه العادات والتقاليد على أنماطها المختلفة. كل التحية لك سيد محمد على هذه المساحة معنا في أثير الخريف، والتحية لهذه الجهود، وإن شاء الله كل القائمين على هذه الرسالة التراثية التي تحمل الهوية العمانية من عطاء إلى عطاء أجمل بإذن الله تعالى.
0: أبو أصيل، كلمة أخيرة أقولها وهي الأغلب يسأل عنها، ما هو سر النجاح؟ أنا أقول سر النجاح هو مرباط وتلاحم أبنائها.
1: كل التحية لك، شكرا جزيلا. كان معنا في هذه المتابعة الأستاذ محمد بن سهيل العمري، عضو المجلس البلدي ممثل ولاية مرباط. كان الحوار حول ختام فعاليات سوق مرباط مرافق اللبان. طبعا هي رحلة تمتد هكذا تتعطر ب كل هذه الأصالة العمانية التي تتشكل في بيئات الوطن. هذه الفعاليات التي تقام سواء يعني في موقعنا هنا في عودة الماضي، انتقلت إلى ولاية طاقة، إلى مرباط، إلى ولاية سدح، وكل التحية للجهود التي تبذل لإبرازها وتقديمها بالشكل المطلوب.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في رحلتنا في أثير الخريف والتتبع الجميل للمناشط الفعاليات البرامج التي تقام هنا وهناك وربما هنا في أجواء أيضا عودة الماضي. الجميل هو الحضور الأجمل للفنانين العمانيين من خلال جلسات فنية نغمية تواكب هذا الموسم وتبرز الأصوات العمانية بموروثها بأنغامها وإيقاعاتها المختلفة. الفنان أحمد العمري ضيف أمسية الغد مع نخبة من الأصوات، راح يكون ضيف محورنا ومحطتنا القادمة مع الفنان سالم بيور. فاصل ونبدأ معهم الحوار.

0: إذن صوت الفنان أحمد العمري يأخذنا مباشرة إلى أجواء الريف بجماله، بتفاصيله، باختراره، عاداته، تقاليده، تفاصيل كثيرة هي محور نقول الخريف ومحور الزوار. أكيد الفنان سالم أيضا له ما شاء الله تواجد والنشط الجميل في الألحان وفي الكلمات وفي المغنى، ونأخذ هذه التفاصيل في هذا المساء الخريفي. مساء عليكم بالخير والعافية.
1: الله يمسيك بالخير بواصيل
0: يا مرحبا،
1: مقابلتك بعد غيبة طويلة نقول
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك،
0: سعيد بوجودك معنا سالم. مساء الخير، كيف أحوالك؟
2: طيب يا
0: مرحبا، سعداء بوجودكم معنا. أحمد، سهرة الغد أتوقع ما شاء الله نخبة من الأصوات، تحضيرات فنية من ما شاء الله بدين يمكن بعد الظهر في التحضير الشباب.
1: نعم، نحن 7 فنانين فإنك تحتاج وقت على ما تعمل بروفة والاختيار الأغاني والتوزيع، والحمد لله يعني بدينا في البروفات النهائية.
0: نعم، كل فنان تقريبا كم أغنية يقدم؟
1: وكل فنان له يمكن 3 أغاني أو أغنيتين على حسب الوقت، لكن أنت تعمل بروفة
0: على
1: 3 أغاني 4، وإذا سعفنا يعني الوقت في
0: إضافة
1: وقت إضافي فتقدم اللي معك اللي قد سويت له بروفة.
0: جميل. سالم ما شاء الله يعني من الشباب النشيطين في المحتوى أكثر من الحضور معنا إحنا من خلال الحوارات الإذاعية أو التلفزيونية حتى، يعني يمكن هالنقطة بسألك عنها سالم، كلمات حاضرة وألحان حاضرة وصوت جميل، ليش تتهرب شوية أو تكون بعيد عن الأضواء؟
2: والله مش تهرب، لكن بس نختفي لأجل الاشتياق يشتاقون لجمهورك.
0: جميل، أنا سعيد بوجودكم معي وأوجه كل التحية، وحاب أبدأ بشيء معكم طالما كسبناكم الاثنين اليوم. كل الأجواء مالنا شرقية ما شاء الله مع المساء، إيش نسمع؟
1: أسمعك كذا وأنا شرقية، باب ديبك يا كريم المعتلي، كلمات الشاعر الأستاذ محمد دعاس المعشني.
0: نعم، من الأغاني المسموعة وقدمت بأصوات كثيرة.

0: يعطيكم العافية. بالنسبة للتحضيرات أحمد، بكرة شو محضر للجمهور؟
1: والله محضر أغنيتين من أغاني القديمة، مع أن هذه السنة جددت أغنية أنا والفنان هيثم الماشني، أغنية قديمة من أغاني الفنان القدير مسلم العمري، وهي من كلمات المرحوم علي الصومالي ومن ألحان الشاعر والفنان المرحوم جمعان ديوان. جميل. نحاول دائما أن نجدد الأغاني التراثية، وحتى لو أننا بنجدد الكلام لكن يبقى اللحن تراثي.
0: صحيح. سالم، إيش شو محضر للجمهور؟
2: بكرة إن شاء الله محضر أغنية يا قساوة عنادك، من كلمات الشاعر مستهيل جعبوب، ومن ألحان الفنان طلال يافعي، وأيضا أغنية لا تناديني تراني قد نسيت من أغاني الفنان مسلم العريمي، واحتمال أنه نضيف أغاني إن شاء الله ثانية.
0: جميل. طالما ذكرنا الأغاني نرجع نسمع تغنون مع بعض أيضا، شو رأيكم؟
1: حلو.
0: شيء.

0: يعطيكم العافية. حاب أسأل سالم، يعني من خلال المحتوى يعني ما شاء الله بين فترة وفترة في عمل، تفاعل الجمهور، موضوع التجديد، الفترة الأخيرة ألحظ بعض الأعمال لبعض الشعراء، يعني الشعراء ممن رحلوا وأيضا منهم معنا الله يعطيهم الصحة والعافية، عملية الكلمات، إيش اللي يشد سالم أكثر عندما يحاول أنه يبحث عن شيء خاصة في القديم؟
1: والله أكثر أنا أميل للأغاني العاطفية والأغاني اللي فيها يعني اللي يحبها الجمهور، مثل العتب أو الحب والغرام. لازم أنك يعني تحاول أنك ترضى الجمهور، دائما الجمهور يكون أنه يستمع للأغاني أقلب المستمعين
0: الشباب
1: اللي يعاني واللي عنده طروف أخرى.
0: نعم أحمد، ما شاء الله موضوع التواصل نشط جدا، ويمكن في محطات ارتبطت بالمستمع الكريم. لو أرجع شوية أنبش في القديم، أغنية كل ما حضر أحمد في مكان تطلب، إيش هي؟ تحسها أكثر يعني
2: أبو أصيل، أنا ما قدر أختار، والجمهور اللي اختار.
0: بس في أغاني ترتبط بالشخص،
2: لكن نفس اللي بعض الأغاني اللي يعني لقت مساحة عند الجمهور، نفس أغنية في داعة الله للشاعر أبو جابر المشيخي، وأغنية ما هي غريبة للشاعر أحمد محمد
0: المعشني.
2: وأغنية غرك زمانك لكن الناس يعرفوها، لا تقول إني بديت، من كلمات مسلم المعشني والحان أحمد الشحري. يعني أنا ما قدر أختار أي أغنية للجمهور، هو اللي يختارها.
0: نعم، في الآن الموضوع التجديد في الأغاني، يمكن سالم تكلمنا عنه عن هذه النقطة، وذكرت أنت قبل قليل بعض أعمال مسلم العمري، وأشوفكم ترجعوا لها في أعمال جدا مميزة، سواء كانت لعلي الراحل علي الصومالي أو مجموعة من الشعراء. هذه الأعمال أو هذه الألحان، يعني الاشتغال عليها الآن بكلمات جديدة، تحسها توافق ذوق الناس أكثر، ولا تأخذها كما هي وتجددها بصوت حديث وتوزيع حديث يكفي؟
2: يعني أنا أقول إن نجددها بتسجيل حديث، لأن الجيل الآن يمكن ما يرجع للوراء إنه يسمع الأغاني القديمة.
1: التواصل الاجتماعي كان ضعيف سابقا،
2: ما في كان تواصل اجتماعي، ما كان في انستغرام، ما كان في سناب، ما كان، كنا على اليوتيوب. فالحين لما رجع التجديد هذا، لكن لازم نحفظ حقوق الناس، يعني انها نعرفهم ان الملحن واغنية قديمة للفنان الفلاني.
0: صحيح.
2: فانا اشوف ونحن عندنا يعني مشكلة فنية في نحن الشعراء، لما جينا الحين اللهجة الدخيلة، يعني نحن كنا محافظين على كلامنا وكلامنا المحلي،
0: مفردات
2: وحتى المفردات. الحين عندما ابحث على اغنية او اني ابحث عشان أغنية جديدة، إني أنزل بأغنية جديدة، أعاني إني أدور على المفردات اللي أنا معتاد إني متعود عليها. فالحين الدخيل، يعني نحن يعني نتمنى من الشعراء الحاليين والشعراء القادمين على الساحة إنهم يحافظوا على هذا الكلام وعلى هذه المفردات واللهجة.
0: نعم.
2: اللهجة المحلية.
0: في أغنية مخرجنا مسلم أبو مسلم يطلبها، في داعة الله
2: للأغاني. داعة الله. الناس معاهم فراغ عاطفي كثير.
0: نعم.
2: الله يعينهم يا رب.
0: بسم الله.

0: نعم، نتحدث عن مثل هذه السهرات والليالي الفنية خاصة في موسم الخريف، أذواق مختلفة. يمكن احنا في آخر الموسم، ولكن ما زال الجمهور من مختلف محافظات السلطنة اللي تحرص أحمد أيضا على تنويعه في مثل هاللقاءات المفتوحة مع الجمهور المباشر. الألوان اللي تختارها، يعني إيش الألوان اللي تحسها أقرب؟ هل إيقاع سريع سماعي؟
1: أكثر شيء أنا مركز على الإيقاع السماعي وعلى الأغاني العاطفية أو حتى الكلام السهل الممتنع.
0: نعم،
1: أنا نحاول نعالج قلوب الناس، يعني اللي بيعاني من جانب واللي عنده فراغ عاطفي، لأن الفن رسالة.
0: نعم،
1: الأغنية رسالة أنك تستخدمها بالأشياء الإيجابية.
0: والإيقاعية أيضا مطلوبة أحيانا حسب
1: الإيقاعي المناسب. يعني صراحة أنا أشوف أن كل شخص له ميزة. يعني الحين الإيقاعات الشعبية الفنانين معينين اللي أنا يعني أعرفهم مثل البرعة والطبل فأنا إذا جيت على هذا الإيقاع أنا ما متعود عليه.
0: نعم.
1: يعني الشيء اللي تحبه، أنك ما تصنع شيء أو أنك تروح تدخل في فن أنت ما تقيده،
0: حتى وإن قدرت تأديه فمش لونك يعني، أو ما تقدر تأديه بشكل أفضل.
1: أنا أحيانا أأديه للمساعدة.
0: نعم.
1: يعني إذا تسكرت الأبواب قد غنيت طبل. نعم. وغنيت برع، لكن ما أرى نفسي أني أنا مقيد في هذه الفنون. أنا مقيد على الإيقاع السماعي أو على العود.
0: نعم.
1: الأغاني المحلية البسيطة.
0: سالم ما شاء الله أيضا متنوع في أداء المحطات الغنائية المختلفة، كيف تجد هذا الجانب؟ هل إحساسك كملحن تجد صوتك أقرب لأنماط مختلفة، ولا بنفس الملاحظة اللي ذكرها أحمد السماعي فقط؟
2: لا بنفس تقريبا أبو مسلم. لأن أول ما بديت مع الأستاذ أحمد.
0: نعم.
2: ومستمرين على اللون، يعني أفضل الفنان إنه يكون له لون خاص فيه.
0: صحيح.
2: ما يمنع أنك تتنوع وتتثقف في ألوان أخرى.
0: نعم.
2: لكن بأنك تحافظ على لونك الخاص فيك.
0: موضوع الألحان، يعني تعاملك مع هذا الجانب، تحب أغلب الألحان اللي تأديها تكون ألحانك؟
2: لا ما يمنع أي عمل، إنه أهم شيء إنه اللحن يعجبك.
0: يكون واصل.
2: نعم.
0: الفترة الأخيرة في كم من عمل أيضا للراحل سالم عليك يهود، في كذا عودة لي.
2: آخر عمل تقريبا مع الشاعر حامد ناصر الحمر وأيضا مع الشاعر عامر سالم علي كيهود ومن الحانة.
0: نعم. نختم بشيء، إيش تختارون في الختام أحمد؟
1: الله اللي تريدوه. شوف سالم،
0: شوف إن كذا أغنية حافظينها مع بعض، تغنوها مع بعض.
1: سمعكم يا باهي الخط.

0: يعطيكم العافية، كل التحية لكم الفنان أحمد العمري والفنان سالم بيورد، كلنا سرور بوجودكم معنا هذا المساء في هذا الأثير اللي يعني تعطر بهذه الأنغام والأصوات الطيبة. كل التوفيق وإن شاء الله نسمع منكم دائما الأجمل والأجمل.
1: ونحن أسعد أستاذ،
0: الله يسلمكم، كل التحية. وطبعا دندنة مع أبو مسلم هذه المرة، فاصل حتى نختم.

0: إذن أحبتنا الكرام، مع هذا المغنى نصل لمحطة الختام. علياء اسمعني.
1: وهذه تحايا فريق العمل لكم مستمعينا، كل من رافقنا في هذه المحطات المختلفة في هذه الأمسية من أمسيات أثير الخريف، في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمال الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجعفري، في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، والتغطيات الخارجية محمد بن عبد الله المهري ومحمد بن بخيت الشحري.
0: من هندسة الاستوديوهات المهندس علي بن سالم قطن، المهندس مسلم بن حسن كشوب، والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل، والمهندس خالد بن عبد الله بلحاف. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي، والمهندس محمود بن سليمان الذهلي.
1: من تقنية المعلومات بالتأكيد معنا المهندس عمار بن حفيظ باعلوي.
0: في التنفيذ على الهواء محمد بن علي المعشني، وهذه تحية مسائية من مخرجنا معمر بن مسلم العمري.

0: السابعة مساء في إذاعة سلطنة عمان، نقدم لكم أخبار عمان والبداية مع أهم العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزباكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطنية. 76% نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي في الرياض. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرضائييف رئيس جمهورية أوزباكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بوفور الصحة والسعادة وللشعب الأوزبكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، راجياً لفخامته التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات في مختلف المجالات. وهنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس بيتر بلغريني رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن أطيب تمنياته لفخامته وللشعب السلوفاكي الصديق بدوام الاستقرار والنماء والازدهار. احتفلت وزارة التعليم بتكريم 122 طالبا وطالبة من المجيدين في دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بالتعاون مع شركة أوكسيدنتال عمان. يأتي التكريم بهدف تحفيز الطلبة المجيدين وتشجيعهم على مواصلة الجهد والتحصيل العلمي، بما يعزز روح التنافس الإيجابي بين الطلبة في مختلف المديريات التعليمية. رعى حفل التكريم معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
1: في مواعيد التخرج المدرسي تعلو أصوات التهنئة من المباركين، يقابلها تدفق لمشاعر الفرح والسعادة من كل طالب وطالبة، والذين تحتفي بتكريمهم وزارة التعليم في حفل الطلبة المجيدين لدبلوم التعليم العام وما في مستواه من العام الدراسي المنصرم 2025-2026.
2: غريبة همس بنت محمود بن أحمد الأغبري. بصراحة شعور جميل جدا، نحن سعداء جدا لأن حصلنا ثمار تعبنا، حصلنا الشيء اللي نستحقه بعد التعب اللي قضيناه على مدار 12 عام.
1: طريق الوصول إلى ذروة التحصيل العلمي لم يكن بالأمر الهين، وعلى مدار 12 عاما دراسيا عمل هؤلاء الطلبة بكل جد واجتهاد، مع الأخذ في الحسبان دور الأسرة في تهيئة الظروف الملائمة لهم لتحين اللحظة الفارقة وتكون خير حصاد ومسك ختام بعد سنوات من البذل والعطاء. نهاية رحلة مدرسية مليئة بالمحطات المميزة، لتبدأ بعدها رحلة أكاديمية يجوب خلالها هؤلاء الطلبة مختلف الكليات والجامعات، وينشدون من العلم ما يمكنهم من رفد سوق العمل العماني بكفاءات وطنية قادرة على مواصلة العمل والبناء من أجل مستقبل هذا الوطن.
0: استقبل اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج، وفدا من كلية الدفاع الوطني بجمهورية الهند، برئاسة اللواء الركن جوي مانيش فاسانتا كومار باتيل كبير هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني بجمهورية الهند. وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث حول عدد من الموضوعات لا سيما المجالات الأكاديمية، كما استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تتضمنه من مرافق وتجهيزات، واطلع على أقسام الكلية المختلفة. بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دباليمة خصب بمحافظة مسندم نحو 76% بتكلفة إجمالية جاوزت 151 مليون ريال عماني، ويمتد الطريق بطول 72 كيلومتراً.
3: يعد مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دباليمة خصب بمحافظة مسندم أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 76%، والذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 151 مليون ريال عماني. ويمثل المشروع الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إضافة نوعية لمنظومة الطرق في محافظة مسندم، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة التنقل وتعزيز الوصول إلى القرى والتجمعات السكنية، إلى جانب دعم الحركة التجارية والسياحية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.
4: المهندسة معين محمد عامر الراسبي، مهندسة مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي. مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي مشروع استراتيجي يربط ولايات محافظة مسندم بمحور بري حديث، ويحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ويعزز جودة الحياة، ويدعم التنمية المستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. وعلى امتداد هذا المسار تتجسد واحدة من أعقد التجارب الهندسية في سلطنة عمان، ورغم تحديات الوصول وصعوبة التضاريس تواصل الأعمال مع توظيف أحدث التقنيات وأدق أساليب التحليل الهندسي والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، مع توقع اكتمال المشروع في الربع الأخير من عام 2028.
3: ويمتد الطريق بطول 72 كيلومترا ويتكون من 3 أجزاء، يبدأ الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا. كما يتضمن المشروع تنفيذ نحو 198 منشأة خرسانية لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنشاء طريق بمسارين وبعرض يتجاوز 3.5 أمتار لكل مسار، مع أكتاف جانبية بعرض 1.5 متر وأخرى ترابية مهيئة، مما يتيح إمكانية التوسع مستقبلا وفقا للاحتياجات المرورية. وقد روعي في تصميم الطريق طبيعة التضاريس والظروف المناخية التي تتميز بها محافظة مسندم، بما يعزز قدرته على خدمة مستخدميه بمختلف أنواع مركباتهم ورفع مستوى السلامة والكفاءة المرورية على امتداده. وسيسهم المشروع عند اكتماله في إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل بالمحافظة، إذ يتوقع أن تستغرق الرحلة بين خصب ودبا نحو 55 دقيقة وبين ليما وخصب نحو 20 دقيقة، مقارنة بنحو 2.5 ساعة سابقا.
0: حصدت سلطنة عمان 11 جائزة في مختلف المسارات والفئات ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تنظمها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل ختام الجائزة الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وحققت سلطنة عمان جائزة المركز الأول في مسار الرسم وجائزتين في مسار صناعة الفيديو، إضافة إلى 4 جوائز في كل من مسار الكتابة ومسار التصوير الفوتوغرافي. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى تشجيع المواهب الشابة على إنتاج أعمال ومحتوى إبداعي يسهم في تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية. شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في افتتاح أعمال معرض ومؤتمر ليب 2026 المقام في مدينة الرياض. تتمثل المشاركة ب24 شركة تقنية عمانية تستعرض منتجاتها وحلولها التقنية أمام نخبة من المستثمرين والشركاء والعملاء والمهتمين من مختلف الأسواق، وتهدف المشاركة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وبناء الشراكات واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاع التقنية. وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة مذكرة تعاون مع شركة نماء لتزويد الكهرباء لتنفيذ برنامج ريادة بلس، الذي يهدف إلى تقديم حلول ومزايا داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال. وتهدف مذكرة التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق آليات الاستهلاك الأمثل للكهرباء، بما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء، إلى جانب توفير حلول سداد مرنة تساعدها على معالجة التزاماتها المالية وتعزيز قدرتها على التعافي واستمرارية أعمالها. وتهدف إلى الحد من حالات التأخر في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل حالات فصل الخدمة الناتجة عن تراكم المتأخرات وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات وتعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم. دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمركز الاستثمار الاجتماعي المنصة الرقمية مستفيد، لتكون حلقة وصل بين التحديات والاحتياجات المجتمعية والفرص والمبادرات الاستثمارية والشركاء والمستثمرين، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بولاية صلالة. كما وقع المركز 4 اتفاقيات تعاون، الأولى مع وزارة الصحة ومركز ظفار للتعافي لدراسة إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ودمج مرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. وجاءت الاتفاقية الثانية مع بنك التنمية، وتهدف إلى ربط الاستثمار الاجتماعي بالتمويل التنموي. فيما وقعت الاتفاقيتان الثالثة وقعت الاتفاقيتان الثالثة والرابعة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد. في إطار تعزيز التنمية الخدمية والسياحية وتوفير المرافق المتكاملة التي تسهم في تحسين جودة الحياة، تتواصل في محافظة الظاهرة الأعمال الإنشائية في مشروع إطلالة الضنك بنسبة إنجاز بلغت 85%. يقام المشروع على مساحة تقارب 65,000 متر مربع،
5: على مساحة تقدر بنحو 65,000 متر مربع، وعلى الطريق الرابط بين محافظتي الظاهرة والبريمي. تواصل بلدية الظاهرة تنفيذ مشروع إطلالة ولاية الضنك، أحد أهم المشاريع الخدمية والترفيهية والسياحية التي يعول عليها في تعزيز جودة الحياة وتوفير وجهة متكاملة لأهالي الولاية والمقيمين والزوار. المهندسة شيخة بنت أحمد الوحشي المشرفة على هذا المشروع متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
6: يجمع مشروع إطلالة الضنك بين الترفيه والرياضة والخدمات العامة بتكلفة تجاوزت 2,000,000 ريال عمان بمساحة 65,000 متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز 85%، وجار العمل الآن على التشطيبات بالإضافة لاستكمال الأعمال الخارجية وأعمال التشجير. طبعا تم اختيار موقع المشروع لتحقيق إطلالة مميزة للولاية، وذلك لجعله عامل جذب للسكان المحليين والمرتادي السلطنة من دول المجاورة.
5: وتتضمن مكونات المشروع مسابح ومسرحا مهيئا لإقامة الفعاليات والأنشطة، إلى جانب جلسات عائلية ومصليات ودورات مياه وممرات للمشاة، فضلا عن مكاتب إدارية ومرافق خصصت للاستثمار.
6: تتوفر عدد من فرص الاستثمار في إطلالة الضنك متمثلة في منطقة المسابح، منطقة الملاعب، قاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى المحلات تجارية مفردة ومزدوجة، أيضا أماكن مخصصة لعربات الطعام.
5: ويأتي المشروع ليشكل متنفسا عائليا ووجهة مستدامة تجمع بين الترفيه والخدمات والأنشطة المجتمعية من خلال مجموعة متنوعة من المرافق والمكونات التي روعي في تصميمها تلبية احتياجات مختلف الفئات
7: محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية الضنك، محافظة الظاهرة.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $2.64 مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، ليبلغ اليوم $94.31 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. في الختام تذكير بالعناوين: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. 76% نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي في الرياض. أعد لكم أخبار عمان سليمان بن سهيل الكيومي، نفذها على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي، قدمتها لكم جيهان بنت عبد الله اللمكية. نشكركم على كرم الاستماع، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
2: حديث البيئة،
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: حديث البيئة،
3: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في سنة 1948 هطلت أمطار غزيرة جدا على جنوب الجزيرة العربية في أكتوبر، وهذه الأمطار سميت محليا الحيمار. كان الحيمار مطر شديد جدا شمل منطقة الخريف بأكملها، وأكثر من منطقة الخريف وصل إلى البادية وخارج البادية، كان إعصار بمستوى متقدم جدا. ويعني هذا الأمطار الكثيفة كانت في نهاية شهر أكتوبر تقريبا 23 أكتوبر، وأثرت على المراعي على المحاصيل، لأن المراعي خلاص كانت في مرحلة الإزهار، فأتت هذه الأمطار وربما أثرت على هذه المراعي، وفي بعض الأعشاب أيضا تفسد، وبعض المحاصيل الزراعية أيضا فسدت وانكسرت، والرياح أثرت على هذا الاقتصاد، وكان هذا له دور أيضا في إحداث يعني مصاعب وتحديات كبيرة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. بعد مرور هذا يعني هذه الأنواع المناخية الصعبة، انتظر الأهالي فصل الخريف، وصلوا إلى فصل الجدب، انتظروا فصل الخريف ولم يأتي الخريف في غرب محافظة ظفار في الشريط الغربي، في حين أنه استمر بالوصول إلى الكتلة الشرقية، صلالة، جبال القرى وجبل سمحان، المواقع اللي ممكن يصل لها الخريف، استمر فيها الخريف بشكل طبيعي، لكن غرب محافظة ظفار لم يصل إليها أي خريف. هذا السبب لم يدرس حتى الآن، يعني حتى الآن لا توجد دراسة تعطي مبرر واضح لعدم حدوث الأمطار في غرب ظفار في سنة 1949 أمطار الخريف، وكيف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية اتجهت إلى الشرق أكثر وتجاوزت الغرب. كان في هطول مطري، يعني الذاكرة الشعبية تقول في هطول مطري خفيف في مرحلة معينة ثم توقف، ويوجد آثار الخريف في ظل إلى حد ما، في الأرض ليست مشمسة في ذلك الوقت، بل كانت أجواء الخريف من حيث الظل من حيث، لكن لم يكن الكثافة في الرياح الجنوبية الغربية المليئة بالرطوبة لم تكن كافية، كانت قليلة جدا، حتى الجبال لم تخضر، يعني لم تكن وكأنه الرياح التي مرت على

0: وصلوا إلى مراحل الجدب شهر 5 شهر 4 فصل القيض، لأن الفصول في جنوب الجزيرة العربية ليست مثل الفصول في باقي شبه الجزيرة العربية. نحن في جنوب الجزيرة العربية يبدأ الخريف من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر الفصل الماطر، ثم يأتي الربيع أو الصرب أو الخريف الذهبي من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي الشتاء من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، ثم يأتي فصل القيض من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو. فصل القيض 21 على حسب الانقلاب اللي يحدث، 21 من كل شهر، و27 هو حسب الحسابات التقليدية اللي موجودة في محافظة فار. فهذه الفصول الأربعة اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم قصائد وقصص. كتبها للإذاعة نور الدين الهاشمي. قصائد وقصص. يؤديها ويرويها مجموعة من نجوم الدراما الإذاعية. ينفذها صلاح بن جمعة الرئيسي. قصائد وقصص. يخرجها طالب بن محمد البلوشي.
3: بيونس دياس سينيور.
4: مو في كلام؟ أم كونيها مالو؟ سينيور ماريا، إيش في يشرب أنت؟ أنا يجيب كوفي سينيورا؟
3: بدون سكر؟
4: أبداً ما في يجي سكر.
3: أنا من غرناطة، يعني المنطقة الجنوبية التي كان العرب يسمونها الأندلس. شكراً شكراً، قهوتكم لذيذة. أعطني الفاتورة لو سمحت.
5: ليش أنت مستعجلة يا أستاذة؟ ليش؟
4: سينيورا بوس،
3: وأنا مرتبطة بجروب سياحي، وأنا الدليل السياحي والمترجمة هنا، ولازم نزور بر الجصة مع الكروب، وقد تأخرت. كم الحساب؟
5: قهوتش على حساب المقهى ولا يهمش.
3: لا لا لا لا لا، نو نو نو نو، شكرا.
5: لا لا لا، هذه المرة فقط.
3: لا لا، أرجوك بليز، إذا لم تأخذ ثمن القهوة لن أعود ثانية.
5: كما تريدين، مثل ما يقولوا في الفصحى.
3: أديوس، مع السلامة.
5: مع السلامة.
6: مع السلامة.
5: الله الحافظ.
4: يا الله يا الله يا الله يا الله.
7: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سليمان، فاتتك جلسة حلوة قبل شوية، فاتتك نعم الجلسة.
4: يا الله، أقول لك بنت إسبانية وقمر، أوين أقول أجدادها أوين عرب؟ لكن أنا أقول أنا شك صراحة، لأن باين أشكال العرب وفي البيت معنا.
8: ممكنة ممكنة، هو أول هذا ينونا فيه هندي. سيم أنا جاي مني في أبيض زيادة، شعر أسود سيم أنا زيادة. أنا يريد سوي زواج مشان هو سينيورا.
5: راجو اسكت، الله يرحم والديك، ولا أصل لك تشتكلي بوترس. زيد
8: زيادة.
7: يا جماعة فهموني، ترى إيش السالفة الحين؟ ما أعرف شيء.
5: يا سليمان، سائحة إسبانية كانت من شوية بالقهوة صراحة. هذا هو الكلام.
7: الله، حلوة.
5: قمر نص الشهر وقالت إن أجدادها عرب.
7: يا ريت كنت معكم، كنت أسألها كم سؤال.
5: زين ترجع برا، لا تستاهل، ترجع باكر، ترجع باكر.
7: زين، ذكرتوني بقصيدة مشهورة للشاعر السوري نزار قباني، تعرفوا؟
5: نعم نعرفه.
7: يتحدث فيها عن فتاة إسبانية تشبه الفتاة اللي تتكلموا عنها الحين. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بلا ميعاد.
5: الله الله الله، يا سلام يا أستاذ سليمان، واليوم أنا التقيت بماريا بدون ميعاد.
7: الله الله الله.
5: يا جماعة نعرف قصة هذه القصيدة.

0: اللي قالها نزار بمن قالها.
1: طيب يا صالح، هو قالها بفتاة إسبانية سمراء كانت تعمل دليلة سياحية في إسبانيا.
2: يعني ممكن تكون القصيدة بنفس الفتاة؟
1: أي فتاة يا يوسف؟ أي فتاة؟ هذه القصيدة عمرها أكثر من 50 سنة، وأكيد هذه الفتاة بتكون حتى ما مولودة بعدها.
3: يعني الشاعر نزار قباني زار إسبانيا.
2: كيف أنت تتأكد أنه زار إسبانيا والتقى بهذه البنت؟ يعني بالله تن عليكم يعني.
1: لأنه كان سفير في إسبانيا في بداية الستينيات من القرن الماضي.
2: سفير؟ سفير يصير يكون شاعر سفير؟
1: ليش يا يوسف ليش؟ نزار قباني ولد في دمشق عام 1923 في حي شعبي، وكان والده يملك مصنع للسكاكر. درس الحقوق في جامعة دمشق وتخرج عام 1945، ثم اشتغل في السلك الدبلوماسي الخارجي لسوريا في كثير من بلدان العالم، وقد ذكر ذلك في قصيدة أرسلها لأمه التي كان يحبها كثيرا.
0: زين، سمعنا أستاذ، سمعنا عالم.
1: مضى عامان يا أمي على الولد الذي أبحر وخبأ في حقائبه صباح بلاده الأخضر وأنجمها وأنهرها وكل شقيقها الأحمر، وطفت الهند، طفت السند، طفت العالم الأصفر، ولم أعثر على امرأة تمشط شعري الأشقر وتحمل في حقيبتها إلي عرائس السكر. فكيف يا أمي غدوت أبا ولم أكبر.
0: الله الله الله الله،
4: أحسنت
0: أحسنت يا أستاذ سليمان، أحسنت.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا أهلا أخ جميل، تفضل تفضل.
5: والله أنا أريد أجلس جنب الأستاذ سليمان. من منكم يريد يلعب شطرنج؟
2: ما حد.
5: ها؟ ما حد يريد يلعب شطرنج؟
2: علو، هلكني ود جميل ذي، هلكني. وبعدين خلينا نسمع السالفة تو.
1: زين، سمعوا السالفة.
6: كم بقي لوصولنا إلى غرناطة يا أخي؟
7: 60 كيلومترا كما أعتقد، ولكن أين سنلاقي الدليل السياحي؟
6: عند البوابة الرئيسية لقصر الحمراء، هكذا أخبرني المكتب السياحي.
7: هل عجبتك قرطبة؟
6: كل شيء فيها، وخاصة جامعها الكبير ذو 800 عمود، ومدينة الزهراء وجنات العريف.
7: كانت قرطبة قبلة العلم والعلماء وعاصمة الدولة الأموية هناك.
6: أتدري ماذا قال أحد الشعراء في قرطبة؟
7: أسمعني يا أخي، فأنا في شوق لسماع الشعر الجميل.
6: بأربع فاقت الأمصار قرطبة، منهن قنطرة الوادي وجامعها، هاتان ثنتان والزهراء ثالثة، والعلم أعظم شيء وهو رابعها.
7: وأخيرا وصلنا إلى غرناطة.
6: أين الدليل السياحي يا صباح؟
7: أليس من المفروض أن يكون هنا؟
6: الساعة الآن هي 11:30، لقد تأخر.
7: لقد أخبروني أنهم سيرسلون شخصا اسمه خوان، وسوف يلاقينا هنا أمام باب القصر. سوف أبحث عن هاتف وأتصل بالمكتب السياحي.
6: انظر، هناك فتاة جميلة قادمة نحونا.
7: يا إلهي، يبدو أنك كالمغناطيس، تجذب إليك دائما الفتيات الجميلات.
8: صباح الخير سنيور.
6: صباح الخير سنيوريتا.
8: اسمي إيزابيل، وأنا دليلتكم السياحية. أسف على التأخير.
7: أين سنيور خوان؟
8: خوان مريض وقد أخذ إجازة مرضية، تفضلوا.
6: هل أنت إسبانية؟
8: نعم، وقد ولدت في غرناطة منذ لن أقول لكم عن عمري.
6: ولن أسألك عن عمرك، فهذا سر مكتوم عند النساء. ولكني أعيد عليك السؤال، هل أنت إسبانية حقا؟
8: قلت لك نعم، وقد ولدت هنا في غرناطة. لماذا لا تصدق؟
6: لأنك تشبهين بنات بلدي دمشق تماما، وجهك الأسمر، عيناك السوداوان، شعرك المنساب كنهر بردة.
8: يكفي يكفي، أنت تتغزل بي؟
6: بل أقسم إني أرى في وجهك جميع بنات بلدي. لا تنسي أن أجدادي العرب عاشوا هنا 8 قرون.
8: أعرف أعرف، وقد خرجوا منها. تعال معي الآن قبل أن يشتد الزحام. انظروا، نحن الآن ندخل قصر الحمراء، والحقيقة أنه ليس قصرا بل مدينة تضم مجموعة قصور وأبنية وقلعة، ويحيط بها جميعا سور طويل فيه عشرات الأبراج.
7: ولكن من بنى هذه المدينة؟
8: في الحقيقة بدأ ببنائها أبو عبد الله محمد الأول ابن نصر الأحمر في حوالي عام 1238 ميلادية، وقد استمر الملوك والحكام من بعده على البناء والإضافة حتى خروج العرب المسلمين منها عام 1492. هنا فناء يسمونه فناء الريحان. انظروا جمال هذا البناء، وانظروا إلى أشجار الريحان كيف تحيط به. في هذه القاعة قرر أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأحمر تسليم المدينة إلى ملك الإسبان فرديناند وإلى زوجته الملكة إيزابيل، وقد كانت جيوشهما تحاصر المدينة من كل جانب، وقد سماني أبي إيزابيل على اسم تلك الملكة. انظروا إلى هذه البركة التي يحيط بها 12 أسداً، وكان الماء يخرج من فم كل أسد بالترتيب حسب ساعات الليل والنهار. انظروا إلى عظمة أجداد الأسبان وذوقهم وفنهم في البناء.
6: تقولين أجدادك الإسبان؟
8: نعم،
6: ولكن أجدادي العرب هم الذين كانوا يسكنون هذا القصر ويحكمون.
8: صحيح، ولكنهم استقدموا الصناع والمعماريين من بلادي.
7: هذا غير صحيح، انظري إلى النقوش على الجدران، إنها كتابات عربية وبالخط الكوفي أيضا. أتعرفين ما معنى الخط الكوفي؟
8: كلا.
7: وأجدادك الذين تزعمينهم أيضا.
8: أنا آسفة، هذا ما علمونا إياه وطلبوا منا أن نقوله للسياح.
7: هذا كذب وتزوير. أتعرفين أنكم من عطل ميكانيك الماء الذي كان يتدفق من هذه الأسود حينما أردتم أن تعرفوا السر في تدفق الماء؟
8: كلا.
7: أتعرفين ما فعله نابليون حين احتل بلادكم ودخل قرطبة التي تسمونها كوردوبا؟
8: لا.
7: لقد جعل من أجمل مكان وهو الجامع الكبير إسطبلا لخيوله.
8: أنا آسفة.
6: أرجوك يا أخي أرجوك، الفتاة لا ذنب لها، بل الذنب ذنبنا حين أضعنا بتفرقنا وانغماسنا في اللهو هذه البلاد الجميلة.
8: والآن سنصعد إلى سطح القلعة.
7: كان علينا أن ننام في غرناطة.
6: لدي أعمال كثيرة في مدريد ولا أستطيع تأجيلها. هل أنت متعب من القيادة؟
7: كلا، أنا أحب القيادة وخاصة في الليل. ما بك؟ ما بك الصامت؟ ماذا تكتب؟
6: مطلع قصيدة تلح علي.
7: أسمعني إذن.
6: لم أكتب سوى 4 أبيات.
7: قلها لي أرجوك، قلها.
6: حسنا. في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، ما أجمل اللقيا بلا ميعاد، عينان سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي. هل أنت إسبانية؟ سألتها، قالت وفي غرناطة ميلادي، غرناطة وصحت قرون سبعة في دينك العينين بعد رقادي.
1: في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي، ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي، وورائي التاريخ كوم رمادي. الزخرفات أكاد أسمع نبضها، والزركشات على السقوف تنادي. قالت هنا الحمراء زهو جدودنا، فاقرأ على جدرانها أمجادي. أمجادها ومسحت جرحا نازفا، ومسحت جرعا ثانيا بفؤادي. يا ليت وارثتي الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي، عانقت فيها بعدما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زيادي.
4: كنتم مع قصائد وقصص، مع تحيات قطاع الإنتاج الدرامي نور الدين الهاشمي، صلاح بن جمعة الرئيسي، والمخرج طالب بن محمد البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، ابسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها. اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافياً أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في المنتدى الاقتصادي والذي يبث كل يوم أحد من الساعة 1 وإلى الساعة 2. أعزائي المستمعين، لم يعد العمل الاجتماعي في صورته الحديثة مجرد تبرع أو مساعدة مؤقتة، ولم يعد أيضا كذلك نجاح المبادرات يقاس بحجم الأموال التي أنفقت أو بعدد المستفيدين الذين وصلت إليهم. المعيار الأهم اليوم هو ماذا تغير في حياة الإنسان والمجتمع نتيجة هذا الإنفاق. هل تحولت الأسرة من الاحتياج إلى الإنتاج؟ وهل ولدت مبادرات فرصة عمل أو مصادر دخل؟ وهل بنيت قدرات يمكنها الاستمرار والنمو بعد انتهاء التمويل؟ ومن هنا يبرز مفهوم الاستثمار الاجتماعي بوصفه انتقالا من معالجة الاحتياجات الآنية إلى بناء حلول مستدامة، ومن المبادرات المتفرقة إلى منظومة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية والمجتمع المحلي حول أولويات وطنية مشتركة. وتتزامن حلقتنا اليوم مع انطلاقة منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بمحافظة فار، لنناقش الإطار الوطني للاستثمار الاجتماعي وفلسفة إنشاء مركز الاستثمار الاجتماعي ودور مجلس إدارته ونموذج عملي، وكيف يمكن تحويل الموارد والأفكار والشراكات إلى أثر اقتصادي واجتماعي مستدام قابلا للقياس. يسرني أرحب بضيفي هذه الحلقة الدكتور عامر بن عوض الرواس، عضو مجلس إدارة مركز الاستثمار الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم دكتور عامر، كما أرحب بالأستاذ أحمد بن مسلم كشوب المدير التنفيذي لمركز الاستثمار الاجتماعي. أهلا وسهلا، وأرحب بجميع مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الاقتصادي. حياكم الله دكتور عامر، وكذلك أيضا الأستاذ أحمد في هذا اللقاء المفيد والجميل.
3: حياك الله دكتور.
2: حياكم الله،
3: ونحن شرف نكون معك في هذا البرنامج الذي لا شك مسموع وتصل رسالته للجميع.
2: جزاك الله خير.
4: حياك الله دكتور.
2: يا مرحبا. جميل، نبدأ بالمسار الأول يعني حول العمل الاجتماعي في منظومة وطنية، ونبدأ معك دكتور عامر، كيف يمكن لسلطنة عمان أن تنتقل من النظرة التقليدية للعمل الاجتماعي باعتبارها دعما أو تبرعا، ومن المبادرة المتفرقة الموسمية إلى الاستثمار الاجتماعي باعتبار أداة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
3: في الحقيقة أنه ما في شك أن في هناك أثر لكل تلك المبادرات والدعم التي قدمته مؤسسات القطاع الخاص وكذلك بعض المؤسسات الحكومية، ولكن هذا الدعم ربما كان في طبيعته آني وأثره لا شك محسوس، ولكن استدامته أقل وعائده أقل فيما يتعلق بالعائد المالي. الاتجاه هو أن تكون هناك آليات وهيكلة مرنة لوضع شراكات تبني ثقافة أولاً، لأنه تبدأ في البداية بالثقافة، ثقافة العمل المشترك من أجل بناء استثمار اجتماعي مستدام ذو أثر متعاظم. الهدف من تعاظم الأثر أنه نحن نرى أنه هناك كثير من الأفكار التي تسد حاجات حقيقية للمجتمع، ولكن لا يتم هيكلتها ووضع الشراكات اللازمة لها وكذلك التمويل اللازم بحيث تستطيع أن تسد الحاجة وتعظم الأثر على المستوى الوطن كله وتعود على منشئيها بعائد يمكنهم من زيادة الأثر وربما أيضا الانتقال العالمية حتى أنه أثر عمان يمس الآخرين. هناك كثير من هذا النوع من المبادرات، ولكن يهدف المركز إلى أن يهيكلها بهياكل مرنة ويضع لها الشراكات اللازمة والموارد اللازمة مع التوجيه أثناء الإنجاز حتى نتمكن من تعظيم هذا الأثر وضمان استدامته.
2: جميل. هل ينقلنا هذا الدكتور إلى إيجاد أهمية وجود استراتيجية وطنية تترابط أيضا مع الرؤية مسافات رؤية عمان 2040؟
3: هناك استراتيجيات واضحة في المحور الإنسان والمجتمع حول أهداف هذا المركز وحول ما يمكن عمله لرفاهية الإنسان ورقي المجتمع. هذا المركز ما هو إلا أحد هذه الأدوات، ويعمل مع كل مرتكزات الرؤية وخصوصا في هذا المحور.
2: جميل. أستاذ أحمد، كانت الغاية في بناء منظومة وطنية، فما الدور العملي الذي يوديه مركز الاستثمار الاجتماعي داخل هذه المنظومة؟
4: هو الدور المركز حقيقة أنه يعكس التوجه الاستراتيجي لمجلس الإدارة حول الانتقال بالاستثمار الاجتماعي من استثمار آني وذو أثر غير مستدام إلى أثر مستدام، كان ذلك الأثر اجتماعي أو أيضا مالي. وهذا يعكس التوجه الاستراتيجي من خلال مخرجات محاور رؤية عمان 2040، واللي أسلف الدكتور ذكر الإنسان والمجتمع، واللي هو استخرج أو استنبط منها رؤية ورسالة والقاية من إنشاء هذا المركز. فوجود المركز هو فقط ليضع الحوكمة والآليات اللي تمكن مجلس الإدارة من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتي من شأنها إنها تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التنمية الاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال بعض المبادرات والتي هي أساسا نظر إليها كتحدي. فعادة استراتيجية المجلس الإدارة والمركز بأنه كيف يمكن نحول هذا التحدي إلى مبادرة استثمار بحيث أنه نساهم في التقليل أو حل هذا التحدي، وفي نفس الوقت أنه هذه المبادرة ينتج عنها استدامة وتعاظم أثر، وأيضا تمكن أن تشغل نفسها بنفسها. فكل ما أريد أن أوضحه هنا أنه المركز وجد لكي يعكس هذه الاستراتيجية، ومثل ما أسلف الدكتور، ويضعها في قالب وإطار يمكن تمكن من أنه يتم تنفيذ هذه المبادرات وفقا للرؤية ومعايير الاستثمار الاجتماعي المتعارف عليها عالميا.
2: جميل. يمكن أيضا الدكتور عامل، ودخلنا في الأولويات في تخصيص أيضا كذلك رأس المال للاستثمار الاجتماعي، أعتقد الاحتياجات متعددة.
3: صحيح.
2: يعني ولا بد أيضا وجود أولويات أيضا موجودة. كيف دور المجلس في تحديد هذه الأولويات في ظل الموارد يعني قد تكون شحيحة غير متوفرة، وكذلك الاحتياجات المجتمعية بلا شك ضخمة ومتطلبات كثيرة جدا، دور المجلس في تحديد المسارات الأولويات في هذا المجال؟
3: المجلس يعي تماما أنه دورهم هو خلق حاضنة لتكامل الجهود بين كل هذه المؤسسات التي تعمل في إطار مواجهة التحديات الاجتماعية. فالأولوية تأتي من خلال تحليل التحدي وأثره السلبي على المجتمع وإمكانية الأفكار المطروحة في مواجهته وحله حل مباشر ومستدام. وبعد تحديد الهدف والتحدي المراد مواجهته، يتم النظر في ما هو قائم أولا كتحليل لأنه نحن لا نريد أن نكرر ما هو موجود، نريد نبني على ما هو موجود ونعمل كحاضنة لتجميع الجهود وتوجيهها في إطار أكثر فاعلية. فبعد التحليل لفاعلية الأفكار في التصدي للتحديات، يتم دراسة ما هي الموارد المطلوبة ومن هم الشركاء الفاعلون في إنجاز واستدامة هذه الحلول، وكيف سيكون النموذج العمل الذي يؤدي إلى استدامة وعائد مالي يتم وضعه في توسيع الأثر أو تعظيم الأثر على مستوى الوطن ككل. فبالتالي احنا في النهاية حاضنة لتكامل الجهود بين كل ما هو موجود من مبادرات، وفي البداية نبدأ بالتحدي ودراسة التحدي الذي يؤثر على قطاع أكبر من المجتمع ويمكن حله بأفكار قائمة وأدوات وشركاء فاعلون وقادرون أن يضعون آليات تحد من هذا التحدي وتحوله إلى فرصة استثمارية لها عائد مستدام.
5: لكن هل شعر دكتور عامد منذ تدشين المركز 2024 وإلى الآن، وانت ركزت على نقطة مهمة جدا، الثقافة،
3: نعم،
5: ثقافة العمل المجتمعي، كيف تقيس مدى التحول أو انتقال المجتمع سواء مؤسسات حكومية أو مؤسسات قطاع خاص أو أيضا كذلك أصحاب أعمال حول مفهوم هذا الاستثمار الاجتماعي؟
3: أهم تحدي هو بناء هيكلة مرنة، لأنك أنت ما تريد تبني يعني أعداد كبيرة من الموظفين يعملون بآلية بيروقراطية، بما أننا نحن أهم قيمنا هي التمكين والشراكة. فبالتالي إحنا داخليا ما نحتاج جيش من الموظفين، كل ما نحتاجه هو كوادر مؤهلة تستطيع أن تحلل هذه الأفكار وترى مناسبتها في حل أي تحدي يعرض علينا، وبعد ذلك البحث عن الشركاء المناسبين وتمكين القائمين على هذه الأفكار وتمكين المبادرين وذوي الطاقات الواعدة من استغلال قدراتهم في وضع الحلول في مكانها من خلال الشراكات والموارد التي نوفرها لهم. أنا أعتقد موضوع تقبل الشراكات هو التحدي الأكبر. هناك ثقافة ولله الحمد انتشرت في عمان من زمان، وهي موضوع الاستثمار الاجتماعي والعمل المجتمعي، لكن كل يعمل بمفرده، والشراكات كانت دائما وحتى من خلال خبرتي السابقة في عمان تيل، دائما الشركات تتفادى أن تعمل مع شركات قرينة لها هوية تجارية قوية مثلها، لأنه يتم إبراز الهوية التجارية للمؤسسة من خلال أثر العمل الاجتماعي اللي يقومون به. فبالتالي عندما تعمل أكثر من شركة، من هي الشركة التي سوف تكون في الصدارة؟ وعندما نحول الأمر إلى أرقام، فالشركة الأكبر التي تدفع أكثر ربما تتصدر هويتها هذا العمل الاجتماعي. نحن نعمل على خلق حاضنة الجميع فيها شركاء، والجميع فيها سواسية، والجميع كل يقوم بدوره حسب الإمكانات والموارد والقدرات الكوادر الموجودة لديه. فهدفنا التحديين هو خلق هذه الهيكلة المرنة، التحدي الآخر خلق شراكات دائمة وتستوعب الشباب والطاقات الواعدة، وأيضا تتقبل فكرة مشاركة الفضل.
5: جميل.
3: لأن الصراع على الفضل هو من أهم معوقات الاستثمار الاجتماعي.
5: جميل. في هذا الطرح أيضا لما نأتي للمعايير، هل هناك معايير يستخدمها المركز يعني للمفاضلة بين المشروع واختيار أكثر وجدوى الأثر أيضا نفسه؟
4: نعم، شوف دعني أضيف لما قاله، هو فعلا كل ما سلط الضوء عليه الدكتور هو فعلا حقيقة. هذا التحديات اللي ممكن يكون الاستثمار الاجتماعي بشكل عام يواجهها كمفهوم، ولما أتت الرؤية من إنشاء هذا المركز اللي يضع أطر معينة، هذه الأطر أو المعايير تساهم في تحليل المبادرة والتي قدمت من قبل الطاقات الواعدة مثل ما هو أسلف، أو المبادرات والتي تم دراستها أو احتضانها من قبل الشركاء والتي تحمل نفس الأهداف والمقاصد، والتي هي أن تكون بنموذج استثماري ذو أثر ويساهم في حل التحدي ويخلق أو ينتج عنه عائد مالي. هنا المركز يضع آليات محددة تبدأ من دراسة المبادرة كمدخلات ومرورها ومن هم الشركاء المباشرين وغير مباشرين، وما هو العائد المتوقع والأثر المتوقع من هذه المخرجات، لأنه تأخذ هذه المخرجات وتحولها إلى نتائج رقمية. أو وبعد ما تضع هذا التحليل كامل كخارطة مفصلة، تنتقل هذه المبادرة إلى مبادرة تتكامل مع عناصر الاستثمار الاجتماعي، والعنصرين الأساسيين هو تعاظم أثرها واستدامته وعائد مالي. الآلية تنتقل فيما بعد إلى من هم الشركاء، إن كان شركاء في عملية الحوكمة أو التاطير أو التوجيه، أم شركاء في أيضا التمويل هذه المبادرة، وكيف يمكن يكون في تكامل بين المركز وبين الشركاء وأصحاب المصالح والذين أقول يحملون نفس المقاصد والأهداف، وليس بهدف تسويقي لمؤسستهم من خلال وضع شعارها أو دعم وإبرازها بأنها بتقوم بدور. هنا تأتي التحدي اللي ذكره، هو الثقافة المجتمعية حول الاستثمار الاجتماعي، وكيف يمكن أن نفصل بين الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف للاستثمار التقليدي ولكن بمنهجية مختلفة، وبين المسؤولية المجتمعية للشركات والتي تقع على عاتق الشركات كمسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع، وبين دور المؤسسات الأهلية والجمعيات الدعم. هناك في خيط رفيع قد يتوجب علينا، وهذا يمكن إحدى الأهداف الأساسية من إقامة هذا المنتدى، بأنه نسلط الضوء على أهمية الاستثمار الاجتماعي وتكامله مع مخرجات رؤية عمان 2040، وأيضا ارتباطه بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وأيضا نخرج بتوصيات بحيث إحنا نضع خطة واضحة وخارطة طريق تعكس رؤية والقاية من إنشاء هذا المركز والتوجه الاستراتيجي لمجلس الإدارة لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية خلال الخمس سنوات الماضية. فلما أرجع إلى نقطة إنه هناك فعلاً لازلنا في بداية الطريق لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي، وأيضا الفصل بين عملية التسويق التجاري للهوية وبين الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف وذو عائد اجتماعي ومستدام ويساهم في حل تحديات، وبين العمل الخيري المباشر واللي يقدم من أفراد أو مؤسسات خيرية. انطلاقا من ذلك، كان من أحد الأهداف الرئيسية والتي وجه فيها مجلس الإدارة هو نشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مرادف ولكنه بمنهجية يساهم في خدمة المجتمع مع تحقيق عائد اجتماعي ومالي.
5: لكن أشار للدكتور أيضا إلى موضوع تقبل الشركات، يعني هل من 2024 إلى الآن في نمو في تقبل لهذه الشركات وفي ازدياد أيضا لهذا الجانب؟
4: دعني أعرج على هذه النقطة ومهمة جدا، لأنه فعلا التحدي هو كيف يمكن أن نتكامل. سابقا كان كل مؤسسة ضمن رؤيتها وأهدافها إنها تدخل عنصر المسؤولية المجتمعية، إن كان ذلك مسؤولية تجاه المجتمع، وإن كان ذلك بهدف إبراز دورها في دعم بعض المبادرات. خلال السنوات الخمس الماضية أو العشر الماضية وقفت العديد من المؤسسات والشركة وقال طيب إحنا صرفنا أكثر من 10 مليون أو 20 مليون. فمجلس الإدارة سأل قال 10 مليون أو 20 مليون هل لنا أن نعرف استدامته وماذا حقق وتعاظم أثره؟ فأصبح لدى الشركات هذه دائرتين. أنا أعطيك كمثال، دائرة للرعايات واللي هي تسويق الشعار، ودائرة أطلق عليها دائرة الاستثمار الاجتماعي والتي هي ساهمت أو قللت من التحدي والذي يمكن المركز بأنه يدخل في شراكات مع هذه. على سبيل المثال لدينا المركز لديه شراكة مع تنمية نفط عمان، ولن أكشف النقاب عن الاتفاقيات التكامل والتي سوف توقع في تاريخ 30 والاتفاقيات

0: هدف استثمار مستدام. فلهذا بدأت الأمور تتحرك بحيث إنه إحنا نحقق هذا الهدف، ولكن المشوار لا زال في بدايته.
1: يمكن استوعبت منك دكتور عامر في قضية يعني المركز أتى ليحل جزء من الشتات هذه الجهود.
2: نعم، جزاك الله خير. أنت الآن رديت على جزء من سؤالك كما رد الأستاذ أحمد، ولكن قبل نبحث إيش هي كانت الفجوة
1: بالضبط،
2: ما هي الفجوة التي كانت سبب هذا التحدي في التكامل والشراكة بين هذه المؤسسات الكبرى التي لا شك كل على حدة قدم ويقدم كثير من الجهود الاجتماعية الملموسة. وجود شريك موثوق، وكون أنه المركز يحظى بدعم ورعاية وحضانة الحاضن الرئيسي لهذا المركز هي غرفة التجارة والصناعة، فنرى أنه المركز ممكن أن يكون هذا الشريك الموثوق أو الوسيط الموثوق، وتأتي هذه الموثوقية من خلال المعايير الموضوعة والهيكلة الموضوعة لحماية عمل المركز، ولكن أيضا من حضانة الغرفة لهذا المركز، لأن الغرفة مسؤولة عن تعظيم أثر القطاع الخاص في المجتمع وتكامل القطاع الخاص مع العمل الحكومي لفائدة المجتمع. فبالتالي احنا كأداة من أدوات الغرفة لإبراز دور القطاع الخاص نجد في أنفسنا الموثوقية المطلوبة للوسيط الذي يمكن أن يجتمع حوله جميع الشركاء كثيرا، ضمن آلية شفافة ومرنة تعطي لكل دوره حسب قدرته وأيضا حسب أولوياته، لأن كل شركة لها أولويات مختلفة ولديها كوادر مختلفة وقدرات مختلفة التي يمكن أن توظفها لكل مشروع من المشاريع المطروحة. فنعتقد أن الموثوقية الموجودة بالإضافة إلى دعم الغرفة وكون الغرفة هي الحاضنة لكل العمل الخاص بالسلطنة يعطينا دفعة إيجابية أو ميزة تنافسية في كوننا الشريك أو الوسيط الموثوق.
1: جميل. يمكن يعني الحديث يكر بعضه، يعني لما أتيت للحاضن بدأت أفكر في الحوكم،
2: نعم،
1: في قضية أيضا مجلس الإدارة وأيضا كذلك الحاضن أو الجهات الداعمة أيضا،
2: نعم،
1: والشركات والجهات أيضا المساهمة في هذا المركز.
2: نعم.
1: كيف المجلس الإدارة يستطيع أن يخلق يعني قضية تدخل المجلس في الأعمال الإدارية والتشغيلية مثلا، وكذلك مدى قدرة المالك والحاضن في فرض سلطة أيضا، وأنت يعني منزك على الأحد مستشار لمنظمات عالمية ومحلية ودولية ومدرسة أيضا، بلا شك قيمتك هنا أتت لأجل إيجاد هذه المنظومة والمساهمة أيضا فيها، يعني ليس مدحا ولكن هذا الكل يشهد لك بذلك.
2: جزاك الله خير، شهادة أعتز بها من قامة اجتماعية واقتصادية مثلك، ولكن لا شك أنه الغرفة كان توجهها من البداية أن تأتي بشخصيات لها خبرة وعمل سواء مع المنظمات العالمية مثل ما هو في حالتي أو جمعيات عمانية موجودة وقائمة مثل دار العطاء أو شركات فاعلة وكبرى مثل شركة الغاز وجسور وتنمية نفط عمان وغيرها. فأتت الكوادر التي تم اختيارها من شركات كبرى حكومية وأجنبية بالإضافة إلى شركات خاصة مثل شركة بهوان. فبالتالي الخبرات اللي موجودة على المركز على مجلس المركز كلها خبرات متنوعة ومتكاملة، سواء أتيت من الجانب الإعلامي الذي يغطي جزئية ثقافة المجتمع أو الجانب الحوكمة، الخبرة العملية في الجمعيات والشركات الكبيرة العامة أو الشركات الخاصة أو المؤسسات العالمية وكيف تعمل بمنهجية تضمن

0: استدامة الأثر وأيضا شفافية عملياتها. فأعتقد التكامل بين أعضاء مجلس الإدارة راح يحقق بإذن الله المرجو من الحاضنة لهذا المركز التي هي غرفة التجارة والصناعة، ونأمل أنه كلنا نجتهد معا مع الإدارة التنفيذية في تحقيق رؤيتهم، وهم مدركين تماما، أقصد بهم غرفة التجارة والصناعة ومجلس إدارتها مدركين تماما لمسؤوليتهم تجاه توظيف رأس المال الخاص في خدمة المجتمع، وليس فقط رأس المال ولكن الموارد والخبرات المتوفرة للقطاع الخاص، ووضعها بين أيدي المجتمع لتمكين الشباب والطاقات الواعدة في خدمة المجتمع وسد احتياجات المجتمع بطريقة مستدامة وأثر يتعاظم.
1: جميل. ترجمت هذه الحوكمة والاستدامة كواقع تنفيذي كما يقال من بداية تصميم لأي مشروع وإلى أن ينتهي. كيف ممكن الإدارة التنفيذية يعني تترجم هذه
2: دعني
1: المنظومة
2: سوف
1: والمعايير؟
2: أضيف نقطة، إنه في تكامل إيجابي وملموس ودعم من مجلسي الإدارة، مجلس إدارة المركز ومجلس إدارة الغرفة حقيقة، وهذا شيء لولا هذه الرؤية وتناغم وتكامل بين مجلسي الإدارة قد لا نحقق ما حققناه في فترة قصيرة جدا. علاوة على ذلك، وجود سيدتي صاحبة السمو أيضا لأن لديها باع طويل في الاستثمار الاجتماعي والعمل الاجتماعي، وأيضا هي رئيسة لعدة جمعيات أو مجالس في هذا الجانب. فالمركز مثل ما أسلفتم في الحديث حاضنة، يأتي من تحليل تحدي معين ووضعه في معايير قياس محددة إلى أن يتم رفعه إلى مجلس الإدارة وفقا للخارطة، وليست خارطة شفوية وإنما خارطة موضحة في بالنظام الأساسي للمركز، وعلى طوله يتم التوجيه مجلس الإدارة بما يراه مناسب، وبالشركاء المزمع أنه ندخل معهم في شراكات في تنفيذ هذه المبادرة، لأنه مثل ما أسلف الدكتور أنه التكامل لا يمكن أنك تصنع تغيير وأثر بمفردك، وإنما لما تتكامل مع بقية المؤسسات ومع الأفراد واللي يحملون نفس الأهداف ولديهم نفس القناعات، فتتمكن من الانتقال من مبادرة إلى مشروع، والمشروع هذا إلى تحقيق أهداف قابلة للقياس وقابلة للاستدامة والأثر. فدور المركز في الحوكمة هو لديه نظام أساسي ولديه آليات واضحة، من ابتداء من استقبال الطلب أو تطوير مبادرة مرتبطة بأحد محاور الرؤية، ومرورها عبر الخارطة والتي توضح جليا وتعكس مفهوم الاستثمار الاجتماعي والمتعارف عليه والأصبح حديث الساعة حاليا، يمكن بدأ في التسعينات ولكن أصبح حاليا استثمار مرادف. فالحوكمة والآليات تم اعتمادها من مجلس الإدارة وفي نظام أساسي للمركز، وأيضا في تقريبا مش تقريبا إلا ولله الحمد المجلس دفع بأنه يتم تحقيق الكثير من أساسيات انطلاقة المركز ودخوله في شراكات، وهذا كله أتى لأنه في تكامل الرؤى بين مجلسي إدارة الغرفة و المركز.
0: إذا ممكن أضيف
1: تفضل.
0: دكتور،
1: تفضل.
0: كل الأدوات الحوكمة والآليات اللي ذكرها الأستاذ أحمد سوف تحول بإذن الله، نحن في إطار بناء منصة
2: جميل.
0: إلكترونية، لأنه كانت
2: ما
0: ساحبة السموم.
2: تدشن انت الحين.
0: نعم تدشن إن شاء الله اليوم.
1: موجود ضمن المحاضرة، موجودة
0: و...
1: ضمن المحاضرة. ضمن
0: بس
1: المحاضرة.
0: دعني
1: جميل
0: أستبق
1: جميل.
0: وأذكرها، لأنه
1: ايوه
0: مهم
1: بالعكس.
0: أنه يرون أن لا يرى المستمع، أو لا يرى المستمع من ما قلنا أنه هناك بيروقراطية، ولكن كل هذه المحاور الحوكمة وخطوات التسجيل وغيره سوف يتم تحويلها إلى المنصة التي سوف تدشن. كانت صاحبة سمو من البداية هدفها أنه نحن نسهل على كل المتقدمين،
1: ممتاز.
0: وكذلك أيضا هذه المنصة تعطي شفافية
1: طبعا.
0: أكثر. أي حد اهتم بعملنا ممكن أنه يجي ويراجع
1: ممتاز.
0: البيانات والمعلومات المتوفرة، ومن خلال المعلومات المتوفرة ممكن أن نحلل ونقيس أداء كل مشروع،
1: ممتاز.
0: وبالتالي نبني على الخبرة الموجودة.
1: ممتاز.
0: فأدوات القياس ما هي فقط للمشاريع وأثرها على المجتمع، ولكن لعملنا إحنا
1: كمجلس إدارة
0: كمجلس
1: وكإدارة
0: إدارة
1: تنفيذية.
0: وكإدارة تنفيذية،
1: ممتاز.
0: لأنه إحنا مسؤولين أمام الغرفة والمجتمع
1: صحيح.
0: أنه نحن نحقق أهداف الغرفة ونحقق الأثر
1: احتياجات
0: المطلوب على
1: المجتمع.
0: المجتمع.
1: جميل. بلا شك، وأيضا أستاذ أحمد خبرة
0: ما
1: متراكمة
0: شاء الله،
1: في القطاع الخاص في نفس التخصص
0: من
1: في
0: أجل
1: نفس
0: ذلك
1: المجال.
0: تم اختياره قبلنا، إحنا لا
1: أيوه.
0: نأخذ
1: لا
0: الفضل
1: أبدا.
0: ولكن الفضل الغرفة
2: لا
0: الحمد
2: أبدا.
0: لهذا
2: هذا
0: العمل. جميل.
2: التكامل أتى في
1: احنا
2: حقيقة
1: سنأخذ
2: اليوم.
1: استراحة قليلة بس على أساس ننتقل الآن في حيثيات المنتدى،
0: تمام،
1: والذي يمر يومين، اليوم وغدا 30 و31 بعد الفاصل إن شاء الله.
0: تمام، شكرا.
3: المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.

0: حياكم الله ومرحبا وسهلا فيكم. بلا شك عندما نتحدث عن الاستثمار الاجتماعي الكل يتشوق أن يكون قريب، سواء كان كمساهم أو داعم أو كذلك أيضا يعني قادر على خلق هذه الثقافة لدى المجتمع. نكون أقرب أيضا للمنتدى المقام اليوم، منتدى الاستثمار الاجتماعي، من الحوار إلى التنفيذ. أصبح حوار، نحن نريد أن نحول هذا الحوار إلى التنفيذ. دكتور، يعني هذا اللقاء المنعقد اليوم يعني اللي تحت الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يناقش الانتقال من سلية الاستثمار وتمكين الإنسان وبناء القدرات وتحويل الأفكار إلى فرص، منظور يعني كمجلس الإدارة. بندخل في الجزئيات التفصيلية، ولكن كمنظور مجلس إدارة لهذا المنتدى، وماذا يتوقع منه وماذا سيضيف أيضا للمركز؟
1: كما ذكرت سابقا، من أهم قيمنا هي نشر الثقافة بالإضافة إلى بناء الشراكات، والمنتدى أساسه هذا الأمرين، هو نشر الثقافة فيما يتعلق بأهمية الاستثمار الاجتماعي ذو العائد المالي الذي يوفر الاستدامة ويعظم الأثر، وكذلك أيضا بناء الشراكات. في هذا المنتدى سوف يتم توقيع عدد من الشراكات، سوف يتم أيضا تدشين المنصة، بالإضافة إلى مسألة نشر الثقافة. فهناك كثير من المحاضرات ورش عمل ومحاضرات تؤدي هذا الغرض. فنحن نتمنى أنه يكون يعود هذا المنتدى بالنفع للحضور، وكذلك أيضا من خلال التغطية الإعلامية التي منها الآن نشكر إذاعة سلطنة عمان على هذه التغطية، أن تصل إلى المجتمع ككل وللطاقات الواعدة التي نستهدفهم بمشاريعنا وبالدعم المتوقع بإذن الله.
0: سيكون نقل تجارب أيضا، من تجارب عدة، أوراق العمل أيضا ركزت تحقيقها بعدة جهات، جهاز الاستثمار موجود أكثر من طرف.
1: هذول هم الشركاء اللي نعمل على بناء شراكات مستدامة، ويكونوا هم الشركاء الأساس في عملنا، وبعدها تكون في شراكات حول المشاريع. ولكن هناك يجب أن يكون للمركز شركاء أساسيين، لأنه أثرهم أكثر في المجتمع، وكذلك أيضا أثرهم أكبر في الاقتصاد، لأنه من أهداف الاستثمار الاجتماعي هو تعظيم الحراك الاقتصادي.
0: صحيح.
1: والحراك الاقتصادي يعود بالنفع على أصحاب الأعمال. صحيح. اللي هم من تسعى لخدمتهم الغرفة. فهنا يأتي دور الشركاء الأساسيين في فتح أبواب مع الشركات الحكومية مثلا من خلال جهاز الاستثمار، شركات النفط العاملة تحت مظلات الشركات الكبرى، لأنه أنت تعرف هيكلة قطاع الطاقة أن هناك في شركات كبرى.
0: صحيح.
1: وبعدها مئات من الشركات تعمل لخدمتها، كل لديها مواردها وأهدافها الاجتماعية، وبإمكان الشركات الكبرى أن تساعدنا في الوصول لشركات المقاولين كما يسموهم للاستفادة من مواردهم وأيضا من تواجدهم في مناطق مختلفة من السلطنة، لأن الهدف هو أن يتسع العمل للجميع ويصل لكل أنحاء عمان. فالشركاء الرئيسيين سوف يوصلون لكل الشركاء الذين يعملون معهم.
0: لو أربط بحكم خبرتك لما كنت أيضا رئيس جمعية أوبال أيضا، تذكر؟
1: نعم.
0: يعني قطاع الطاقة والنفط أصبح له معايير معينة محددة.
1: نعم.
0: واعتقد بدأوا يفكروا الآن في كيفية حتى الأثر الاجتماعي هذا كيف تحققه من خلال التكامل المنظومة كاملة. فهل هنا المركز سيحدد أو يكون في اتفاق مثلا نسب معينة؟ طبعا أنت لا تريد مثل ما ذكرت المفاضل يقول أنا أريد أكون الأول في أي يعني عطاء تم، يعني هل سيكون هناك اتفاق في قضية تخصيص نسبة معينة للمركز، يعني أيضا المجموعة تؤدي دورها؟ المنظومة أنت كنت تديرها في فترة طويلة
1: حقيقة. يعني تجربة أوبال أو جمعية الطاقة مفيدة جدا للمركز من خلال العمل على وضع شراكات وأيضا معايير أساسية تغطي قطاع محدد اللي هو في الحالة قطاع الطاقة والتعدين. ولكن هنا الفكرة أنه نحن نكون لقطاعات عدة أكبر. وأنا شخصيا كعضو أتكلم عن نفسي، لأن لم يتم طرح نسب في المجلس إلى الآن، لا أفضل أن نضع نسب. يجب أنه نحن نبدأ بمبدأ الترغيب، وعندما يرون الناس الأثر ومن خلال القياس الأثر، فبالتالي رح يرغبون أكثر. وهذا اللي عملنا فيه في جمعية الطاقة، كان إذا تذكر لسنين عديدة إلزامية بالاشتراك.
0: صحيح.
1: إحنا شلنا الإلزامية وقلنا الاشتراك لمن يرى أنه هناك فائدة من الاشتراك، والاشتراك لمن يرى أن هناك عائد لمؤسسته وللمجتمع ككل وللقطاع كقطاع طاقة وتعدين ومعادن. ورأينا أنه الإقبال في البداية قل بعد ما ألغينا مبدأ الإلزام، ولكن قليلا شيئا فشيئا رجع المنضمين للجامعة، المنتسبين عفوا للجمعية، ووصلنا الآن إلى أكثر من 500 شركة منتسبة للجمعية برغبتها، لأنها رأت هناك عائد وفائدة من هذا الاشتراك.
0: جميل. على السريع، هل في نموذج عالمي خليجي عربي ممكن الاستثمار مركز بحكم أيضا وجودك أيضا يعني دوليا، هل في نموذج بتحاول تغرسه أو يعني تأسسه في هذا المركز؟
1: في الحقيقة أنا إلى الآن يعني من خلال خبرتي لما اطلع على مركز بهكذا هيكلية وبهكذا أهداف، ولكن هناك نماذج مختلفة يمكن استقطاب ما هو أفضل منها.
0: جميل.
1: العالم الآن ينتقل من ما كان يسمى best in breed، إنه في شيء خلاص متكامل تأخذه وتحطه كما هو، إلى ما يسمى الآن best in suite، إنك تعمل لك تركيبة خلطة
0: تشكيلة
1: تركيبة تفيد خصوصيتك، خصوصية المجتمع بعمان، وخصوصية أيضا التحديات. لكل مجتمع تحديات مختلفة. فأنا لم أرى إلى الآن من خلال تجاربي المحدودة أي مركز بهكذا هيكلة وبهكذا أهداف.
0: جميل. أستاذ أحمد، زين ندخل في حيثيات المنتدى. يعني رعى صاحب السمو المحافظ ظفار أيضا افتتاحية هذا المنتدى، وعدة أوراق عمل موجودة، يعني نكون قريبين جدا من أهم ما سيتداول خلال اليوم وغدا.
2: بالنسبة للمنتدى، أولا مثل ما أسلف الدكتور، ندعو الجميع للمشاركة والحضور. والمنتدى يأتي ضمن رؤية واستراتيجية القرفة أيضا ومركز الاستثمار الاجتماعي، من خلال ممثلا بمجلس إدارته ويأتي لنشر ثقافة الاستثمار الاجتماعي كاستثمار مثل ما أسلم. لا، ولن نعيد إنه إحنا نوضح مفهومها، ومفهوم هي استثمار مرادف للاستثمار التقليدي ولكن بمنهجية مختلفة. فسيركز المنتدى اليوم على عدة محاور، في بدايتها بيكون أيضا أوراق عمل توضح ارتباط أو كيف التكامل الاستثمار الاجتماعي مع محاور رؤية عمان 2040، ومع أيضا أهداف الأمم المتحدة، وأيضا كيف يمكن أنه إحنا نخرج ببعض المخرجات والتي ترتبط برؤية أو الخطة الخمسية للقرفة والخطة الخمسية للمركز، والتي في الآونة الأخيرة اعتمدها مجلس الإدارة. هذا في بداية. وأيضا سيتم التوقيع على العديد من، مثل ما ذكر الدكتور جزاه الله خير، العديد من اتفاقيات التكامل بين شركاء استراتيجيين يحملون نفس المقاصد والأهداف، ويؤمنون بأنه الاستثمار الاجتماعي استثمار يجب أن يكون له نموذج يختلف عن الهبات أو العطاءات التي لا تكون مستدامة في نموذجها. فسننتقل أيضا اليوم الثاني باستعراض بعض الأمثلة، مثل مركز خدمات المجتمع في جامعة سلطان قابوس، وأيضا نطمح أنه بيكون أيضا معنا مركز الشباب لأيضا تجربتهم. علاوة على ذلك بيكون لدينا بعض من مؤسسات القطاع الخاص والقطاع النفطي ذات الخبرة في مجال المسؤولية المجتمعية. وفي اليوم الثاني سوف ننتقل إلى ورش عمل لها أربعة محاور أساسية.
0: جميل توضح حول الورش هذه.
2: الورش العمل بتكون أربعة ورش عمل تبدأ تقريبا من الساعة العاشرة، وبيكون فيها التمكين والقياس الأثر وكيفية وضع المبادرة، تطير المبادرة ووضعها، وكيف يمكن أن تربط المبادرة هذه بالتحدي وتوضح كيف ساهمت في التحدي هذا. ففي أربع محاور رئيسية في ورش العمل، وبيكون بيشرف على الورش هذه الدكتور عامر، والشيخ علي الحشار ككون أيضا الشيخ علي الحشار بيت خبرة في أو ذو خبرة
1: لديه خبرة كبيرة
2: في النزولية المجتمعية، وبيكون أيضا لدينا أمثلة عن من رواد الأعمال أو أصحاب الطاقات الواعدة والدي تمكنوا أيضا من تقديم مبادرات استثماري اجتماعي، وساهم المركز في تمكينهم أو دعمهم في لهذه المبادرات. سوف أيضا يشاركوا في هذه الورش العمل، وسوف يشاركون في ورق عمل، لأنه أيضا المنتدى اليوم رايح يشير بجلاء على مبادرات ساهم فيها المركز ومبادرات استثمار اجتماعي موجهة لرواد أعمال اجتماعيين قائمين على مبادرات فعلا تساهم في حل تحديات اجتماعية لا يمكنني أني أسردها كلها هنا، ولكن إحنا ارتعينا. وحتى أذكر ما صاحب السمو تقول أبو رايد إحنا نريد الناس تطلع على نتائج ملموسة تعكس هذه الرؤية. فأوراق العمل سيقدموها رواد أعمال استفادوا من دعم المركز وفقا للمنهجية والاستراتيجية التي طرحها مجلس الإدارة، وسوف يقول لك طيب هذا دعم، هذا المخرجات، وهذا الأثر، وكيف تعاظمه بحيث أن يكون على الأمر الواقع. هذا جميل. كل ما أريد أن أسلط الضوء عليه بالنسبة. وأيضا في المنتدى لن أسلط عليها الضوء الحين، ولكن دعني أقول أنه في مفاجأة ورايح هذه المفاجأة، لن لأنه إذا ذكرتها الحين لن تكون مفاجأة، ولكن سوف أذكرها لاحقا بإذن الله، ولكن ليس على الهواء مباشرة في المنتدى. ورايح فعلا تؤكد رؤية ورسالة والقاية من إنشاء المركز والتكامل بين مجلسي إدارة القرفة والمركز، والتوجه الاستراتيجي للتكامل مع محاور رؤية عمان 2040 ذات العلاقة وأيضا أهداف الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بالتنمية المستدامة والاستثمار الاجتماعي.
0: جميل دكتور عامر، منهجية أنه الجهة تنتظر، يعني المجتمع ينتظر من الجهة المانحة أو اللي أعطت البذل، متى نخلق مجتمع شريك في تحديد احتياجاته أو أولوياته أكثر مما هو ينتظر. للأسف لازال يعني المفهوم لدى المجتمع أنه يترقب هذه الجهة أيا كانت المركز أي جهة في المسؤولية الاجتماعية أنه تأتيها. ليش ما نخلق العكس؟ يعني نتركه شريك يحدد أولوياته، يحدد احتياجاته، يحدد ما يمكن أن يصنع منه أيضا منتج ومساهم في الاقتصاد الوطني. هل سيبقى مدى حياته هو متلقي، ولا سيكون أيضا في يوم من الأيام منتج ومنفذ؟ وأنت عاد يعني بحر واسع في هذا الجانب.
1: لا هو شوف، كنا بدأنا نتكلم عن أهمية المنتدى كأداة من أدوات نشر الثقافة، ولكن الثقافة كان أساسها أيضا التعليم وأهداف التعليم. في البداية، في بداية النهضة المباركة والمتجددة الحمد لله، كانت الأهداف هي خلق موظف، وفي الغالب موظف حكومي، وبعد ذلك خلق موظف للقطاعين، وبعدها خلق موظف ورائد أعمال. الآن أصبح الانتقال من فقط تعليم لخلق موظفين سواء في القطاع الخاص أو العام أو رواد أعمال، أيضا خلق مبادرين يعملون في العمل الحر. مع ثقافة التفكير في العمل الحر تأتي ثقافة تحليل التحديات في كل مجتمع. كل واحد من الشباب الآن اللي يرى أنه الآن أنا ليست غايتي من التعليم أن أحصل على وظيفة، بيصبح أنه عنده الآفاق مفتوحة أنه ينظر من خلال مجتمعه إلى التحديات التي يمكن سدها بأفكار وابتكارات تحتاج تأطير أولاً، ومن ثم تمويل وإشراف وتوجيه لحلها. نتمنى أنه في النهاية تخلق مبادرات مصغرة في كل ولاية لديها حاجة واضحة ولديها مبادر أعمال وطاقة واعدة رأت أنه هناك إمكانية لسد هذه الاحتياجات من خلال مبادرة معينة. بعد نجاح التجربة في إطار جغرافي معين يمكن بعد نجاحها نقلها لكل مناطق السلطنة.
0: ممكن يربط هذا التعاون مع المحافظات؟
1: ما في شك، ما في
0: دور
1: شك.
0: المركز أيضا
1: من أهم الشركاء الاستراتيجيين. نحن ربما جزاك الله خير ما ذكرنا هذا الأمر. الشريك الاستراتيجي الأول هو المستفيد، والمستفيد يمثله المؤسسات الحكومية التي تخدمه وهي المحافظات والولايات. فبالتالي العمل مع المحافظات كشركاء استراتيجيين أمر أساسي.
0: جميل. المخرج كان يشر لي يعني أو شكنا على يعني الانتهاء، كيف يقرأ دكتور عامر هذا المركز بعد 10 سنوات؟ وأنت رجل استراتيجي عندك يعني استراتيجيات طويلة المدى وقصيرة المدى محليا والدولي، كيف أنا تقرأ يعني عيش المشهد للمركز بعد 10 سنوات؟
1: بالنسبة لي أنا النجاح بعد 10 سنوات إنه لا يكون هناك حاجة لنا إحنا كمجلس أو حتى كموظفين، وإنه يصبح إنه على ما يسمى أوتو بايلوت، إنه العمل الاستثمار الاجتماعي يعتبر عمل يعني في تطبيع، بحيث إنه الجميع يعرف كيف يسلك هذا المسلك وكيف يستخدم الآليات والموارد وكيف يبني الشراكات، ربما من خلال المنصات الإلكترونية والآليات التي سوف نبنيها بإذن الله وسندشن أحدها اليوم، وأيضا من خلال الثقافة التي غرست وأصبحت تحصيل حاصل كما يقولون.
0: أستاذ أحمد، عندما ترى النتائج أصبحت على أرض الواقع، هناك مؤشرات، هناك أداء، هناك المجتمع يشهد بأن هذا الأثر أصبح ملموس، ماذا يمثل لك؟
3: يمثل لي بأنه فعلا هو ما يسعى إليه المركز للانتقال من منهجية التبرع إلى الاستثمار، ومن المبادرة إلى الأثر، ومن العمل الفردي إلى التكامل، لنصنع لكي ينتج عنه أو يصنع معا أثرا متعاظما ومستدعما. هذا جميل. ما يمثل لي في ختام هذه الحلقة اليوم اللي هو لها علاقة بمنتدانا الاستثمار الاجتماعي، وأكرر اسمح لي أكرر شكري لدكتور عامر، لأنه حقيقة مش في وجهه، وهنا أقولها ملزمة أمام الناس، أنه داعم للمركز بكل ما يستطيع لكي نحقق هذه الأهداف. وأيضا من هذا المنبر أدعو الجميع للمشاركة وحضور المنتدى.
0: شكرا جزيلا دكتور عامر.
1: شكرا
0: من عضو الرواس عضو مجلس إدارة، والشكر أيضا للأستاذ أحمد مدير التنفيذ المركز، والشكر موصول لمستمعينا ومتابعينا وزميلي هاشم العمري على إخراج هذا الحلقة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. أحسنت.
4: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار والتي أبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي في الرياض. واشنطن تشن هجوما على جزيرة لارك الإيرانية، وطهران ترد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميردياييف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأوزبكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، راجيا لفخامته التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات في مختلف المجالات. وهنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس بيتر بلغريني رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن أطيب تمنياته لفخامته وللشعب السلوفاكي الصديق بدوام الاستقرار والنماء والازدهار. حصدت سلطنة عمان 11 جائزة في مختلف المسارات والفئات ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تنظمها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل افتتاح أو ختام الجائزة الذي أقيم في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وحققت سلطنة عمان جائزة المركز الأول في مسار الرسم وجائزتين في مسار صناعة الفيديو، إضافة إلى 4 جوائز في كل من مسار الكتابة ومسار التصوير الفوتوغرافي. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى تشجيع المواهب الشابة على إنتاج أعمال ومحتوى إبداعي يسهم في تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية وتعزيز الوعي بالممارسات الاستثمارية السليمة. وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة مذكرة تعاون مع شركة نماء لتزويد الكهرباء لتنفيذ برنامج ريادة بلس الذي يهدف إلى تقديم حلول ومزايا داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال. وتهدف مذكرة التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق آليات الاستهلاك الأمثل للكهرباء بما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء، إلى جانب توفير حلول سداد مرنة تساعدها على معالجة التزاماتها المالية وتعزيز قدرتها على التعافي واستمرارية أعمالها. كما تهدف المذكرة إلى الحد من حالات التأخر في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل حالات فصل الخدمة الناتجة عن تراكم المتأخرات وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم وتطوير الشراكة المؤسسية بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمركز الاستثمار الاجتماعي المنصة الرقمية مستفيد لتكون حلقة وصل بين التحديات والاحتياجات المجتمعية والفرص والمبادرات الاستثمارية والشركاء والمستثمرين، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بولاية صلالة. كما وقع المركز 4 اتفاقيات تعاون مع وزارة الصحة ومركز ظفار للتعافي لدراسة إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ودمج مرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.
وجاءت الاتفاقية الثانية مع بنك التنمية، وتهدف إلى ربط الاستثمار الاجتماعي بالتمويل التنموي، فيما وقعت الاتفاقيتان الثالثة والرابعة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد، وتتعلقان بتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المجتمعية النوعية والمستدامة. عالمياً، شنت الولايات المتحدة ضربات استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك في أول هجوم أمريكي على إيران منذ أواخر يوليو الماضي. وقال الحرس الثوري الإيراني أن الضربات أسفرت عن سقوط ضحايا، معلناً شنه هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة، فيما توعد الحرس الثوري بأن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أقوى. وقالت واشنطن إن الضربات هدفت إلى منع إيران من نشر ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز الذي أغلقت طهران ممراته فعلياً منذ اندلاع الحرب. نفت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية. وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للإمارات، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء الإماراتية على مدار الساعة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني، وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومة الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وتم تدميرها قبل أن تشكل أي تهديد على السكان أو الممتلكات. استشهد اليوم 5 فلسطينيين على الأقل، وأصيب آخرون في غارتين إسرائيليتين استهدفتا قطاع غزة. وقالت مصادر مطلعة إن إحدى الغارتين استهدفت حشدا من الناس بالقرب من متنزه بلدية غزة المكتظ بعائلات نازحة، بينما استهدفت الغارة الأخرى مركبة في حي تل الهوى غرب المدينة. وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد ارتفع عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي إلى أكثر من 1300 شهيد. واصلت القوات الروسية قصفها للعاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها لليوم 5 على التوالي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت بالمسيرات والصواريخ وقذائف المدفعية منشآت البنية الأساسية للطاقة والنقل والمراكز اللوجستية التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية. تتواصل جهود الإنقاذ بعد 6 أيام على الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الحدود المشتركة بين نيبال والصين، فقد ارتفعت أعداد الوفيات إلى 903 حالات وقرابة 5000 مفقود حسب ما أكدته الهيئة النيبالية لإدارة الحالات الطارئة. وتسابق فرق الإنقاذ الوقت في ظروف بالغة الخطورة سعياً لإخراج عشرات العاملين في قطاع الطاقة الكهرومائية يعتقد أنهم لا زالوا عالقين تحت الأنقاض. وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. سلطنة عمان تحصل 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي في الرياض. واشنطن تشن هجوما على جزيرة لارك الإيرانية، وطهران ترد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة. حرر لكم هذه النشرة سليمان بن سهيل الكيومي، ونفذها على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
1: عين أخرى.
0: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
2: عن ما يفزع وما هو خطر. حيارى على التخوين. مجرد حيارى على التخوم، مجرد أشكال مروبسة تنتظر الفصل المواتي، مجرد نغم شارد على حدود الكون. لسنا في قلب الصحراء فنبترد بين أحضانها، بل واقفين حيارى على تخومها، على حدودها المنهارة. لسنا في شعر الجبل، لسنا في مياهه المغسولة بالصخر والنار، بل في نظمه المتيبس، في عجرفته اللغوية المصبوغة بالقار والجرانيت والبازلت. لسنا في المدينة، بل على كتفها المنفي، على فخذها الهادي، على ظهرها الموشوم بالضياع، مثل أطفال منسيين لم يسقطوا بعد من الأفراح والأحزان في جوفها الكبير، في مقهاها المطل، على بحر الموسيقى والألعاب. لسنا في القرية، بل على لسانها القديم، على حكاياتها المنقرضة، على جرحها المفتوح، على الفزع. فرقع. أظنني هرست رأسا في هذه الظهيرة، إذ أنني عندما كنت أعود بسيارتي إلى الخلف سمعت شيئا أشبه بفرقعة كومة من اللحم، كومة مجممة ومحصنة بخوذة عظامها. لقد قلت هرست، غير أن هذا غير صحيح، لأنني بالتأكيد لم أطحن تلك الكومة تماما، فربما تناثرت بعض قطعها بعيدا عن حيز الإطار الخلفي. إن تلك الفرقعة كانت متصالبة ولها معنى أن ينفقئ رأس أو أن تندلق كومة من السوائل المحفوظة في قصعة مشدودة بقوة إلى بعضها. وسألت بغتة النفس عندها، رأس من هذا أيتها الظهيرة المستعرة؟ لقد كانت خضة مفزعة، لكن حالما ألقيت نظرة ورائي لكي أتعرف على ما سحقته من جمجمة أو جماجم، لم أرى شيئا البتة. ما يفزع في الكلمات. ربما كان عزيز نسين هو الكاتب التركي الذي كتب قصة حكاية من الصين، إذ منعت الرقابة نشر القصة في عدد من الصحف التركية، فما كان من هذا القاص الساخر إلا أن حول شخوصها وأماكنها كي تبدو صينية في الظاهر، فسمحت الرقابة التركية بعدئذ بنشرها باعتبارها حكاية صينية. هذا ما لجأ إليه الكاتب البوسني إيفو أندريتش صاحب رواية جسر ديرينا في ظل نظام سياسي قمعي يصطاد في الماء العكر ويحاسب الكتاب على الحلم بواقع أفضل ومستقبل يرفض الإذلال والامتهان، إذ كتب قصة حكاية من اليابان مستخدما في ذلك الرمز والاستعارة، مختبيا فيهما عن مقص الرقيب وأهوائه العجائبية. تدور أحداث تلك القصة كما يلخصها عبد الرحمن منيف في ظل حكم إمبراطورة يابانية قاسية متجبرة،

رسالة فحواها أنه يشكر أصدقائه ويؤكد على ما هو مشترك بينهم من معاناة وعقيدة ونصر، إلا أنه يرجوهم أن يعذروه عن تقاسم السلطة معهم كما تقاسم وإياهم النضال، قائلا: إننا معشر الشعراء إنما ولدنا من أجل الكفاح، إننا مولهون بالصيد لكننا لا نأكل من طرائدنا، ناصحا إياهم بأن يحكموا بتعقل وليكن الحظ حليفهم. أما إذا تعرضت جزرهم السبع للفقر والمحن مما يستدعي الكفاح أو المساواة فيرجوهم أن يبحثوا عنه. هكذا يلجأ بعض الكتاب إلى الفرار بكلماتهم وأعمالهم حين يرون أنهم واقعون فيما يشبه الحصار المتكالب على إبداعهم وكتابتهم، فالرقابات في العالم المتخلف وكذلك في العالم الذي يسمي نفسه متقدمة مثل روايات هنري ميلر في أمريكا حتى الستينيات، فالرقابات تأكل نفسها وتتقاذفها التأويلات والمظان وتحاول أن تستدعي خطابات دينية وأخلاقية جاهزة أو خطابات سياسية من أجل بتر وحذف ومنع ما تسميه خطرا أو خطوطا حمراء على الفكر السائد أو الهوية أو الأمن أو الولاء. لكن ما يستدعي الإعجاب مقابل ذلك الاستنفار الرقابي، وما يستدعي الإشارة إلى زخم الحياة الإبداعية مقابل الموت والتكلس، هو ذلك الحسم التاريخي الذي لا شك فيه والذي يكون فيه النصر لصالح المحذوف والمبتور والممنوع طال الزمن أم قصر. رواية الكاتب الألماني إريش ماريا ريمارك المعنونة باسم لا جديد في الجبهة الغربية أمثلة حية تقدم سخريتها ضد المغرورين والمتبجحين من أمثال جوبلز وزير الدعاية الألماني، حيث باءت محاولته بالفشل لترويض الكاتب واسترضائه بشطب الماضي وإعادته إلى الحظيرة الألمانية، وهو الأمر الذي دعا جوبلز وأعوانه الهتلريين إلى شن حرب شعواء على الفيلم المستقى من الرواية، وذلك برمي الفئران بين المتفرجين في قاعة العرض واللجوء إلى مهاجمة دار العرض واستخدام القنابل المسيلة للدموع. لكن الرواية انتشرت وضمنت لنفسها الخلود والشهرة. إن إخفاق جوبلز الذي مني بخسارة فادحة مع رواية ريمارك يشبه إخفاق لجنة الرقابة الموسكوية بشأن رواية جوجل النفوس الميتة الرواية العظيمة الأخرى، فالرقابة الروسية قد اعترضت على الرواية بدءا من عنوانها، فالنفس خالدة ولا وجود للنفوس التي تفنى. وإذن فإن المؤلف يتهجم على مذهب خلود الروح، وعبثا حاولوا إقناع الرقيب بأن النفوس الميتة التي يعنيها الكاتب هي أسماء الأقنان الذين ماتوا دون أن تسجل وفاتهم، فأجاب: إذن فإن الكاتب يهاجم القنانة. وعلق رقيب آخر بأن الثمن الذي كان يشتري به تشيتشيكوف نفس القن الميتة وهو روبلان ونصف يعد إهانة للكرامة البشرية، فماذا يقول الفرنسيون والإنجليز حين يعرفون أن الإنسان في روسيا يباع بهذا الثمن البخس؟ إن هذه الإخفاقات الرقابية الكبرى مبعث فزع الرقباء المتناسلين في كل عصور الظلام، فكل ما يحجزونه وما يحذفونه يتنمر في وجوههم ويعض أياديهم التي قامت بالحذف والبتر. وهؤلاء الرقباء في نهاية المطاف يحجزون سلفا لأنفسهم مقاعد

0: الدرجة الأولى في قطارات التعدي على الإبداع الناقد والحساسية الحرة المستقلة. عن ما يفزع وما هو خطر.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
2: عين أخرى.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
2: أسلوب حياة وإشراقة حياة لحياة أجمل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تستمعون لبرنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة.
1: ولنتذكر دائما أعزائنا المستمعين أن ابتكار عالم خاص بنا في زحمة الوقت وتراكم مشاغل الحياة يحقق لنا أسلوبنا الخاص،
2: أكيد يجعلنا ذلك منفردين، ليس فقط بأن نكون مصدر إلهام لأنفسنا، وإنما أيضا مصدر إلهام للآخرين، يستلهمون منا أيضا أفكارا تضعهم في بداية طريق النجاح. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم مجددا، نتمنى أن تستمتعوا معنا وفقرات متجددة من أسلوب حياة.
1: هذه التحية لكم من طاقم عمل البرنامج، تصحبكم في الإعداد دائما وأبدا تماضر بنت سالم الوهابي،
2: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: صحة وحياة.
1: مستمعينا في صحة وحياة، نناقش موضوع الأطعمة التي تقدم من المطاعم التي هي تعتبر أكيد جزء لا يتجزأ من نمط الحياة المعاصر، حيث يواجه المستهلك تحدي دائم في تحقيق التوازن بين متعة المذاق والقيمة الغذائية الفعلية لما يتناوله. هذه الأغذية تتفاوت بشكل واسع في محتواها من العناصر الغذائية بناء على جودة المكونات المستخدمة، طرق الطهي المتبعة، مما يجعل فهم تركيبتها أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة.
2: بالفعل، وفي صحة وحياة اليوم نركز على جهود وزارة الصحة فيما يتعلق بالجوانب الصحية لأغذية المطاعم من ناحية التركيز على القيمة الغذائية لهذه الأغذية ومكوناتها التي قد تسبب أضرار تراكمية على المدى الطويل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ شبيب بن سعيد الراشدي، وهو أخصائي تغذية علاجية بقسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك أستاذ شبيب.
3: أهلا بكم أستاذي، معكم الشبيب الكلباني أخصائي تغذية من وزارة الصحة، وشكرا لكم على هذه الفضل.
2: أهلا بك.
1: في البداية أستاذ شبيب، نتحدث عن أكثر الاضطرابات الصحية السريرية المنتشرة اللي دائما تلاحظون ارتباطها المباشر بمعدل استهلاك أغذية المطاعم.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأمراض المزمنة طبعا هي الأمراض المنتشرة، إنزين، وطبعا الحين من يمكن 20 أو 30 سنة تقريبا مقارنة بهذه الزمن، والحين طبعا الحين نحن نشوف الأمراض المزمنة ليست فقط في الكبار، يعني نشوفها في المراهقين في الأطفال للأسف الشديد. وأحد الأسباب الرئيسية طبعا هو أن نمط الحياة تغير. الحين صارت الناس تأكل كميات أكبر، وليست فقط الكميات لكن نوعية الأكل اليوم يأكل، سعرات حرارية عالية، سكريات عالية، نسبة الأملاح اللي يتناولونها زادت، والأكلاتهم للأسف أنها تقتصر على كميات ألياف مناسبة ومصادر بروتين أيضا، يعني عشان بروتين حيواني نباتي، لكن استهلاك البروتين الحيواني صار أكثر للأسف، وقلة الجهد البدني. فيعني هذه الأمور كلها يحتاج نسلط الضوء عليها، وأيضا لا ننسى يعني زيادة المطاعم وتناول الناس للمأكولات خارج البيت أكثر ما هو كان الوضع عليه قبل 20 أو 30 سنة.
2: طيب أستاذ شبيب، كيف تقيمون جودة المغذيات التي تحتوي عليها يعني هذه الأطعمة في المطاعم من ناحية وجود البروتينات والكربوهيدرات والدهون؟ ما هي المعايير الصحية المعتمدة لديكم؟
3: المعايير الصحية المعتمدة لدينا يعني أن المطاعم توفر خيارات مختلفة، ليس الهدف يعني أنها 100% تكون يعني هناك خيارات صحية وخيارات يمكن أقل صحية، ونحن بس على أساس أنه يعني الهدف من هذه الجهود اللي قاعدين نحن نعملها أنه على الأقل المستهلك يكون في عنده بالإمكان أنه يختار الخيارات الصحية، سواء يعني يتناول من أي مطعم أو يطلب من أي من التطبيقات. ويعني المبادرات اللي احنا قاعدين نسويها يعني تعزز انماط الاستهلاك الغذاء الصحي، طبعا رفع وعي المستهلك وتحسين الشفافيه الغذائيه في المنشات الغذائيه. يعني مهم جدا ان تكون في معلومات واضحه، الملصق الغذائي يكون والملصق الغذائي طبعا تكون في معلومات مهمه جدا المستهلك عن سعرة حرارة، كم الألياف اللي موجودة، كم البروتين لكل مقدار من الأكل نفسه. وأيضا مهم جدا أن المستهلك يعرف السعرات الحرارية اللي موجودة في أي وجبة هو يشتريها.
1: طيب لما نتكلم أيضا عن المحسنات الموجودة في الطعام، محسنات النكهة، المضافات الغذائية المستخدمة تجاريا اللي هي تساهم بشكل أو بآخر أنها مثلا تزيد الشهية أو الشبع لدى الأطفال والبالغين، كيف ممكن أن تؤثر أيضا هذه على صحة الإنسان بشكل عام؟
3: يعني في مضافات غذائية واحدة منها اللي هو المونوسوديوم جلوتاميت، اللي هي يعني للأسف إنها يعني هي تزيد الشهية، وطبعا وهذه موجودة أكثر شيء في المأكولات المصنعة، لما تجي تقري المنسق الغذائي مالها او المقادير راح تشوفي انها يعني هو مقدار اساسي. واحده من الهدف واحده من اهدافها هي طبعا ان تحسن طعم النكهه نفسها موجوده يعني في بعض المعكرون بعض المعجنات. فيعني هذه هي واحده منها راح تاثر بحيث انه وخاصه راح نشوف هذه عند الاطفال والمراهقين اكثر شيء انهم راح يستهلكوا سعرات حراريه عاليه في ماكولات يعني فيها منكهات الهدف منها نزيد الشهيه في تناول هذه الماكولات.
1: نعم. طيب يعني نحن مثل ما ذكرنا سابقا أن نحن نعيش حاليا عالم متسارع وفي حياة حديثة خلنا نقول أيضا يتطلب منا دائما وقتنا أن نحن مثلا نكون في العمل أو مثلا مشغولين فما نقدر أن نحن نقوم يعني بتحضير وجباتنا بشكل دائم فنضطر أن نحن نلجأ إلى المطاعم. فإيش هي أهم التوصيات العلاجية اللي ممكن تقدموها للأشخاص اللي تحكم عليهم ظروف عملهم أنهم دائما يتناولوا وجبات المطاعم بانتظام؟
3: صحيح. وطبعا أنا بحكم أني أنا يعني أخصائي تغذية يعني هي مهنتي الأساسية ولما أتكلم أنا مع المرضى ونشوف أن بعض المرضى ظروفهم ما تسمح لهم منهم يعني معظم الأوقات للأسف أنهم يأكلون من البيت مضطرين يكونوا عزاب أو بعيدين عن الأهل.
2: نعم.
3: فيعني المطاعم طبعا هي أشكال وأنواع ويعني في خيارات صحية ممكن مثلا على سبيل المثال خلينا نقول مريض عند السكري وعمره مثلا 40 سنة ومضطر معظم الأوقات أنه يتناول خارج البيت. إحنا من ضمن التقييم يعني نسأل وين هو يتناول أي مطاعم يأكل منها. والمطاعم لما تشوف في قوائم الطعام طبعا تقريبا ما في مطعم ما موجود فيه سلطة مثلا على سبيل المثال في السلطات. ليش أنا ذكرت هذا المثال؟ لأن السلطة بشكل عام فيها ألياف زين زائد السعرات حارة فيها أقل. فواحدة من الخطوات اللي ممكن يسويها المستهلك هنا مهما تناول من أي وجبة ممكن يبدأها بالسلطة. فيعني هذه واحدة من الإرشادات الأساسية اللي نتطرق إليها. وأيضا بما أن معظم الناس لما هم يتناولوا من مطاعم يعني للأسف يضطرون يشربوا مشروب غازي أو يشربوا عصير يعني حتى لو كان هو العصير طازج يعني هو لازال عصير في ضعف السكر اللي موجود في الفاكهة. فيعني نوعيهم إنهم يتناولوا الماء في المقام الأول الأخير زين لأن طبعا ما فيها سكريات إضافية وما قاسين يضيفوا في جسم سكريات إضافية وهذه بالتالي تتحول إلى دهون. وأيضا يحاولوا قدر المستطاع أن يسألوا عن كيفية إعداد الوجبة اللي هم يطلبوها من هذا المطعم. إيش نوعية الزيوت اللي يستخدموها، كيف نسبة الملح اللي فيها، هل هذا أقل ملح أو هذا أكثر ملح. وأيضا طبعا بالنسبة للي هو ما عنده أي حساسية من البقوليات زين ممكن يشوف في الخيارات اللي هي يعني فيها بقوليات، لأن البقوليات فيها نسبة بروتين عالية تقارن باللحوم ودواجن الأسماك لكن عاد فيها الدهون أقل وهي طريقة مناسبة يعني لإدخال الألياف وتنظيم السكر.
2: نعم. إذن مثل ما ذكرت أستاذ شبيب بعض الأشخاص يضطرون أن تكون المطاعم أسلوب حياتهم وجزء من يعني جدولهم اليومي لسبب ظروف اجتماعية معينة. لكن الاختيار بذكاء أيضا هذا أمر يعني مهم ويجب أن يحرصوا عليه. ومثل ما ذكرت يجب أن تكون الاختيارات ذكية يعني يمر على قوائم الطعام بحرص وذكاء يبتعد عن أكيد الدهون والسكريات وأكيد الأشياء اللي هي مضرة على صحته.
3: بالضبط. وأنا حبيت نعم. بعد أني أضيف بعض الجهود اللي هي جالسة تصير في الوقت الحالي وجاري العمل عليها، واحدة منها هي تحديد المواصفات القياسية المطلوبة وتطبيقه واعتماد ضمن المبادر وأيضا إعداد الأدلة الإرشادية الخاصة بالسعرات الحرارية ومسببات الحساسية للمنشآت الغذائية. ليش أنا أذكر هذا الشيء؟ لأن في بعض الناس عندهم حساسية من الجلوتين على روحي منهم يعني حساسية من مأكولات أخرى. فمهم جدا كمستهلك أن يكون هو على وعي بإيش اللي قاس يطلب على أساس يتفادى الأعراض بعدين. وأيضا في حملة وطنية للتعريف بهذه المبادر وأهدافها وأهمية تشجيع المستهلكين والمنشآت على التسكير والاستفادة منها. وطبعا الإفصاح الغذائي هو الشيء نحن نشتغل عليه أيضا. أنا حبيت أن أذكر هذه النقاط عشان تكون على علم.
2: جميل. طيب أستاذ شبيب، من هم الأشخاص اللي تنصحوهم أنهم يحاولوا يقللوا أو يتجنبوا الأكل في المطاعم بسبب أكيد ظروفهم الصحية؟
3: نعم. هو يعني أفضل شيء، لكن هذا الشيء طبعا شبه مستحيل في هذا الزمن أنه يتصادل في المطاعم كامل، ولكن يعني هي جهود طبعا تجي من المستهلك نفسه ومن المنشآت نفسها اللي هي تقدم هذه المأكولات. من المستهلك نفسه أنه دائما يعني يكون على اطلاع مستمر بالغذاء الصحي، إيش هو المواصفات الغذاء الصحي، كم أنا أحتاج من كل المجموعات الغذائية، وكيف ممكن أوازن في نمط حياة صحي، على أساس لما أنا أضطرني أكل من مطعم أو شيء من هذا القبيل ألتقي ويعني أشوف كل الموجود هنا، وما عيب طبعا الواحد يسأل عن مثل ما قلت كيفية إعداد الأكل هذا، أي نسبة الأملاح الموجود فيه، إيش المضافات اللي فيها، هل فيها مسببات حساسية، هل فيها سكر إضافي مثلا. فمهم جدا أن نلجأ لهذا الشيء. وأيضا يعني إذا مثلا يقدم نوع من الخبز، كيف يتم إعداد الخبز هذا، إيش الطحين اللي يستخدم على سبيل المثال، هل الخبز هذا يعني تم إضافة له زيت، إيش نوع الزيت اللي تم إضافة فيه. إذا كان مثلا وجبة تحتوي على رز، طبعا وأنا أتكلم في برنامج إذاعي سابق يعني عن هذا الشيء، أن نحاول نقلل من الرز قد المستطاع، لأنه بشكل عام أغلب المطاعم تقدم 3 أضعاف الرز اللي هو اللي المستهلك يعني ممكن يأكله، يمكن باستثناء الرياضيين، بس الأشخاص العاديين كمية الرز اللي قدموها المطاعم بشكل عام يعني هي عالية. فنوجه الرسالة لهذه المنشآت أنهم يعطوا الخيار للمستهلك إذا كان يريد يتناول كمية رز قليلة أو كمية رز كثيرة مثل ما هم يعطوا.
2: نعم. دائما أستاذ شبيب يقال أن بعض المطاعم، أكيد لا نعمم، طريقة الطهي هي تجارية وغير صحية، لكن أحيانا يعني في بعض المنازل نستخدم نفس يعني هذه الأساليب، مثلا القلي المتكرر بنفس الزيت. أريد أسمع وجهة نظرك في هذا الموضوع، أكيد العلمية والصحية، وأيضا لو تذكر لنا أمثلة على بعض الأغذية اللي ممكن نحن لها شعبية كبيرة ويعني كثرة تناولها بشكل متكرر خارج المنزل ممكن يكون له سلبيات.
3: طيب بالنسبة لسؤالك عن الزيت أو استخدام الزيت المتكرر، فيعني في دراسات علمية يمكن قد يكون تأيد أو يعني هو الدراسات العلمية تقول أنه هو طبعا هذا مضر جدا أني أستخدم أنا الزيت بشكل متكرر. نعرف أنه هو يعني في بعض العوائل تحاول تقصد قدر المستطاع، بس مهم جدا حتى القلي بحد ذاته يحتاج أنه نحد منه، أو أنه لما نستخدم القلي نستخدم كميات زيت بسيطة أو ما يسمى بالقلي اللي هو القلي السطحي. طيب وأيضا أفضل من كذا بعد أنه نستخدم القلي الهوائي اللي هو الإير فراينج، طيب بحيث أني ما يعني تقريبا ما أستخدم كمية زيت كثيرة، أو إذا استخدمته بستخدم كمية قليلة جدا. أما أني أستخدم الزيت بشكل متكرر، وأعتقد كمستهلك أنا وغيري ممكن تشوفوا أنه هو الزيت يميل إلى السواد. فإيش هو معناته هذا؟ يعني هم بعض الدراسات تقول أن هذه مادة مسرطنة على المدى البعيد، فأنا قاعد أعرض جسمي للخطر لما أجي أراكم هذه السموم في جسمي سنين وسنين. فمهم جدا اني اتفادى من هذا الجانب.
2: جميل.
3: المأكولات المصنعه مثل الشاورما والبرجر طبعا يعني بحد ذاتها هي خاصه اللي هي مجمده من بعد الامر، زين فيها منكهات وفيها مضافات وفيها نسبه املاح عاليه جدا، وفيها يمكن شويه بعض من مسببات الحساسيه وبعض السكريات اللي لحفظ الاكل هذا لفتره طويله. فالخطة البديلة وأفضل طبعا خطة أني أعد كل هذه المأكولات في البيت بدون ما أستخدم مضافات، يعني أستخدم اللحم المفروم بحد ذاته وأستخدم توابل الأملاح بكميات بسيطة جدا، بس يدوب لها بس على صوت يعني طعم ذكي. وأيضا نفس الشيء الشاورما ما شرفوا أني دائما أتناولها خارج البيت، ممكن أعدها في البيت بنفس التوابل، وطبعا الوسائل الإعلام زين في وصفات كثيرة عن إعداد الشاورما، فممكن نحن نحاول قدر المستطاع زين إن نعزز الغذاء الصحي عن طريق يعني إعداد هذه المأكولات بقدر المستطاع. وإذا كان هو الوقت يداهمنا، ترى إحنا عندنا الفريزر، ما في بيت ما يخلو من الفريزر، ممكن يعني أعمل هذه المأكولات بأحجام وبكميات كبيرة وأخزنها في الفريزر وتبقى لمدة ما يعني كحد أقصى 6 شهور، يعني على أساس إن ما أتفادى إني قد أطبخ دائما وفر الوقت على نفسي.
2: جميل، هذه يمكن واحدة من الحلول. وعد مثل ما ذكر أستاذ شبيب إن أصبحت الحياة سريعة والأشخاص يفضلوا هذه الوجبات السريعة جدا في المطاعم خلال يومهم، ولكن أكيد هناك يعني توجد حلول بديلة وصحية من أجل صحتهم.
3: مهم جدا طبعا إعداد السلطة دائما، حاول قدر المستطاع نعدها في البيت إن أمكن.
1: إذن كذا وصلنا إلى الختام، نحن نشكرك على هذه النصائح التي قدمتها لنا عن أهمية تناول الأغذية الصحية أو انتقاء الأغذية السريعة بشكل جيد حتى نحافظ على صحتنا، لأن فاطمة يعني نحن نعيش في حياة يعني سريعة وما في أي وقت مرات أنك أنت تحضر الوجبة وتهتم بالمكونات اللي فيها بشكل جيد. صحيح. لكن نحاول دائما نختار الخيار الصحي مع وجود أيضا الأكلات الصحية في المطاعم الصحية الموجودة المتوفرة أيضا حولنا، ممكن أن نحن نلجأ لها بدل المطاعم الأخرى حتى يعني نقلل نسبة الضرر اللي ممكن نحن ننقله للجسد
2: ونحقق التوازن أكيد الصحي. ومثل ما ذكر يعني أستاذ شبيب، يعني اليوم استشفينا من كلامه إن معرفتنا بطرق الطهي في المطاعم، فهم تركيبة الوجبات، هذا أمر مشترف وإنما ضرورة للحفاظ على صحتنا.
1: نعم، نحن نشكرك ضيفنا العزيز الأستاذ شبيب بن سعيد بن راشد الكلباني، أخصائي تغذية علاجية قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، شكرا لكم على هذا.

0: عودناكم مستمعين الأكارم في فقرة طموح ونجاح، نعرض نموذج من نماذج الشباب العماني الذي يكافح حتى يصل لهدفه أكيد بكل مثابرة وثبات. فالنجاح يأتي نتيجة حتمية للسعي ليترجم الطموح إلى واقع ملموس.
1: واليوم يسعدنا أن نرحب بالأستاذ عبد الله بن علي العيسائي في أسلوب حياة، وهو صاحب مشروع نيشان للعطور. نتعرف وإياكم على قصة طموحه الناجحة والمليئة بالشغف والتحدي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
2: حياكم الله ويعطيكم العافية، تشرفت تواجدي طبعا بينكم اليوم، وإن شاء الله نقضي وقت فيه الفائدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قبل ما نتحدث عن المشروع أخي عبد الله، عرفنا عن نفسك بداية، دراستك، ومتى بديت وشقيت طريق العمل الحر؟
2: والله أنا دراستي طبعا في إدارة اللوجستيات، وفي البزنس تقريبا من 2014، يعني في أيام المدرسة.
0: ما شاء الله.
2: ودخلت في أكثر من مجال يعني، ولكن المشروع الأبرز يعني كان مشروع توليب مارت، وهو مختص في، ربما يكون بعيد عن يعني عن إنه يدير يعني رجل، واللي هو مختص بال يعني الكوزمتكس والسكين كير. فمن بعدها تقريبا في 2024 حصل إنه التقيت بأحد الأخوة العطار عمار المعمري، صاحب براند بلوم، ويعني كان في خطة سابقة، ولكن ما لقت يعني ما كانت هي النقطة اللي أنا حاب أوصلها.
0: نعم.
2: فمن بعدها خبرته يعني عن الكونسبت اللي في بالي، واشتغلنا عليه. وكان معرض العطور في هذيك السنة كان شهر 6.
0: نعم.
2: 2024. فكان هو أول معرض، يعني تعتبر أول يعني نقطة عملية.
0: انطلاقة.
2: نعم.
0: انطلاقة وتدشين. وبالنسبة للمشاريع المشروع السابق.
2: المشروع السابق اللي هو توليب مارت كمحل موجود من 2017، وكأونلاين بزنس موجود من 2014.
0: ومستمر.
2: مستمر. نعم.
0: جميل.
1: طيب نتكلم عن هذا المشروع، مشروع نيشان للعطور. إيش اللي يميز هذا المشروع مقابل أكيد وجود الكثير من المنافسين في السوق؟
2: في الحقيقة براند نيشان ظهر هو نتيجة لأنه إحنا كنا ندور عن شيء مختلف.
0: نعم.
2: فكان في هذا الشيء ظهر في اختيار العطور، في طريقة الباكجينج، في كل تفاصيل البراند. يعني إحنا كنا ساعين أن نكون مختلفين، وظهر أكثر شيء في مسألة اختيار العطور. حتى في البدايات كان في ناس أنا طلبت استشارتهم، ناس في السوق يعني، وقالوا لي هذه الروائح ما تناسب السوق العماني. وكلامهم فيه جانب من الصحة.
0: برافو.
2: ولكن يعني أنا حاب هذا الاتجاه، بحكم أنه أساساً يعني أنا داخل المشروع كمشروع إضافي مش مشروع أساسي. فكانت الفكرة أنه يعني إذا ما بقدم شيء مختلف فأنا ليش موجود؟
0: نعم. عادة يقال أن الأشخاص اللي يدخلوا عالم التجارة يجب أن يتميزوا بروح المغامرة والشجاعة. صح. وأعتقد أنك تحليت بهذا الصفتين.
2: والله أنا إنسان على الصعيد الشخصي يعني أتردد كثير، ولكن الحمد لله يعني توفقت في أني دخلت هذا المجال.
0: نعم. هو مثل ما لاحظنا يعني لما تكلمت عن دراستك نوعا ما بعيد عن دراستك، بس يمكن استفدت من هذا
2: أكيد.
0: الشق
2: احنا
0: الدراسي.
2: درسنا مواد في الاقتصاد، درسنا مواد في الماركتينج، في السبلاي تشين، في اكثر عن يعني شيء اكيد انه هو يساعد الحين.
0: نعم.
2: في فهم يعني السوق بشكل عام.
0: نعم. ممتاز. قبل ما نتكلم عن التحديات يعني اذكر لنا يعني ابرز مكونات عطورك ومع من تعاونت.
2: في الحقيقه احنا كتصنيع أنا أتعامل مع العطار عمار المعمري، هو صاحب المصنع، وهو يعني يشاركني أيضا اختيار العطور، اختيار الروائح. إحنا كبداية في البراند تقريبا دخلنا ب 12 عطر، هذه انطلاقة البراند كانت عبارة عن 12 عطر مقسمة لثلاث أقسام. عطور العود، وفيها أربع عطور، عطور أساسها الحمضيات والجلود، والكوليكشن الأخير كان مختص بالروائح النسائية، وكان في نوعين بخور.
0: جميل.
2: نعم.
1: طيب نتكلم عن يعني الزيوت العطرية نعرف أنها ممكن تكون الزيوت شوية غالية في أسعارها،
2: نعم.
1: فمن وين تعتمد على استيرادها؟
2: الاستيراد معنا طبعا احنا نتعامل مع شركة فرنسية تعتبر من يعني من أعرق الشركات في هذا المجال، وأكيد الأسعار مختلفة بحسب مكونات الزيت العطري، ما ممكن أنها تكون قاعدة ثابتة على كل العطور أو كل الروائح، وأيضا ما بالضرورة يكون أن الزيت العطري غالي عشان هو مثلا في مكون العود أو مكون غالي، لأن في الغالب الزيوت العطرية تكون عبارة عن مركبات كيميائية يعني عشان ما يكون فيها مثلا تأكسد المحاصيل. هذا شيء معروف يعني في أي مجال زراعي أكيد أن المحاصيل تختلف بين محصول وآخر، فكيف ممكن هم يوازنوا بين كفاءة المنتج اللي يطلع بحيث أنه يكون باستمرار على نفس المستوى.
0: جميل.
2: نعم.
0: وين موقع الطبيعة العمانية في عطورك؟
2: في الحقيقة في كثير من المكونات يعني أبرزها مثلا الروائح الكوليكشن العود، فيه الزعفران، فيه الهيل، فيه كثير من المكونات، وغير كذا برز أيضا في البخور معانا أن احنا استخدمنا في كان في يوم المرأة دشنا بخور بهيج، وهو كان عبارة عن خلطة عمانية، خلطة عطور عمانية وأساسها الصندل.
1: طيب نتكلم عن أهم الاستراتيجيات التسويقية اللي تستخدمها عشان تجذب العملاء، كيف ممكن أنك أنت تدرس الناس، تعرف أذواقهم، لأنه كل شخص يختلف عن الآخر.
2: أكيد طبعا،
0: وخاصة يعني مع ازدحام الأسواق عبد الله، يعني
2: نعم.
0: الآن ما شاء الله يعني عد وحسب البراندات سواء العالمية أو العمانية.
2: أكيد نفس ما أسلفت في البداية، طبعا واحد من يعني أهم الركائز كانت في البراند هو أن احنا حابين نكون مختلفين عن اللي موجود في السوق. بالتالي الحين تروحي أي سوق أو تدخلي أي مول بتسمعي نفس الكلمات تتردد، ثبات 24 ساعة، ضمان ذهبي، وغيرها من العبارات اللي يستخدموها للتسويق أو للترويج عن العطور، واللي للأسف هي يعني تعتبر مغلوطة نوعا ما بحكم أنه يعني هي ما في قاعدة ثابتة على كل العطور.
0: نعم.
2: يعني كل وأساسا تجربة كل شخص عن آخر أكيد تختلف، درجة حرارة الجسم، نوع الملابس، وغيرها من الأشياء. فاللي الحاصل حاليا في مجال العطور هو أنه يتروج لها كلها، كل العطور بمختلف فئاتها، أن هي ثابتة وفواحة، وهذا الشيء مضلل طبعا.
0: نعم. شكلك عبد الله درست السوق قبل لا تخوض هذه التجربة.
2: بالضبط،
0: شفت الأنواع، شفت إيش الناس تحب أكثرها، طبعا غامرت يعني يبدو.
2: نعم.
0: أنك غامرت بعد
2: أنا
0: شوية.
2: على مدار موسمين معرض عمان للعطور كنت موجود في الساحة أقابل الناس، أخذ
0: هذا قبل لا تطلق مشروعك.
2: هذا قبل مشروع نيشان، وفي نفس الوقت أنا أحب أطلع طبعا على المشاريع سواء المحلية ولا اللي تكون مثلا جاية في المعارض، هي تكون فرصة أو حتى تكون خارج السلطنة. أحب أسمع، أحب أناقش، أحب أشوف وش الـ يعني الفرص اللي موجودة، بحيث أن احنا تكون إن شاء الله معنا فرصة فيها أن تكون موجودة في براند عماني.
1: طيب من خلال مشروعك إيش هي أهم المشاركات اللي شاركت فيها؟
2: تعتبر طبعا معرض عمان للعطور اللي هو يعني يستقطب هواة ومحبين العطور في السلطنة كامل، فهو يعني هو أهم معرض في السنة بالإضافة إلى المعارض الثانية يعني، وبدون استثناء تقريبا احنا شاركنا في كل المعارض، وهي تكون فرصة ذهبية. انت سألتوني قبل عن طريقة التسويق،
3: التسويق والترويج،
2: انه هو يكون تسويق مباشر او عرض مباشر للفكرة من البراند. يعني انا اتشرف طبعا اذا كان حد يسمعني من زبايني او من عملائي، دائما كنت اشرح لهم عن فكرة البراند وكيف نحاول ان نوصل للصورة الحقيقية لمجال العطور بعيدا عن كل حد يعني وش جالس يسوق. أنا أحاول أوصل الفكرة بأنه كل عطر له خصوصيته، أنت طريقتك كيف تستمتع فيه، مش بالضرورة أبدا يكون العطر الخارق اللي ممكن يعني أنت تعامله معاملة يعني كل وقت. كل عطور لها خصوصيتها.
0: صحيح. طبعا المشروع، أي مشروع لا يخلو من تعب وجهد، لما فتحت يعني الحمد لله
2: أكيد.
0: المحل وأيضا تبيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
0: بالإضافة أيضا لبراندك السابق اللي متعلق به مستحضرات العناية بالبشرة. أبرز التحديات، يعني لو تخبرنا عن المشروعين أيضا نعطي فكرة بالنسبة للمستمع الكريم، والأسعار يعني أكيد يمكن يخطر في بال الشخص إيش هي أسعارك؟ هل أسعارك تنافسية في ظل هذا الازدحام في السوق؟
2: والله كتركيز أنا ما مركز على مسألة الأسعار أنها تكون تنافسية، هي معادلة بين يعني بين أكثر عن شيء، يعني بين كلفة التصنيع، بين التسويق، بين كل هذه العناصر، يعني هي تأثر في النهاية على سعر المنتجات. بخبرش الأسعار، ولكن خلينا خبرش عن النقطة الثانية اللي هي التحديات. صراحة يعني ما عندي يعني شيء معين انه ممكن اقول انه هو كان تحدي، ولكن لو بيكون شيء واحد واتوقع هذا يواجه الاغلب، مسألة الصورة النمطية لموضوع العطور. يعني في صورة ذهنية مع الاغلب، يعني مع المستهلك ايا يكون، لان احنا في المعارض نواجه ترى مختلف الجنسيات، ما شرط المستهلك العماني، ولكن الاغلب عنده مفاهيم مغلوطة بخصوص الثبات والفوحان وجودة العطر وكيف هو رابط كل هاي الأشياء. بس طريقتنا وكيف احنا نوصل له المعلومة بأنه لا، أنه لكل رائحة مثلا خصوصيتها، لكل مكون خصوصية،
0: طريقة استخدامك، الوقت، طريقة حتى الرش
2: بالضبط، والملابس وغيرها من العوامل. نعم. أكيد. نعم. فهذه يعني هذا أبرز التحديات. صحيح. أنه يصادفنا صراحة في المعارض بالأخص في ناس يعني تحب تطلع على شو اسمه، يعني على على على الخبره وعلى التجربه مالك بانها ان هي عندها خبره اكثر،
1: وحتى تقارنك مثلا بمشاريع
0: وبراندات.
2: بس هالشيء وارد عادي طبعا، احنا نتفهم، واكيد هذا سوق وكل حد حر يعني باختياره،
0: وعالم طبعاً. واسع يعني العطور، حتى لدرجه ان هناك عطور تناسب الشتاء وعطور تناسب فصل الصيف.
1: صحيح.
0: فالعالم واسع وعميق. أكيد. ومتشعب يعني،
2: واحنا في عصر للاسف طغى فيه الطابع التجاري.
0: صحيح.
2: يعني يمكن تو جربته بدون ذكر يعني تجارب، ولكن المشاكل جالسة تزيد.
0: أيوة. كل حد يمدح.
2: أيوة. في مشاكل تخص الحساسية، مشاكل تخص الجيوب الأنفية وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا كل هذا ينحل في أن أنت تتبع المعايير العالمية في مجال العطور،
0: تصنيع العطور.
2: أيوة. بالنسبة للأسعار طبعا هي تتفاوت من يعني مختلف المنتجات، لأن في معنى منتجات خاصة بالجسم فبالطبيعي تكون أسعارها أقل. الأسعار طبعا مقارنة بالجودة والستاندرد اللي احنا شغالين فيه تعتبر مناسبة، ما في أسعار يعني فلكية مثل ما يقولوا، الأسعار كلها في متناول الجميع. وغير كذا أنه إحنا دائما موجودين في المعارض نتشرف بالجميع، وغالبا في المعارض إحنا يكون في معنا عروض ترويجية وكذا، فهي شكرا. فرصة أنكم تتعرفوا علينا أكيد
0: إن شاء الله. قبل ما نختم يعني خطر في بالي أسألك عبد الله، ليش اخترت نيشان؟
2: والله الاسم أنا مختارنا أساسا لبزنس ثاني، وهو مسجل من 2023
0: ما شاء الله.
2: ونيشان في اللغة العربية وفي أيضا الأوردو هي بمعنى العلامة.
0: نعم. بعرف.
2: فصار كذا ربط أنه هو نيشان، معنى أنه هو يعني له علامة أو له بصمة.
0: تمام. إن شاء الله تترك علامة وبصمة في عالم العطور إن شاء الله.
1: من اسمه نصيب بإذن الله. نحن نتمنى لك كل التوفيق في هذا المشروع وحتى في مشاريعك الأخرى الأستاذ عبد الله بن علي العسائي صاحب مشروع عطور نيشان، يعطيك العافية.
2: الله يعافيكم وتشرفنا فيكم.
0: كل الشكر عبد الله، أنت نموذج أكيد للشباب الطموح، وإن شاء الله كثير اليوم تكون ألهمت كثير من مستمع لك اليوم إن شاء الله.
2: شكرا
0: لك.
2: شكرا، يعطيك العافية.

في الختام مستمعينا نقول بأن اللطف في الكلام واللطف في التصرفات يترك أثر عميق داخل النفس، والقلوب التي تميل للرفق حتى وهي متعبة تظل صادقة رغم كل شيء. حتى نلتقي، لكم خالص الود منا، وهذه تحيات فريق العمل. كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر لحسني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب، حيث نختار في كل حلقة كتابا جديدا وجميلا.
3: الهدف هو أن نقرأ معا ما قرأته الأجيال السابقة، ولا يزال القراء يطالعونه حتى الآن وبشغف شديد كأنها صدرت صباح اليوم.
2: نعم، الرواية التي نقدمها اليوم تم إنتاجها في عام 2012 إلى السينما من جديد بعد أن رأيناها منذ سنوات قليلة في عام 1998 في فيلم أمريكي أيضا.
3: إنها رواية البؤساء للكاتب الفرنسي فيكتور هيغو، منشورة لأول مرة في باريس عام 1862.
2: هي رواية ذات مذاق خاص، قرأتها الشعوب بكل اللغات وترجمت إلى اللغة العربية عشرات المرات، سواء ترجمة شاملة أو مختصرات.
3: كما أنه تم إخراجها مرتين في السينما العربية عام 1943 بطولة عباس فارس، ثم عام 1978 بطولة فريد شوقي.
2: العنوان نفسه جذاب للنظر، فهذا يعني أن الرواية تتعامل مع الفقراء المحتاجين الذين يلعب بهم الفقر ويدفعهم للخروج عن القانون.
3: اختار هيغو عنوان البؤساء صيغة الجمع وليس صيغة الفرد، فكم من بؤساء في العالم يعيشون معا يتوارثون البأس أبا عن جد.
2: يوجد لدى كل الشعوب بؤساء على طول العصور، فالثراء شيء نسبي، كما أن الفقر أمر نسبي أيضا.
3: الكثير من أدباء القرن التاسع عشر كتبوا عن الفقراء مثل ما فعل فيكتور هيغو في فرنسا، وأيضا تشارلز ديكن في بريطانيا.
2: الآن أعزائنا حان الوقت كي نتعرف على الكاتب قبل أن نقرأ صفحات رواية البؤساء.
3: الكاتب فيكتور هيغو عاش أغلب سنوات القرن التاسع عشر، عصر الثورة الصناعية والهجرة من الريف إلى المدينة.
2: هؤلاء الذين ذهبوا إلى المدينة هم الفقراء الذين عاشوا بؤساء في المدينة بين المناجم والسجون، مثل جان فالكان.
3: هيغو مولود في مدينة بيزانسون الفرنسية عام 1802، وقد عاش 83 عاما وسط المجد الأدبي الذي حشد نفسه له.
2: ما لبثت الأسرة أن رحلت إلى باريس تحت ضغط الابن الصغير الذي تمنى منذ طفولته أن يصبح شخصا عظيما.
3: لذا تصرف دوما على أنه موهوب، تلقى العلوم في مدارس باريس وقرأ الآداب القديمة والحديثة والتحق بأكاديميات أدبية.
2: كان يتصرف على أنه سابق لعمره، فكان يدرس بهذه الأكاديميات الراقية وهو تلميذ في المدارس، ونشر قصائده الأولى وهو لا يزال طالبا.
3: فيكتور هيغو بدأ حياته شاعرا، ورغم ذلك عمل عقب تخرجه في الصحافة، وهو عمل شاق يبحث فيه عن الخبر ويكتب المقال.
2: نشر مسرحيته الأولى هرناني في سن مبكرة من عمره، وهي مسرحية شعرية تتحدث عن العواطف الممزوجة بالشرف والنبل والقوة.
3: جاءت هذه المسرحية بما يتوافق مع العصر الذي عاشه المؤلف في تلك الفترة، وما لبث أن صدم بتولي نابليون الثالث مقاليد الحكم عقب ثورة عام 1848،
2: فكتب مقالات ضد الإمبراطور، فوجد نفسه مطارداً من السلطات وتم نفيه خارج فرنسا، فعاش في بلجيكا منفياً لأكثر من 20 عاماً،
3: كما أقام لبعض الوقت في الولايات المتحدة الأمريكية.
2: لم يتوقف فيكتور هيغو عن الكتابة، وفي المنفى استكمل تأليف الروايات التي بدأها قبل عام 1848.
3: من هذه الأعمال العقاب عام 1853 والبؤساء، وقد عاد فيكتور هيغو إلى فرنسا بعد أن تم إبعاد نابليون الثالث عن الحكم.
2: استكمل فيكتور هيغو كتابة مؤلفاته بعد عودته إلى باريس، ونشر روايات جديدة منها عمال البحر وآخر يوم لمحكوم عليه بالإعدام،
3: كما نشر روايته الشهيرة أحدب نوتردام التي تعتبر درة إبداعاته إلى جوار روايته البؤساء.
2: كان هيغو معجباً بشكل ملحوظ بالثورة الفرنسية التي أنجبت نابليون وروبسبير ومارساد وغيرهم، فكتب أكثر من رواية حول هذه الثورة، ومنها الرجل الضاحك،
3: وأيضاً رواية 93.
2: يعتبر فيكتور هيغو هو عنوان الأدب المهم والشائع في القرن العشرين، وقد عاش حياة فيها الكثير من المعاناة في شيخوخته بسبب ابنته آديل.
3: هذا عن المؤلف، فماذا عن روايته الجميلة التي اخترنا أن نقرأها؟
2: إنها رواية عن تحولات حادة وكثيرة تدور في حياة رجل حمل أكثر من اسم في الأماكن التي عاش فيها، لكن اسمه الذي اختاره له المؤلف هو جان فالكان.
3: رواية البؤساء تتتبع حياة جان فالكان منذ طفولته. لقد عرف طفولة بائسة كثيرا، فقد عاش بلا أب أو أم.
2: تولت أخته تربيته، وصار على الصبي أن يعمل كثيرا من أجل رعاية أخته، واجه ظروفا بالغة الصعوبة،
3: واضطر الصبي جان فالكان أن يكسر زجاج المخبز ليأخذ خبزا يطعم به أبناء أخته الجياع.
2: ومن أجل سرقة رغيف تم القبض عليه وأودع السجن لمدة 5 سنوات. يا له من عقاب شديد القسوة نزل بالصبي.
3: لم يكن سجينا عاديا، بل هو متمرد، ولذلك فكر في الهرب من السجن وهرب، لكنه أعيد إلى السجن.
2: كرر محاولة الهرب فأعادوه مرة ثانية، وتكررت محاولات الهرب، وتكررت أيضا مرات الرجوع إلى السجن.
3: وصارت سنوات السجن التي قضاها جان فالكان 19 عاما عقابا له على محاولاته المتكررة للهرب.
2: 19 عاما لسجين على محاولته لسرقة رغيف من أجل أطفال جياع، لذا لا بد من التعاطف مع هذا النوع من المدانين الأبرياء
3: الذين سماهم المؤلف بالبؤساء.
2: وتم إطلاق سراح جان فالكان، وواجه الجوع والحرمان من جديد في شوارع باريس، وقال:
3: السجن أرحم من الجوع.
2: ثم اختفى عن الأعين عن العالم، وظهر في مكان جديد باسم مختلف. إنه الآن رجل ثري معروف بأنه صاحب البر والإحسان.
3: لكن يبدو أن الحياة لن تتركه لحاله، فالضابط الرئيسي في المدينة الآن هو جافير الذي كان يوما سجانا عليه.
2: وعندما التقى الرجلان حاول الضابط أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل.
3: حاول الضابط جافير أن يتذكر أين رأى صاحب هذا الوجه من قبل. لم يتخيل أنه جان فالكان الذي كان سجيناً ذات يوم.
2: الاسم الجديد الذي اختاره فالكان لنفسه هو الأب مادلين. إنه الآن عمدة المدينة، يتمتع بسطوة وقوة.
3: ولا يمكن لأحد أن يتخيل أنه السجين الذي قضى 19 عاماً عقاباً على قيامه بسرقة رغيف خبز.
2: جاءت الأخبار إلى العمدة أن الضابط جامير قد قبض على رجل هارب من السجن يدعى جان فالكان، وأنه أعاده إلى السجن.
3: انتاب الندم عمدة المدينة، فقد سجن رجلا بريئا تحت ادعاء أنه جان فالكان الهارب من السجن.
2: وقرر العمدة أن يفعل شيئا لإطلاق سراح هذا السجين البريء تظاهر أنه غرق في النهر العميق.
3: وترك وصية فيها اعتراف أنه هو جان فالجان وأنه انتحر بسبب إحساسه بذنب اقترفه، واعترف أن السجين ليس هو جان فالجان.
2: واختفى الرجل، لكن الناس لم ينسوا رجل البر والإحسان بالمرة، وظهر في مدينة جديدة باسم مختلف.
3: فوجئ الضابط جافير برجل يقوم بإنقاذه عندما داهمته عربة بحصان في الطريق، ووقف الرجل يدفع العربة إلى أعلى بظهره القوي.
2: رأى جافير أن لا أحد يمكنه أن يرفع العربة بظهره سوى فالجان، لقد رفع عربة مماثلة ذات يوم أمام عينيه في السجن.
3: وقرر الضابط جافير أن يرد الجميل لجان فالجان بأن يتوقف عن مطاردته وأن يتركه مع اسمه الجديد.
2: وصار على فالجان أن يؤدي رسالة جديدة، فابنته التي تبناها صارت حسناء تلفت أنظار من حولها.
3: طلبها شاب للزواج، وفي ليلة الزفاف ادعى الأب أنه مريض ولم يشترك في توقيع العقد حتى لا يكتب اسمه المزيف.
2: واندهش الناس، لكن جان فالجان باح بحقيقته ذات يوم لابنته وزوجها. لقد أحس أنه صار عجوزا،
3: وعليه أن يبوح بالحقيقة لأقرب الناس إليه، وخاصة أنه الآن على فراش الموت وها هو يردد:
2: الآن كم أنا سعيد أنني أموت ومن حولي أسرة سعيدة. شاركت في تقديم هذه الحلقة بسمة بنت محمد المعولي.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
4: أجمل الكتب.
1: إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
5: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في سنة 1948 هطلت أمطار غزيرة جدا على جنوب الجزيرة العربية في أكتوبر، وهذه الأمطار سميت محليا الحمار. كان الحمار مطر شديد جدا شمل منطقة الخريف بأكملها، وأكثر من منطقة الخريف وصل إلى البادية وخارج البادية، كان إعصار بمستوى متقدم جدا. ويعني هذه الأمطار الكثيفة كانت في نهاية شهر أكتوبر تقريبا 23 أكتوبر، وأثرت على المراعي على المحاصيل، لأن المراعي خلاص كانت في مرحلة الإزهار، فأتت هذه الأمطار وربما أثرت على هذه المراعي، وفي بعض الأعشاب أيضا تفسد، وبعض المحاصيل الزراعية أيضا فسدت وانكسرت، والرياح أثرت على هذا الاقتصاد، وكان هذا له دور أيضا في إحداث يعني مصاعب وتحديات كبيرة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. بعد مرور هذا يعني هذه الأنواع المناخية الصعبة، انتظر الأهالي فصل الخريف، وصلوا إلى فصل الجدب، انتظروا فصل الخريف ولم يأتي الخريف في غرب محافظة ظفار في الشريط الغربي، في حين أنه استمر بالوصول إلى الكتلة الشرقية، صلالة، جبال القرى وجبل سمحان، المواقع اللي ممكن يصل لها الخريف، استمر فيها الخريف بشكل طبيعي، لكن غرب محافظة ظفار لم يصل إليها أي خريف. هذا السبب لم يدرس حتى الآن، يعني حتى الآن لا توجد دراسة تعطي مبرر واضح لعدم حدوث الأمطار في غرب ظفار في سنة 1949 أمطار الخريف، وكيف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية اتجهت إلى الشرق أكثر وتجاوزت الغرب. كان في هطول مطري، يعني الذاكرة الشعبية تقول في هطول مطري خفيف في مرحلة معينة ثم توقف، ويوجد آثار الخريف في ظل إلى حد ما، في الأرض ليست مشمسة في ذلك الوقت، بل كانت أجواء الخريف من حيث الظل من حيث، لكن لم يكن الكثافة في الرياح الجنوبية الغربية المليئة بالرطوبة لم تكن كافية، كانت قليلة جدا، حتى الجبال لم تخضر، يعني لم تكن وكأنه الرياح التي مرت على غرب ظفار كانت ناشفة خالية من الرطوبة. وهذا أمر يحتاج له قراءة أكثر هدوءا، ويحتاج له دراسة حقيقية معمقة تدرس وضع الرياح في ذلك الوقت والسبب الحقيقي الذي حدث لهذه المنطقة غرب جنوب الجزيرة العربية المتأثر بالخريف من عفول إلى حوف. هذه المنطقة كلها في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية لم يحدث لها أي تأثر بالخريف، لكن الأهالي في هذه المنطقة أيضا استطاعوا الصمود في العام الأول، العام الثاني وصلوا إلى مراحل الجدب، شهر 5 شهر 4 فصل القيض، لأن الفصول في جنوب الجزيرة العربية ليست مثل الفصول في باقي شبه الجزيرة العربية. نحن في جنوب الجزيرة العربية يبدأ الخريف من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر الفصل الماطر، ثم يأتي الربيع أو الصرب أو الخريف الذهبي من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي الشتاء من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، ثم يأتي فصل القيض من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو. فصل القيض 21 على حسب الانقلاب اللي يحدث، 21 من كل شهر، و27 هو حسب الحسابات التقليدية اللي موجودة في محافظة ظفار. فهذه الفصول الأربعة اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري، وأبدأه بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. 76% نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم. شهداء وجرحى جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. قمة منظمة شنغهاي تبحث في العاصمة القرغيزية بشكيك ملفات سياسية واقتصادية والتطورات في الشرق الأوسط. من العناوين وإلى التفاصيل، بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور شوكت ميرزياييف رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالته فيها عن أطيب تهانيه وصادق تمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة وللشعب الأوزبكي الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، راجيا لفخامته التوفيق والسداد لتحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات في مختلف المجالات. وهنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه فخامة الرئيس بيتر بيلغريني رئيس الجمهورية السلوفاكية بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالته خلال برقية التهنئة المرسلة لفخامته عن أطيب تمنياته لفخامته وللشعب السلوفاكي الصديق بدوام الاستقرار والنماء والازدهار. احتفلت وزارة التعليم بتكريم 122 طالبا وطالبة من المجيدين في دبلوم التعليم العام وما في مستواه للعام الدراسي 2025-2026، وذلك بالتعاون مع شركة أوكسيدنتال عمان. ويأتي التكريم بهدف تحفيز الطلبة المجيدين وتشجيعهم على مواصلة الجهد والتحصيل العلمي بما يعزز روح التنافس الإيجابي بين الطلبة في مختلف المديريات التعليمية. رعى حفل التكريم معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.
1: في مواعيد التخرج المدرسي تعلو أصوات التهنئة من المباركين، يقابلها تدفق لمشاعر الفرح والسعادة من كل طالب وطالبة، والذين تحتفي بتكريمهم وزارة التعليم في حفل الطلبة المجيدين لدبلوم التعليم العام وما في مستواه من العام الدراسي المنصرم 2025-2026.
2: قريبة همس بنت محمود بن أحمد الأغبري. بصراحة شعور جميل جدا، نحن سعداء جدا لأن حصلنا ثمار تعبنا، حصلنا الشيء اللي نستحقه بعد التعب اللي قضيناه على مدار 12 عام.
1: طريق الوصول إلى ذروة التحصيل العلمي لم يكن بالأمر الهين، وعلى مدار 12 عاما دراسيا عمل هؤلاء الطلبة بكل جد واجتهاد، مع الأخذ في الحسبان دور الأسرة في تهيئة الظروف الملائمة لهم لتحين اللحظة الفارقة وتكون خير حصاد ومسك ختام بعد سنوات من البذل والعطاء. نهاية رحلة مدرسية مليئة بالمحطات المميزة، لتبدأ بعدها رحلة أكاديمية يجوب خلالها هؤلاء الطلبة مختلف الكليات والجامعات، وينشدون من العلم ما يمكنهم من رفض سوق العمل العماني بكفاءات وطنية قادرة على مواصلة العمل والبناء من أجل مستقبل هذا الوطن.
0: استقبل اللواء ركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بمعسكر بيت الفلج وفدا من كلية الدفاع الوطني بجمهورية الهند برئاسة اللواء الركن جوي مانيش فسان تاكومار باتيل كبير هيئة التوجيه بكلية الدفاع الوطني بجمهورية الهند. تبادل الجانبان خلال اللقاء الحديث حول عدد من الموضوعات لا سيما المجالات الأكاديمية، كما استمع الوفد الزائر إلى إيجاز عن كلية الدفاع الوطني وما تتضمنه من مرافق وتجهيزات، واطلع على أقسام الكلية المختلفة. بلغت نسبة إنجاز مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم نحو 76%، وبتكلفة إجمالية جاوزت 151 مليون ريال عماني، ويمتد الطريق بطول 72 كيلومترا.
3: يعد مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي دبا ليما خصب بمحافظة مسندم أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة لتعزيز شبكة الطرق والربط بين ولايات المحافظة ونياباتها، فقد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى نحو 76%، والذي تتجاوز تكلفته الإجمالية 151 مليون ريال عماني. ويمثل المشروع الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إضافة نوعية لمنظومة الطرق في محافظة مسندم، لما يؤديه من دور في تسهيل حركة التنقل وتعزيز الوصول إلى القرى والتجمعات السكنية، إلى جانب دعم الحركة التجارية والسياحية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية.
4: المهندسة معين محمد عامر الراسبي، مهندسة مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي. مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي مشروع استراتيجي يربط ولايات محافظة مسندم بمحور بري حديث، ويحدث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ويعزز جودة الحياة، ويدعم التنمية المستدامة، ويواكب مستهدفات رؤية عمان 2040. وعلى امتداد هذا المسار تتجسد واحدة من أعقد التجارب الهندسية في سلطنة عمان، ورغم تحديات الوصول وصعوبة التضاريس تواصل الأعمال مع توظيف أحدث التقنيات وأدق أساليب التحليل الهندسي والالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة، مع توقع اكتمال المشروع في الربع الأخير من عام 2028.
3: ويمتد الطريق بطول 72 كيلومترا، ويتكون من 3 أجزاء. يبدأ الأول من ولاية خصب إلى نيابة ليما بطول 20 كيلومترا، فيما يمتد الجزء الثاني داخل نيابة ليما لمسافة 8 كيلومترات، ويربط الجزء الثالث بين نيابة ليما وولاية دبا بطول 44 كيلومترا. كما يتضمن المشروع تنفيذ نحو 198 منشأة خرسانية لتصريف مياه الأمطار، إضافة إلى إنشاء طريق بمسارين وبعرض يتجاوز 3.5 متر لكل مسار، مع أكتاف جانبية بعرض 1.5 متر وأخرى ترابية مهيئة، مما يتيح إمكانية التوسع مستقبلا وفقا للاحتياجات المرورية. وقد روعي في تصميم الطريق طبيعة التضاريس والظروف المناخية التي تتميز بها محافظة مسندم، بما يعزز قدرته على خدمة مستخدميه بمختلف أنواع مركباتهم ورفع مستوى السلامة والكفاءة المرورية على امتداده. وسيسهم المشروع عند اكتماله في إحداث نقلة نوعية في حركة التنقل بالمحافظة، إذ يتوقع أن تستغرق الرحلة بين خصب ودبا نحو 55 دقيقة، وبين ليما وخصب نحو 20 دقيقة، مقارنة بنحو 2.5 ساعة سابقا.
0: عالميا، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تزال تسعى لحل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن استمرار الحرب ليس في مصلحة أحد. وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني عقب استئناف المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران بعد توقف دام أكثر من شهر. وكانت الولايات المتحدة قد شنت الليلة الماضية ضربات قالت إنها استهدفت منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جزيرة لارك، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني شنه هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على قواعد أمريكية في المنطقة. نفت وزارة الدفاع بدولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأوضحت الوزارة أن القوات الجوية تعاملت مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للإمارات، مشيرة إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تواصل مهامها في رصد ومتابعة الأجواء الإماراتية على مدار الساعة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت فجر اليوم 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي الأردني صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية أن منظومة الدفاع الجوي تعاملت مع الصواريخ وتم تدميرها قبل أن تشكل أي تهديد على السكان أو الممتلكات. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، كما تواصل قوات الاحتلال تصعيدها في الضفة الغربية بالتزامن مع الاستعدادات للانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
5: إلى نقطة لا عودة ستكون نتيجة حال فشل الخطة الأمريكية لقطاع غزة، تحذير أطلقه نيكولاي ملادينوف الرئيس التنفيذي لمجلس السلام الذي يتوقع أن يتم نشر القوة الدولية في غزة خلال أشهر قليلة، مع تشديده على ضرورة نزع السلاح. إسرائيل بالمقابل لا تتعاطى إيجابيا مع التوجه السياسي، ويركز قادتها حاليا على تعزيز مسار التصعيد الميداني خدمة لأهداف انتخابية. الغارات الإسرائيلية استمرت، فسشد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهداف غرب مدينة غزة، إضافة لإصابة 5 صيادين برصاص البحرية الإسرائيلية، إلى جانب الإعلان عن إصابات في استهدافات لخان يونس ومخيم المغازي. وأفاد شهود عيان بسماع أصوات نسف للمباني شمال رفح وشرق دير البلح، وشهدت الأجزاء الشرقية للمنطقة الوسطى قصفا مدفعيا مركزا مع توغل محدود للآليات الإسرائيلية في المنطقة. الواقع المعيشي في غزة لم يشهد أي تحسن، فالقيود الإسرائيلية على المساعدات قائمة وأوضاع السكان تتدهور. في الضفة الغربية نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات لعدة مناطق واعتقل فلسطينيين، كما هدم بنايتين سكنيتين في بيرزيت شمال رام الله، إضافة لهدم منزلين في نابلس. وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تم توثيق عمليات هدم ل 99 منشأة زراعية خلال الشهر الماضي. المستوطنون بدورهم وبدعم من الجيش جرفوا أراض في البلدة القديمة لمدينة الخليل، واقتلعوا أشجار زيتون في بلدة بيتا قرب نابلس لتشجير الأرض لشق طريق استيطاني. القدس المحتلة شهدت حملة اعتقالات إسرائيلية لعشرات العمال الفلسطينيين بذريعة عدم الحصول على التراخيص. واقتحم جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال المدينة المقدسة، كما منع جنود الاحتلال الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم في تجمع المنطار والسواحل شرق القدس. وكثف الجيش إجراءاته على حاجز جبع معرقلا حركة الفلسطينيين. ولم يغب عن المشهد اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى في مسعى لفرض واقع التهويد على الحرم القدسي والمدينة المقدسة. لا تترك إسرائيل تفصيلة للمساس بالوجود والهوية الفلسطينية إلا وتسعى إليها بكل قوة، انطلاقا من ارتفاع مستوى تطرف الجمهور الإسرائيلي وبالاستفادة من ضعف التحرك الدولي الرادع لها. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: واصلت القوات الروسية قصفها للعاصمة الأوكرانية كييف ومحيطها لليوم الخامس على التوالي. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت بالمسيرات والصواريخ وقذائف المدفعية منشآت البنية الأساسية للطاقة والنقل والمراكز اللوجستية التي تم العمل أو التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية. انطلقت في العاصمة القرغيزية بشكيك أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة الدول الأعضاء، وتبحث القمة التي تستمر يومين ملفات الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقة والنقل واللوجستيات والتحول الرقمي إلى جانب قضايا الأمن الغذائي والحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط، لا سيما تداعيات التوتر على طرق التجارة والطاقة. في خطوة تعزز حضور الصناعات الدفاعية التركية داخل حلف شمال الأطلسي، بدأت أنظمة اتصالات منخفضة التردد العمل ضمن إحدى المنظومات التقنية التابعة للناتو في تطور يحمل أبعادا عسكرية واستراتيجية تتجاوز الجانب التقني.
6: تكتسب هذه الخطوة أهميتها من طبيعة الاتصالات منخفضة التردد التي تستخدم في الاتصالات الاستراتيجية بعيدة المدى، لا سيما في المجالات البحرية والعسكرية الحساسة. وبالنسبة إلى تركيا، يمثل دمج أنظمة أسلسان في منظومة الناتو اعترافا بقدرة الصناعات الدفاعية التركية على تلبية المعايير التقنية والتشغيلية للحلف، كما يمنح الشركات التركية فرصة أكبر للمنافسة على مشاريع دفاعية مستقبلية داخل دول الناتو. أما بالنسبة إلى الحلف، فإن المشروع يساهم في تحديث بنيته التقنية وتوسيع قاعدة الموردين من داخل الدول الأعضاء في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تطوير القدرات العسكرية والاتصالية في ظل التوترات الأمنية في أوروبا والبحر الأسود. وعلى المستوى السياسي يحمل التطور دلالة إضافية بالنسبة إلى أنقرة التي تسعى إلى ترسيخ دورها داخل الناتو، ليس فقط باعتبارها قوة عسكرية مهمة وإنما أيضا كمصدر للتكنولوجيا والأنظمة الدفاعية. ولا يتوقع أن يؤدي المشروع بمفرده إلى تغيير موازين القوى العالمية، لكنه يعكس اتجاها مهما يتمثل في سعي تركيا إلى تعزيز استقلاليتها وقدراتها الصناعية بالتوازي مع الحفاظ على موقعها ودورها داخل المنظومة الأطلسية. وبذلك فإن دخول أنظمة أسلسان إلى منظومة الناتو يمثل أكثر من مجرد نجاح تجاري أو تقني، فهو خطوة تعزز مكانة تركيا في الصناعات الدفاعية وتؤكد أهمية التكنولوجيا كأحد عناصر تصل النفوذ في التحالفات والصراعات الدولية الحديثة. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: تتواصل جهود الإنقاذ بعد 6 أيام على الفيضانات المدمرة التي اجتاحت الحدود المشتركة بين نيبال والصين، فقد ارتفعت أعداد الوفيات إلى 903 حالات وقرابة 5000 مفقود حسب ما أكدته الهيئة النيبالية لإدارة الحالات الطارئة. وتسابق فرق الإنقاذ الزمن في ظروف بالغة الخطورة سعيا لإخراج عشرات العاملين في قطاع الطاقة الكهرومائية، يعتقد أنهم لا زالوا عالقين تحت الأنقاض. أعلنت السلطات جمهورية الكونغو تسجيل أكثر من 6000 حالة إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا، كما تم تسجيل 2911 حالة وفاة، فيما تم الإعلان عن تعافي أكثر من 1360 شخصا من الفيروس. وفي السياق ذاته أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع لا يزال خارج نطاق السيطرة، محذرة من أن الوباء في طريقه لتخطي أرقام وباء إيبولا الذي ضرب غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016 والذي أودى بحياة أكثر من 11,000 شخص، تركزوا بشكل رئيسي في غينيا وليبيريا وسيراليون. حصلت سلطنة عمان 11 جائزة في مختلف المسارات والفئات ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي التي تنظمها الهيئات المنظمة لأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال حفل ختام الجائزة الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، حيث حققت سلطنة عمان جائزة المركز الأول في مسار الرسم وجائزتين في مسار صناعة الفيديو، إضافة إلى 4 جوائز في كل من مسار الكتابة ومسار التصوير الفوتوغرافي. وتهدف جائزة المستثمر الذكي الخليجي إلى تشجيع المواهب الشابة على إنتاج أعمال ومحتوى إبداعي يسهم في تبسيط المفاهيم المالية والاستثمارية وتعزيز الوعي بالممارسات الاستثمارية السليمة. ونبقى في المملكة العربية السعودية، حيث شارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في افتتاح أعمال معرض ومؤتمر ليب 2026 المقام في مدينة الرياض. وتتمثل المشاركة ب24 شركة تقنية عمانية تستعرض منتجاتها وحلولها التقنية أمام نخبة من المستثمرين والشركاء والعملاء والمهتمين من مختلف الأسواق. وتهدف المشاركة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون وبناء الشراكات واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في قطاع التقنية. وقعت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة مذكرة تعاون مع شركة نما لتزويد الكهرباء لتنفيذ برنامج ريادة بلس، الذي يهدف إلى تقديم حلول ومزايا داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حاملي بطاقة ريادة الأعمال. وتهدف مذكرة التعاون إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تطبيق آليات الاستهلاك الأمثل للكهرباء بما يسهم في خفض قيمة فواتير الكهرباء، إلى جانب توفير حلول سداد مرنة تساعدها على معالجة التزاماتها المالية وتعزيز قدرتها على التعافي واستمرارية أعمالها. كما تهدف المذكرة إلى الحد من حالات التأخر في سداد فواتير استهلاك الكهرباء وتقليل حالات فصل الخدمة الناتجة عن تراكم المتأخرات وتحسين كفاءة تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضاهم وتطوير الشراكة المؤسسية بما يخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. دشنت غرفة تجارة وصناعة عمان ممثلة بمركز الاستثمار الاجتماعي المنصة الرقمية مستفيد لتكون حلقة وصل بين التحديات والاحتياجات المجتمعية والفرص والمبادرات الاستثمارية والشركاء والمستثمرين، وذلك على هامش أعمال منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة بولاية صلالة. كما وقع المركز 4 اتفاقيات تعاون، الأولى مع وزارة الصحة ومركز ظفار للتعافي لدراسة إنشاء مركز متخصص لعلاج وتأهيل ودمج مرضى إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. ما جاءت الاتفاقية الثانية مع بنك التنمية وتهدف إلى ربط الاستثمار الاجتماعي بالتمويل التنموي، فيما وقعت الاتفاقيتان الثالثة والرابعة مع الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال والشركة العمانية الهندية للسماد، وتتعلقان بتبادل الخبرات وتطوير المبادرات المجتمعية النوعية والمستدامة. يواصل منفذ البيت الحرفي العماني بسوق شاطئ الحافة في ولاية صلالة الترويج للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في المنتجات الحرفية، ولاقى المنفذ إقبالا من زوار موسم خريف ظفار، حيث يضم أنشطة متعددة منها المشغولات اليدوية ومنتجات العناية والتجميل المستخلصة من البيئة العمانية، بالإضافة إلى نشاط العطور والبخور والأزياء. يذكر أن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت قد أطلقت البيت الحرفي العماني بمسقط في عام 2022 وأتبعته بمتجر رقمي لتقديم الدعم للحرفيين للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين. وإلى سوق النفط، حيث يرتفع سعر النفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارين و64 سنتا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، يبلغ اليوم 94 دولارا و31 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. أما عالميا، فقد ارتفعت أسعار النفط اليوم بأكثر من 3%.

0: الأسبوع الماضي في أول تراجع أسبوعي لهما خلال 3 أسابيع. أما أسعار الذهب فقد تراجعت بعدما أثارت عودة الهجمات في الشرق الأوسط المخاوف من ارتفاع التضخم، حيث انخفض الذهب في المعاملات الفورية بمقدار 0.04% ليسجل 4436 دولارا و4 سنتات للأوقية، مسجلا أضعف مستوى له منذ 19 من أغسطس الجاري، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1% لتصل إلى 4486 دولارا و40 سنتا للأوقية. في إطار تعزيز التنمية الخدمية والسياحية وتوفير المرافق المتكاملة التي تسهم في تحسين جودة الحياة، تتواصل في محافظة الظاهرة الأعمال الإنشائية في مشروع إطلالة ضنك بنسبة إنجاز بلغت 85%، ويقام المشروع على مساحة تقارب 65 ألف متر مربع.
1: على مساحة تقدر بنحو 65 ألف متر مربع، وعلى الطريق الرابط بين محافظتي الظاهرة والبريمي، تواصل بلدية الظاهرة تنفيذ مشروع إطلالة ولاية ضنك، أحد أهم المشاريع الخدمية والترفيهية والسياحية التي يعول عليها في تعزيز جودة الحياة وتوفير وجهة متكاملة لأهالي الولاية والمقيمين والزوار. المهندسة شيخة بنت أحمد الوحشي المشرفة على هذا المشروع متحدثة لإذاعة سلطنة عمان.
2: يجمع مشروع إطلالة ضنك بين الترفيه والرياضة والخدمات العامة بتكلفة تجاوزت 2 مليون ريال عمان بمساحة 65 ألف متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز 85%، وجار العمل الآن على التشطيبات بالإضافة لاستكمال الأعمال الخارجية وأعمال التشجير. طبعا تم اختيار موقع المشروع لتحقيق إطلالة مميزة للولاية، وذلك لجعله عامل جذب للسكان المحليين ولمرتادي السلطنة من دول المجاورة.
1: وتتضمن مكونات المشروع مسابح ومسرحا مهيئا لإقامة الفعاليات والأنشطة، إلى جانب جلسات عائلية ومصليات ودورات مياه وممرات للمشاة، فضلا عن مكاتب إدارية ومرافق خصصت للاستثمار.
2: تتوفر عدد من فرص الاستثمار في إطلالة ضنك متمثلة في منطقة المسابح، منطقة الملاعب، قاعة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى المحلات تجارية مفردة ومزدوجة، أيضا أماكن مخصصة لعربات الطعام.
1: ويأتي المشروع ليشكل متنفسا عائليا ووجهة مستدامة تجمع بين الترفيه والخدمات والأنشطة المجتمعية من خلال مجموعة متنوعة من المرافق والمكونات التي روعي في تصميمها تلبية احتياجات مختلف الفئات. محمد بن سعد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، ولاية ضنك، محافظة الظاهرة.
0: وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في حصاد الليلة من عناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ويهنئ رئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. 76% نسبة الإنجاز في مشروع طريق السلطان فيصل بن تركي بمحافظة مسندم. شهداء وجرحى جراء هجمات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. قمة منظمة شنغهاي تبحث في العاصمة القرغيزية بشكك ملفات سياسية واقتصادية وتطورات في الشرق الأوسط. حرر لكم حصاد الليلة سليمان سهيل الكيومي، و نفذه على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكان معكم في قراءته طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب.
3: أعزائنا، في هذا البرنامج نقرأ لكم وقائع الكتب الجميلة التي يجب على المرء أن يحتفظ بها في بيته، يعاود القراءة من وقت لآخر وينصح الأجيال القادمة بقراءتها.
2: الروايات الجميلة هي الروايات الخالدة في تاريخ البشر، فيها المعاني الجميلة وأبطالها أكثر خلوداً من ملايين الأشخاص الذين عاشوا وماتوا دون أن يحس أحد منهم.
3: هو أشهر من ملايين البشر الذين عاشوا على قيد الحياة.
2: يكفي أن نقول أعزائنا إن منظمة اليونسكو في عام 2010 قد اعتبرت أن دون كيخوتا أو دون كيشوت هي أهم رواية كتبها إنسان في تاريخ البشرية.
3: هذا يعني أن الرواية من أجمل الكتب، بل هي أجمل الإبداع البشري وأنه يجب قراءتها. هي رواية مكتوبة عام 1605، أي منذ 4 قرون. هي رواية عن الفروسية المضادة، كتبت في زمن يعرف الرجل فيه بمقدار فروسيته.
2: في القرن 17 كان الفارس الذي يجيد المبارزة وقيادة الحصان هو البطل الحقيقي، ولا يزال الناس يتغنون بهذا الفارس.
3: إنه بطل مغوار يجيد استخدام سيفه دفاعا عن الحق، مثل لانسلوت الذي دافع عن المائدة المستديرة في الأساطير البريطانية.
2: دون كيخوتا كان فارسا لديه حصان ومعه سيف ويتبعه تابع، لكن كل هذا كان نوعا من الوهم، وكانت الفروسية هنا أداة للسخرية.
3: لذا تم اعتبار رواية دون كيخوتا عملا له مغزى وله معنى جميل وسط عشرات الروايات حول الفروسية. من أهداف برنامجنا أجمل الكتب هو التعرف على مؤلف الرواية وأيضاً على الزمن الذي نشرت فيه الرواية،
2: وبالطبع زمن الرواية نفسه. هل هي رواية معاصرة أم رومانسية أم تاريخية؟ وما هو نوعها؟ هل هي رواية خيال علمي أم رواية بوليسية؟
3: مؤلف رواية دون كيخوتا هو الكاتب الأسباني ميغيل دي سيرفانتس، الذي عاش في القرنين 16 و17.
2: هو مولود في عام 1547 وقد عاش 69 عاما، حيث رحل عام 1616.
3: سيرفانتس مولود في منطقة القلعة بالأندلس لأب كان يعمل طبيباً وفي أسرة أنجبت العديد من الأطفال.
2: استقرت الأسرة في العاصمة مدريد عام 1566، أي وعمر ميغيل 18. كان الطفل خلالها قد تم تشكيله كإنسان ومثقف.
3: أحب سيرفانتس الشعر وبدأ حياته بكتابة القصائد الكلاسيكية. كان شاباً متمرداً لا يحب أن يرأسه أحد،
2: لذا دخل في صراع حاد للغاية ضد صاحب العمل الذي كان يعمل معه. وأمام قوة صاحب العمل قرر سيرفانتس الهرب إلى إيطاليا.
3: وفي إيطاليا أقام سيرفانتس لمدة عامين شعر خلالها بالغربة الشديدة، وأتته الفرصة للعودة إلى أسبانيا خاصة عندما طلب للتجنيد.
2: عاد سيرفانتس إلى مدريد ليلتحق بالخدمة العسكرية، فانتقل مع الجيش الإسباني إلى العديد من البلاد الأوروبية، كما سافر إلى المغرب والجزائر.
3: من هذه التجربة العميقة تعلم سيرفانتس ماذا يعني الفارس الحق، ومن هو الجندي المزيف، وماذا تعني البطولة.
2: ومن هذه التجربة الإنسانية استلهم أجواء روايته الكبرى دون كيخوتا.
3: بعد انتهاء مدة التجنيد عاد ميغيل دي سيرفانتس إلى مدريد مرة أخرى. عام 1584 كان قد تجاوز 37،
2: وأحس أن المغامرة أخذته بعيداً، فقرر أن يتزوج وأن يستقر ويعيش بدون المزيد من السفر.
3: أثناء وجوده في الجيش ظهرت بوادر التأليف على سيرفانتس، فكتب روايته الأولى لا جالينا عام 1583، أي قبل تسريحه من الجيش بعام واحد.
2: هي رواية ضخمة استغرقت منه سنوات لتأليفها، وهي تنقسم إلى 6 كتب ضخمة.
3: وبعد أن تزوج عكف سيرفانتس طويلاً على تأليف رواية ضخمة جديدة كتبها في قرابة 20 عاماً تحت عنوان دون كيخوتا دولا مانشا،
2: أي دون كيخوتا الذي ينتسب إلى مقاطعة لا مانشا.
3: هي رواية بالغة الضخامة لم تصدر كاملة باللغة العربية حتى الآن، وإن كانت قد ترجمت عشرات الترجمات، بعضها عن الإسبانية
2: والبعض الآخر عن الفرنسية أو الإنجليزية.
3: لذا عرفناها في اللغة العربية باسم دون كيشوت، ويفسر هذا أن الرواية صدرت مترجمة عن غير لغتها الأم.
2: تحولت رواية دون كيخوتا إلى أفلام عالمية في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة مرات عديدة، من أشهرها الفيلم الذي قام ببطولته بيتر أوتول عام 1972.
3: في هذا الفيلم كانت هناك أيضاً صوفيا لورين.
2: نحن نقرأ رواية دون كيخوتا من تأليف الإسباني ميغيل دو سيرفانتيس عام 1605، والتي تعتبر أجمل رواية في تاريخ العالم.
3: دون كيخوتا أو السيد كيشوت هو رجل نحيف طويل نهز سن 50 متوسط الحال.
2: يعيش دون كيخوتا في إحدى القرى الإسبانية إبان القرن 16 في جنوب إسبانيا، الذي كان يعرف قبل فترة قصيرة بالأندلس.
3: هذا الرجل الذي تجاوز سن الفروسية والبطولة يحب قراءة الكتب حول الفرسان والفروسية.
2: هو أقرب إلى الجنون منه إلى العقل، إلى الشطحات منه إلى التركيز. لم يسبق له أن تزوج أو عرف حلاوة أن تكون له أسرة وعائلة،
3: لذا فقد انقطع ما بينه وبين الحياة الواقعية، وعاش في دائرة واسعة من الهلوسة والأوهام.
2: ازداد حد الهوس عند دون كيخوتا إلى حد جعله يفكر في أن يعيد دور الفرسان الجوالين إلى الواقع.
3: قبل تلك السنوات كان الفارس الجوال هو الذي ينطلق بحصانه في البرية، يحاول أن يجعل العدل مستتبا كأنه رجل عدل وقانون.
2: هذا هو دون كيخوتا يحاول محاكاة الفرسان الجوالين والسير على نهجهم حين ينطلقون في أنحاء إسبانيا، ينشرون العدالة ويناصرون الضعفاء،
3: وأيضا يدافعون عن الأرامل واليتامى والمساكين. هذا النوع من الفرسان يعرفون أين الحق وكيف تتم استعادته.
2: لكن ترى هل يمكن لمثل دون كيخوتا أن يكون فارسا جوالا حين ينطلق في الصحراء؟ لقد أعد دون كيخوتا العدة للخروج إلى ساحة النضال والعدل. بدأت العدة من خلال البحث عن أدوات الفارس.
3: أولى أدوات الفروسية هي السيف، وقد عثر دون كيخوتا على سيف قديم متآكل تركه له أبوه، وتصور أنه يبرق ويلمع.
2: لا يمكن لسيف قديم أن يلمع ولا أن يسقط منه الضوء، لكن دون كيخوتا رأى سيفه براقا، خاصة بعد أن أصلح من أمره ما استطاع.
3: ثم جاء دور الدرع، حيث وضع على صدره درعا مليء بالصدأ، لا يمكنه أن يصد طعنة خنجر أو نصل سيف من مبارز آخر.
2: ودبر لنفسه خوذة قديمة وأيضا رمحا، وبحث في القرية التي يعيش فيها عن حصان للفروسية، فلم يعثر إلا على حصان هزيل ضعيف
3: يبدو كأنه يكاد يحبو.
2: وعندما وقف الفارس دون كيخوتة في أحسن حالاته بدا كأنه قد اقتنع أنه لبس ثوب الفارس الجوال الذي سيحقق العدل لأبناء الشعب،
3: وقرر أن ينطلق في البرية متصورا نفسه فارسا نبيلا ليس له مثيلا، ليس في إسبانيا بل في كل الدنيا وفي كل العصور.
2: هكذا صور دون كيخوتة نفسه فارسا مغوارا، ويا ويح من يقابل هذا النوع من الفرسان.
3: وانطلق، ثم تذكر وهو في طريقه فخورا بنفسه أن الفارس الجوال لابد له من تابع مخلص أمين،
2: وقرر أن يختار فلاحا ساذجا من أبناء قرية اسمه سانشو بانزا، وراح يفاوضه على أن يكون تابعا له.
3: أضرب ما في التابع سانشو بانزا أنه لا يفهم شيئا قط في شؤون الفروسية، ورغم ذلك راح يساوم دون كيخوتة في مهامه وفيما عليه أن يفعله.
2: وخرج الاثنان لمحاربة طواحين الهواء.
3: نعم، لقد تصور دون كيخوتة أن طواحين الهواء المنتشرة على جانبي الطريق أنها جيش من الشياطين ذوات أذرع هائلة،
2: واعتقد أنها مصدر الشر في الدنيا، فهاجمها بشراسة وأعمل فيها سيفه، رغم أن تابعه سانشو بانزا نبه أنها طواحين الهواء.
3: رشق دون كيخوتة رماحه في الطواحين، وفجأة رفعه ذراع أحد الطواحين في الفضاء ودارت به إلى أعلى، ثم طوحت به بعيدا
2: وانكسرت عظامه.
3: وهكذا عاش دون كيخوتة الفارس بالوهم في سلسلة من المعارك غير الحقيقية، المعركة تلو الأخرى،
2: وكل معركة منها تجره إلى المتاعب، ومعه تابعه المغلوب على أمره سانشو بانزا، كي تتوالى الهزائم بلا نهاية.
3: هذه الرواية الجميلة دون كيخوتة دولامانزا هي رواية مليئة بالمعاني والدروس في أجواء بالغة السخرية.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية أوزبكستان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، ورئيس جمهورية سلوفاكيا بمناسبة عيد بلاده الوطني. سلطنة عمان تحصد 11 جائزة ضمن الموسم الرابع من جائزة المستثمر الذكي الخليجي في الرياض. منتدى الاستثمار الاجتماعي والتنمية المستدامة يوصي في ختام أعماله بصلالة بتطوير إطار وطني متكامل للاستثمار الاجتماعي. 24 شركة عمانية تستعرض خدماتها أمام قادة التقنية العالميين في معرض ومؤتمر ليب 2026 بالعاصمة السعودية الرياض. القيادة المركزية الأمريكية تشن ضربات جوية على جزيرة لارك، والحرس الثوري يؤكد مقتل وإصابة عدد من عناصره في الهجوم. استشهاد 5 فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين في غارتين إسرائيليتين استهدفتا قطاع غزة. وقمة منظمة شنغهاي تبحث في العاصمة القيغيزية بشكك ملفات الأمن الإقليمي والتعاون والاقتصاد والطاقة والحرب الروسية الأوكرانية والتطورات في الشرق الأوسط. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا، وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي. في منتصف القرن الماضي، وفي يوم من أيام الخريف، الوقت كان صباحا، والشمس ترتفع شيئا فشيئا في الأفق، وتغمر بنورها الذهبي شاطئ رأس مدركة، والبيوت الطينية والسعفية المتناثرة فوق المساحة الصخرية، حين ارتفع صراخ المهبول عتيق بن مسرور عند شاطئ البحر.
5: يا شيخ شالح، يا عم خنفور، تعالوا بسرعة، تعالوا، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
4: يا شيخ شالح، يا شيخ، يا شيخ شالح، انهض.
2: ماذا جرى يا سالمة؟
4: المهبول عتيق ينادي عند الشاطئ ويقول إن سفينة كبيرة قد علقت بين الصخور. انهض، رزق ساقه الله إلينا. هذا العم خنفور بالتأكيد.
2: أحضري لي ثيابي بسرعة.
4: حاضر.

0: السلام عليكم يا شيخ شاله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أوه، استغفر الله، صوت هذا المجنون يوقظ الإنس والجن والأحياء والأموات. لا أدري لماذا هو الوحيد الذي يرى هذه السفن الجانحة قبل غيره.
1: أسرع الآن يا عم خنفور واجمع الرجال حالا كي يتوجه الجميع نحو الشاطئ. أين السفينة؟
2: ها هي يا شيخ شالح، انظر هناك، إنها ترفع العلم الباكستاني.
1: رأينا أعلاما كثيرة من قبل ترفرف فوق السفن الجانحة.
2: قلت لكم إن هذا الشاطئ مسحور، لكنكم لم تصدقوني. هذه ثاني سفينة تعلق هذه السنة.
1: أسكت أسكت أسكت الآن يا رجال.
3: نعم يا شيخ، نعم يا شيخ.
1: هيا أجلبوا قواربكم الكبيرة والصغيرة، وسوف نذهب جميعا إلى السفينة نحاول سحبها من بين الصخور. هيا.

0: بذل الرجال جهودا شاقة مع البحارة طوال النهار لانتزاع السفينة من بين أنياب الصخور الصلبة، لكنهم عجزوا عن تحرير السفينة. تأخر الوقت وآذنت الشمس بالمغيب.
1: ما العمل الآن يا شيخ؟
2: انقلوا القبطان والبحارة إلى القرية ليستريحوا ويناموا هناك، وفي الصباح سوف أرسل شخصا إلى الوالي في المضيبي أعلمه بالأمر.

0: حمدا لله على سلامتكم أيها القبطان، أنت وبحارتك.
1: سلمكم الله يا شيخ شالح، أشكركم على حسن الضيافة، كما أشكر الجميع على الجهد الذي بذلوه طوال اليوم.
0: من أين أنت يا أخ؟
1: اسمي عبد الرحمن، وأنا من مدينة قاسم في باكستان، وقد انطلقنا من الميناء باتجاه مقاديشو في الصومال، ومعنا حمولة من الحديد والخشب، ولكن شاءت إرادة الله أن نعلق بين هذه الصخور.
0: أخبرنا، ما الذي جرى معك يا أخ عبد الرحمن؟
2: لا حاجة للشرح يا شيخنا، الأمر كله سحر وجن، هذه المنطقة مسحورة مسحورة، اسألوني.
0: أسكت
2: أنا.
0: يا عتيق، أسكت واترك الأستاذ يكمل حديثه.
2: حسنا، أنتم لا تصدقوني، أريد أن أسألكم، هل هذه أول مرة تعلق فيها السفن هنا؟ هيا هيا أجيبوا.
0: قلت لك اسكت اسكت اسكت، أكمل يا أستاذ.
1: كنت أمضي في طريقي بعيدا عن الشاطئ بانتباه وحذر، وأسير بخط مستقيم. وقد سمعت الكثير عن هذه المنطقة، ولكنني لم أصدق. أقسم بأن الجو كان صافيا والمياه زرقاء، لا أدري كيف انحرفت السفينة عن مسارها بقوة النحو اليابسة، ولم أعد أستطيع التحكم بها. فجأة برزت الصخور من تحت قاع البحر، وكأن شيئا ما قد رفعها للأعلى، فأمسكت بالسفينة من كل جانب.
0: ألم يكن هناك صخور من قبل؟
1: أبدا أبدا، أقسم لكم، كنت أرى بصفاء قاع البحر والأسماك الكبيرة والصغيرة.
2: هل رأيت الأسماك تسبح على ظهورها وهمورا بحجم الحوت؟
3: أما زلت تخرف يا عتيق؟
2: إن لم يكن هذا سحرا فماذا يكون يا شيخ خنفور؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: الأمر ليس كما تقول يا عتيق، الصخور البنية الغامقة التي تكثر حول رأس مدركة فوق البحر وتحته هي السبب.
4: لماذا يا شيخ شالح؟
0: لأنها قادرة على جذب المعادن نحوها، والسفينة كانت محملة بالحديد.
2: مغناطيس، لكن السفينة الفرنسية التي علقت من قبل كانت محملة بالحبوب والخشب والنارجيل، فما الذي جذبها للصخور ها؟
0: يا عاقل، هل نسيت أن السفينة مصنوعة من الحديد والفولاذ؟ أسكت أسكت، وإياك أن تعود إلى مسألة السحر والجن مرة ثانية.
1: يا شيخ، ما العمل؟
0: اطمئن يا قبطان عبد الرحمن. صالح.
4: نعم يا شيخ.
0: سعيد.
5: نعم يا شيخ.
0: غدا مع طلوع الفجر أنت تركب ناقة فرحة، وصالح يركب ناقة شهبار، وتذهبان فورا إلى المضيبي وتخبران الوالي عما حدث.
5: حاضر يا شيخ.
1: وما الذي يمكن أن يفعله الوالي يا شيخ شالح؟
0: سوف يرسل زوارق السنبوق ويأخذ الركاب إلى صور أو مسقط.
1: والسفينة؟
0: السفينة سوف يتصل بالحكومة لترسل من يساعد على تخليصها من بين الصخور.
1: وإذا تعذر ذلك؟
0: لا تقلق، سوف يقومون بتفريغها من حمولتها وتركها للصدأ والغرق.

0: الشيخ شالح يملك الثروات الكثيرة من أراضٍ وبيوتٍ وقوارب صيد، لكن سعادته ناقصة وحياته مؤلمة، فقد أصيبت بناته سالمة ومنارة منذ الصغر بنقصٍ في النمو، بحيث كان عقلاهما كطفلٍ في السابعة. أما سهيل الابن الأكبر فقد لازمه داء الصرع منذ الصغر. وفي أحد الأيام زار الشيخ سعود من صيرة صديقه الحميم الشيخ شالح في رأس مدركة، يطيب لهما الجلوس دائما فوق صخرة مرتفعة تشرف على أمواج بحر العرب. طال الصمت بينهما، وأخيرا:
1: لدي نصيحة لك يا أبو سهيل.
2: قل يا أبا مقبل.
1: أنصحك بعدم إنجاب أي ولد آخر بعد الآن، هذا السحر الذي أصبت به لا يمكن الفكاك منه.
2: هذا ليس سحرا يا أبو مقبل، إنه العين الحاسدة.
1: العين لا يمكن أن تصيب كل أولادك، أنا واثق أنه سحر وليس شيئا آخر. أحد أعدائك قد سلط عليك عملا لدى ساحر ما.
2: أخبرني أحدهم أنه كان علي ألا أتزوج ابنة عمي.
1: ما هذا الكلام يا أبو سهيل، ما هذا الكلام؟ كثيرون قد تزوجوا بنات عمي ولم يحدث لهم ما حدث معك. جدكم الشيخ حمودة قد نزع من جعلان منذ أكثر من 100 عام وتزوج ابنة عمي، وقد أنجب منها أكثر من 10 أبناء، كانوا كلهم في صحة وعافية وخير.
2: نعم نعم نعم.
1: السحر يا أبو سهيل، السحر هو السبب. أتعرف راشد ابن عمي؟
2: أعرفه طبعا، رجل قوي وشجاع. أتدري ما الذي جرى معه؟
1: يقول إنه أحب واحدة من بنات الجن.
2: أعوذ بالله.
1: كانت تظهر له كل ليلة وتنام معه، ويقسم بأنها كانت أجمل ما رأت عيناه، وربما كانت من بنات من بنات إبليس. لقد عشقته الجنية عشقا غريبا، ولكن حين عرفت أنه قد نوى أن يتزوج ظهرت له في منتصف الليل.
2: وماذا طلبت منه؟
1: إما أن يرفض هذا الزواج من الإنسية أو يتزوجها هي، وحين رفض الزواج منها سلطت عليه سحرها.
2: ماذا فعلت؟
1: ربطت رجولته وجعلته مسخرة بين الرجال والنساء.
2: أعوذ بالله أعوذ بالله. وماذا جرى بعد ذلك؟
1: اختفت الجنية تماما ولم تعد تظهر. صار المسكين يناديها في الليل والنهار لكن دون جدوى.
2: الله أكبر الله أكبر. وماذا فعل؟
1: سافر للهند وزنجبار وجلس مع أكبر السحرة، ولكن دون فائدة، فقد فشلوا جميعا. ما بك يا أبو سهيل؟
2: ما زلت لا أؤمن بمسألة السحر يا أبو مقبل.
1: لماذا؟ لماذا يا أبو سهيل؟
2: إشاعات كثيرة كانت تقول إن رأس مدركة مسحور، ولو أن الناس صدقت هذه الإشاعات لما بقي أحد من البشر يسكن في هذا المكان، وعاد المكان مهجورا كما كان قبل أن يأتي أجدادي وأجدادك ويسكنوه ويعمروه. أنا سيت يا أبا مقبل كم عانوا من تعب وشقاء حتى صار رأس مدركة من أجمل بلدان الصحراء. ولو انتشر هذا الكلام عن السحر ستعود المنطقة كما كانت، رمال وصخور وطوي مسموم.
1: أريد أن أسألك يا أبو سهيل.
2: تفضل.
1: خنفور أليس إماما للمسجد ويصلي في الناس كل يوم ويقرأ القرآن ليل نهار؟
2: نعم.
1: أخبرني، لماذا لم يرزق سوى البنات؟ إذا لم يكن هذا سحرا فماذا يكون؟ وأنت أنسيت ما جرى مع ابنك سهيل؟ هل كان مصابا بالصرع حين ولد؟
2: لا أبدا.
1: إذا ما الذي جعله يسقط في وضح النهار ويرتطم رأسه بصخرة قاسية ويفقد بعدها نطقه وسيطرته على نفسه؟
2: الأمر ليس له علاقة بالجن والسحر أبدا يا أبا مقبل.
1: برأيك ما السبب إذن؟
2: أعتقد أنني قد ارتكبت بعض المعاصي والذنوب أيام شبابي. نعم.
1: لكنك رجل صالح يا أبو سهيل، لقد قمت ببناء مسجد في وادي صاي وتبرعت بسخاء للأرامل والأيتام وأعمال الخير، لا بل وخصصت راتبا لخنفور كي يقوم بتعليم الأولاد الكتابة والقراءة وحفظ القرآن، ولا تنسى إكرامك لمشايخ الصحراء في رمضان.
2: عسى الله أن يتقبل مني هذه الأعمال ويغفر لي.
1: آمين. لدي نصيحة لك يا أبو سهيل وأرجو أن تقبلها.
2: ما هي؟
1: أنصحك بالزواج مرة ثانية.
0: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التاليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة الواحدة ظهراً، يعاد الجمعة الساعة الثامنة مساءً.

0: في أكتوبر، وهذه الأمطار سميت محليا الحمار. كان الحمار مطر شديد جدا شمل منطقة الخريف بأكملها وأكثر من منطقة الخريف، وصل إلى البادية وخارج البادية، كان إعصار بمستوى متقدم جدا. ويعني هذه الأمطار الكثيفة كانت في نهاية شهر أكتوبر تقريبا 23 أكتوبر، وأثرت على المراعي على المحاصيل، لأن المراعي خلاص كانت في مرحلة الإزهار، فأتت هذه الأمطار وربما أثرت على هذه المراعي، وفي بعض الأعشاب أيضا تفسد، وبعض المحاصيل الزراعية أيضا فسدت وانكسرت، والرياح أثرت على هذا الاقتصاد، وكان هذا له دور أيضا في إحداث يعني مصاعب وتحديات كبيرة للأهالي في جنوب الجزيرة العربية. بعد مرور هذا يعني هذه الأنواع المناخية الصعبة، انتظر الأهالي فصل الخريف، وصلوا إلى فصل الجدب، انتظروا فصل الخريف ولم يأتي الخريف في غرب محافظة ظفار في الشريط الغربي، في حين أنه استمر بالوصول إلى الكتلة الشرقية، صلالة، جبال القرى وجبل سمحان، المواقع اللي ممكن يصل لها الخريف، استمر فيها الخريف بشكل طبيعي، لكن غرب محافظة ظفار لم يصل إليها أي خريف. هذا السبب لم يدرس حتى الآن، يعني حتى الآن لا توجد دراسة تعطي مبرر واضح لعدم حدوث الأمطار في غرب ظفار في سنة 1949 أمطار الخريف، وكيف الرياح الموسمية الجنوبية الغربية اتجهت إلى الشرق أكثر وتجاوزت الغرب. كان في هطول مطري، يعني الذاكرة الشعبية تقول في هطول مطري خفيف في مرحلة معينة ثم توقف، ويوجد آثار الخريف في ظل إلى حد ما، في الأرض ليست مشمسة في ذلك الوقت، بل كانت أجواء الخريف من حيث الظل، من حيث، لكن لم يكن الكثافة في الرياح الجنوبية الغربية المليئة بالرطوبة لم تكن كافية، كانت قليلة جدا، حتى الجبال لم تخضر، يعني لم تكن وكأنه الرياح التي مرت على غرب ظفار كانت ناشفة خالية من الرطوبة. وهذا أمر يحتاج له قراءة أكثر هدوءا، ويحتاج له دراسة حقيقية معمقة تدرس وضع الرياح في ذلك الوقت والسبب الحقيقي الذي حدث لهذه المنطقة غرب جنوب الجزيرة العربية المتأثر بالخريف من عفول إلى حوف. هذه المنطقة كلها في سلطنة عمان والجمهورية اليمنية لم يحدث لها أي تأثر بالخريف، لكن الأهالي في هذه المنطقة أيضا استطاعوا الصمود في العام الأول، العام الثاني وصلوا إلى مراحل الجدب، شهر 5 شهر 4 فصل القيض، لأن الفصول في جنوب الجزيرة العربية ليست مثل الفصول في باقي شبه الجزيرة العربية. نحن في جنوب الجزيرة العربية يبدأ الخريف من نهاية يونيو إلى نهاية سبتمبر الفصل الماطر، ثم يأتي الربيع أو الصرب أو الخريف الذهبي من نهاية شهر أكتوبر إلى نهاية شهر ديسمبر، ثم يأتي الشتاء من شهر يناير إلى نهاية شهر مارس، ثم يأتي فصل القيض من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو. فصل القيض 21 على حسب الانقلاب اللي يحدث، 21 من كل شهر، و27 هو حسب الحسابات التقليدية اللي موجودة في محافظة ظفار. فهذه الفصول الأربعة اللي موجودة في جنوب الجزيرة العربية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان.

خريفي أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: أقول عزان، بغيت أسألك.
1: خلا سألي أم الأسئلة، أنا شكلي ما عندي شغل هاليومين غير أجاوب على أسئلتش. خديجة تسأل وعزان يجيب، وروح يا ليل وتعال يا نهار.
0: عزان تو انت مالك كذاك مستكرب مني بعيد الشر؟
1: مالني ما استكرب منش، وانت من الصبح جالسة تصب علي هذه الأسئلة صب.
0: بغيت أسألك نزين.
1: ايه بغيت أسألك نزين. نزين عارف انش باية تسألي. خلق عطيني السؤال مباشرة وبدون اي مقدمات.
0: يا ربي اليوم ما حد في بارض حال حد البر، حتى الزوج ما في بارض حال زوجته.
1: ما في بارض. خديجة أتسألي ولا أقوم أروح؟
0: إنزين أنا بغيت أسألك. إنزين يعني اللي بغيت أسألك فيه، متى ننتقل للبيت الجديد؟
1: هذا السؤال بالذات ثالث مرة أسمعه منش اليوم. بعدين دقيق وتقول أنت ليش مستكرب؟ كيف ما استكرب بالله عليش؟
0: عزان انت ما اعطيتني اجابة واضحة، اكيد بسألك مرة ومرتين وثلاث واربع.
1: يا خديجة الله يهديش، بس كيف اعطيش اجابة واضحة وانا بنفسي ما واضحة عند الصورة؟
0: كيف نوبة ما واضحة عندك الصورة؟
1: اوف يا حرمة، انت قال للبيت الجديد مرتبط بخروج امي من المستشفى، وطبعا ما ممكن انتقل من
0: الو. عارفه انك ما ناوي تنتقل الا من تطلع امك من المستشفى.
1: ويوم انش عارفه ليش ضابطني بالاسئله؟
0: عادي ما فيها شيء، يعني استوضح اكثر.
1: اعتقد جاوبتش كم مره وقلت لش باذن الله وإن شاء الله بننتقل نهاية الأسبوع، لأنه أمي احتمال ترخص هاليومين.
0: أو نهاية الأسبوع؟ أبا أفهم، هل يعني يوم الخميس؟
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قلنا نهاية الأسبوع، يمكن الخميس، يمكن الجمعة، ويمكن السبت.
0: يعني بننتقل إما الخميس أو الجمعة أو السبت؟ هذا اللي فهمته منك، غير كذا ما فهمت. صح ولا أنا غلطانة؟
1: أوف صح، خلاص وصلت الإجابة؟
0: وصلت، بس بعد في شيء ثاني، يعني سؤال ثاني.
1: خديجة أسألش تو انتي شايفتني جوجل قدامش ولا إيش؟ بسش من الأسئلة، والله ضربني صداع من أسئلتش. أكثر من مرة أقول لش ترى كثر الأسئلة تتعبني، والله تتعبني.
0: عزان تو أنا إذا ما سألتك أنت في هذا الموضوع بسأل من يعني؟ القدران؟
1: خديجة ممكن طلب بسيط؟ لو تتكرمي روحي لو سمحت سويلي فنجان شاهي وتفضل روحي من هنا.
0: من عيوني عزان. شاي حليب بالزنجبيل، صح كذا اكتبه؟
1: بالزنجبيل وبالهيل وبالكركم وبالقرفة وكل أنواع البهارات، أهم شيء تبتعدي عني وتخليني وحدي. اسمين استكربت منش. أوف

0: سستر ما سستر يا ربي لا سستر ما تنسر عني أنا سستر.
1: تفضلي تفضلي الوالدة بغيتي شيء؟
0: ما هل الوالدة؟ أنت ما تقالي ما تشوفي بو قدامك أنا اسمي حسينة اسم على مسمى تحت الحسن والجمال والدلال. وبعدين تعالي أنا متى مرقدة عندكم أنا؟ من يوم جيت أنا مرقدة عندكم وأنت تناديني الوالدة. خش ما تقولي لي والدة ما تناديني الوالدة والله هذه الكلمة تمرضني أنا. وبعدين تعالي تراني أنا ما هزب نزح بوتش إلي أنا أكون أنا مش
1: سلامتش الوالدة أقصد
0: بعد بتعيديها. لا لا لا لا أنت قاسة تغيظيني أنا عارفة ما قتليني.
1: خلاص خلاص لا تزعلي بناديش عمتي
0: زين عند عدو والله أقول يعني أنا شوفي عاد هو يعني ما أنه يعني بيني وبينش أنا فارق سن كبير لا أبدا يعني هو بس يعني بمشيها ليش هذه المرة يعني. وكلمة الوالدة ترى يعني والله ما تحملها لا ما مرض ما أحب أسمعها لا منش ولا من غيرش. نعم أنا يوم حد يناديني الوالدة أحس أن حد يدغزني في فؤادي. نعم
1: خلاص توبة ما بناديش الوالدة توبة.
0: العلم السستر ترى أنا يعني ما من زود عمري ممكن أكون سناين الشيك معلش من شكلي أهم شيء بعدين الصحة الصحة تكون بخير. تصدقي أنا لو أقول لك يعني إني أنا متعودة أمشي في اليوم 6 كيلو وات وات وات يضرب وات. نعم
1: باين.
0: إيش قصدش تنقميني قصة تنقميني ها ما مصدقتني يعني
1: عمتي؟ أقصد باين بقسمش النحافة والرشاقة هذا طبعا كله من أثر المشي والرياضة.
0: إيه هذا الكلام الغاوي الكلام الزين اللي يشفي العليل. قلتي النحافة والرشاقة وإيش بعد شوفي برق عينش بقق عينش فيني.
1: النحافة والرشاقة وخفة دمش بعد كل هذا يوحي النشمة كبيرة.
0: الله الله الله هذا الكلام الغاوي هذا الكلام الزين هذا الكلام المنمق نعم كما يقولوا. وكلامش انتي مرة بل سمع الأفواه. صدقي أنا من سمعت هذا الكلام الحين ومنش بديت أشم ريحة العافية. معلاش يا العافية معلاش الشي مزيديني زيديني 3 كلمات غيرهم الحلا والزين والغزال.

0: مسعود كلمة ولو جبر خاطر ولا سلام من بعيد. وابوي تو انت مالك اليوم متغير، لا سلام ولا كلام، كأنك خاطف على عمود كهرباء. مسعود مو فيك.
1: سمعيني نعيمة، أنا تو جاي من الشغل وباغي أرتاح.
0: إيش اللي تغير يعني اليوم؟ أنت متعود لما تجي من الشغل نجلس مع بعض نسولف ونتقهوى وتسمع مني وأسمع منك، بس اليوم كنا مزاجك.
1: نعيمة مزاجي ما في شيء، وإذا على القهوة بنتقهوى العصر إن شاء الله.
0: لا لا لا لا لا لا، قلت لك أنك ما طبيعي اليوم، زوجي وعرفك زين. أنا من يوم ما شفتك داخل البيت تلوح براسك ودالق صدارتك عرفتك أنك متضايق ومتنكد. خلا خلا خلا عاد خبرني إيش اللي مضايق أنك.
1: البيكب إلا كد عليها وترزق منها.
0: أكيد خربانة.
1: وأبوي كيف عرفتي؟
0: عشرة عمر كيف ما عرفها الله يهديك. بيكب جرامبع موديل 89، إيش تترقى منها؟ ثلاثة أيام صاحية وأربعة أيام في الجراج.
1: تصوري قبل أسبوع مصلحينها ب25 ريال، واليوم اختربت مرة ثانية.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله، واحد يشوف هذه البيكب الكحيانة شرها أكثر عن خيرها، وتأخذ أكثر من اللي تعطي، تسترزق منها ب20 ريال وتصبح تصلحها ب30 ريال.
1: يلا إيش نسوي؟ نخليها على الله.
0: لكم هون إيش أسوي يا رجال؟ كم مرة أنصحك وأقول لك تخلص منها قبل لا تفقرك ذي البيكب، ولا أقول لك روح بيع حل شيء من المتاحف، من يعلم يمكن يعطوك فيها سعر زي.
1: يا نعيم هذه السيارة ما تنباع، هذا تعلمتنا عليها السياقة وفيها ريحة الوالد الله يرحمه، ولازم أصبر على خيرها وشرها، مستحيل أفكر أني أبيعها مستحيل.
0: هلكتنا ريحة الوالد وريحة الوالد، نوب الوالد ما مخلف لامبورغيني. كان أحد يضرب الجرس.
1: الشكل أحد جاي عندي، بروح أشوف من عند الباب.
0: إنزين فكر صدارتك. أوين سيارتي في الجراج؟ بالله عليك هذه تسميها سيارة؟ حتى هرن ما فيها.
2: اسمح لي أخوي لأني مشغول كثير، بإذن الله بدخل بيتك مرة ثانية، بس بغيت منك طلب بسيط لو تتكرم.
1: يا رجال ما يستوي واقفي قدام الباب، خلا تفضل تفضل، بنجيب القهوة وبنتكلم في المجلس.
2: ما عليه مرة ثانية بإذن الله، بس قبل لا أقول لك ويش باغي منك قلت بالأول أعرفك على نفسي، أنا جارك الجديد عزان.
1: والله والنعم ما شاء الله، وأخيرا وصل الجار. أهلا أهلا بالجار الجديد، أهلا بعزان. تصدق دائما أسأل نفسي وأقول البيت هذا اللي جنبنا من زمان جاهز، والجيران بعدهم ما نورونا.
2: الله ينور أيامك يا رب العالمين، وأهلا وسهلا فيك، تشرفنا فيك الجار ما شاء الله عليك. وما هطول عليك، أنا بغيت بس درج، معنا بعض الترتيبات مهنا وهناك، ها إذا شيء إمكانية عندكم.
1: أبشر يا الجار أبشر، الدرج وصاحب الدرج في خدمتك، أقل من 5 دقائق ويكون الدرج قدام باب بيتك بإذن الله.
2: صبر صبر، ما في داعي تجيبه للبيت، انت خلي الدرج عند الباب وأنا هجاش لوحدي.
1: أفا أفا يا الجار، تأبى المروءة أن تفارق أهلها، انت تقدمني تو والدرج إن شاء الله بيوصلك لحد البيت.
2: صبر صبر يا رجال، ما أريد تعبك. تعال، ما عرفتنا على اسمك.
1: عاد خذتنا السوالف ود الحلال. انا اسمي مسعود، وان شاء الله وباذن الله الايام الجايه بتتعرف على الجيران واهل الحاره كلهم.
2: تشريف تشريف اخوي مسعود ان اكون جاركم واسكن بينكم.
1: الله يشرف قدرك، الشرف حالنا نحن يا. تعال، انا نسيت اسمك. هي صح اسمك عمران صح؟
2: اسميك سوالف يا الجار، معقولة تنسى اسمي بهالسرعة؟ أقول لك اسمه عزان.
1: والنعم صح اسمك عزان. ود الحالات رأينا من النوع اللي بسرعة ينسى. الله ابتلاني بالنسيان، وأهل الحارة خلاص متعودين علي عنه.
2: وأنا كذلك إن شاء الله بتعود عليك.
1: يا أهلا ويا سهلا، أهلا أهلا بأخوي عزان. يلا خلا قدمني، والغاز بوصله وحدي.
2: اسمع عليك بالله اسمع، أي غاز الله يهديك، أنا قلت لك باغي درج ما باغي غاز.
1: صدق صدق درج صح. كنت أمزح يلا خلا تقدمني وأنا جاينك.

0: جابر، أنا اليوم سمعت قرطيعة وتخرخيشة في بيت جيراننا، وناس كذاك داخلة وناس خارجة. أبوي إذا شكنهم جيراننا قريب بينتقلوا بيتهم الجديد.
1: أنا مستغرب من ذيل الذنين بو عندش حشة يا أخي. أهلا وسهلا باللي جاورونا، وبإذن الله تعالى ما بيشوفوا منا إلا كل خير.
0: أنت زين، أنت أسألك، ما عندك فكرة متى هذيل بينتقلوا؟
1: أبوي العلم عند الله، يمكن ينتقلوا بكرة، يمكن بعد بكرة، يمكن بعد أسبوع، يمكن بعد شهر. أنا أقول يا حيهم في أي وقت.
0: كيف يعني بعد شهر؟ الله يهديك، وأنا بنفسي شايفتنهم جالسين ينظفوا البيت. كيف؟
1: ما شاء الله، وحضرتش واقفة على كل التفاصيل يا ميمونة. وإحنا مالنا، ينتقلوا وقت ما يحبوا، وبعدين وانتي ليش؟
0: كيف ما مالنا الله يهديك ولا مالنا؟ كيف يعني؟ ما هذيلا بيكونوا جيراننا والبيت بالبيت بعد؟ بيني وبينك أنا بصراحة متشوقة أتعرف عليهم وأبني علاقات وطيدة معاهم.
1: والله ضحكتيني، وطيدة بعد. إنزين ميمونة، تتعرف على من بعدهم ما انتقلوا؟ خير ألين ينتقلوا.
0: أقول لك جابر، أو جابر، أنت رايح تصلي سمعت مني؟ زين كذاك تتشمم الأخبار عنهم، أكيد حد من الجيران عنده علومهم أكيد.
1: يا ميمونة يا ميمونة، ما جابر ذاك اللي يتشمشم الأخبار، جابر إنسان في حاله.
0: زين، ليش ما تسأل جارنا مسعود؟ يمكن يعرف عنهم، أقصد يعني.
1: وليش أنا اللي أسأل مسعود؟ بما أن الموضوع هامنش كثير، روحي واسألي زوجته. إذا مسعود يعرف شيء عن الجيران أكيد بيخبر زوجته.
0: جابر، بيني وبينك أنا ما أقدر أسأل جارتي نعيمة.
1: وليش ما تقدر تسأليها؟ هذه جارتش وصديقتش.
0: ما أخفي عليك يعني، العلاقة بيني وبينها متوترة هاليومين.
1: واشيبي قالت العلاقة متوترة؟
0: أيوة متوترة. مالك مو في كذاك مستغرب؟
1: وعجبي العجب، وإيش صاير في الدنيا؟ أشوف العلاقات المتوترة زايدة هالأيام. أول يا ميمون إحنا كنا نسمع عن العلاقات المتوترة فين؟ بين الدول. تو حتى حريم حارتنا وصلين للتوتر.
0: مالك تو أنت جابر ما كأنك عايش في هذه الدنيا؟ هذه الأمور دايما تصير بين حريم حارتنا. اليوم العلاقة وطيدة وكل واحدة تزور الثانية، وبكرة تشوفها متوترة، وأحيانا تصير بينهن أبوي مناوشات، وأحيانا يتم إغلاق الحدود. أنت ما في الدنيا، أنت ما عايش، لا هذه الجارة تدخل بيت هذه ولا هذه تدخل بيت هذه، وكذاك ماشية
1: إغلاق الحدود. التوبة يا ربي. وانت يا ميمونة حد ما متوترة معه؟ إنزين قولي لي، مو سبب هذا التوتر اللي بينك وبين زوجة مسعود؟ سوي خبريني.
0: هذه سوالف حريم، دخل عمرك انت في كل شيء.
1: زين ابوي، زين زين زين زين، اقولش من يهدى ذا التوتر روحي واساليها، وكما يقال وعند جهينة الخبر اليقين.
2: الحاره

0: مع مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من أسلوب حياة.
3: أسلوب حياة وإشراقة حياة لحياة أجمل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم أينما كنتم تستمعون لبرنامجكم الأسبوعي أسلوب حياة.
2: ولنتذكر دائما أعزائنا المستمعين أن ابتكار عالم خاص بنا في زحمة الوقت وتراكم مشاغل الحياة يحقق لنا أسلوبنا الخاص.
3: أكيد، ويجعلنا ذلك منفردين، ليس فقط بأن نكون مصدر إلهام لأنفسنا، وإنما أيضا مصدر إلهام للآخرين، يستلهمون منا أيضا أفكارا تضعهم في بداية طريق النجاح. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم مجددا، نتمنى أن تستمتعوا معنا وفقرات متجددة من أسلوب حياة.
2: هذه تحية لكم من طاقم عمل البرنامج، تصحبكم في الإعداد دائما وأبدا تماضر بنت سالم الوهابي،
3: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني. أهلا بكم.

0: صحة وحياة.
1: مستمعينا في صحة وحياة، نناقش موضوع الأطعمة التي تقدم من المطاعم التي هي تعتبر أكيد جزء لا يتجزأ من نمط الحياة المعاصر، حيث يواجه المستهلك تحدي دائم في تحقيق التوازن بين متعة المذاق والقيمة الغذائية الفعلية لما يتناوله. هذه الأغذية تتفاوت بشكل واسع في محتواها من العناصر الغذائية بناء على جودة المكونات المستخدمة، طرق الطهي المتبعة، مما يجعل فهم تركيبتها أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة.
2: بالفعل، وفي صحة وحياة اليوم نركز على جهود وزارة الصحة فيما يتعلق بالجوانب الصحية لأغذية المطاعم، من ناحية التركيز على القيمة الغذائية لهذه الأغذية ومكوناتها التي قد تسبب أضرار تراكمية على المدى الطويل. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نرحب بالأستاذ شبيب بن سعيد الراشدي، وهو أخصائي تغذية علاجية بقسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بك أستاذ شبيب.
3: أهلا بكم أستاذي، معكم الشبيب الكلباني أخصائي تغذية من وزارة الصحة، وشكرا لكم على هذه الفرصة.
2: أهلا بك.
1: في البداية أستاذ شبيب، نتحدث عن أكثر الاضطرابات الصحية السريرية المنتشرة اللي دائما تلاحظون ارتباطها المباشر بمعدل استهلاك أغذية المطاعم.
3: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأمراض المزمنة طبعا هي الأمراض المنتشرة، إنزين، وطبعا الحين من يمكن 20 أو 30 سنة تقريبا مقارنة بهذه الزمن، والحين طبعا الحين نحن نشوف الأمراض المزمنة ليست فقط في الكبار، يعني نشوفها في المراهقين في الأطفال للأسف الشديد. وأحد الأسباب الرئيسية طبعا هو أن نمط الحياة تغير. الحين صارت الناس تأكل كميات أكبر، وليس فقط الكميات لكن نوعية الأكل اللي يوم يأكل، سعرات حرارية عالية، سكريات عالية، نسبة الأملاح اللي يتناولونها زادت، والأكلاتهم للأسف أنها تقتصر على كميات ألياف مناسبة ومصادر بروتين أيضا، يعني عندش البروتين حيواني نباتي لكن استهلاك البروتين حيواني صار أكثر للأسف، وقلة الجهد البدني. فيعني هذه الأمور كلها يحتاج نسلط الضوء عليها، وأيضا لا ننسى يعني زيادة المطاعم وتناول الناس للمأكولات خارج البيت أكثر ما هو كان الوضع عليه قبل 20 أو 30 سنة.
2: طيب أستاذ شبيب، كيف تقيمون جودة المغذيات التي تحتوي عليها يعني هذه الأطعمة في المطاعم من ناحية وجود البروتينات والكربوهيدرات والدهون؟ ما هي المعايير الصحية المعتمدة لديكم؟
3: المعايير الصحية المعتمدة لدينا يعني أن المطاعم توفر خيارات مختلفة، ليس الهدف يعني أنها 100% تكون يعني هناك خيارات صحية وخيارات يمكن أقل صحية، ونحن بس على أساس أنه يعني الهدف من هذه الجهود اللي قاعدين نحن نعملها أنه على الأقل المستهلك يكون فيه عنده بالإمكان أنه يختار الخيارات الصحية، سواء يعني يتناول من أي مطعم أو يطلب من أي من التطبيقات. ويعني المبادرات اللي احنا قاعدين نسويها يعني تعزز انماط الاستهلاك الغذاء الصحي، طبعا رفع وعي المستهلك وتحسين الشفافيه الغذائيه في المنشات الغذائيه. يعني مهم جدا ان تكون في معلومات واضحه، الملصق الغذائي يكون والملصق الغذائي طبعا تكون في معلومات مهمه جدا المستهلك عن سعرات حرارة، كم الألياف اللي موجودة، كم البروتين لكل مقدار من الأكل نفسه. وأيضا مهم جدا أن المستهلك يعرف السعرات الحرارية اللي موجودة في أي وجبة هو يشتريها.
1: طيب لما نتكلم أيضا عن المحسنات الموجودة في الطعام، محسنات النكهة، المضافات الغذائية المستخدمة تجاريا اللي هي تساهم بشكل أو بآخر أنها مثلا تزيد الشهية أو الشبع لدى الأطفال والبالغين، كيف ممكن أن تؤثر أيضا هذه على صحة الإنسان بشكل عام؟
3: يعني في مضافات غذائية واحدة منها اللي هو المونوسوديوم جلوتاميت، اللي هي يعني للأسف إنها يعني هي تزيد الشهية، وهذه موجودة أكثر شيء في المأكولات المصنعة. لما تقرأ الملصق الغذائي مالها او المقادير راح تشوفي انها يعني هو مقدار اساسي. واحده من الهدف واحده من اهدافها هي طبعا ان تحسن طعم النكهه نفسها موجوده يعني في بعض المعكرون بعض المعجنات. فيعني هذه هي واحده منها راح تاثر بحيث انه وخاصة راح نشوف هذه عند الأطفال والمراهقين أكثر شيء إنهم راح يستهلكوا سعرات حرارية عالية في مأكولات يعني فيها منكهات الهدف منها نزيد الشهية في تناول هذه المأكولات.
1: نعم طيب، يعني نحن مثل ما ذكرنا سابقا أن نحن نعيش حاليا عالم متسارع وفي حياة حديثة خلنا نقول أيضا يتطلب منا دائما وقتنا أن نحن مثلا نكون في العمل أو مثلا مشغولين، فما نقدر أن نحن نقوم يعني بتحضير وجباتنا بشكل دائم، فنضطر أن نحن نلجأ إلى المطاعم. فإيش هي أهم التوصيات العلاجية اللي ممكن تقدموها للأشخاص اللي تحكم عليهم ظروف عمل هم إن هم دائما يتناولوا وجبات المطاعم بانتظام؟
3: صحيح، وطبعا أنا بحكم إني أنا يعني أخصائي تغذية يعني هي مهنتي الأساسية، ولما أتكلم أنا مع المرضى ونشوف إن بعض المرضى ظروفهم ما تسمح لهم إنهم يعني معظم الأوقات للأسف إنهم يأكلون من البيت مضطرين يكونوا عزاب أو بعيدين عن الأهل.
2: نعم.
3: فيعني المطاعم طبعا هي أشكال وأنواع، ويعني في خيارات صحيه، وممكن مثلا على سبيل المثال خلينا نقول مريض عنده السكري وعمره مثلا 40 سنه ومضطر معظم الاوقات انه يتناول خارج البيت، احنا من ضمن التقييم يعني نسال وين هو يتناول اي مطاعم ياكل منها. والمطاعم لما تشوفي في قوائم الطعام طبعا تقريبا ما في مطعم ما موجود فيه سلطه مثلا على سبيل المثال في السلطات. ليش انا ذكرت هذا المثال؟ لان السلطه بشكل عام فيها الياف، زين، زائد ان السعرات حرارة فيها اقل. فواحده من الخطوات اللي ممكن يسويها المستهلك هنا مهما تناول من اي وجبه ممكن يبداها بالسلطه. فيعني هذه واحده من الارشادات الاساسيه اللي نتطرق اليها. وايضا بما ان معظم الناس لما هم يتناولوا من مطاعم يعني للأسف يضطرون يشربوا مشروب غازي أو يشربوا عصير، يعني حتى لو كان هو العصير طازج يعني هو لازال عصير في ضعف السكر اللي موجود في الفاكهة. فيعني نوعيهم إنهم يتناولوا الماء في المقام الأول الأخير، إنزين، لأن طبعا ما فيها سكريات إضافية وما قاعدين يضيفوا في جسم سكريات إضافية وهذه بالتالي تتحول إلى دهون. وأيضا يحاولوا قدر المستطاع أن يسألوا عن كيفية إعداد الوجبة اللي هم يطلبوها من هذا المطعم، إيش نوعية الزيوت اللي يستخدموها، كيف نسبة الملح اللي فيها، هل هذا أقل ملح أو هذا أكثر ملح. وأيضا طبعا بالنسبة للي هو ما عنده أي حساسية من البقوليات، زين، ممكن يشوف في الخيارات اللي هي يعني فيها بقوليات، لأن البقوليات فيها نسبة بروتين عالية تقارن باللحوم ودواجن الأسماك، لكن عاد فيها الدهون أقل، وهي طريقة مناسبة يعني لإدخال الألياف وتنظيم السكر.
2: نعم، إذن مثل ما ذكرت أستاذ شبيب بعض الأشخاص يضطرون أن تكون المطاعم أسلوب حياتهم وجزء من يعني جدولهم اليومي لسبب ظروف اجتماعية معينة. لكن الاختيار بذكاء أيضا هذا أمر يعني مهم ويجب أن يحرصوا عليه، ومثل ما ذكرت يجب أن تكون الاختيارات ذكية، يعني يمر على قوائم الطعام بحرص وذكاء، يبتعد عن أكيد الدهون والسكريات وأكيد الأشياء اللي هي مضرة على صحته.
3: بالضبط. وأنا حبيت نعم. بعد أني أضيف بعض الجهود اللي هي جالسة تصير في الوقت الحالي وجاري العمل عليها، واحدة منها هي تحديد المواصفات القياسية المطلوبة تطبيقه واعتماد ضمن المبادر، وايضا اعداد الادله الارشاديه الخاصه بسعرات الحراريه ومسببات الحساسيه للمنشات الغذائيه. ليش انا اذكر هذا الشيء؟ لان في بعض الناس عندهم حساسيه من الجلوتين على فكره، وفي منهم يعني حساسيه من مأكولات اخرى، فمهم جدا كمستهلك انه يكون هو على وعي بايش اللي قاعد يطلبه على اساس يتفادى الاعراض بعدين. وايضا في حمله وطنيه للتعريف بهذه المبادر واهدافها واهميه تشجيع المستهلكين والمنشات على التسجيل والاستفاده منها. وطبعا الافصاح الغذائي هو الشيء نحن قاعدين نشتغل عليه ايضا. انا حبيت ان اذكر هذه النقاط عشان تكون على علم.
2: جميل. طيب أستاذ شبيب، من هم الأشخاص اللي تنصحوهم أنهم يحاولوا يقللوا أو يتجنبوا الأكل في المطاعم بسبب أكيد ظروفهم الصحية؟
3: نعم، هو يعني أفضل شيء، لكن هذا الشيء طبعاً شبه مستحيل في هذا الزمن أنه يتفادى المطاعم كامل، ولكن يعني هي جهود طبعاً تجي من المستهلك نفسه ومن المنشآت نفسها اللي هي تقدم هذه المأكولات. من المستهلك نفسه أنه دائماً يعني يكون على اطلاع مستمر بالغذاء الصحي، إيش هو المواصفات الغذاء الصحي، كم أنا أحتاج من كل المجموعات الغذائية، وكيف ممكن أوازن في نمط حياة صحي، على أساس لما أنا أضطرني أكل من مطعم أو شيء من هذا القبيل ألتقي ويعني أشوف كل الموجود هنا، وما عيب طبعا الواحد يسأل عن مثل ما قلت كيفية إعداد الأكل هذا، أي نسبة الأملاح الموجود فيه، إيش المضافات اللي فيها، هل فيها مسببات حساسية، هل فيها سكر إضافي مثلا. فمهم جدا أن نلجأ لهذا الشيء. وأيضا يعني إذا مثلا يقدم نوع من الخبز، كيف يتم إعداد الخبز هذا، إيش الطحين اللي يستخدم على سبيل المثال، هل الخبز هذا يعني تم إضافة له زيت، إيش نوع الزيت اللي تم إضافة فيه. إذا كان مثلا وجبة تحتوي على رز، طبعا وأنا تكلمت في برنامج إذاعي سابق يعني عن هذا الشيء، أن نحاول نقلل من الرز قد المستطاع، لأنه بشكل عام أغلب المطاعم تقدم 3 أضعاف الرز اللي هو اللي المستهلك يعني ممكن يأكله، يمكن باستثناء الرياضيين، بس الأشخاص العاديين كمية الرز اللي قدموها المطاعم بشكل عام يعني هي عالية. فنوجه الرسالة لهذه المنشآت أنهم يعطوا الخيار للمستهلك إذا كان يريد يتناول كمية رز قليلة أو كمية رز كثيرة مثل ما هم يعني.
2: نعم، دائما أستاذ شبيب يقال أن بعض المطاعم، أكيد لا نعمم، طريقة الطهي هي تجارية وغير صحية، لكن أحيانا يعني في بعض المنازل نستخدم نفس يعني هذه الأساليب، مثلا القلي المتكرر بنفس الزيت. أريد أسمع وجهة نظرك في هذا الموضوع، أكيد العلمية والصحية، وأيضا لو تذكر لنا أمثلة على بعض الأغذية اللي ممكن نحن لها شعبية كبيرة ويعني كثرة تناولها بشكل متكرر خارج المنزل ممكن يكون له سلبيات.
3: طيب، بالنسبة لسؤالك عن الزيت أو استخدام الزيت المتكرر، فيعني في دراسات علمية يمكن قد يكون تأيد، أو يعني هو الدراسات العلمية تقول أنه هو طبعا هذا مضر جدا أني أستخدم أنا الزيت بشكل متكرر. نعرف أنه هو يعني في بعض العوائل تحاول تقصد قدر المستطاع، بس مهم جدا حتى القلي بحد ذاته يحتاج أنه نحد منه، أو أنه لما نستخدم القلي نستخدم كميات زيت بسيطة أو ما يسمى بالقلي اللي هو القلي السطحي. طيب، وأيضا أفضل من كذا بعد أن نستخدم القلي الهوائي اللي هو الإير فراين. طيب، بحيث أني ما يعني تقريبا ما أستخدم كمية زيت كثيرة، أو إذا استخدمت بستخدم كمية قليلة جدا. أما أني أستخدم الزيت بشكل متكرر، وأعتقد كمستهلك أنا وغيري ممكن تشوفوا أنه هو الزيت يميل إلى السواد. فإيش هو معناته هذا؟ يعني هم بعض الدراسات تقول أن هذه مادة مسرطنة على المدى البعيد، فأنا قاعد أتعرض جسمي لخطر لما أجلس أراكم هذه السموم في جسمي سنين وسنين. فمهم جدا أني أتفادى من يعني من هذا الجانب.
2: جميل.
3: المأكولات المصنعة مثل الشاورما والبرجر طبعا يعني بحد ذاتها هي خاصة اللي هي مجمدة من بعد الأمر، زين، فيها منكهات وفيها مضافات وفيها نسبة أملاح عالية جدا، وفيها يمكن شوية بعض من مسببات الحساسية وبعض السكريات اللي لحفظ الأكل هذا الفترة طويلة. فالخطة البديلة وأفضل طبعا خطة أني أعد كل هذه المأكولات في البيت بدون ما أستخدم مضافات، يعني أستخدم اللحم المفروم بحد ذاته، وأستخدم توابل الأملاح بكميات بسيطة جدا، بس يدوب لها بس على صوت يعني طعم ذكي. وأيضا نفس الشيء الشاورما ما شرط أني دائما أتناولها خارج البيت، ممكن أعدها في البيت بنفس التوابل. وطبعا الوسائل الإعلام إنزين في وصفات كثيرة عن إعداد الشاورما، فممكن نحن نحاول قدر المستطاع زين ان نعزز الغذاء الصحي عن طريق يعني اعداد هذه المأكولات في البيت قدر المستطاع. واذا كان هو الوقت يداهمنا ترى احنا عندنا الفريزر، يعني ما في بيت ما يخلو من الفريزر، ممكن يعني اعمل هذه المأكولات باحجام وبكميات كبيره واخزنها في الفريزر وتبقى لمده ما يعني كحد اقصى 6 شهور، يعني على اساس ان ما اتفادى اني اطبخ دائما واوفر الوقت على نفسي.
2: جميل، هذه يمكن واحدة من الحلول. وعد مثل ما ذكر أستاذ نعم. جبيب أن أصبحت الحياة سريعة والأشخاص يفضلوا هذه الوجبات السريعة جدا في المطاعم خلال يومهم، ولكن أكيد هناك يعني توجد حلول بديلة وصحية من أجل صحتهم.
3: مهم جدا طبعا إعداد السلطة دائما، حاول قدم مستطاع نعدها في البيت إن أمكن.
1: إذن كذا وصلنا إلى الختام، نحن نشكرك على هذه النصائح التي قدمتها لنا عن أهمية تناول الأغذية الصحية أو انتقاء الأغذية السريعة بشكل جيد حتى نحافظ على صحتنا، لأن فاطمة يعني نحن نعيش في حياة يعني سريعة وما في أي وقت مرات أنك أنت تحضر الوجبة وتهتم بالمكونات اللي فيها بشكل جيد.
2: صحيح.
1: لكن نحاول دائما نختار الخيار الصحي مع وجود أيضا الأكلات الصحية في المطاعم الصحية الموجودة المتوفرة أيضا حولنا، ممكن أن نحن نلجأ لها بدل المطاعم الأخرى حتى يعني نقلل نسبة الضرر اللي ممكن نحن ننقل للجسد
2: ونحقق التوازن أكيد الصحي. ومثل ما ذكر يعني أستاذ شبيب، يعني اليوم استشفينا من كلامه إن معرفتنا بطرق الطهي في المطاعم، فهم تركيبة الوجبات، هذا أمر مشترف وإنما ضرورة للحفاظ على صحتنا.
1: نعم، نحن نشكرك ضيفنا العزيز الأستاذ شبيب بن سعيد بن راشد الكلباني، أخصائي تغذية علاجية قسم خدمات التغذية بالمديرية العامة للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة. يعطيك العافية.
3: الله يعافيك، شكرا لكم على هذا.

0: كما عودناكم مستمعين الأكارم في فقرة طموح ونجاح، نعرض نموذج من نماذج الشباب العماني الذي يكافح حتى يصل لهدفه أكيد بكل مثابرة وثبات. فالنجاح يأتي نتيجة حتمية للسعي ليترجم الطموح إلى واقع ملموس.
1: واليوم يسعدنا أن نرحب بالأستاذ عبد الله بن علي العيسائي في أسلوب حياة، وهو صاحب مشروع نيشان للعطور. نتعرف وإياكم على قصة طموحه الناجحة والمليئة بالشغف والتحدي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله.
2: حياكم الله ويعطيكم العافية، تشرفت تواجدي طبعا بينكم اليوم، وإن شاء الله نقضي وقت فيه الفائدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. قبل ما نتحدث عن المشروع أخي عبد الله، عرفنا عن نفسك بداية، دراستك، ومتى بديت وشقيت طريق العمل الحر؟
2: والله أنا دراستي طبعا في إدارة اللوجستيات، وفي البزنس تقريبا من 2014، يعني في أيام المدرسة.
0: ما شاء الله.
2: ودخلت في أكثر من مجال يعني، ولكن المشروع الأبرز يعني كان مشروع توليب مارت، وهو مختص في، ربما يكون بعيد عن يعني عن إنه يديره يعني رجل، واللي هو مختص بال يعني الكوزمتكس والسكين كير. فمن بعدها تقريبا في 2024 حصل إنه التقيت بأحد الأخوة العطار عمار المعمري، صاحب براند بلوم، ويعني كان في خطة سابقة، ولكن ما لقت يعني ما كانت هي النقطة اللي أنا حاب أوصلها.
0: نعم.
2: فمن بعدها خبرته يعني عن الكونسبت اللي في بالي، واشتغلنا عليه، وكان معرض العطور في هذيك السنة كان شهر 6.
0: نعم.
2: 2024، فكان هو أول معرض، يعني تعتبر أول يعني نقطة عملية.
0: انطلاقة.
2: نعم.
0: انطلاقة وتدشين. وبالنسبة للمشاريع المشروع السابق.
2: المشروع السابق اللي هو توليب مارت كمحل موجود من 2017، وكأونلاين بزنس موجود من 2014.
0: ومستمر.
2: مستمر. نعم.
0: جميل.
1: طيب نتكلم عن هذا المشروع، مشروع نيشان للعطور. إيش اللي يميز هذا المشروع مقابل أكيد وجود الكثير من المنافسين في السوق؟
2: في الحقيقة براند نيشان ظهر هو نتيجة لأن إحنا كنا ندور عن شيء مختلف.
0: نعم.
2: فكان في هذا الشيء ظهر في الاختيار العطور، في طريقة الباكيجينج، في كل تفاصيل البراند. يعني إحنا كنا ساعين أن نكون مختلفين، وظهر أكثر شيء في مسألة اختيار العطور. حتى في البدايات كان في ناس أنا طلبت استشارتهم، ناس

0: في السوق يعني، وقالوا لي هذه الروائح ما تناسب السوق العماني.
1: عماني ممتاز،
0: وكلامهم فيه جانب من الصحة،
1: برافو.
0: ولكن يعني أنا حاب هذا الاتجاه بحكم أنه أساساً يعني أنا داخل المشروع كمشروع إضافي مش مشروع أساسي، فكانت الفكرة أنه يعني إذا ما بقدم شيء مختلف فأنا ليش موجود؟
1: نعم. عادة يقال أن الأشخاص اللي يدخلوا عالم التجارة يجب أن يتميزوا بروح المغامرة والشجاعة، وأعتقد أنك تحليت بهذه الصفتين.
0: والله أنا إنسان على الصعيد
1: والجرأة.
0: الشخصي يعني أتردد كثير، ولكن الحمد لله يعني توفقت في أني دخلت هذا المجال.
1: نعم، هو مثل ما لاحظنا يعني لما تكلمت عن دراستك نوعا ما بعيد عن دراستك، بس يمكن استفدت من هذا
0: أكيد.
1: الشق
0: إحنا
1: الدراسي.
0: درسنا مواد في الاقتصاد، درسنا مواد في الماركتينج، في السبلاي تشين، في أكثر عن يعني شيء أكيد إنه هو يساعد الحين
1: نعم.
0: فهم يعني السوق بشكل عام.
1: نعم ممتاز. قبل ما نتكلم عن التحديات يعني اذكر لنا يعني أبرز مكونات عطورك ومع من تعاونت.
0: في الحقيقة إحنا كتصنيع أنا أتعامل مع العطار عمار المعمري، هو صاحب المصنع، وهو يعني يشاركني أيضا اختيار العطور، اختيار الروائح. احنا كبداية في البراند تقريبا دخلنا ب 12 عطر، هذه انطلاقة البراند كانت عبارة عن 12 عطر مقسمة لثلاث أقسام. عطور العود وفيها أربع عطور، عطور أساسها الحمضيات والجلود، والكوليكشن الأخير كان مختص بالروائح النسائية، وكان في نوعين بخور.
1: جميل.
0: نعم.
2: طيب نتكلم عن يعني الزيوت العطرية، نعرف أنها ممكن تكون الزيوت شوية غالية في أسعارها.
0: نعم.
2: فمن وين تعتمد على استيرادها؟
0: الاستيراد معنا طبعا احنا نتعامل مع شركة فرنسية تعتبر من يعني من أعرق الشركات في هذا المجال، وأكيد الأسعار مختلفة بحسب مكونات الزيت العطري، ما ممكن أنها تكون قاعدة ثابتة على كل العطور أو كل الروائح. وأيضا ما بالضرورة يكون أن الزيت العطري غالي عشان هو مثلا في مكون العود أو مكون غالي، لأن في الغالب الزيوت العطرية تكون عبارة عن مركبات كيميائية يعني عشان ما يكون فيها مثلا تأكسد المحاصيل. هذا شيء معروف يعني في أي مجال زراعي أكيد أن المحاصيل تختلف بين محصول وآخر، فكيف ممكن هم يوازنوا بين كفاءة المنتج اللي يطلع بحيث أنه يكون باستمرار على نفس المستوى.
1: جميل.
0: نعم.
1: وين موقع الطبيعة العمانية في عطورك؟
0: في الحقيقة في كثير من المكونات يعني أبرزها مثلا الروائح الكوليكشن العود، فيه الزعفران، فيه الهيل، فيه كثير من المكونات. وغير كذا برز أيضا في البخور معانا أن احنا استخدمنا في كان في يوم المرأة دشنا بخور بهيج، وهو كان عبارة عن خلطة عمانية، خلطة عطور عمانية وأساسها الصندل.
2: طيب نتكلم عن أهم الاستراتيجيات التسويقية اللي تستخدمها عشان تجذب العملاء. كيف ممكن أنك أنت تدرس الناس، تعرف أذواقهم، لأنه كل شخص يختلف عن الآخر.
0: أكيد طبعا،
1: وخاصة يعني مع ازدحام الأسواق عبد الله يعني.
0: نعم.
1: الآن ما شاء الله يعني عد وحسب البراندات سواء العالمية أو العمانية.
0: أكيد نفس ما أسلفت في البداية طبعا واحد من يعني أهم الركائز كانت في البراند هو أن احنا حابين نكون مختلفين عن اللي موجود في السوق. بالتالي الحين تروحي أي سوق أو تدخلي أي مول بتسمعي نفس الكلمات تتردد، ثبات 24 ساعة، ضمان ذهبي، وغيرها من العبارات اللي يستخدموها للتسويق أو للترويج عن العطور، واللي للأسف هي يعني تعتبر مغلوطة نوعا ما بحكم أنه يعني هي ما في قاعدة ثابتة على كل العطور.
1: نعم.
0: يعني وأساسا تجربة كل شخص عن آخر أكيد تختلف، درجة حرارة الجسم، نوع الملابس، وغيرها من الأشياء. فاللي الحاصل حاليا في مجال العطور هو أنه يتروج لها كل العطور بمختلف فئاتها أنه هي ثابتة وفواحة، وهذا الشيء مضلل طبعا.
1: نعم. شكلك عبد الله درست السوق قبل لا تخوض هذه التجربة.
0: بالضبط.
1: شفت الأنواع، شفت إيش الناس تحب أكثرها، طبعا غامرت يعني.
0: نعم.
1: يبدو أنك غامرت بعد
0: أنا
1: شوية.
0: على مدار موسمين معرض عمال العطور كنت موجود في الساحة أقابل الناس أخذ
1: هذا قبل لا تطلق مشروعك.
0: هذا قبل مشروع نيشان. وفي نفس الوقت أنا أحب أطلع طبعا على المشاريع سواء المحلية ولا اللي تكون مثلا جاية في المعارض، هي تكون فرصة أو حتى تكون خارج السلطنة. أحب أسمع، أحب أناقش، أحب أشوف وش الـ يعني الفرص اللي موجودة، بحيث أن احنا تكون إن شاء الله معنا فرصة فيها أن تكون موجودة في براند عماني.
2: طيب من خلال مشروعك إيش هي أهم المشاركات اللي شاركت فيها؟
0: تعتبر طبعا معرض عمان للعطور اللي هو يعني يستقطب هواة ومحبين العطور في السلطنة كامل، فهو يعني هو أهم معرض في السنة بالإضافة إلى المعارض الثانية يعني، وبدون استثناء تقريبا احنا شاركنا في كل المعارض، وهي تكون فرصة ذهبية. انت سألتوني قبل عن طريقة التسويق،
3: التسويق والترويج،
0: انه هو يكون تسويق مباشر او عرض مباشر للفكرة من البراند. يعني انا اتشرف طبعا اذا كان حد يسمعني من زبايني او من عملائي، دائما كنت اشرح لهم عن فكرة البراند وكيف نحاول ان نوصل للصورة الحقيقية لمجال العطور بعيدا عن كل حد يعني وش جالس يسوق. انا احاول اوصل الفكرة بانه كل عطر له خصوصيته، انت طريقتك كيف تستمتع فيه، مش بالضرورة ابدا يكون العطر الخارق اللي ممكن يعني انت تعامله معاملة يعني كل وقت. كل عطور لها خصوصيتها اكيد.
1: طبعا المشروع، اي مشروع لا يخلو من تعب وجهد. لما فتحت يعني الحمد لله أكيد. المحل وأيضا تبيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة أيضا لبراندك السابق اللي متعلق بمستحضرات العناية بالبشرة. أبرز التحديات يعني لو تخبرنا عن المشروعين أيضا نعطي فكرة بالنسبة للمستمع الكريم. والأسعار يعني أكيد يمكن يخطر في بال الشخص، إيش هي أسعارك؟ هل أسعارك تنافسية في ظل هذا الازدحام؟
0: والله كتركيز أنا ما مركز على مسألة الأسعار أنها تكون تنافسية. هي معادلة بين يعني بين أكثر عن شيء، يعني بين كلفة التصنيع، بين التسويق، بين كل هذه العناصر، يعني هي تأثر في النهاية على سعر المنتجات. بخبرش الأسعار، ولكن خلينا خبرش عن النقطة الثانية
1: التحديات.
0: اللي هي التحديات. صراحة يعني ما عندي يعني شيء معين انه ممكن اقول انه هو كان تحدي، ولكن لو بيكون شيء واحد واتوقع هذا يواجه الاغلب، مسألة الصورة النمطية لموضوع العطور. يعني في صورة ذهنية مع الاغلب يعني مع المستهلك ايا يكون، لان احنا في المعارض نواجه ترى مختلف الجنسيات، ما شرط المستهلك العماني، ولكن الاغلب عنده مفاهيم مغلوطة بخصوص الثبات والفوحان وجودة العطر وكيف هو رابط كل هاي الأشياء. بس طريقتنا وكيف احنا نوصل للمعلومة بأنه لا، أنه لكل رائحة مثلا خصوصيتها، لكل مكون خصوصية،
1: طريقة استخدامك، الوقت، طريقة حتى الرش
0: بالضبط، والملابس وغيرها من العوامل. نعم. أكيد. فهذه يعني هذا أبرز التحديات. صحيح. أنه يصادفنا صراحة في المعارض بالأخص في ناس يعني تحب تطلع على شو اسمه يعني على الخبره وعلى التجربه مالك بان هي عندها خبره اكثر.
2: افهم. حتى تقارنك مثلا بمشاريع
1: براندات.
0: بس هالشيء وارد عادي طبعا، احنا نتفهم واكيد هذا سوق وكل حد حر يعني باختياره،
1: وعالم طبعاً. واسع يعني العطور، حتى لدرجه ان هناك عطور تناسب الشتاء وعطور تناسب فصل الصيف.
2: صحيح.
1: فالعالم واسع وعميق أكيد. ومتشعب يعني.
0: واحنا في عصر للاسف طغى فيه الطابع التجاري.
1: صحيح.
0: يعني يمكن تو جربته بدون ذكر يعني تجارب، ولكن المشاكل جالسة تزيد.
1: كل حد يمدح.
0: أيوة. في مشاكل تخص الحساسية، مشاكل تخص الجيوب الأنفية وغيرها وغيرها وغيرها. طبعا كل هذا ينحل في أن أنت تتبع المعايير العالمية في مجال العطور،
1: تصنيع العطور.
0: أيوة. بالنسبة للأسعار طبعا هي تتفاوت من يعني مختلف المنتجات، لأن في معنى منتجات خاصة بالجسم فبالطبيعي تكون أسعارها أقل. الأسعار طبعا مقارنة بالجودة والستاندرد اللي احنا شغالين فيه تعتبر مناسبة، ما في أسعار يعني فلكية مثل ما يقولوا، الأسعار كلها في متناول الجميع. وغير كذا أنه إحنا دائما موجودين في المعارض نتشرف بالجميع، وغالبا في المعارض إحنا يكون في معنا عروض ترويجية وكذا، فهي فرصة أنكم تتعرفوا علينا أكيد
1: إن شاء الله. قبل ما نختم يعني خطا خطر في بالي أسألك عبد الله، ليش اخترت نيشان؟
0: والله الاسم أنا مختارنه أساسا لبزنس ثاني، وهو مسجل من 2023.
1: ما شاء الله.
0: ونيشان في اللغة العربية وفي أيضا الأوردو هي بمعنى العلامة.
1: نعم بعرف.
0: فصار كذا ربط أنه هو نيشان، معنى أنه هو يعني له علامة أو له بصمة.
1: تمام، إن شاء الله تترك علامة وبصمة واضحة في عالم العطور إن شاء الله.
2: من اسمه نصيب بإذن الله. نحن نتمنى لك كل التوفيق في هذا المشروع وحتى في مشاريعك الأخرى. الأستاذ عبد الله بن علي العسائي صاحب مشروع عطور نيشان، يعطيك العافية.
0: الله يعافيكم، تشرفنا فيكم.
1: كل الشكر عبد الله، أنت نموذج أكيد للشباب الطموح، وإن شاء الله كثير اليوم تكون ألهمت كثير مما استمع لك اليوم إن شاء الله.
0: شكرا
1: لك كل التوفيق.
0: شكرا، يعطيك العافية.

في الختام مستمعينا نقول بأن اللطف في الكلام واللطف في التصرفات يترك أثر عميق داخل النفس والقلوب التي تميل للرفق حتى وهي متعبة تظل صادقة رغم كل شيء. حتى نلتقي لكم خالص الود منا، وهذه تحيات فريق العمل. كانت معكم في الإعداد تناظر بنت سالم الوهابي، وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي، وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر لحسني. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: في جوهر الأحداث الثقافية
8: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
7: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
9: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
7: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
10: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
7: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
11: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
7: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم مسرحيات خالدة. بطولة رشا البلوشية، أحمد درويش، نجاة سعد، هلال الهلالي، نور البادية، زهى قادر، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، عائشة البلوشية، جنان العيسى، مريم الفارسية، بالاشتراك مع الفنان صالح القاسمي والفنان أنيس الحبيب. التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي. المخرج المساعد حمد الوردي. مسرحيات خالدة، تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.
12: زيارة السيدة العجوز،
13: فريدريش دورنمات.

0: ولد الكاتب فريدريش دورين مات في عام 1921 بالقرب من العاصمة السويسرية بيرن. كان ابناً لأحد القساوسة ودرس في ألمانيا في مدينة زيورخ. درس الأدب والفلسفة والعلوم الطبيعية وتأرجح بين الرسم والكتابة، وظل يرسم ويكتب طيلة حياته، وقد تنوعت كتاباته بين رواية وقصة ومسرحية.
1: يعتبر دورين مات أحد أشهر كتاب المسرح المعاصرين في البلاد الناطقة بالألمانية وفي العالم. من مسرحياته التي حققت نجاحاً عالمياً زيارة السيدة العجوز وعلماء الطبيعة والشهاب، ومن رواياته القاضي وجلاده والقضاء والوعد. توفي دورين مات في عام 1990 قبل أسابيع من الاحتفال بعيد ميلاده 70.
0: يرى النقاد أن دورين مات هو شاعر الكوارث البشرية والكاشف عن أعماق النفس الإنسانية المظلمة والمتنبئ بالجنون العالمي المدمر. لا تمنح قصصه ومسرحياته الأمل الكاذب، بل تفتح عين القارئ على اتساعها ليرى العالم كما هو أو ربما أبشع مما هو. ويبدو دورين مات منذ أعماله الأولى كاتبا حكيما يتأمل في أحوال العالم ويتلذذ بتصوير متاهاته وشروره، ويرى أن السخرية هي الوسيلة الوحيدة لتحمل هذا العالم المجنون.
1: في عام 1956 أبدع دورين مات مسرحيته زيارة السيدة العجوز التي تعد من أعظم ما كتب هذا الأديب، بل من أهم ما كتب من مسرح في الأدب الألماني، وقد لقيت نجاحاً هائلاً ومثلت في مسارح العالم من نيويورك إلى موسكو، كما قدمت في العديد من مسارح الوطن العربي.
0: تدور أحداث المسرحية في بلدة صغيرة فقيرة اسمها جولين، تقع في مكان غير محدد بين ألمانيا وسويسرا، وتبدأ أحداثها باستعداد أهالي البلدة لاستقبال العجوز الثرية كلير ساخانيان صاحبة المليارات، وكان اسمها قبل أن تغادر البلدة منذ 45 عاما كلارا فيشر، نسبة إلى أبيها الذي كان يعمل بناء رقيق الحال.
1: ويتوهم أهالي البلدة أن العجوز الثرية قد جاءت لمساعدتهم في الخروج من محنة البؤس والفقر والبطالة التي تعصف بالبلدة، فقد أغلقت المصانع والبلدة أصابها الإفلاس والخراب، ولكنهم يكتشفون أن هذه العجوز الثرية قد جاءت لأمر آخر.
0: في المشهد الأول نرى عمدة المدينة ومعه المعلم ورئيس البلدية والكاهن وألفريد، الجميع في انتظار العجوز الثرية ابنة البلدة قبل وصول القطار بساعات، وهم يجهزون للاحتفال بالقدوم.
2: اسمعوني جيدا، ستأتي الضيفة في قطار الساعة 1:10. أسمعتم؟
3: بقيت 3 ساعات بالتمام على قدوم القطار.
4: سوف تستقبلها فرقة الكورال وفرقة الشباب بالعزف والغناء،
3: وسوف يدق لها ناقوس المطافي،
2: ويقيم لها الاتحاد الرياضي في الملعب هرما تكريما لصاحبة المليارات، وسوف نقيم لها مأدوبة عشاء فخمة في فندق الرسول الذهبي على حساب البلدية.
3: البلدية مفلسة ولا يوجد فيها من الأثاث سوى آلة كاتبة قديمة لم نستطع بيعها.
2: من ميزانية المتحف الوطني إذن؟
3: المتحف قد بعناه لرجل ثري أمريكي.
2: سوف أجبر التجار على دفع ثمن العشاء.
4: إنهم مفلسون.
2: لا تتدخل في شؤون المالية أيها المعلم، وابقى في التعليم وغرس القيم والأخلاق.
3: أين لافتة الترحيب بالزائرة العظيمة أيها المعلم؟
4: ها هي، المسؤولون وأهالي بلدة جولين يرحبون أشد الترحيب بقدوم ابنة البلد البارة السيدة كلير ساخنيان.
5: لكن اسمها كلير فيشر في سجلات النفوس والكنيسة.
6: هذا صحيح يا حضرة الكاهن، ولكن بعد أن ورثت المليارات عن زوجها الأول أسمت نفسها بكليري تساخنيان.
2: لقد كنت صديقا حميما لها يا ألفريد في صباها، وأمال البلدة معقودة عليك.
6: اطمئن يا سيادة العمدة، اطمئن، إنها في جيبي.
5: لكنكما افترقتما يا ألفريد، وقد سمعت حكاية غريبة غامضة بهذا الشأن. هل تريد الاعتراف بشيء لكاهنك يا ألفريد؟
6: أنا ليس لدي ما أعترف به.
3: هل كنتما أصدقاء حقا؟
6: كنا أعز صديقين شبابا وقوة. كانت صبية جميلة لها شعر أحمر وقوامها جميل. لقد كانت ساحرة حقا، لكن الدنيا فرقتنا.
2: سألقي خطابا ساعة العشاء في فندق الرسول الذهبي. أريد منكم بعض التفصيلات عن حياتها لأكتبها في الخطاب الذي أعده. هيا، ها أنا أكتب.
4: في الحقيقة فتشت في سجلات المدرسة فوجدت أن علاماتها في غاية السوء ودرجاتها متوسطة في علم النبات والحيوان.
2: رائع رائع أيها المعلم. سأكتب: كانت بارعة ومتفوقة في علمي النبات والحيوان.
6: أنا سوف أساعدك يا عمدة. لقد قذفت يوما أحد رجال الشرطة بالحجارة لأنه كان يقبض على رجل سكير متشرد.
2: رائع رائع. سأكتب: إنها تحب العدل وتكره الظلم. هات يا ألفريد هات.
6: وقد سرقت مرة بعض البطاطا من أجل امرأة فقيرة.
2: رائع ما أسمعه منك. أين كنت تخفي هذه المعلومة القيمة؟ وهي تحب البر والإحسان، وهذا ما تحتاجه البلدة، البر والإحسان. هذه هي أهم نقطة.
5: على السيدة كليري أن تقدم لنا بعض الملايين.
3: اعتمادنا على ألفريد حبيب الصبا والشباب.
2: اسمع يا ألفريد، أنا سأعتزل بإرادتي طبعا منصب العمدة في الخريف القادم، واتفقت مع المعارضة على ترشيحك إلى هذا المنصب.
3: وأنا أؤكد هذا الكلام.
2: ليس عليك من مهمة تجاه أهل بلدتك سوى أن تحدث السيدة كليري عن الحالة البائسة التي وصلنا إليها.
5: نعم حدثها، ولكن برفق وذكاء
4: ولطف ولباقة.
2: المهم روعة الاستقبال في هذه المحطة. الفشل سوف يقضي على كل شيء.
4: بقيت ساعتان وعشر دقائق على قدوم القطار.
0: وفجأة نسمع الآن صوت صفير قطار قادم من بعيد قبل أن يكمل المعلم كلامه. يقترب صوت القطار ثم يتوقف بعنف، وكأن أحدا قد قام بشد فرامل الطوارئ. ثم تهبط منه كليري تسخانيان وفي عنقها عقد من اللؤلؤ، ويداها مليئتان بالأساور، وخلفها مدير أعمالها بوبي وزوجها رقم 7 وقفص فيه نمر، وفريق من حاشيتها يحملون حقائب كثيرة.
4: يا إلهي، لقد وصلت قبل الموعد المحدد بساعتين.
2: كيف حدث ذلك؟ أخبروني. هذا القطار السريع لا يتوقف في بلدتنا.
3: يبدو أنه شدت فرامل الطوارئ.
2: يا للمصيبة يا للمصيبة، لقد فشل الاستقبال.
7: لقد شددت فرامل الطوارئ يا سيدتي.
8: من أنت؟
7: أنا رئيس القطار السريع الذي أوقفته فجأة. ستدفعين ثمن ذلك غاليا.
8: يا بوبي يا رئيس أعمالي، أعطه 2000 دولار.
2: 2000؟
7: هذا كثير يا سيدتي.
8: أعطه يا بوبي 3000 أخرى لجمعية رعاية أرامل موظفي القطار.
7: لا يوجد مثل هذه الجمعية يا سيدتي.
8: أسسوا إذن جمعية.
7: هل تودين أن ينتظرك القطار حتى تنتهي من زيارة هذه البلدة الفقيرة؟
8: كلا، هيا خذ قطارك وانصرف من هنا.
2: سيدتي المبجلة، يشرفني بصفتي عمدة هذه المدينة التي ولدت ونشأت فيها أن أوجه إليك أسمى آيات الاحترام والتقدير، وأن أرحب بك أجمل ترحيب.
8: أشكرك يا سيادة العمدة على هذه الخطبة الرائعة.
9: كلارا حبيبتي، ألم تعرفيني؟
8: طبعا عرفتك، أنت ألفريد.
9: جميل منك أن تأتي إلى هنا.
8: لقد كنت أنوي ذلك طوال عمري. ألم تفكر في طوال هذه السنوات يا ألفريد؟
9: طبعا أنت تعرفين ذلك.
8: كم كانت تلك الأيام رائعة، كنت تناديني يا قطتي الجميلة.
6: أرأيت أيها العمدة، إنها في جيبي ورهن أوامري.
2: رائع يا ألفريد، تابع أرجوك.
8: وكنت أسميك يا نمري الأسود الجميل.
9: وما زلت كذلك.
8: هذا غير صحيح، لقد أصبحت سمينا وشعرك قد ابيض، ويبدو أنك تكثر من شرب الخمرة، فعيناك منتفختان.
9: ستظلين ساحرتي الجميلة الصغيرة.
8: لا، لقد سمنت وهرمت وفقدت ساقي في حادث سيارة، لكن هذه الساقة الصناعية ممتازة، إنني أتحرك فيها بسلاسة ورشاقة. انظر.
9: لم أتمنى لك إلا السعادة دائما.
8: انظر إلى هذا البناء الأصفر القريب من المحطة، ماذا ترون؟
2: هذه المراحيض العمومية للمحطة يا سيدة كلير.
8: أحسنت يا عمدة، لقد بناها أبي، وكنت أقف على السطح عندما كنت صغيرة وأبصق على الناس في الأسفل، وخاصة على الرجال. لم تعرفني جيدا على هؤلاء الرجال يا ألفريد.
9: هذا سيادة العمدة.
8: تشرفنا.
2: بل الشرف لنا في هذه الزيارة يا سيدتي.
9: وهذا هو مدرس الثانوية، وهذا كاهننا المحترم.
8: أيها الكاهن، هل من عادتك مواساة الأشخاص الذين يشرفون على الموت؟
10: أعمل على ذلك، هذا واجبي.
8: والأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام؟
2: عقوبة الإعدام ملغاة في بلدتنا يا سيدتي.
4: نحن أناس حضاريون أصحاب قيم.
8: ربما قد تعيدون عقوبة الإعدام، من يدري؟
9: ما زلت خفيفة الدم يا ساحرتي.
8: هيا بنا، أريد الذهاب إلى البلدة، أريد أن أزور مع ألفريد أماكن لقاءاتنا الجميلة. أما زلت تذكرها يا ألفريد؟
9: طبعا يا حلوتي، طبعا.

0: وخلال الطريق يتوقف الموكب عند غابة صغيرة كانت مرتع لقاء بين ألفريد وكلير.
1: على هذا المقعد كم جلسنا يا ألفريد؟ كنت في 17 وكنت في 20، ثم تزوجت أنت ماتيلدا صاحبة دكان الخردوات، وتزوجت أنا العجوز الغني سخانيان ووارثت ملياراته.
2: كنت شابة جميلة وكان المستقبل ملك يمينك، وكنت أريد سعادتك فقط.
1: وها نحن الآن في المستقبل.
2: لو بقيت هنا مثلي لحل بك الخراب.
1: وهل حل بك الخراب؟
2: دكان مفلسة في بلدة مفلسة، إنني أعيش في الجحيم الآن.
1: أنا عشت في الجحيم زمنا طويلا.
2: عائلتي لا تكف يوما عن لومي على الفقر.
1: وأولادك وزوجتك؟
2: ليس لديهم قيم أو إحساس.

0: الأيام أنا ما زلت أحبك، دعيني أقبل يدك.
1: خذ،
0: إنها باردة.
1: إنها يد اصطناعية أيضا، وهي من عاج الفيل. لقد سقطت الطائرة التي كان يقودها الزوج السادس في الهند، وأنا الوحيدة التي نجت وورثت أمواله.

0: وفي فندق الرسول الذهبي يقام احتفال فخم لاستقبال العجوزة المليونيرة، ويقف العمدة يخطب بحماس:
1: سيدتي الكريمة، أعزائي أهل جولين الكرام، لقد انقضت 45 عاما منذ تركت السيدة كلير بلدتنا. حدث الكثير أثناء ذلك، فقد حل بنا الفقر والحزن، ومع ذلك فنحن لم ننسك أبدا يا سيدتي الكريمة. لم ننس أسرتك العظيمة، لم ننس والدتك المسكينة التي خطفها مرض السل وهي في ريعان الشباب، لم ننس أباك العامل البناء، إنهما مثال الكفاح والنضال. وأنت يا سيدتي، كنا نشعر في أعماق نفوسنا بأنك سوف تصعدين قمم المجد والغنى، فهذا جهدك في المدرسة واضح للعيان كمثل أعلى للتلاميذ. لقد كنت يا سيدتي متفوقة في علمي النبات والحيوان، وهذا دليل على إنسانيتك وعلى عطفك على النبات والحيوان، كما أنك تميلين للعدل وحب الخير. ألم تقدمي طعاما لامرأة عجوز فاشتريت لها البطاطا من مالك الخاص الذي اقتصدته من مصروفك البسيط فأنقذت حياتها من الجوع؟ نعم يا سيدتي، لقد علمنا أنك ساهمت في بناء المدارس للأيتام والمستشفيات للفقراء، وقدمت المال للفنانين، وتبرعت لحديقة حيوان من أجل صغار الفيلة الأيتام. فأهلا بك، أهلا بك في بلدك يا سيدة كلير، وأعطيك الكلمة للتحدث لأبناء بلدتك الذين اشتاقوا إليك كثيرا.
2: يا أهل جولين، أنا واثقة أن فرحكم بقدومي هو فرح صادق مجرد من الأنانية والنفاق، وهو يهز الآن مشاعري، لكن في الحقيقة لقد كنت في المدرسة على غير ما تحدث به العمدة، فقد كنت طالبة كسولة، وكان المعلم ينهال علي بالضرب كل يوم، والبطاطا التي أعطيتها للعجوز كنت قد سرقتها، وأنا مستعدة لنشر الفرح والسعادة بينكم. وتصديقا لقول هذا، فسوف أهدي مدينة جولين مبلغ 1,000,000 دولار، نصفها لمشاريع المدينة ونصفها توزع على الأهالي، أي عليكم، ولكن على شرط واحد لا أكثر.
1: ما هو هذا الشرط يا سيدة كلير؟
2: الشرط هو تحقيق العدالة المفقودة.
1: لم نفهم يا سيدة كلير،
3: أوضحي من فضلك.
2: العدالة، ألا تفهمون؟
0: ولكن لا أحد يستطيع أن يشتري العدالة.
2: يستطيع المال أن يشتري كل شيء.
1: ما زلت عاجزا عن الفهم يا سيدتي.
2: سوف يشرح لكم مدير أعمالي المستر بوني هذا الأمر. تفضل يا مستر بوني.
4: السيدة كلير تعرض 1,000,000 دولار إذا أصلحتم الظلم الذي وقع عليها منذ 45 عاما. تقدم إلى هنا يا سيد ألفريد.
5: ماذا تريد مني؟
4: هل تذكرني يا سيد ألفريد؟

0: كلا،
1: سأنزع الآن هذه النظارات وهذه اللحية. هل عرفتموني؟
0: القاضي.
2: القاضي،
1: نعم، أنا القاضي الذي كان رئيس المحكمة في غولين، وقد بحثت عني السيدة كلير وأغرتني بالمال، فتركت خبرتي وشهادة القانون وتبعتها لأكون مدير أعمالها، وسمتني بوبي.
2: يا سيد بوبي، عد إلى قضية العدالة التي تطلبها السيدة كلير حتى نحصل على المليار.
1: منذ 45 عاما كنت أنا القاضي هنا، وعرضت علي قضية تبني، فقد اتهمتك السيدة كلارا فيشر التي أصبح اسمها الآن كلير تسخنيان يا سيد ألفريد، بأنك والد الطفل الذي ولدت.
0: هذه حكاية قديمة.
1: ولكنك أنكرت هذا وأحضرت شاهدي زور شهدا عكس ذلك، بل ادعيا أن الطفل من والد آخر، وأقسما على ذلك كذبا وزورا.
0: هذه حكاية حمقاء قديمة.
1: أيها السادة، هذه هي القصة: قاض ومدع وشاهد زور وحكم ظالم.
3: لقد تشردت بعدها وماتت طفلتي، وأصبحت ذات سمعة سيئة، وكتب علي الشقاء.
1: سيدتي تريد العدل ولا تريد سواه.
3: اسمعوني جيدا يا أهل غولين، ستحصلون على مليار دولار إذا قتل أي واحد منكم السيد ألفريد.
4: إنني باسم أهل غولين أرفض هذا العرض.
5: خير لنا أن نبقى فقراء من أن نخون مبادئنا الإنسانية.
3: قولوا ما تشاءون، أنا أنتظر.

0: ويتغير سلوك أبناء المدينة، فيبدأون بالإنفاق الكثير وشراء السلع المختلفة، ومعظمها في الدين إلى أجل، وكأنهم واثقون من أن ثروة كبيرة سوف تهبط عليهم. ويصاب ألفريد بالذعر، فهو يدرك أن أهل المدينة لن يستطيعوا سداد الدين والاستمرار في هذا النمط الاستهلاكي إلا إذا حصلوا على مال العجوز، وهذا لن يتحقق إلا بموته. فيذهب إلى قائد الشرطة لتقديم شكوى ضد العجوز الثرية.
1: إنني أطالب بالقبض على كلير تخانيان أيها الضابط.
2: هذا طلب عجيب وغريب، أنا مشغول الآن.
1: لا تنسى أنني سأصبح عمدة في الخريف القادم.
2: لم تجرى الانتخابات بعد.
1: أطلب منك أن تقبض على السيدة كلير فورا.
2: لا تلقي أوامرك علي. هل ارتكبت السيدة كلير جرما؟
1: إنها تحرض سكان البلدة على قتلي.
2: أنت واهم. صحيح أنها قدمت مليار دولار لقتلك، ولكن هذا لا يشكل تهديدا في نظر القانون. نحن مقيدون بالقوانين.
1: ولكن هذا تحريض على القتل.
2: التحريض على القتل لا يكون إذا لم يكن الأمر جديا بالفعل.
1: وهذا أمر جدي
2: يا سيد ألفريد. هذا لا يمكن أن يكون جديا. فمن يقدم مثل هذا المبلغ؟ لا يمكن إلا أن يكون مازحا أو مجنونا. فثمنك عفوا لا يساوي ألف دولار.
1: الاقتراح يهددني سواء كانت تمزح أو مجنونة.
2: حسنا، أرني محاولة جدية لتنفيذ هذا الكلام. هل حاول أحد ما قتلك بسكين أو بسلاح ناري؟ أشر إليه فقط وسوف أحضره على الفور.
1: لقد تغير سلوك الناس، إنهم يشترون بلا وعي ويستدينون. السجائر والخمرة الغالية والأدوات الكهربائية والسيارات، وهو يلبسون أحذية فخمة صفراء.
2: وما اعتراضك على ذلك؟ انظر، أنا أرتدي حذاء أصفر وأشتري سجائر فاخرة أيضا.
1: ومن أين ستدفعها؟
2: هذا لا يخصك.
1: كلما تسابق الناس للشراء واشتد خناق الدين، اشتدت الحاجة إلى قتلي، والسيدة العجوز لا تأبه بشيء، بل تشرب قهوتها على الشرفة وتنتظر بدم بارد، بل كلكم ينتظر.
3: ويذهب ألفريد إلى العمدة ليشكو له أيضا، فيراه قد وضع مسدسا على مكتبه، وهناك على طاولة أخرى نماذج ورسوم لمشاريع جديدة للمدينة.
0: ويمضي ألفريد إلى الكاهن شاكيا له تهديد العجوز وأهل المدينة، فينصحه الكاهن بترك البلدة والسفر بعيدا إلى أستراليا. وحين يصمم على ذلك يتبعه المسؤولون وأهل المدينة ويمنعونه قسرا من السفر.
3: وتشدد العجوز الثرية الخناق على أهل المدينة، فتشتري كل شيء، المؤسسات والشركات والمصانع والمناجم، فتنهار الأخلاق والقيم، ويصل الفساد إلى بيت ألفريد وأسرته، كما تنهار قيم الأخلاق والتعليم، وها هو المعلم يخاطب ألفريد ملخصا كل شيء.
4: أريد أن أقول لك شيئا أساسيا يا ألفريد، سوف يقتلك أحدهم، عرفت ذلك منذ البداية كما أنك تعرف ذلك. الإغراء كبير جدا والفقر مرير، وأعرف أني سوف أشترك في قتلك. يا للعار، أنا أتحول ببطء إلى قاتل. إيماني بالإنسانية قد ضعف وأصبحت ألجم ضميري بالخمرة. أنا خائف من هذا التحول، وكيف لا يخاف الإنسان من التحول إلى وحش؟ من كان يعرف أن سيدة عجوزا سوف تأتي وسيجري ما سيجري؟
0: ويجري اجتماع عام يضم مجلس المدينة والأهالي للتصويت على إدانة ألفريد، ويقف العمدة في البداية خطيبا كعادته.
5: يشرفني أن أعلمكم جميعا أن السيدة كلير تنوي إهداء البلدة مليار دولار،
6: نصفها لمشاريع المدينة ونصفها توزع على الجميع.
5: هل أنتم موافقون على هذا التبرع؟
7: موافقون.
5: رائع. أعطي الكلمة الآن لمندوب التربية والتعليم.
8: يا أهل جولين، إن سيدة المحسنة كلير لا تهدف من هذا المال إلى إسعادنا أو بناء المشاريع فقط، بل إن هدفها المقدس والأعظم وإحقاق العدالة. العدالة،
9: وهذا معناه أن العدالة كانت ناقصة في المجتمع، والسبب هو تلك الجريمة التي ارتكبها السيد ألفريد.
5: لقد أهان بعمله هذا رابط الزواج المقدس وخدع المحكمة،
8: وقذف بهذه الأم البائسة وابنتها البريئة في نار الشقاء والفقر والعار.
5: في هذه الحال علينا، بل من واجبنا، أن نقبل المليار من أجل تحقيق العدل.
9: العدل الذي كنا نفتقده، لا أكثر ولا أقل.
5: والآن نريد التصويت برفع الأيدي. من يوافق على موت ألفريد فليرفع يده.
9: يا سلام، أرى غابة من الأيدي المرفوعة.
5: الجميع موافقون إذن.
8: انتظر يا سيادة العمدة، هناك صوت واحد غير موافق.
10: إنه صوت ألفريد.
5: سأعيد قراءة النتائج. الجميع موافقون ما عدا صوتا واحد. قبلت إذن منحة السيدة كلير بالإجماع.
10: ما عدا صوتا واحدا.
8: ليس من أجل المال،
9: بل من أجل إحقاق العدالة.
5: يا لجلين، شكلوا من هنا حتى باب المسرح صفين متقابلين. هيا يا ألفريد، لقد حانت ساعتك الأخيرة.
9: أتريد سيجار؟
11: كلا،
10: سأصلي من أجلك. نعم، اطمئن.
11: بل صل من أجل هذه المدينة البائسة.
5: هيا هيا، سر بين الصفين يا ألفريد.
3: ويدخل ألفريد بين الصفين المتقابلين للأهالي، وكل واحد فيهم متعطش إلى موته. وحين يصبح في المنتصف ينطبق عليه الصفان بقسوة، وتمتد الأيدي الكثيرة لخنقه، ثم يتراجع الجميع، ويبدو ألفريد وحيدا ساقطا ميتا على الأرض، ويتقدم طبيب لفحصه.
12: إنه ميت.
0: ما سبب الوفاة أيها الطبيب؟
12: نوبة قلبية.
6: هاتوا النعش واحملوه، ولا تنسوا الأزهار على قبره. أنا سأسافر.
0: سيدتي، المال يا سيدتي.
6: تفضل، هذا شيك بمليار دولار. هنيئا لكم.
0: مسرحيات خالدة. الأسبوع القادم مسرحية جديدة. نور الدين الهاشمي، حمد الوردي، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل، وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيداً عن الأضواء، هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
2: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل. اليوم إن شاء الله راح تكون معنا ضيفتنا الأستاذة باسمة بنت عبد الله السعدية، وهي ناشطة في العمل التطوعي خاصة في مساعدة مرضى السرطان من الأطفال. تعمل لهم بعض الفعاليات وكذلك أيضا تقدم لهم المساعدات بشتى أنواعها، من قبيل الخروج بهم في الخارج، حتى في مسألة تخرج بهم إلى الشاطئ، تأخذهم إلى الألعاب، وحتى تعمل لهم بعض الأنشطة والفعاليات الخاصة بالأطفال. خلونا نقترب من تفاصيل كيف تقدر الأستاذة باسمة أنها تساعد الأطفال الأيتام وغيرها أيضا من أشكال العمل التطوعي اللي تقوم به.

0: أستاذة بسمة، مرحبا فيك معنا في برنامج جوجو أفضل.
1: مرحبا.
0: بداية أريد أعرف منك كيف بديتي مع العمل التطوعي؟ إيش اللي حفزك من كشرارة أولى أنك تبدأي في العمل التطوعي بشكل عام؟
1: بصراحة حبي للتطوع جاء من إحساس أني أنا أبغى أكون سبب خير لغيري. لما شفت أثر التطوع على الناس حسيت أن حتى الشيء البسيط ممكن يفرق، ومع الوقت صار التطوع جزء من حياتي يخليني أحس بالرضا.
0: ليش اخترت الأطفال؟ يعني خاصة مرضى السرطان، وإحنا نعرف أن في كثير من الناس أيضا هي محتاجة. هذا ما معنى أنك أنت ما ساعدت الغير، يعني غير فئات ثانية، ولكن الأطفال من مرضى السرطان لهم خصوصيتهم الخاصة في التعامل معهم، وأيضا حتى شكل المساعدة اللي تقدم لهم بأي طريقة كانت. بس ليش اتجهتي لي الأطفال من مرضى السرطان؟
1: أول شيء حابة أقول لك أن التطوع عندي مش للمرضى السرطان فقط، بل للأطفال الأيتام وأيضا المسنين. بس لقيت روحي أكثر عند أطفال السرطان لأن أمي الله يرحمها كانت مصابة بالمرض هذا، وعشت قرب الألم اللي يمرون فيه هم وأهاليهم. التجربة هذه قربتني منهم أكثر، خلتني أحس فيهم بصدق، وحسيت أن دعمي وجودي معهم مو بس تطوع لكن رسالة وفاء وإنسانية.
0: ممتاز. طيب أستاذة بسمة، يعني تذكري أول طفل يتيم أو حتى من مرضى السرطان، متى بديتي معاه؟ من أي سنة مثلا؟ إيش شكل المساعدة اللي قدمتيها له؟
1: بدايتي كانت مع طفل تقريبا نقول هو من عائلتنا. كنت رايحة زيارة وليس أن عمل تطوعي. من دخلت القسم وشفت الأطفال، أنا من 2015 في التطوع هذا، بس ركزت عليه 2016 لما انصابت والدتي. فأول زيارة لي كانت زيارة جدا عادية، بس وأنا طالعة من القسم روحي كانت في القسم. خرجت وأنا أفكر إيش اللي أقدر أسوي لهم يا، وسبحان الله بعدها بكم من شهر انصابت والدتي.
0: أحيانا مثل هذه الأحداث اللي بالنسبة لنا إحنا كأشخاص مؤلمة، لكن هي ملهمة في نفس الوقت. من البداية الأولى كيف انطلقتي أستاذة بسمة في عالم ملهم من العمل التطوعي، واتجهتي لمساعدة الأطفال وحتى أيضا الفئات العمرية الأخرى؟ كيف كان يعني شكل التحفيز الذاتي معك بين فترة وفترة من خلال المناشط والفعاليات اللي تقدمينها للأطفال؟
1: هو أحفز نفسي لما أفكر إن ممكن أكون سبب راحة شخص متعب أو أزرع أمل في قلبه. هذا الشعور لحالي يخليني أكمل بدون تردد. فكان مجرد إن أنا أروح دردشة، كنت أريد أوصل لهم أكثر، من بعدها
0: منهم أكثر.
1: أقترب منهم. من بعدها حسيت إن لا، يعني أنا لما انصابت والدتي دخلت كورسات، دخلت اشتركت في كذا كورس كان يعلمني العلاج التلطيفي. هذا العلاج التلطيفي جدا مهم، فأنا استفدت من هذا الشيء. ليش أخلي هالمعلومة عندي؟ صح أن أنا دخلت ورشة وكانت قيمتها وقدرها، بس أنا ما كان همي بس أساعد والدتي، لا، لأن أنا عشت أكثر. يعني يقول لك سبحان الله اللي في نفس الوضع يكون حاس في الشخص أكثر.
0: صحيح.
1: فأنا حسيت بهذا الألم وعرفت معلومات أكثر، ليش ما أشاركها مع غيري؟
0: عندك إحصائية معينة مثلا أستاذة بسمة لعدد الأطفال اللي ساعدتيهم أو حتى اللي موجودين معك الآن؟
1: لا أنا ما أقدر أعدهم. من 2015 عدد كبير.
0: عدد كبير جدا.
1: عدد كبير.
0: بس من هذا العدد الكبير أكيد في قصة كذا ما تنسينها أبدا، أو مجموعة قصص
1: في يعني. قصة أنا لليوم وبكرة الصراحة ما أنساها،
0: نريدها بتفاصيلها بقى.
1: تفاصيلها. يوم من الأيام دخلت القسم فشفت عائلة للأسف الحزن
0: مسيطر عليهم
1: وكان طاقة سلبية. بطلت الباب أحاول أسولف مع الطفل، الله يرحمه ويغفر له، والطفل توفى. أحاول أسولف كان يرميني بأي شيء بإيده، يرميني والأهل إحنا أسفين، وكلهم لحظة خلوا أنا اليوم ما راح أطلع من هنا ولا أنا أشوف ضحكته. فكان الضغط عنده نازل، الطفل كان تقريبا 5 أيام ما يأكل ولا يشرب، الضغط عنده جدا نازل وأجهزة وغيره. فقعدت أسولف معه وهو مستمر، وأنا أشر على أهله خلوني. أنا كان عندي تارجت إن أنا ما أطلع من هذا المكان إلا أنا مسوي الشيء اللي يعني شوية يقدر يطلع من هذا ويطلع أهله من هذا الجو. فأنا كنت من ضمن الكورس اللي كنت ماخذتنه إن كيف أنا أقنع المريض إنه يأخذ أدويته، وكذلك كيف أقنعه يأكل بدون ما أقول له أكل. يوم شفت ضغطه نازل استأذنت منهم، طلعت استأذنت من الدكاترة أشوف إنه هو ما عنده حساسية من اللي أنا بجيبه. فأنا كنت جايبت له مكسرات مملحة، شفت في السيستم إنه هو ما يأثر عليه. دخلت سولف دردشت شوي الولد قاعد يأكل بدون ما يعني، وأنا مركزة على الطفل أسمع صرخة الوالدة كان جنبنا يصرخ على أمه يقولها قومي بوسي راسها. الشيء اللي سوته ما أنسى فضل.
0: يا سلام.
1: فالأم قايمة بكل حب ويايا، وأنا أردها كل هذا واجبي قبل الله. إن يعني أنا هالشيء ساعات أنا لما أكون مضايقة أخوي أروح لهم أنا أخذ الطاقة الإيجابية منهم. أنا لما أحس الدنيا كلها مسكرة فيني أول مكان أتجه، الناس تروح للوناسة، أنا أول مكان سيارتي توديني المستشفى السلطاني.
0: كنت أريد أسألك عن الشعور اللي يعني يكون عندك لحظة تحقيقك اللي مرادك، تجيتي مع هذا الطفل علشان تخلينه من طفل كان مضايق إلى طفل مبتسم، خلاص صار مبتسم الحين صار يأكل، الشعور عندك لحظتها إيش كان؟
1: شايف شعور لما تروح العمرة وقلبك كيف ينغسل؟ هذا شعوري مع التطوع.
0: يعني هذه أستاذة باسم يمكن قصة من قصص كثيرة مثل ما ذكرتي، قصص مع مرضى السرطان الله يبعد الشر عن الجميع، وقصص أيضا يمكن حتى من الأطفال الأيتام نفسهم، أو حتى يمكن يكون يتيم وهو أيضا مصاب بمرض السرطان. خبريني شوي عن الأطفال الأيتام، كيف تعاملك معهم أيضا؟ هذه يمكن لهم خصوصية خاصة فيهم.
1: نعم.
0: بالتنسيق مع عائلاتهم، بالتنسيق أيضا مع مدارسهم، أو حتى من يرعاهم.
1: أول ما بديت مع الأطفال الأيتام كنت أسوي لهم مرة في السنة. كنت أجيبهم معي أشخاص تقريبا ما يتراوحون عن 30 شخص. ومن الفئة اللي هي الفئة اللي نقول الفئة الصوم، اللي كانوا الأطفال اللي بالعمر اللي يقدرون يصومون فيه. فكنت أشوف شخص ما في روح، شخص قاعد قدامي بس ما في أي حوار. فرجعت البيت وأنا أفكر أن أنا كيف أقدر أساعد هذا الشخص، كيف أخليه يبتسم، كيف أخليه يعيش
0: حالة من حال الأطفال.
1: أنا مش مع الأطفال فقط، لا، وأنا مع الأشخاص اللي أعمارهم فوق 25-26 سنة.
0: ما شاء الله.
1: أنا متواصلة معاهم 10 سنوات، الصغير كبر معاي، الكبير يعني أفرح إذا واحد منهم اتصل فيني اليوم عرسي ولا اليوم خطوبتي ولا اليوم ملكتي.
0: وصار هذا الموضوع،
1: وصار فعلا قبل أسبوعين أنا حاضرة خطوبة واحدة منهم.
0: ما شاء الله.
1: فشعور جميل وأنت تحقق غايتك اللي هي أول تساؤل كان عندك، ليش هذا الشخص كذا؟ شوي توصل. كنت أتألم كنت أتألم كثير. أنا في مرضى السرطان كنت تعودت، عشت هذا الجو. بعدين نروح للأيتام والمسنين. لين اليوم وبكرة أنا قلبي يعورني على هالفئتين. هذول الأشخاص محتاجين، ما أقول لك دعم مادي، الحكومة مش مكسرة، هم يبون من يبينهم أن أنتوا أحسن منا، أنتوا قادرين،
0: وما غير عنا أبدا.
1: أنت ما غيرهم أحسن عنا. فعلا هم أفضل منا بوايد أشياء، بس يبون اللي يمسك إيدهم ويدليهم الطريق.
0: واللي يقوم بهذا الدور أكيد أنت أستاذة بسمة، ومن مثلك وشرواك من الناس اللي